0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: العالمين.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم على أرض قد أهلكت بها أمة من الأمم فأغذوا السير. عن أبي هريرة أن النبي كان إذا ودع أحدا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام على الباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامولي ومكاني منه. عن عبد المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورتي النساء والمائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله

فعلمته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

0: واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن

وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا

0: نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورتي النساء والمائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 24 بعد 100.
1: باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام.

لي: فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. الحديث 1343. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية. الحديث 1344. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. فقال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس: فلم نصبر. الحديث 1345. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. الحديث 1346. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. الحديث 1347. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب،
فآثرهم

0: يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. الحديث 1348. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: يرحمنا. حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. مع الآية 130 من سورة البقرة، نسأل الله التوفيق. نبدأ بتفسير الآية الكريمة العظيمة المباركة، ذلك قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الملة الديانة، الملة الطريقة، الملة الخطة، المنهج، المذهب، قل ما شئت. كلمة ملة تحتمل كل هذه الجملة من المعاني، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري وتعجبي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب في الشيء أحبه، رغب عن الشيء كرهه وابتعد عنه ولم يلتزمه. من حاد عن ملة إبراهيم حقر نفسه وضيع عقله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي ديانته شريعته، إلا من سفه نفسه، حقر نفسه، ضيع نفسه. السفاهة الخفة، فلان سفيه يدمر المال، يبعزقه شمال يمين إلى آخره، هذا سفه نفسه. فكيف من ضيع دينه؟ من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اللام لام قسم قد للتحقيق، ولقد اصطفيناه، اخترناه. الاصطفاء طبعا الاصطفاء أقوى من الاختيار، ولذلك نقول عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله وانتقاه من بين الخلائق، إبراهيم جده كذلك. في الدنيا مختار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، له منزلة عالية رفيعة مشرفة. هذا نبي عظيم، من نسله كان جمهرة من الأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أيضا اللام واقع في جواب إن لمزيد من التوكيد. إذ قال له ربه أسلم، مولانا سبحانه قال لعبده إبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، سلمت زمامي، سلمت أموري، سلمت كل شؤوني لرب العالمين. إخواني، ما أجمل أن نسلم مقاليدنا، أزمتنا، حياتنا لله عز وجل. رب استودعناك أنفسنا وأهلنا ومالنا وكل ما عندنا وعقولنا وأرواحنا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إبراهيم يوصي أبنائه، ويعقوب من أبنائه يوصيه أيضا، يقول لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، هو هذا الدين، دينكم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ملة واحدة، دين واحد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نلقى الله على الإسلام. إخواننا، إياكم أن نحيد عن هذا المنهج، عن هذا الدين، عن هذا الكتاب، عن هؤلاء الرسل الكرام. حد بيترك طريق الرسل ويتبع طريق الشياطين. ألزمنا الله وإياكم سبل الهداية واتباع المرسلين المكرمين إن شاء الله تعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون. هل يا أمة العرب، هل يا بني إسرائيل، هل يا كل العالم كنتم شهداء؟ هذا الكلام الله سبحانه ينقله لنا من الواقع الذي حصل وحدث، بيعطينا يا مولانا موجزا ملخصا زبدة الكلام. هل كنتم شهداء؟ لا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ذكر يعقوب مولانا في الآية السابقة. فالآن ترك إبراهيم، حنرجع له في نفس الآية هذه، لكن الآن يحضر مولانا، يعني يعقوب يحتضر. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني جيل يوصي جيلا، ونبي يورث النبوة والرسالة لجيل آخر من الأنبياء أيضا. إذن من فضل الله هذه السلسلة الذهبية مستمرة. مع الآية 133 ننتهي هذه الحلقة، نبتدئ الحلقة القادمة بالآية 34 بعد 100 إن كتب الله لنا حياة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرض خطير ووباء عميم عم معظم البلاد في العالم، إنه مرض الإيدز. إنه خطر داهم يهدد العالم بأسره. ينتشر هذا المرض بمتوالية انفجارية ليست هندسية، ولا سبيل إلى الوقاية من هذا الخطر إلا بالتزام منهج الله القويم وصراطه المستقيم الذي ارتضاه لعباده. لا بد من مقدمات كثيرة أيها الإخوة. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، ولكن هذا الفساد لا يمكن أن يكون من أصل الخلق، بما كسبت أيدي الناس. والباء باء السبب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب أعمال الناس. أيها الإخوة، الفساد أن يخرج الشيء عن صفاته الكاملة. صفات كمال الماء لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له، فإذا تغير لونه وتغيرت رائحته وتغير طعمه فقد فسد. والله سبحانه وتعالى خلق البشر على فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن الشهوات والانحرافات والضلالات والأهواء تفسد هذه الفطرة. فالفساد محصور في زمرتين من المخلوقات، الإنس والجن، لأنهما أعطيا حرية الاختيار، وأوضعت فيهما الشهوات، وأعطيا منهجاً قويماً. فإذا تحرك هذا المخلوق الأول الذي هو الإنسان، تحرك بدافع من شهواته، من دون منهج يسير عليه، ومن دون عقل يردعه، لا بد من أن يكون الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن شاءت حكمة الله المربي، إنه رب العالمين، أن يؤدب عباده المنحرفين. قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. لم يقل ليذيقهم كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا. أمام هؤلاء المنحرفين عذاب جهنم وبئس المصير. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، أودع الله في الإنسان الشهوات لا ليفسد ولا لينحرف، ولكن أصل التصميم أودع الله في الإنسان الشهوات لتكون قوة دافعة إليه، ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، ليرقى بها مرتين، مرة صابرا ومرة شاكرا. فحينما يغض المرء بصره عن امرأة لا تحل له يرقى إلى الله صابرا، وحينما يملأ عينيه بمن تحل له يرقى إلى الله شاكرا. بالشهوات ترقى مرتين، ترقى صابرا وترقى شاكرا، ولكن الشهوات حيادية، بمعنى أنها سلم نرتقي به إلى الله، أو دركات نهوي بها إلى النار. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. في آية ثانية: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو جمعت الآيتين يتضح لك أن الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت. فماذا بقي
من سلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، الشهوات حيادية، يمكن أن توظف في الحق كما يمكن أن توظف في الباطل، يمكن أن ترقى بها ويمكن أن تهلك بها. إنها سلم نرقى به أو دركات نهوي بها. والدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. علماء الأصول يتحدثون أحياناً عن المعنى المخالف، المعنى المعاكس. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، المعنى المخالف من يتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه. اشتهى المرأة فتزوج، واشتهى المال فكسب الكسب الحلال، تمتع بالمرأة وتمتع بالمال وهو في قمة صلته بالله عز وجل، تمتع بالمرأة وتمتع بالمال وهو في أوج قربه من الله عز وجل. إنها حيادية، الشهوات حيادية، ما أودعت في الإنسان إلا لترقى به إلى رب الأرض والسماوات، لترقى به مرتين. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام نظام. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، ملمح آخر من آية كريمة. يقول الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين. يعني بحسب السياق وبحسب الأسلوب المعروف، التوازن اللفظي، كنا نتوقع أن تتابع الآيات: وإذا أمرضني فهو يشفين، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. من ملامح هذه الآية أن أصل المرض في الأصل خروج عن منهج الله، خطأ في العصر، خطأ في الغذاء، خطأ في الشدة النفسية، خطأ في العلاقات، وضع الشيء في غير مكانه. لو أن الإنسان كان كما أراد الله عز وجل لكان في وضع آخر غير هذا الوضع. عبدي، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة الكرام، آية أخرى تحكم هذا الموضوع: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تجامل، لا تتملق نفسك، لا تقل هذا الشيء ليس بيدي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أيها الإخوة، لا يليق بمنهج الله عز وجل، لا يليق بهذا الدستور العظيم الذي هو القرآن الكريم وبيانه من كلام سيد المرسلين، أن تكون العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة رمزية وضعية. لا بد من أن تكون علاقة علمية. كيف؟ لو وضعت أصبعك على مدفأة مشتعلة لاحترقت أصبعك. نقول هناك علاقة علمية بين وضع الإصبع الذي هو السبب واحتراقها الذي هو النتيجة، هذه علاقة علمية. أما العلاقة الوضعية، لو قلت لواحد أخرج من هذا الباب فخرج من باب آخر يصلح للخروج فعاقبته، هذه علاقة وضعية، أنا وضعتها، أنا اصطلحت عليه. فلا ينبغي ولا يمكن أن تكون العلاقة بين الأمر ونتائجه والنهي ونتائجه إلا أن تكون علاقة علمية. يعني حينما تقرأ: توتر عال لا تقترب من هذا التيار،
لو أن الإنسان اقترب منه وخالف هذا الأمر لاحترق. التيار نفسه يعاقبه، فهذا الذي يتلفت هل هناك من يراني؟ سأقترب منه وسأمسك هذا التيار بيدي، هل هناك من يراني؟ أحمق لا يفهم شيئا. العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. أوامر الله عز وجل وطاعاته فيها بذور السلامة والسعادة، ومعاصيه ومناهيه فيها بذور الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الثالثة في هذا الموضوع الخطير، أنت بين طريقين لا ثالث لهما، بين خطين لا ثالث لهما، بين اتجاهين لا ثالث لهما. إما أن تكون على الحق، فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل حتما. إن لم تكن مستجيبا لله عز وجل فأنت مستجيب للشيطان. إن لم تعمل للآخرة أنت تعمل للدنيا. إن لم يحكمك العقل الذي هو مناط التكليف تحكمك الشهوة التي تردي ودغوي. والدليل من القرآن الكريم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك باعثان وراء كل الأعمال، باعث العقل وباعث الشهوة، باعث المبدأ وباعث الحاجة، باعث الدنيا وباعث الآخرة، باعث إرضاء الله تعالى وباعث إرضاء الذات، باعث الخير وباعث الشر. هذه الإثنينية في البواعث ليس لها ثالث. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أقرها علماء النفس، أقرها الفلاسفة، أن مبدأ اللذة حينما يغدو هدفا ينقلب إلى مبدأ شقاء. مبدأ اللذة حينما تجعله هدفا يصبح مبدأ الشقاء، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى فقال: إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. حينما تستهدف اللذة تنقلب إلى شقاء. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ليس المقصود ألا تتنعم، المقصود من هذا الحديث ألا تجعل النعيم هدفا لك وحيدا. قد تسعد بزوجة أو بأولاد أو بمال أو بصحة أو بمكانة أو بجاه، وأنت في لسان حالك تقول: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما حينما تغدو اللذة والمتعة الرخيصة هدفا وحيدا تنقلب إلى سبب من أسباب الشقاء. إن الله يعطي القوة والصحة والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. وهذا المعنى أيضا مقتبس من قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أيها الإخوة الكرام، أنت أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة البالغة التعقيد صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. إن أردت من هذه الآلة السلامة، إن أردت منها أعلى مردود، إن أردت من هذه الآلة أن تحقق الهدف الذي من أجله صنعت، فعليك بتعليمات الصانع ولو كنت مفرطا في حبك لذاتك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أيها الإخوة الكرام، من آيات الله الدالة على عظمته أنه أودع في الإنسان جهازاً بالغ التعقيد، إنه جهاز المناعة. ما جهاز المناعة؟ ولا أبالغ والله أيها الإخوة، إنه جيش يرقى إلى مستوى أعلى جيوش العالم، جيش فيه 5 فرق. الفرقة الأولى فرقة الاستطلاع، المعلومات، المخابرات. إذا دخل جرثوم إلى الجسم تذهب كريات بيضاء وهي من فرقة الاستطلاع إلى هذا الجرثوم لتتعرف على هويته، على شفرته الكيماوية. لا تقاتله ولكنها تستطلع المعلومات. هذه الفرقة الأولى، فرقة الاستطلاع، تأخذ الكريات البيضاء من الجرثوم تركيبه الكيماوي أو شفرته الكيماوية أو هويته وتعود بها إلى مؤسسة معامل الدفاع كي يصنع مصل في هذه المؤسسات وهي العقد الليمفاوية، كي تصنع أمصال تقضي على هذا الجرثوم، كي يصنع سلاح فعال. العقد الليمفاوية هي معامل الأسلحة، لكن لهذه العقد ولهذه المعامل خصائص العقل لا يصدقها. إنها تتمتع بذاكرة عجيبة، بذاكرة عجيبة عجيبة. لو أن جرثوما دخل إلى الجسم وهو في 10 من عمره، صنع لهذا الجرثوم مصل مضاد، هناك ملف لهذا الجرثوم ولهذا المصل، هناك ملف. هذا الملف قد يبقى 70 عاما ولا ينسى، فإذا دخل الجرثوم ثانية أخذ هذا الملف وصنع المصل المضاد. ولولا هذه الذاكرة العجيبة في جهاز المناعة المكتسب لما كان من جدوى للتلقيح إطلاقا. كل ما ينعم به الإنسان من فوائد التلقيح بفضل هذه الذاكرة العجيبة في جهاز المناعة في الإنسان. إذا دخل جرثوم وعرفت هويته، عرفت شفرته الكيماوية، وصنع له مصل، يوضع له ملف في العقد الليمفاوية. فإذا عاد الجرثوم بهجمة شرسة بعد 70 عاما يؤخذ الملف وتصنع هذه العقد الليمفاوية المصل المضاد ويقضى على الجرثوم. وهذه هي المناعة في مبادئها الكبرى. الفرقة الثانية، هذه الفرقة الثانية أيها الإخوة هي فرقة القتال. إذا دخل الجرثوم تتجه الفرقة الثانية في هذا الجيش إلى مؤسسات معامل الدفاع فتأخذ الأسلحة وتتجه إلى الجرثوم كي تقضي عليه. سلاح المشاة، الأسلحة المتعددة. هناك فرقة ثالثة، هذه الفرقة اسمها فرقة الخدمات، كسلاح الهندسة، تقيم الجسور، تنظف الطرقات، تقيم المعابر، تنظف أرض المعركة من الجسس، هي لا تبقي من آثار المعركة شيئا. لو أن إنسانا تورمت يده ثم بيضت ثم انفتحت بقيح، هذا القيح هو من نتاج المعركة بين الجرثوم وبين كريات الدم البيضاء. كريات تستطلع، وكريات تصنع، وكريات تحارب، وكريات تنظف. هذه الكريات البيضاء من جهاز المناعة المكتسب. وأحد العلماء الكبار اكتشف في 1967 فرقة خامسة من هذا الجيش العظيم، إنها فرقة المغاوير، الكوماندوس. هذه الفرقة تكتشف وجود الخلية السرطانية في وقت مبكر جدا فتلتهمها،
وأكد العلماء أن توالد الخلايا السرطانية موجود في كل إنسان. لذلك هذه الفرقة، فرقة المغاوير أو الكوماندوس، تسارع وتلتهم كل خلية سرطانية. هذا الجهاز من أعجب ما قرأت عنه أن قيادته خارج الجسم. قيادته خارج الجسم، جهاز الدوران قيادته من القلب، جهاز الأعصاب قيادته من الدماغ، جهاز الإفراز قيادته من الكليتين، بينما جهاز المناعة قيادته خارج الجسم. وأنا كمؤمن وأرجو الله أن أكون كذلك، إنها بيد الله عز وجل. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 36 إلى الآية 10 بعد 100 من سورة الأنعام.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات.

المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس.

فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان المتلازمان على صفوة الله من خلقه، وخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم وسيدكن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم سادتنا الصحابة البررة النجباء عن دينك وعبادك وعنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون

0: صدق الله العظيم. تلكم هي سورة الزمر، ما أجمل بدايتها وما أعظم وأحسن نهايتها. نسأل الله أن نكون من أولئك الذين بشرتهم البداية فاعبد الله مخلصا له الدين، وبشرتهم النهاية في جنات يحمدون ربهم، وقيل الحمد لله رب العالمين. يحدثنا القرآن عن الظالمين، وما أسوأ عاقبة الظلم يا أخوة. هؤلاء الظالمون ليتهم يستمعون، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه أيضا لافتدوا به، ولكن أنى لهم من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدت لهم سيئاتهم التي كانوا يعملونها ولكنهم غفلوا عنها، بدت لهم سيئاتهم التي كانوا يعملونها ولكنهم لم يتذكروها، ولكن الله تبارك وتعالى بينها لهم، كتبها الملكان. نعم، الملكان يسجلان، والله تبارك وتعالى لا يضيع صغيرة ولا كبيرة. ما لهذا الكتاب لا يضيع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعبه. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الجملة يا أخوة ما أجدرها أن نتذكرها. محمد بن المنكدر من علماء الحديث ومن الصالحين ومن التابعين، استيقظ أهله عليه في الليل وهو يبكي شديد البكاء، فلم يجرؤ أحد أن يكلمه، فجاءه بأبي حازم وهو من الصالحين كذلك، فلما سأله ما يبكيك يا ابن المنكدر، قال والله كنت أقرأ القرآن فقرأت هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف يوم القيامة أن يبدو لي ما لم يكن عندي بالحسبان، وأن تظهر لي سيئات ما كنت أذكرها أبدا. فجعل أبو حازم يبكي مثله، فقال أهله عجبا لهذا الشيخ، جئناه من أجل أن يهدئ روعة ولكنه بدأ يبكي مثله. سبحان الله، هؤلاء الصالحون يا إخوة. يا ليتنا نتدبر كل آية نقف عندها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بالعذاب، فأحاط بهم من كل جوانبهم. ثم يبين القرآن الكريم طبيعة هذا الإنسان يا أخوة، وهذا أمر ذكره القرآن كثيرا من أجل أن يتذكر الإنسان. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، فإذا أذقناه الرحمة ورزقناه وأعطيناه المال والولد وأعطيناه المنصب والوظيفة العالية، قال إنما أوتيته على علم، أي أنا بذكائي وبحذقي وبما أوتيت من أساليب أعطيت هذا. وهكذا قال قارون، وهكذا قال أولئك الذين ينكرون نعم الله تبارك وتعالى، قال إنما أوتيته على علم. يقول الله بل هي فتنة. إي والله هي فتنة. هؤلاء فتنوا أنفسهم وفتنهم الشيطان، ولكنكم تربصتم وترتم فتنتم أنفسكم. نعم، كما قال الله تبارك وتعالى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. بل هي فتنة، يعني ينكر نعم الله تبارك وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الله بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم ويقولها الذين من بعدهم كذلك يا أخوة. قد قالها الذين من قبلهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم تغن عنهم وظائفهم ولا أموالهم ولا أولادهم، لم يغن عنهم ذلك كله شيئا، فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. الظالمون الأولون ومن بعدهم ومن يأتي إلى قيام الساعة هم سواء، سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. وأين يعجزون يا أخو؟ كيف يكون المعجزين أمام قدرة الله وقوته تبارك وتعالى؟ ثم ألم يعلم هؤلاء أن القضية ليست قضية ذكاء وليست قضية حيل، وإنما رزق من الله؟ أو ألم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إي والله، يعطي، يبسط، يوسع ويقدر، يعني يضيق. هذا أمر لا يعلمه إلا الله. ليست القضية قضية إيمان وكفر، وليست القضية قضية ذكاء وغباء، وليست إنما هو قدر الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ولكن ليس بسط الرزق دليلا على الرضا، وليس تضييق الرزق دليلا على السخط. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ليه؟ لأنه رزقني ورزقه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه ضيق عليه فيقول ربي أهانن، يقول وكلا، ليس الأمر كما تقولون أبدا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فإذا كان هناك إيمان كان هناك رضا، وعرف المؤمن أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. ولكن القرآن يفسح المجال لهؤلاء الذين قالوا هذا القول، ولغيرهم، ولمن أصرف على نفسه في المعاصي. وهذه آية عظيمة يا أخوة، ما أوسع فضل الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرفوا بالمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا، فالقنوط من رحمة الله لا يجوز. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون، لا تشعرون بأنه سيأتيكم بغتة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن ما أنزل، يعني خذوا الأمور التي فيها الأجر الكثير. يعني إذا خيرت أنت بين أن تقوم الليل وبين أن لا تقوم، ليس هناك فرض، ولكن قم الليل أفضل. إذا خيرت بين أن تخرج الزكاة وأن تتصدق، يا أخي تصدق بعد إخراج الزكاة، يعني دائما اعمل ما فيه زيادة خير فهو خير لك، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون. أن تقول نفس يا حسرة، تذكروا هذا اليوم، يوم يقول الظالمون يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فرطت في أوامره فلم أفعلها، وفرطت في نواهيه ففعلتها، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، كنت أهزأ فأحاط بي العذاب، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وهذا كذب، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب الإنسان عقلا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إذن قوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين، هذا كذب وافتراء، ومن أعلمه أن الله لا يريد هدايته، هو الذي أراد الضلال لنفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون المحسنين، يتمنون يوم القيامة حينما يرون العذاب أن يرجعوا إلى الدنيا. وهذا ذكر في آيات يا أخو كثيرة، أهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول الله ردا على هؤلاء، بلى قد جاءتك آياتي، لماذا لما تكذب؟ لما تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين؟ ولما قلت كذا وكذا وكذا؟ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، يعني لم تكتفي بالتكذيب بل استكبرت واستهزأت بها واستهزأت بالرسل فاستكبرت وكنت من الكافرين. ثم يحدثنا القرآن الكريم يا أخوة عن الآخرة وما فيها للعاصين والمطيعين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. نسأل الله أن نكون من بيضت وجوههم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. أليس في جهنم مثل المتكبرين؟ بلى. أما المتقون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، فوز يفوزونه. ما أعظم هذا الفوز، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وتلكم أعظم بشارة يا أخوان، لا يمسهم السوء في أجسامهم ولا هم يحزنون في قلوبهم ونفوسهم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، أمر السماء والأرض وما فيهما ومن فيهما كله له يا أخوة، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وسنكمل تفسير هذه الآيات الكريمات في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله الصحابة البراءة النجباء عن دينه وعباده وعنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بسيطة بمنطقها، بس إهمالها ممكن يوقف خدمات أساسية فجأة وبكلف الشركة غرامات وأموال كبيرة. خصص قائمة بتواريخ انتهاء الاشتراكات والتراخيص وتابعها قبل ما تنتهي. شو يعني هذا الكلام؟ تخيل صباح يوم عادي وفجأة توقف عندك مثلاً نظام المحاسبة، أو بتطلع لك رسالة انتهت صلاحيات الترخيص، أو بوصلك إنذار إنه ترخيص الشركة انتهى من شهر وفي غرامة بتكبر يوم بعد يوم. النتيجة شغلك متوقف وتكاليف ما كانت بالحسبان، كل هذا لأنه ما حدا كان متابع تاريخ بسيط. بحلقة سابقة حكينا عن المتابعة وحكينا عن التنظيم، واليوم بنطبق هاي القاعدة على واحدة من القواعد العامة اللي هي كل إشي إله تاريخ انتهاء لازم يكون إله تاريخ متابعة قبله. الموظف العادي بتعامل مع التجديد كرد فعل، بتذكره لما تنتهي الخدمة وبيركض باللحظة الأخيرة تحت ضغط وغرامة. الموظف المثالي عنده قائمة بكل التواريخ، منبهات مسبقة، وبجدد قبل أسابيع بهدوء وبدون أي توقف. الفرق الأول بطفي حرايق والتاني بمنحها أصلاً. حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم كابتن تاكسي، الرخصة، التأمين، الفحص الدوري، اشتراك التطبيق، كل إشي إله تاريخ انتهاء. الكابتن العادي ما بتابع لحد ما توقفه دورية وبكتشف إنه مثلاً الترخيص منتهي، غرامة وحجز ورزقة بتتوقف. بينما الكابتن المثالي عنده تفكير قبل كل تاريخ بشهر تقريبا، بجدد بهدوء وبيضل شغال. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة لكل اشتراك وترخيص، سجل لكل بند اسمه، تاريخ انتهائه، تكلفة تجديده، ومين المسؤول عنه إذا ما كنت أنت، وحط تاريخ متابعة قبل الانتهاء بشهر على الأقل عشان يكون عندك مجال إذا كان في إجراءات معينة. فعل تنبيهات تلقائية قبل بشهر أو حتى قبل أسبوع، وخلي النظام يتذكر بدالك، وراجع القائمة مرة بالشهر شو قرب ينتهي وشو لازم توقفه أصلاً. الخلاصة، كل اشتراك وكل ترخيص إله تاريخ انتهاء، وكل تاريخ انتهاء لازم إله تاريخ متابعة قبله. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. متابعتك للتواريخ قبل ما تنتهي هي الفرق بين الموظف اللي بيستبق الأمور وموظف بركض وراها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

مول. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها. تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. مع الآية 130 من سورة البقرة، نسأل الله التوفيق. نبدأ بتفسير الآية الكريمة العظيمة المباركة، ذلك قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الملة الديانة، الملة الطريقة، الملة الخطة، المنهج، المذهب، قل ما شئت. كلمة ملة تحتمل كل هذه الجملة من المعاني، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري وتعجبي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب في الشيء أحبه، رغب عن الشيء كرهه وابتعد عنه ولم يلتزمه. من حاد عن ملة إبراهيم حقر نفسه وضيع عقله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي ديانته شريعته، إلا من سفه نفسه، حقر نفسه، ضيع نفسه. السفاهة الخفة، فلان سفيه يدمر المال، يبعزقه شمال يمين إلى آخره، هذا سفه نفسه. فكيف من ضيع دينه؟ من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اللام لام قسم قد للتحقيق، ولقد اصطفيناه، اخترناه. الاصطفاء طبعا الاصطفاء أقوى من الاختيار، ولذلك نقول عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله وانتقاه من بين الخلائق. إبراهيم جده كذلك، في الدنيا مختار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، له منزلة عالية رفيعة مشرفة. هذا نبي عظيم، من نسله كان جمهرة من الأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيضا اللام واقع في جواب إن لمزيد من التوكيد. إذ قال له ربه أسلم، مولانا سبحانه قال لعبده إبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، سلمت زمامي، سلمت أموري، سلمت كل شؤوني لرب العالمين. إخواني، ما أجمل أن نسلم مقاليدنا، أزمتنا، حياتنا لله عز وجل. رب استودعناك أنفسنا وأهلنا ومالنا وكل ما عندنا وعقولنا وأرواحنا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إبراهيم يوصي أبنائه، ويعقوب من أبنائه يوصيه أيضا، يقول لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، هو هذا الدين، دينكم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ملة واحدة، دين واحد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نلقى الله على الإسلام. إخواننا، إياكم أن نحيد عن هذا المنهج، عن هذا الدين، عن هذا الكتاب، عن هؤلاء الرسل الكرام. حد بيترك طريق الرسل ويتبع طريق الشياطين. ألزمنا الله وإياكم سبل الهداية واتباع المرسلين المكرمين إن شاء الله تعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون. هل يا أمة العرب، هل يا بني إسرائيل، هل يا كل العالم كنتم شهداء؟ هذا الكلام الله سبحانه ينقله لنا من الواقع الذي حصل وحدث، بيعطينا يا مولانا موجزا ملخصا زبدة الكلام. هل كنتم شهداء؟ لا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ذكر يعقوب مولانا في الآية السابقة. فالآن ترك إبراهيم، حنرجع له في نفس الآية هذه، لكن الآن يحضر مولانا، يعني يعقوب يحتضر. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني جيل يوصي جيلا، ونبي يورث النبوة والرسالة لجيل آخر من الأنبياء أيضا. إذن من فضل الله هذه السلسلة الذهبية مستمرة مع الآية 133. ننتهي هذه الحلقة، نبتدئ الحلقة القادمة بالآية 34 بعد 100 إن كتب الله لنا حياة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز
3: مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
4: مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجاردينز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
4: مدارس الوطن العربي.
5: منصة أساس.
0: صوت حياة مع ليث الجبور

0: كيو.
1: حلقة اقتصادية وحلقة سياحية وحلقة إن شاء الله تكون مميزة من خلال متابعتكم من مدينة العقبة. إحنا الآن متواجدين تحديدا في ميناء الصيادين اللي يترزقوا من بكير، ويعني بعتقد كنت التقينا مع بعض الشباب قبل شوي وكانوا يقولون احنا من الستة تقريبا، ستة ونص نبلش نرتب امورنا، نرتب سناراتنا، نرتب الطعم على اساس نترزق وننطلق مباشره للصيد. فبدنا نلتقي مباشره وحتى نستثمر الوقت ونشوف الشباب المتواجدين في ميناء الصيادين تحديدا. احنا تحديدا اليوم ايضا بدي اكد على انه هناك خلينا نقول إنجاز جديد يضاف إلى مدينة العقبة، وهو محمية العقبة البحرية وإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، واللي يعني هذا أيضا يضاف إلى مدينة العقبة، واللي أيضا كذلك يعني كان سببا في تصنيف العقبة سياحيا. فبعتقد اليوم الاستفادة جدا مهمة، بدنا نروح عند الشباب ونشوف الشغل على تحديدا في ميناء الصيادين، خاصة أنه مثل ما قلت اليوم كما أعلنت المنطقة

0: إذن مثل ما كنت أتحدث أنا وياكم قبل شوي، نحن تحديدا في ميناء الصيادين، وأنا مثل ما قلت الشباب يطلعوا بكير يترزقوا بكير، وبدي ألتقي بأحد أبرز الصيادين في مدينة العقبة ويمكن من أقدامهم كمان، أخونا أبو محمود. يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا
0: أبو محمود. من أي ساعة بتطلعوا وكيف الصيد هاي الأيام؟
1: والله الصيد كويس الحمد لله، وإحنا بنطلع الساعة 6 الفجر.
0: نعم.
1: سجلونا البحرية الساعة 6، نرجع زي هيك بعد ما نسحب الشبك.
0: وكيف كيف يعني موضوع الآن بوجود، تعرف من سنتين وجاي تقريبا موجود سوق السمك في العقبة، كيف مع وجود سوق السمك قديش فعليا ساهم في أنه أنتوا اليوم كل هذا التعب والجهد يترجم إلى بيع ورزقة بالنسبة لكم في في في ميناء الصيادين؟
1: سوق السمك كتير كويس، يعني زاد يعني سعر السمك بزيادة كتير، صار يعني بدل ما هو بست دنانير صار بثمان دنانير أو بتسع دنانير كيلو السمك، يعني سوق السمك كتير كويس بالنسبة للصياد
0: وبالنسبة للمواطن
1: وللمواطن برضو كويس كتير، عشان مش كل السمك يعني سعره غالي.
0: نعم.
1: عرفت، في سمك بدينارين الكيلو.
0: نعم.
1: بس سهل البني آدم يعني اللي راتبه قليل، عرفت، والسمك كل سمك له ناسه، عرفت كيف.
0: نعم.
1: والحمد لله كل حال.
0: هذا صيد اليوم أبو أحمد؟
1: هذا صيد اليوم الحمد لله.
0: والله خلينا نشوف صيد اليوم أخوي عدي وحمزة، خلينا نشوف صيد اليوم. هذا إيش النوع اللي صيدينه؟
1: صيد هذا سمك الريم. في سمك ريم، في شعور، في قمر، في سجان.
0: هذا سمك الريم.
1: هذا سمك الريم.
0: هذا كم الكيلو ينباع؟
1: هذا للتاجر بياخذ بسبع دنانير، بسبعة ونص. يبقوا بتسع دنانير أو بثمانية ونص
0: بالسوق.
1: بسوق
0: السمك. وهذا الشعور؟
1: وهذا القمر.
0: القمر.
1: هذا القمر.
0: طبعا كله صيد هذا الشبكة.
1: كله صيد شبكة الحمد لله رب العالمين. نعم.
0: والموجود في القارب الآن هذا؟
1: في باغة، في سجان، في حريد، في مليطة، في سلطان إبراهيم.
0: نعم.
1: هايكم موجودين وبتصوروا هسه السمك بتشوفوا احنا بنسلك.
0: نعم.
1: الشبك.
0: طيب ويعني تقريبا خلينا نقول كم دخل الصياد في اليوم، كم يستطيع انه يحصل خاصة في ظل كل وجود كلها اعداد القوارب ما شاء الله؟
1: والله هذا الرزق على الله. ما دخل يعني ممكن تنزل تجيب 100 كيلو سمك وممكن ما تجيب سمك.
0: 100 كيلو سمك باليوم؟
1: باليوم
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بالله اشرح لنا عن هذا النوع، هذا ايش اللي كان النوع اللي قبل شوي؟ خلينا نلتقي بالأخ
2: أبو حسن.
0: صباح الخير، قرب علينا يا أبو حسن، تعال لنوقع بالمي إحنا. أبو حسن، يعني يمكن كنت أقول أنا وأبو أحمد قبل شوي على موضوع الصيد بالسنارة وقديش اليوم فرق مع وجود سوق السمك. وإحنا دائما بنسمع من الشباب الصيادين بأنه بقول لك أنا اليوم خلص رزقة البحر الصبح بكير.
3: مظبوط.
0: صباح الخير.
3: صباح الفل. أهلا
0: أبو أحمد. تفضل.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. والله سوق السمك كتير فرق معنا في سعر السمك بصراحة. كان سعر السمك النظيف تبع العقبة هذا يعني هذا كان بخمس دنانير، أما فتح السوق صار بثمان دنانير. بس طبعا السمك تبع العقبة غير طعمه وجودة، غير اللي بيجينا من مصر أو بيجينا من برا.
0: هذا إيش اللي معك؟ أنا شايف أشكال ألوان
3: ما شاء. السمك يعني الشعبي بيحتبر. يعني هذا حق الكيلو ده للدنير، هاي باغة، وهاي اسمها مليطة حق الكيلو أربع دنير، وهاي السلطان إبراهيم
0: معروف.
3: معروف. هذا حق الكيلو يعني ست دنير.
0: صحيح.
3: وهاي السجان.

0: مال كمان
1: السجان معروف خصوصا لأهل العجبة،
0: اها
1: يعني يموتوا على السمكة. هاي مشهورة كتير عندهم، اسمها السجان.
0: ايوه
1: هذا كان بست دنانير صار بثمان دنانير.
0: صار 8 دنانير. طب مش هذا الكلام يمكن اليوم يعني بالنسبة لأهل العقبة أو بالنسبة للناس اللي تشتري السمك الطازج، مش بقول لك أنا بالعكس اليوم زاد علي، بدل ما أنا اليوم أشتري بسعر في منافسة أكثر؟
1: ما هو في شغلة، هذا السمك اللي نضيف كمية قليلة كتير، هون بتطلع كتير كمية قليلة. يعني هذا شوف احنا اليوم هيك جبنا يعني 4 حبات كبار هيك، الله رزقنا كتير ايام بتمر وما بنجيب ولا حبة. هسه السمك الشعبي اللي زي هذا بيطلع معنا كميات بيصير 8 ولا 2 ونص. السردينة لو بتطلع، يعني السنة دي ما طلعت الموسم تبعها، بيوصل 1.5 كيلو ليرة، يعني اقل من سندويش الفلافل. ففي انواع سمك يعني، بس موسم
0: موسم
1: عرض وطلب. فالسنة دي عشان السمك يعني كتير قليل وفرق معنا سوق السمك، يعني سعره ارتفع بصراحة، اللي هو السمك النظيفة يعني،
0: نعم
1: لأنه كميتها كتير قليلة بالعجبة عندنا.
0: نعم بس أنا مش شايف أعداد كبيرة من الصيادين اليوم، شو السبب؟
1: الموسم مش شغال، مش بزيادة. الموسم هسه كان المفروض يبقى موسم السردينة، وكل بحر مليان سردينة وكل مليان سمك. فالموسم السنة دي يعني بصراحة مش زي كل عام، يعني
0: نعم
1: قلة طلوع السردينة أثرت على الصيادين كلهم، فنزلوا الصبح حوالي 15 قارب، لو
0: نعم
1: انه موسم السردينه بتلاقيهم كلك حوالي 40 50 قارب نازلين على الصيد.
0: طيب الله يعطيك العافية أبو أحمد، مشكور وإن شاء الله ربنا يقويك وتسلم، يعطيك العافية أبو أحمد. أبو محمود، آسف أبو محمود، شكرا، صباح الخير. يعني أنا مرة ثانية بأكد أنه إحنا يعني باليوم وإحنا موجودين في ميناء الصيادين لازم أكد على نقطة مهمة، أنه اليوم إحنا على الموسم وفي أشهر معينة تسمح بها سلطة العقبة بموضوع الصيد. بقول لك أنا اليوم يعني في مرات منبيع بأسعار كويسة، ومرات نستطيع أنه إحنا اليوم نحصل على كميات ونوعيات جيدة من السمك، بس في مرات لا، يعني حسب الرزقة. فيعني أنا بتوقع اليوم إحنا لما نحكي عن السمك، وهذه بالنهاية هي رزقة بالنسبة للصيادين، الله يقويهم. يعني إحنا اليوم شفنا بالسنارة. أبو أحمد وين رايح؟ بدك تغسل حالك؟ يلا يلا بالتوفيق، يا صباح الخير. يلا خلينا نروح لقدام شوي نشوف الشباب في القوارب الزجاجية تحديدا، يمكن ارتبط دائما عندما نتحدث عن العقبة، موضوع القوارب الزجاجية. ولما نحكي عن القوارب الزجاجية يمكن ما في بعتقد اليوم مواطن إلا ركب القارب الزجاجي، ولما زار العقبة طلع بالجلاس بوت القارب الزجاجي. اللي احنا اليوم يمكن لما نحكي عن القارب الزجاجي تحديدا دائما بنتحدث عن تاريخ وإرث. صباح الخير، يعني خلينا بس توصل الصورة كمان معي. عدي شد حيلك، عدي ممكن على البحر بفقد توازنه. صباح كيف حالك؟ تعرف عليك
2: احمد ابو العز.
0: قرب علي اخوي احمد، قرب علي اذا سمحت. اخوي احمد
2: حميد
0: حبيبي ابو العز، كيف الوضع في موضوع السياحه، موضوع وجود الركاب واقبال الناس على القوارب الزجاجيه؟
2: كويس الحمد لله رب العالمين، يعني الامور تمام كاقبال، يعني هذا تراث من الستينات وكسياحة الحمد لله رب العالمين كويسة، والحمد لله على الأمن والأمان والأمور تمام، يعني مستدبة يعني بالنسبة للسياحة يعني
0: مستدبة قصدي. طيب أبو العز، موضوع يعني احنا عارفين الآن احنا بعطلة صيفية،
2: نعم
0: يعني بعتقد اليوم كثير من العائلات بقول لك أنا بنزل
2: نعم
0: من المحافظات بيجوا على العقبة في هاي الأيام.
2: مظبوط.
0: فاليوم قديش فعليا خلينا نقول في حركة على مدينة العقبة، وتحديدا على هذا الإرث اللي مثل ما قلنا حتى احنا لما وعينا واحنا صغار وكنا نشوف السمسمية بالعقبة كنا نشوفها بالقارب الزجاجي.
2: مظبوط. بالنسبة للإقبال يعني ما شاء الله، يعني في يعني كاهية خميس جمعة سبت بيصير الحركة يعني، وباقي الأسبوع يعني خفيف يعني عشان الناس دواماتها، عشان الناس كيف أقول لك يعني دوامات الأهل يعني، بس بنزلوا خميس جمعة سبت يعني بيصير في إقبال أكتر بالنسبة للسياحة. يعني
0: قديش رحلة القارب الزجاجي على المناطق؟
2: الزجاجي احنا عندنا التسعيرة 15 هاي ربع ساعة، وال 25 نص ساعة، والساعة ب 45. بس احنا يعني بنتهاون مع الأهل، بنتهاون مع الزباين.
0: قرب لعندهم والله بعد اذنك اخوي ابو العز. يعني لما نقول عن الساعة 45
2: نعم
0: دينار
2: بس احنا
0: نص بعتقد ارقام عاليه شوي على المواطن ولا شو رايك؟
2: مزبوط بس احنا هاي من المفوضيه بس احنا يعني بننزلها ما يعني مش 45 خلاص احنا بناخذ 45 يعني بننزلها ل 35 بننزلها ل 30 بننزلها ل 25 يعني على يعني زي ما بقولوا هو الزبون يعني. وعندنا رئيس الجمعيه الله يحفظه احمد عايش بقول يعني حتى ام ال 15 هاي كمان خذوها ب 10 يعني بننزل أم الخمسة وعشرين هاي بناخدها بعشرين مرات بناخدها بخمستاش يعني بننزل بس هاي تسعيرة حكومية من المفوضية بس إحنا بننزل يعني بننزل السعر من عشان نشتغل ومنها نطلع تطلع الناس على القوارب يعني.
0: كويس. يمكن كنت التقيت قبل ما أبدأ الحلقة ببعض الشباب اللي بعض بيقول لك إحنا عندنا قوارب زجاجية فكنت بسألهم شو بعض الأشياء اللي أنتوا اليوم بتطالبوا فيها السلطة بيقول لك على الأقل يسمح لنا بالصيد كحال القوارب الثانية. نعم. هل فعليا يحتاج مالك القارب الزجاجي أنه كمان يقدر يصيد؟
2: نعم أنه إحنا من زمان الدنيا إحنا بنصيد. نعم. من زمان الدنيا ومن سنتين ثلاثة منعونا الصيد يعني كمان رزقتنا بالصيد يعني لما نطلع رحلة يعني أقل شيء بناخد الرحلة بتقعد 100 دينار 70 دينار كمان هاي كرزقة للقارب هسه قطعوها منا على الآخر ومن سنتين ثلاثة الحكي هذا وإحنا بنطالب أنه الرئيس المفوضية ومفوض السياحة بالعقبة ووزارة السياحة أنه يسمحونا بالصيد أنه إحنا كترات إحنا من الستينات وإحنا بنصيد ومن سنتين ثلاثة منعونا الصيد.
0: نعم يعني لسه أنا كنت أحكي مع أبو العز شكرا أبو العز كنت أحكي مع أحمد أحمد صباح الخير مرة ثانية
3: صباح النور
0: لسه أحكي أنا وياه قبل الحلقة بموضوع الصيد كنت تقول لي إحنا كمان يعني مرات لما يكون مش موسم بموضوع السياح إحنا بتتراجع رزقتنا وإحنا محتاجين كمان إنه نعود إلى السماح لنا بالصيد فبدي أسمع يعني مطالبتكم بهذا الموضوع.
3: أول إشي بداية الله يصبحك بالخير
0: صباحك.
3: أنت والأخوة المشاهدين جميعا بالنسبة لموضوع الصيد السنين اللي فاتت يعني إحنا كنا كل سنة في الصيف أنت عارف يعني إلا ما الحركة تخفي شوية فإحنا مروح من صيد وبتجينا رحل يعني بناخدها صيد الناس بطلبوا صيد ناخد معنا الطعوم السنانير منروح على مناطق محددة وبطلعنا يعني منها قرش كويس. فالسنين هاي من سنتين تقريبا وجاي منعوا الصيد بشكل كامل القارب الزجاجي يعني مع انه انا ابن العقبة والصيد بيمشي في دمي.
0: نعم
3: هيك منعونا اياه مرة واحدة وبرضو انا يعني لو يرجع الصيد بدي اياهم يخففوا عنه شوية يعني ممكن انه انا بديش اصيد بس اذا اجتني رحلة يخلوني اصيد فيها.
0: نعم طيب اليوم انا اذا بدي احكي عن وجود الناس بالقارب الزجاجي قديش اقبال الاردنيين اليوم بعيدا عن السياح يمكن احنا السياح لهم حسبة ثانية لكن انا بدي احكي عن الاردنيين خاصة في العطلة الصيفية وجود العائلات قديش اقبال الاردنيين على القارب الزجاجي؟
3: يعني هو ما شاء الله الكريم بشكل عام هو تراث.
0: نعم
3: فيعني في فئة معينة من الناس ما بترغب الياخوت ترغب القارب الزجاجي فهو برضو وبياخذ رزقته فبناخذ رزقه.
0: يعني مقارنة بالسنوات الماضية الآن ما زال وضع القارب الزجاجي أفضل ولا تراجع مع وجود اليخوت ووجود بعض القوارب اللي صارت يعني خلينا نقول بأشكال جديدة في العقبة؟
3: يعني والله الحمد لله رب العالمين رزقته بياخذها هي بس انه عندنا شغله صغيره موضوع الصيد
0: يعني شكرا احمد يمكن نفس اللي كان يحكيه ابو العز موضوع الصيد انا بدي اكد اللي كنا نحكي فيه قبل شوي انه احنا بنحكي عن تراث من الستينات سيدي
2: نعم
0: احنا بنحكي عن تراث فعليا من الستينات وانا مثل ما قلت بانه ارتبط اسم العقبه بالقارب الزجاجي يعني ما في اردني اليوم نزل مع العائله الا يقول لك انا بدي اطلع بالقارب الزجاجي واشوف المرجان واشوف السمك من داخل القارب الزجاجي فيعني هاي المطالب اكيد مطالب تنقل مباشرة الآن من خلال الاستماع على الهواء للإخوان في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بأنه إحنا اليوم من سنتين أو من ثلاث سنين
2: من سنتين
0: أوقف الصيد بالنسبة للقارب الزجاجي وفقط للقوارب العادية سمح بالصيد مثل ما التقينا بالشباب قبل شوي أبو محمود والأخ أحمد فبعتقد اليوم إحنا لما نتحدث عن العقبة نحن نتحدث عن المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن إحنا شفنا اهتمام صراحة من وجودنا مبارح للآن شفنا اهتمام في موضوع النظافة، شفنا اهتمام في موضوع الشط، في موضوع نظافة الشط، شفنا اختلاف كبير في موضوع أيضا قديش الناس اليوم يعني التزمت بموضوع النظافة، وهذا إشي كويس لأنه هذه وجهة الأردن السياحية. لكن بقول لك أنا ما زالت هناك بعض المطالب، وهذه المطالب لابد إنه إحنا اليوم تعود سلطة العقبة وتستمع لنا فيها. أنا مثل ما قلت اليوم أيضا وجودنا راح نكون كمان شوي في منطقة الشط الجنوبي تحديدا في محمية العقبة البحرية، وإعلان اليونسكو أو إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، وهذا يضاف إلى سمعة هذه المدينة الساحلية ثغر الأردن الباسم. فإحنا مستمرين معكم في صوت حياة في هذه الحلقة الخاصة، وإن شاء الله تكون المميزة من خلال متابعتكم من مدينة العقبة في جنوب المملكة، لنكون معكم حتى نتحدث أكثر أيضا بعد الفاصل وبعد موجز الأخبار عن إدراج مدينة العقبة وتحديدا محمية العقبة البحرية إلى قائمة التراث العالمي اليونسكو. تبقوا معنا.

جديد إذا مثل ما كنت أتحدث قبل شوي بأنه إحنا الآن سنتوجه مباشرة إلى الشط الجنوبي في مدينة العقبة حتى يعني نتحدث أكثر عن موضوع محمية العقبة البحرية وإدراجها ضمن قائمة اليونسكو. وإحنا يمكن طلعنا هاي قدامكم الميناء، أكيد اللي يعرف العقبة يعرف وين ميناء الصيادين جنب سوق السمك تحديدا عند عند عند الراية وعند ساحة الثورة العربية. لكن أنا مثل يعني مثل ما أكدت إحنا اليوم عندما نتحدث عن عقبة يمكن دائما تأتي الملاحظات بموضوع الأسعار، وأنا بدي أحكي هاي النقطة سريعا قبل ما أطلع للموجز كونوا معي دقيقتين. أنا بذكر قبل فترة كان معي إحدى القضايا التي تتحدث عن أسعار الفنادق في مدينة العقبة وتحديدا خلال فترة يعني الموسم خلينا نقول، ويمكن البعض كان يقول دائما إنه إحنا اليوم بدنا نطلع على شرم الشيخ ولا بدنا نطلع على تركيا ولا بدنا نطلع على المدينة الفلانية حتى إحنا اليوم اللي نصرفه في العقبة بيوم ولا بيومين نصرفه هناك بثلاثة أو أربع أيام. فبعتقد اليوم أيضا هذه رسالة جديدة تضاف من خلال ملاحظاتكم من خلال ما يصلنا منكم بأنه فعليا اليوم يجب أن يكون هناك مراعاة. إحنا عارفين وضع الاقتصادي للمواطن وعارفين الرواتب قديش، فعليا يجب أن يكون هناك مراعاة في أسعار الفنادق في أسعار المطاعم في أسعار التنقلات. التاكسي الأخضر اللي في العقبة اللي فعليا كثير من الناس اليوم يقول لك أنا ليش التاكسي ما بيشغل عداد، لماذا لا يكون في هناك التزام بتسعيرة والتشديد على ذلك من قبل سلطة العقبة. فبعتقد هاي نقاط جدا مهمة حبيت أضيفها وأكد أنه إحنا أيضا كما نريد أنه إحنا نجذب السائح من الخارج مهم جدا أيضا أنه نشتغل على أهمية جذب المواطن وجذب السائح الداخلي. احنا عملنا ما يسمى بالمثلث الذهبي من خلال وزارة السياحة وقلنا احنا بدنا نشتغل على هذا الموضوع وقديش مهم انه نشجع السياحة الداخلية. ايضا مهم انه نشتغل زي ما نشتغل على السياحة الداخلية نشتغل على موضوع الاسعار ان تكون منافسة للمواطن وفي متناول الجميع. مباشرة الى الشط الجنوبي بعد موجز الاخبار.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية وعدتها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الأمن العام يلقي القبض على شخص أقدم على طعن فتى حتى الموت في العاصمة عمان. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن إجراء أعمال تحديث وصيانة مجدولة على بعض الأنظمة المرتبطة بتطبيق السند، مما سيترتب عليه توقف مؤقت لبعض الخدمات الإلكترونية خلال أوقات محددة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قريوت جنوب نابلس في الضفة، فيما اقتحم مستعمرون بلدة قصرى جنوباً. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. وسائر إعلام إيرانية تفيد بوقوع هجمات في محيط جزيرة قشم ومدينة أبدان. السعودية تسعى إلى بناء تحالف دولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف السفن التجارية وخطوط الشحن الحيوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

ينطلق الآن مثل ما إلى منطقة الشرط الجنوبي والآن محمية العقبة البحرية للتراث العالمي اليونسكو. بالتواصل معنا على 0654 20 516 و516 20 فيقنا في رحلة اليوم. يعطيك العافية أبو خالد. هلا حبيب وشكرا. الله يسلمك بارك فيك. يعني احنا مثل ما قلت احنا منطقة العقبة إلى مثل ما قلت إلى محمية العقبة. هينا قاعدين بنشوف الصورة أمامكم. يمكن درجة الحرارة الآن تتجاوز 25. وخليني أقول كمان أيضا وجود عدد كبير من السياح خاصة من الخارج، وهذا يمكن كان اللافت امبارح بس وصلنا بالليل وشفنا مجموعة من الأردنيين اللي أيضا جايين من المحافظات. بقول لك إحنا اليوم بعطلة صيفية وخلينا نقدر فعليا يعني خاصة في نهاية أسبوع نقدر نقضي خميس على جمعة على السبت في مدينة العقبة. إذا باتجاه الشط الجنوبي حتى يعني نلتقي أيضا بالمهندس ناصر الزوايدة مدير محمية العقبة البحرية حتى نحكي أكثر في هذا الموضوع. إذا قديش سينعكس مدينة العقبة أو محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي تحديداً؟

0: أهلا بكم من جديد، بس اسمحوا لي أعتذر منكم على الخلل الفني الذي حصل قبل قليل. يمكن كنا بالسيارة لكن شوي موضوع الإنترنت، أنتوا عارفين يعني يمكن إحنا بمنطقة حدودية تقريبا، فشوي بيكون في تداخل في موضوع الترددات، فبس حبيت أكد على هذه النقطة. إحنا معكم مستمرون في هذه الحلقة الخاصة من صوت حياة، تحديدا من ثغر الأردن الباسم من مدينة العقبة. وأنا لما أتحدث عن العقبة، وجهة السياحة الأولى في الأردن، وقد تكون يعني يمكن الكثير بالملاحظات اللي قرأت بعض التعليقات لكم على البث المباشر، لكن اسمحوا لي أعيد التأكيد بأنه الهدف الرئيسي هو التأكيد على هذا الإنجاز الجديد لمدينة العقبة، وهو إدراج محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو. اسمحوا لي أرحب بالمهندس ناصر الزوايدة معنا، ونحن الآن متواجدون في منطقة الشط الجنوبي تحديدا في محمية العقبة البحرية. مهندس مدير محمية العقبة البحرية، صباح الخير.
1: صباح الخير، يا هلا، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
0: يعني أنا كنت لسه أقول قبل الفاصل بأنه كيف سينعكس وقديش مهم انعكاس هذا الإدراج العالمي اليونسكو على مدينة العقبة ككل، وليس فقط على موضوع المحمية الكائنات البحرية. نعم.
1: هو عالمي، هي أنت تأخذ ماركة عالمية من حيث المحمية، وأنك ضامن بالطبق أفضل معايير بإدارة المحميات. هذا الجانب بنعكس على السياحة تحديدا، على السياحة خصوصا. محمية العقبة فيها أكثر من 27 موقع غطس، وهي المواقع أنت الآن مجرد ما خليت المحمية، هي موقع تراث عالمي اليونسكو، أنت وضعتها على الخريطة العالمية. ففي ناس مختصة بهاي السياحة، إضافة أنه المحمية أو العقبة ككل رح تندعم من خلال عدة برامج تتعلق بالمجتمع المحلي للنشاطات والخدمات السياحية. فلذلك المحمية هي تقريبا راح تكون هي انطلاقة، احنا نحكي للسياحة المستدامة والسياحة النوعية، مش أي سياحة، هي سياحة نوعية. وهدف المحمية أي حتى أنك تضمن إن موروداتك، الثروة الموجودة عندك، وهي الحيد المرجاني اللي موجود، وهو موجود على أقصى اتجاه بالكرة الأرضية، على أقصى الشمال بالكرة الأرضية. وهذا النوع من المرجان هو فريد، وهو بتحمل درجات التغير المناخي بدرجة عالية جدا. فلذلك هي نقطة مهمة جدا، جذب السياحة، جذب الاستثمارات. الآن المحمية وضعت حجر أساس للسياحة البيئية النوعية، فلذلك في لها أثر اقتصادي على المجتمعات المحلية، في لها أثر على المنتجعات الموجودة، على السياحة. موجود إرث، هو إرث حضاري وثقافي ممتزج بالإرث الطبيعي. لذلك محمية العقبة البحرية هي ضمن 235 موقع باليونسكو، وهي الموقع الثاني بعد رم الآن هي ميكس سايت، اللي احنا نسميها موقع مختلط ثقافي وطبيعي. العقبة هي موقع طبيعي، فلذلك احنا عندنا محميتين مميزات، اللي هي محمية وادي رم ومحمية العقبة. هذا الاندماج احنا نسميه اندماج بين السياحة الصحراوية السياحة البحرية، هذا اللي بيعزز العقبة، لأن الموقع متابعات لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإدارتهم واحدة. كل النشاطات اللي احنا بنديرها حسب المعايير العالمية، فلذلك حتى الزائر اللي يجي هو عارف على ايش يجي يلقى مواقع غوص نظيفة، يلقى حالة المرجان. يعني بالمؤاخذة في عندنا مثلا القوارب الزجاجية، ابناء المجتمع المحلي إذا ما شاف مرجان الزائر كيف بده يستمتع؟
0: راح يبطل يطلع من القارب. نعم. بقول لك، لا. أنا خلص مرة ومرتين بعدين أنا. نعم. ما في إضافة جديدة.
1: الآن عندك الغطاسين. غطاسين عندنا أكثر من 27 موقع غطس، وعندنا 40 مركز غوص. 40 مركز غوص أنت بتحكي عن 40 عائلة، أقل مركز غوص فيه من 10 إلى 15 شخص. لذلك إحنا نتمنى إن شاء الله أنه ترجع السياحة، الأوضاع السياسية تنتهي الموجودة، وراح تشوف سياحة إن شاء الله لا نظير لها. إضافة لذلك أنه إحنا في بعض الدول كان في ضغط سياحي كبير، فإحنا مهمة المحمية الآن هي توازن بين الاستخدام المستدام وبين حماية الطبيعة نفسها. ما في نشاط يطغى على الآخر. إضافة إلى ذلك أنه إحنا مقسمين النشاطات، في عندنا خطة استعمالات البحر هذه نسميها، وين الغطاسين موجودين، وين القوارب الزجاجية موجودة، وين السباحين موجودين. إذا بتشوفوا في البحر الآن إحنا محددين مناطق للسباحة، في مناطق للغوص إحنا محددينها. لذلك هاي كل المواقع وكل النشاطات هي بالنهاية تدعم النشاطات. طيب. تدعم السياحة.
0: مهندس ناصر، يمكن احنا بدنا كمان نوضح للإخوان اللي يسمعونا بأنه احنا لما نتحدث عن عن عن محمية العقبة البحرية، البحر الأحمر تحديدا يتميز بموضوع المرجان، والمرجان الموجود في البحر الأحمر من الأشياء المميزة في العقبة. موضوع الحفاظ على هذه الكائنات البحرية الموجودة في العقبة قديش مهم، لأنه إحنا يمكن الفترة الأخيرة كنا نسمع أحيانا عن بعض الحملات التي يعني تنظمها سواء السلطة أو وموضوع النظافة بالضبط، يعني وقديش كان يؤثر ذلك على المرجان. فخلينا نحكي بهذه النقطة إذا تكرمت.
1: الآن إحنا بالنسبة لنا الحملات المستمرة صرنا نخففها. ليش؟ لأنه المنطقة الآن صارت نظيفة، المنطقة الآن متابعة باستمرار. المرجان طبعا في تقريبا عندنا أكثر من 150 نوع من المرجان الصلب، وهي أنواع مهمة جدا، في بعضها أنواع مهدد بالانقراض، يعني في أنواع منها اندينجر على القوائم العالمية. لذلك المرجان الموجود عندنا هو من الأنواع النادرة، في أنواع بتعيش فقط في خليج العقبة. الآن الجزء الآخر أو الجانب الآخر، موجود عندنا أكثر من 500 نوع من الأسماك. النفايات هاي بتأثر، البلاستيك، مجرد البلاستيك ينزل على البحر هو بيأثر. في بعض السلاحف ما تتأثر قطعة بلاستيك، كيس بلاستيك أثر، ذبح سلحفة يمكن عمرها عشرات السنين. فلذلك إحنا بنقول أنه أن المحافظة على النظافة بالدرجة الأولى، ولكن إحنا بالنسبة لنا كمان قايمين بدورنا مع الجهات الشريكة بتنظيف، مقسمين الشاطئ مناطق اللي إحنا نسميها النظافة المستمرة باستمرار. إحنا ننزل غطاسين عندنا الآن، المناطق الحمد لله نظيفة، تتابع باستمرار، ما ينترك الموضوع، هو متابعة، والأعداد اللي بتنزل قليلة وبتكون مدربة، حتى إحنا في عملية النظافة ما يتم إيذاء للشعاب المرجانية. فلذلك هاي نقطة مهمة جدا، حفاظ على النظافة هو من أهم النقاط اللي إحنا بنركز عليها، ونأمل من زوار العقبة المحافظة على النظافة، خاصة بما يتعلق بالبيئة البحرية. البيئة البحرية كثير حساسة، فلذلك هذا من أهم الأشياء اللي إحنا نطلبها من زوار، إنه بس يحافظ على النظافة. إحنا موفرين كل سبل الراحة، موفرين حتى الحاويات موجودة بكل مكان للتخلص من النفايات بالطريقة السليمة.
0: وأنا بموضوع النظافة تحديدا، يمكن صار في نقلة نوعية السنوات الأخيرة، وحتى الناس صارت تلاحظ هذا الكلام، يقول لك بموضوع الشط، بموضوع سواء الجنوبي او الشط الغندور، خلينا نسميه كما يسمى الشعبي، صار في نقله نوعيه في النظافه. فهذا الجزء مهم انه نحن نركز عليه، لانه موضوع النظافه طبعا بالنهايه يعكس المجتمع ويعكس البيئه اللي موجوده.
1: الان احنا مثلا عندنا الشاطئ الغندور اللي وقع خارج المحميه، في عقد السلطه عامله تقريبا مع جهات شركه تنظيف متخصصه بتنظيف جوف البحر، يتم متابعتها من قبلنا باستمرار. احنا الان صرنا نفرح لما نطلع كميات نفايات قليله، لانه هذا بيدل انه في التزام. فالحمد لله اخر تقاريرنا اشارت الى وجود كميات قليله جدا من النفايات اللي بتطلع، بس احنا نظل متابعين دائما، لأن المتابعه لازم تكون دائمه، لانه هاي حياه بحريه، وزي ما حكيت قبل شوي البيئه حساسه جدا، لذلك المتابعه لازم تكون باستمرار.
0: نعم
1: فهاي المحور اللي احنا بنحكي فيه ونامله من زوارنا. المساحة اللي احنا بنحكي فيها 27 كيلو اللي هو الساحل الأردني، ولكن هو من أميز المناطق للخليج العقبة. الامتداد على الشمال الشرقي بالكرة الأرضية، والمرجان الموجود هو يتحمل أثار التغير المناخي منها درجات الحرارة، فلذلك هو يعتبر ريستور أو هو يعتبر مخزن طبيعي لكل مرجان العالم في بالتأثر بدرجات الحرارة، فلذلك هو ما بيتأثر بدرجة كبيرة. في تأثير أكيد من الحرارة، ولكن الحمد لله المرجان اللي عندنا مقاوم، ولكن إحنا في عندنا برامج رقابة، ما نكتفي أنه نقول المرجان مقاوم، في عندنا رقابة مستمرة لحالة المرجان.
0: يا سيدي الله يقويكم ويعطيكم العافية. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر مهندس ناصر الرويدة أسلم، مدير محمية العقبة البحرية، وأكيد رح أكون معكم اليوم بفعاليات إعلان العقبة أو محمية العقبة تحديدا ضمن قائمة التراث العالمي. تسلم، يسعد صباحك.
1: شكرا.
0: بدي أروح للأستاذ محمد طواها. يا مرحبا أستاذ محمد، الأخصائي والخبير في الحياة البحرية، تحياتي.
2: الله
0: من العقبة، من ثغر الأردن الباسم.
2: يا سيدي صباح الخير، وفرصة سعيدة نشوفك ثاني مرة.
0: نعم.
2: التقينا قبل كم مرة وفي فعالية أيضا وطنية في خليج العقبة. نعم. أهلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك. يمكن إحنا لما نحكي عن العقبة يمكن أنا كنت قبل شوي بميناء الصيادين وكنت أنا استمعت إلى مجموعة من الملاحظات سواء الشباب اللي يسوق يعني أو يمتلكوا قوارب الزجاجية أو يمتلكوا القوارب للصيد في بعض الملاحظات، لكن إحنا لما نتحدث عن الحياة البحرية نحن نتحدث عن أحيانا بعض التصرفات اللي بتصير وتؤثر على الحياة البحرية. كديش مهم إدراج محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث، كيف سينعكس ذلك على السياحة في العقبة؟
2: سيدي شكرا، هذا جزء السؤال الأهم. الآن الناس تعتقد أنه إحنا وصلنا للموقع التراث العالمي، الآن هو صار التزام وطني أمام العالم.
0: نعم.
2: الآن أنا بدنا نركز الآن كيف بدي أحافظ على هذا الامتياز اللي وصلنا له علي ضد الآن، لأن أنتم شايفين اليوم في صار زخم إعلامي، راح يكون في زخم يتعلق بالتسويق السياحي وحتى موضوع الاستثماري. الآن راح متوقع أنه نشهد سياحة متزايدة.
0: نعم.
2: الناس بدها تحب إيش يعني محمية صارت على موضوع مواقع اليونسكو.
0: نعم.
2: الناس حتى صارت تراسلنا على السوشيال ميديا.
0: نعم.
2: إيش يعني محمية؟ إيش حتى كلمة محمية؟ إيش يعني عقبة؟ إيش يعني خليج العقبة؟
0: نعم.
2: فالآن إحنا فينا أصدقاء كثير من برا، من المتوقع هذا الصيف راح يكون زخم بمدينة العقبة، هذا راح يحتم ويقع علينا مسؤولية كبيرة سواء من خلال مؤسسات حكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المحلي. بدي أحافظ على مواردنا وكنوزنا الطبيعية كما هي.
0: نعم.
2: وحتى بدي أعمل الآن صار علينا مسؤولية، بدي أوعي الناس، حتى بدي أراقب سلوكهم، وحتى في بعض السلوكيات بدي أقومها.
0: نعم. أنت طيب، أنا بس بدي أوضح للي يسمعنا اليوم يعني كيف يعني في شو الرابط بين أنه أنا اليوم عندي إدراج المحمية ضمن قائمة اليونسكو وزيادة عدد السياح.
2: شكرا سيدي. كمان مرة، اليونسكو أعلى امتياز في موضوع الحفظ والصون واواوا.
0: نعم.
2: إحنا أي موقع في العالم حتى كلمة محمية. الآن المحمية بعض الأحيان الحماية ممكن تختلف، لكن إذا وصلت موقع التراث العالمي إحنا بالنسبة إن هذا صارت هي نوع من أنواع الحماية المطلقة. الآن زي أنا ما تفضلت.
0: نعم.
2: جزء أنت سمعت من أخونا ناصر، العقبة لما أدرجت على مواقع اليونسكو هي تمثل المواقع الطبيعية. كلمة طبيعي معناته في إشي حي بالبحر.
0: لا.
2: الآن هذا الشيء الحي له قيمة اقتصادية عالية جدا، سواء شعاب مرجانية أو ثروة سمكية أو أحشاب بحرية أو غيرها.
0: لا.
2: الآن أصلا هاي الأمور أو هاي المصادر هي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. لا. الآن زي ما أنتم شايفين هذا الشاطئ يضاهي شواطئ الخمسة نجوم.
0: والله أنك صادق، وهذا أول ما وصلنا يمكن كان لسان حالنا وحديث الشباب إنه إحنا اليوم يعني إحنا دائما كنا نشوف بعض الصور خلينا نسميها السلبية على السوشيال ميديا.
2: شكراً. شكراً.
0: لكن اليوم عم نشوف نظافة، عم نشوف نقلة نوعية. شكراً. في موضوع الشواطئ ونظافتها، يعني حتى سامحني حتى أعقاب سجائر مش موجودة على الأرض.
2: يعني بجوز أنتوا الآن الله يستر من أثركم الإيجابي اليوم. يعني أنت اليوم اللي راح يشوف هذا التصوير وهذا المونتاج بقول لك هذا الشط عن جد. نعم، هاي هي الآن الشواطئ العامة في العقبة.
0: يا سلام.
2: أوكي، بعض الأحيان بيجينا زوار بأعداد كبيرة خلال نهاية الأسبوع في سلوكيات، لكن ردة الفعل والاستجابة سريعة جدا. فالآن هاي الأسباب أحد الأسباب وأحد الإجابات على سؤالك التي ستجذب السياحة سواء كانت داخلية، وإن شاء الله أن الأمور الإقليمية تهدى شوي فرح أكيد نشهد سياحة من
0: إن شاء الله. بعد إذنك أنا معي إبراهيم السماك من العقبة. إبراهيم تفضل، صباح الخير.
3: السلام عليكم، يسعد صباحك.
0: هلا أخوي إبراهيم، يا هلا.
3: الله يرضى عليك. للأمانة أشرقت وأنورت يعني وجودكم
0: تسلم.
3: عندنا العقبة. تسلم. يعني هذا
0: منور العقبة بأهلها. الله يسلمك.
3: الله يرضى عنك. وطبعا بشكركم وبشكر كل القائمين على بصراحة مجهودهم في الوصول لهذه النقطة إنه إدراج المحمية.
0: نعم.
3: ضمن قائمة اليونسكو. في مواقع إن كثير في الأردن سوقت حالها من حالها، ولكن المحمية هذه بالذات جهود المسؤولين عندنا في العقبة كان لهم دور كبير في هذا التسويق أو في هذا الإنجاز. وطبعا والدليل كمان وجودكم انتوا عندنا هنا وبيشرفنا وجودكم في
0: الله يبارك فيك
3: في في نشر. انا ك يعني مجالي في قطاع السياحه الى صراحه
0: مجالك في
3: يعني
0: السياحه محمد ايوه ابراهيم
3: نعم مجالي في السياحه فالان التسويق عندي راح يعني ينصب اكثر في إشهار هذه النقطة لعملائي لزبايني للناس اللي برا بالذات. وطبعا بحب أوجه برضو رسالة صراحة عن طريق إذاعتكم لكل الإخوان المواطنين اللي بيسمعونا من جميع أنحاء المملكة، إنه زي ما شفت أنت الآن بعينك إنه الاهتمام في موضوع النظافة والمرجان
0: يعني النظافة مميز والله. لسه كنا نحكي أنا والأستاذ والمهندس محمد نعم
3: نعم المرجان بحد يعني بصراحة بحاجة لموضوع النظافة. فأنا كسائح أو كزائر لما أجي وأرمي شيء في البحر يعني هنا راح يكون في جهد على الغطاسين، في جهد على الإنسان المسؤول في هاي المنطقة، فنعكس صورة أفضل لمنطقتنا. وزي ما أنتم شايفين فعلا العقبة اختلفت كثير عن أول يعني. وأهلا وسهلا فيكم وسعيدين.
0: تسلم شكرا أخوي إبراهيم شكرا شكرا شكرا. بعدين المهندس محمد أيضا معي، محمد العزام أيضا من العقبة. يا هلا أخوي محمد.
4: والله ما بقول غير حللتم أهلا ووطأتم سهلا.
0: تسلم الله يبارك فيك.
4: قبل أن تدخلوا البيوت
0: تسلم الله يبارك فيك.
4: العقبة يعني منورة بس زدتوها نورا وزيادة
0: الله يخليك منورة فيكم وبأهلها الله يبارك فيك.
4: يا رجل اول ما قلت كلمه العقبه وانت في بدايه البرنامج يا اخي وصلح بابنا يا هلا
0: يا هلا الله يحييك. تسلم اخوي محمد تسلم
4: والله يحيي الله. والله يا اخوي
0: محمد انا يعني يمكن بحب دائما اسمع من اهل العقبه، يعني يمكن ابراهيم قبل شوي كان يقول لي انا بشتغل في السياحه، اليوم ادراجنا ضمن اليونسكو راح ينعكس على زبائني على عملائي وراح اصير اخذ هذا الموضوع كترويج لي وكمكتبي. اليوم انت كمواطن وساكن في العقبه قديش فعليا اليوم شفت في نقله نوعيه خلينا اقول اخر 5 سنوات في العقبه؟ مهندس ننزل شوي لتحت شو رايك؟ تفضل محمد تفضل سيدي.
4: يا أخوي أبو زيد يعني سبحان الله بعض الأمور قاعدة تتراكم بالإيجابية للأردن بشكل عام وللعقبة بشكل خاص. يعني من اللي واضح فيها كأس العالم، بعض الدول ما كانت تعرف إيش الأردن، صارت الناس تعرف الأردن، هسه بدها تبتعد الأردن، هسه بدها تشوف العقبة، دخلت العقبة منظمة اليونسكو. طب إيش هي العقبة بدي أروح أشوف؟ طب البحر الأحمر زي ما إخواني أهل البحر نقول يعرفوا أكثر مني، أحمر سمي البحر الأحمر كثرة مرجانه الأحمر وندرته في باب البحار
0: 100% 100%. وهذا إحدى أسباب تسمية البحر الأحمر موضوع المرجان الأحمر طبعا. نعم
4: تمام. طب هسه أنا لما بدي أجي طب كيف بدي أشوف المرجان الأحمر؟ لا ما بدي أشوفه في قفص، أنا بدي أشوفه حر، فبدي أنزل له غطس. يعني تتوالى أمور كثيرة حتى نصل إلى هذه النقطة اللي هي جذب السياح، إن كان سياح للمشاهدة فقط أو سياح للعلم أو سياح للعلاج، وكلنا بنعرف هذا الحكي.
0: صح صح صح.

0: أيمن السليمان لما كان في العقبة كان متابع ومهتم، والله يعطيه العافية من جلدي أخوي وصديقي الدكتور جعفر العمري، وطبعا والقائمين دون استثناء من ذكرت ومن لم أذكر من جامعة الأردنية القائمين على هاي المحمية ومن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، يعني تعبوا وصلوا وأنجزوا إشي رائع جدا جدا. إحنا نمكننا تعجير كلب من منطلق مواطن بالعقبة لما كانوا يجي الصغار أي إجرين جرحة تطلع ولا هي قزازة، أي إجرين جرحة ولا هي مش عارف إيش،
1: 100% صح، وهذا كنا نسمعه كثير. فالحمد لله إن شاء الله هذا يكون إحنا اليوم قدرنا إحنا نتجاوزه ونوصل لمرحلة كويسة. محمد حبيبي أنا بدي أصبح عليك بالخير وأشكر اتصالك، يسعد صباحك وكل إخواننا أهالي العقبة المحترمين الرائعين. شكرا على التعليقات أخوي محمد خليل، صباح الخير، يا هلا بكم جميعا، الله يسلمك، تسلم يا صديقي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بيقول لك إحنا يعني بدنا كمان نشوف الأسعار يعني كمان لازم الأسعار يشتغلوا عليها، خاصة بالمواسم بيكون في يعني كما يقول عامر يكون في أحيانا بعض الاستغلال من بعض الفنادق. يعني بعتقد هذا بده حلقة خاصة والله، لأنه فعلا المواطن محق في ذلك. نعم هناك في أمور يعني خلينا نقول يجب أن تتناسب مع طبيعة دخل المواطن. بدي أرجع للمهندس محمد الطواها الأخصائي في الكائنات البحرية. محمد العزام قبل شوي حكى نقطة مهمة، قال البحر الأحمر لأنه يتميز بالمرجان الأحمر، والمرجان الأحمر أيضا يعتبر ويمكن أكيد أنت يعني أخصائي ويعني متعمق أكثر من الجميع في هذا، يعني يعتبر من الأشياء النادرة يعني في العالم، وقديش مهم نحافظ على مثل هذه الميزة وتكون سبب أيضا لجذب السياح.
2: طيب شكرا، وخليني أضيف على المعلومة أيضا يعني واحدة من أسباب أيضا تسمية البحر الأحمر وقت غروب الشمس. اليوم بتمنى تضلك معنا لوقت المغيب
1: إن شاء الله،
2: تطلع في جولة بقارب زجاجي راح تشوف انعكاس صورة الجبال حول البحر على البحر، فبالتالي رح تظهر باللون الأحمر مع اللي هو لون المغيب، هذا كمان جزء من أسباب التسمية. أكثر من 20-25% من أنواع المرجان الموجودة في العقبة هي من الأنواع النادرة على مستوى العالم. الآن على مستوى البحر الأحمر في عندي 25 تقريبا 23 نوع من أنواع المرجان المتوطنة التي لا تعيش إلا في البحر الأحمر
1: فقط،
2: تم تسجيل منها في 27 كيلو تم تسجيل 15 نوع.
1: والله هاي معلومات مهمة صراحة وأنا أول مرة أسمعها.
2: أنت متخيل أنه 65% من الأنواع المتوطنة في البحر الأحمر اللي هو 2100 كيلو موجود عندي في 27 كيلو.
1: يا سلام.
2: هاي الأهمية البيئية.
1: نعم.
2: الآن إخواننا في العقبة وعلى مستوى البلد على مستوى الأردن لما بسمع هاي المعلومات ومحمية بده يصير يجي يحب يشوف ويسمع. الآن صار عندي أداة تعليمية توعوية توصل للمواطنين. والآن احنا هالحمد لله فرصة وجودكم الآن الدور الإيجابي للإعلام والسوشيال ميديا الآن هو مطلوب في هاي الوقت وفي هاي الفترة.
1: صح، يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، ما قصرت، معلومات جدا مهمة تفضلت فيها، بارك الله فيك. شكرا مهندس
2: كل الطواها،
1: يسعد صباحك راح نشوفك اليوم. تسلم. يعني أنا بدي أكد يا أخوان بأنه إحنا لما نحكي عن العقبة ونحكي عن الأمور اللي لها علاقة بالمرجان وبالغوص وبإدراج محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو لابد أن تنعكس هذه الأمور على السياحة في العقبة. وإحنا لما نحكي اليوم عن السياحة أنا مثل ما كنت أقول قبل شوي أنا قرأت كثير من تعليقاتكم وإني أنا والله فاتح على البث المباشر وأقرأ جزء من التعليقات، معظمكم يتحدث على موضوع الأسعار، معكم حق يا إخوان، راح نحكي وبتفصيل بهذا الموضوع ولابد أن نخصص حلقة بهذا الموضوع، لكن اليوم أنا مهتم أني أيضا أسمع أنه اليوم أنا أعلن وأدرجت العقبة أو المحمية تحديدا ضمن قائمة التراث اليونسكو، فكيف سينعكس ذلك اليوم على, على, على, على, على السياحة في العقبة؟ بدي أروح للأستاذ عبدالله المومني مدير مركز البحر الأحمر للغوص. أستاذ عبدالله صباح الخير.
3: صباح.
1: تحياتي، كيف الحال؟
3: صباحك، أهلا وسهلا فيكم بالعقبة.
1: يا أهلا بيك، يمكن إحنا التقينا قبل 6 أو 5 سنين.
3: نعم مظبوط،
1: وخذنا معك تجربة الغوص.
3: نعم.
1: يسعد صباحك. أنا يمكن لما أتحدث دائما عن الغوص في العقبة وحتى التقارير اللي كنا أنجزناها السنوات الماضية كنا دائما نركز على نقطة مهمة، وحضرتك كنت تحكي بزاوية مهمة بأنه إحنا اليوم نتميز بشيء لا يوجد في المرجان تحديدا، لا يوجد في البحار أو في المحيطات الأخرى. كديش مهم نأكد على هاي النقطة.
3: نعم 100%. أنا بدي أضيف على كلام زميلي الأستاذ محمد إنه عنا إحنا إشي فريد من نوعه جدا. في عنا إحنا 27 كيلو على طول البحر الأحمر يمتاز بالتنوع الحيوي الكبير جدا، وخصوصا بالمرجان الصلب لأكثر من 150 نوع من المرجان الصلب، هذا يعتبر عدد كبير جدا.

0: من المرجان في منطقة 27 كيلومتر. غير هيك طبيعة المياه اللي عندنا، درجات الحرارة ما بين 21 درجة مئوية أدنى درجة بفصل الشتاء لغاية 28 درجة مئوية أعلى درجة بفصل الصيف، بالإضافة إلى مدى الرؤية اللي بيوصل لغاية 40 متر في فصل الصيف. وهذا هذا يعتبر كنز، أنا بسميه كنوز الأردن الخفية، المرجان اللي موجود عندنا هون. إحنا الحمد لله بعد ما تم إعلان عن المحمية كموقع تراث عالمي باليونسكو، مجرد ما إحنا بس رسمياً نشرنا الخبر للناس اللي بنتعامل معهم عالمياً، إحنا صار عنا ضجة إعلامية، وصار عنا كثير ناس حابين يجوا ويشوفوا هذا الحكي. إحنا هسا المطلوب منا إنه نشجع هذا الحكي ونشتغل على إشي اسمه السياحة البيئية. هي أهم شيء هسا، السياحة البيئية عندنا كنز إحنا هون، وتم توثيقه عالميا باليونسكو. نعم. لابد من المحافظة عليه.
1: طيب خلينا نحكي للإخوان اللي يسمعونا شو هو هذا الكنز أخ عبد الله. نعم. طبعا أنا بس بدي أقول لكم يا إخوان، أنا متر 83 بس ما شاء الله المهندس أنا بس بالصورة مبين متر ونص. الله يعطيك الصحة والعافية. يعني بدنا نحكي عن الكنز سيدي. ما هو الكنز الموجود داخل البحر الأحمر اليوم هنا في خليج العقبة؟
0: الكنز هي عبارة عن حياة كاملة متكاملة، عبارة عن مجتمع كامل متكامل من أنواع مختلفة من المرجان الصلب والمرجان الطري، وعائلات مختلفة من الأسواك من الأسماك. في عنا أكثر برضو من 500 نوع من الأسماك. تصور أنت 500 نوع من الأسماك في خليج صغير جدا 27 كيلو، بالإضافة للرخويات، بالإضافة للطحالب. نعم. فهو عبارة عن مجتمع كامل متكامل من البيئة البحرية.
1: نعم.
0: وأثبت أنه مقاوم لارتفاع درجة الحرارة. هذا الإشي اللي بيميزنا كثير. هسا إحنا شمال البحر الأحمر ما في مرجان بالعالم على الكرة الأرضية، شمال البحر الأحمر ما في مرجان، فهو آخر مرجان ممكن يتأثر بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة هو المرجان اللي موجود.
1: طيب سيدي، لما نحكي عن المرجان ولما نحكي عن الغوص، الناس بتقول لك أسعى هذا الموضوع. نعم. ونحكي ببعض الملاحظات توصل من المستمعين.
0: نعم.
1: إحنا اليوم كنا قبل وسمعنا عن الأسعار، أسعار القارب، لكن إحنا من راعي طبيعة دخول الأردنيين وما إلى ذلك. اسمعها من كثير بقول لك أنا أحب رياضة الغوص الدايفينج، لكن أنا اليوم يعني لما أكون عائلة من 4-5 أشخاص.
0: نعم.
1: قد تكون مكلفة علينا أسعار تحديدا.
0: موضوع رياضة أنت بتنزل الناس تحت الماء يتنفسوا هواء مضغوط.
1: نعم.
0: أنت لما بدك تعمل غوص، أنا ضد أنه أحكي أنه بتلعب هيك بالسلام العامة. في أمور كثير سلامة عامة، الشخص اللي بيجي يغطس اللي مش متدرب ما بيعرف عنها.
1: يعني عالي عشان السلامة العامة تزيد؟
0: لا، لأن التكلفة عشان أنا أعمل غطسة آمنة للشخص، الهواء اللي أنت بتتنفسه هذا إله أجهزة خصوصي، إله معدات اللي أنت بتلبسها لازم تكون سليمة.
1: نعم.
0: إلها جدول صيانة مستمر. لا سمح الله إذا بصير مع الواحد أي شغل صغير تحت المي ممكن تؤدي لحياته.
1: نعم.
0: فأنت في عندك إجراءات سلامة عامة بتؤدي إلى التكلفة العالية، علشان هيك الغطس بيكون سعره مش رخيص ثانية.
1: نعم.
0: لأنه برضو الغطس إشي مميز أكثر، أنت قاعد بتنزل الناس تحت الماء، بتضغطهم تحت الماء إلى الضغوطات جوي. انت كل 10 متر بتنزل تحت المي بتضاعف هذا الضغط الجوي عليك، بتزيد نسبة النيتروجين بجسمك بسبب التنفس الهوائي اللي انت عم تتنفسه. فلهذا السبب في معايير سلامة عامة لازم تمشي عليها وتتبعها. اذا بدك تمشي عليها وتتبعها بالشكل الغوص، ما راح يكون الغطس رياضة رخيصة.
1: كم الاسعار سيدي؟
0: اسعار الغوص تتراوح من 30، أسعار الغوص العادية ما بين 30 إلى 50 دينار، وبعدين دورات الغوص من 300 دينار إلى 500 دينار عشان الوقت. إحنا مندرب من خلال منظمات دولية معتمدة، بنعطي شهادة تقدر تغطس فيها في أي مكان في العالم. على سبيل المثال درجة شهادة الدرجة الأولى في البحر المفتوح بادي أوبن ووتر دايفر سيرتيفيكيت، هاي الشهادة بدك تقعد 3 إلى 4 أيام تعلم بالبركة، بدك تعلم بالبحر، بدك تعلم كل أساليب الحماية على البيئة البحرية برضو علشان تقدر تحصل على الشهادة هاي.
1: يا سيدي أنا بدي أشكرك على التوضيح. أكيد يعني إحنا لازم نوضح دائما للناس قديش إحنا الأمور تتناسب مع طبيعة الدخول. شغل سريع،
0: حاب أضيف شغل سريع إنه إحنا برضو مؤخرا، أنا الحمد لله أنا الممثل الأردني هسا لمنظمة الريف اللي هي بتعنى في متابعة وحماية الصحة. وأنا تم اختياري

0: أشكرك أستاذ عبد الله المومني، تسلم، بارك الله فيك. شكرا لك. يسعد صباحك. يعني سريعا يمكن معي دقيقتين، بدي اروح للاستاذ حمزه بن محيسن رئيس قسم الارشاد والتوعيه المجتمعيه في محميه العقبه. يا مرحبا، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
0: يعني يمكن احنا الله يسلمك تسلم، يمكن احنا لما نحكي عن العقبه دائما، وانا كنت اقول مع الشباب قبل شوي الوجهه السياحيه الاولى للاردنيين.
1: نعم.
0: لكن اليوم كثير بنسمع من الناس على موضوع الاسعار، وانا يمكن كررت في بدايه الحلقه، اكيد اليوم احنا يمكن في جهات اخرى معنيه بموضوع الاسعار، لكن انا اليوم لما يكون في عندي محميه وتدرج ضمن قائمه اليونسكو ويزداد عدد السياح، اليس هذا دليل على انه انا ممكن اليوم يصير في عندي تنافسيه في الاسعار وتشجع الاردنيين على السياحه الداخليه؟
1: في البدايه الله يسعد صباحك وشرفتونا في هذا اليوم الجميل اللي بنشعر فيه كاردنيين بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز. فيما يتعلق بإجابة سؤالك تحديدا، بس بدي أنطلق من نقطة مهمة وجوهرية. الكل يسمع بمواقع التراث العالمي، والكل سمع عن هذا الإنجاز الفريد اللي تحقق لمحمية العقبة البحرية. بدي أضيف نقطة أنه كمدخل للموضوع، أنه إحنا كان كافينا من خلال معايير اليونسكو أن نحصل أو نحقق معيار واحد حتى نحصل على أو ندخل ضمن مواقع التراث العالمي، لكن إحنا حققنا معيارين، معيار التاسع وعاشر. المعيار التاسع والعاشر بكل اختصار يقول للعالم إنه ما يملكه الأردن في هاي المحمية هو ذات قيمة طبيعية ليس لنا للأردنيين فقط بل للعالم أجمع.
0: قيمة نادرة. أيوة.
1: هذا فيما يتعلق بالنظم البيئية وهم الشعاب المرجاني. والقيمة الثانية اللي هي بتتعلق بأنه هذا النظام أو النظم البيئية البحرية الموجودة عندنا، الأنظمة والتفاعل من ناحية إيكو سيستم، من ناحية التفاعل بين الكائنات البحرية، نظام يعمل بحيوية وكفاءة خاصة في ظل ما تشهده البحار في العالم في من موضوع ارتفاع درجة الحرارة. شعابنا المرجانية أثبتت صمودها، والحمد لله رب العالمين، هذا راح يعطينا الدافعية حتى نعزز موضوع الحماية والشراكة مع الجهات مختلفة. فيما يتعلق بسؤالك أخي العزيز، هذا ماذا سيضيف للسياحة؟ إحنا لما يسجل هذا الإنجاز على كافة منصات التفاعلية الإعلامية أو مواقع التواصل، هذا راح يجذب السياح من مختلف أصقاع العالم أو أنحاء العالم حتى ييجوا يشوفوا هذا المرجان الموجود عندنا. احنا الشعاب المرجانية الموجودة عندنا، كيف لما نقول انه البحر الميت هو اخفض نقطة في العالم،
0: 100%.
1: المرجان الموجود عندنا هو آخر امتداد لتواجد الشعاب المرجانية في العالم من ناحية الشمال الشرقي، وهذا المرجان اثبت صموده ومقاومته للتغير المناخي. بالعكس، هذا راح يعزز من دورنا في الحماية والاستدامة، وأيضا راح ينعكس إيجابا على كل القطاعات المرتبطة من ناحية سياحية في موضوع البيئة البحرية. على سبيل المثال، بجوز زملائي ذكروا سبقا موضوع مراكز الغوص، موضوع القوارب الزجاجية، راح يجينا ناس من مختلف أصقاع العالم حتى يزوروا هذا الإرث الطبيعي. هذا بحد ذاته، أنا لما يجينا زوار راح ينعكس على الحركة السياحية في العقبة. نعم. من ناحية فنادق، من ناحية مواصلات. نعم. من ناحية مراكز غوص، من ناحية قوارب زجاجية، فبالتالي هذا إن شاء الله راح يعظم من العوائد اللي راح يستفيد منها كل القطاعات المرتبطة في البيئة البحرية.
0: طيب، لكن بعد إذنك مهندس حمزة، يمكن إحنا قاعدين بنشوف على البث المباشر من يتابعنا.
1: نعم. نعم.
0: هذه صور وصلتنا من الشباب في المحمية للمهندس ناصر الزوايدة، تدل على أو خلينا أقول توضح جزء من هذا الكنز كما سمناه عبد الله المومن، والتنوع. نعم. اللي موجود عندنا في العقبة، وممكن تشرح لنا شوي للإخوان اللي يتابعونا على البث المباشر على صفحة حياة اف ام على الفيسبوك، يعني قيمة هذا المرجان وقيمة هذه الحياة البحرية في خليج العقبة.
1: أول شيء فيما يتعلق، سبحان الله، الفيديو يعكس قديش حجم التنوع الحيوي الموجود عندنا. أنا كغطاس أو كسباح إذا بدي أطلع على مقطع بس واحد متر راح أشوف مئات الأنواع من الكائنات البحرية الحية.
0: نعم.
1: أنواع متعددة من الشعاب المرجانية، هذا قيمته سبحان الله، هذا قيمة وثروة وطنية إلنا للبلد.
0: نعم.
1: المرجان يعتبر كائن بحري حي، هذا يعتبر مصدر لتنظيم ثاني أكسيد الكربون في الجو. هذا بيحمل يابسة، تواجده بيحمل يابسة من عمليات النحر. إذا كان عندنا أمواج قوية، المرجان يصد هاي الأمواج القوية فبحمي اليابسة الموجودة عندنا على ساحل خليج العقبة. أضف إلى ذلك، إذا بدك تطلع لأمور ثانية، هذا المرجان من ناحية أخرى له فوائد على القطاعات اللي ذكرتها زي قطاع الغطاسين، بتحكي عن عشرات مراكز الغوصل بتشغل أردنيين بيعتمد على هذا المورد العظيم. القوارب الزجاجية بتحكي عن 100 أسرة بيعتمد دخلها على هاي القوارب الزجاجية اللي بتزور أو بتزور بترتاد هاي المواقع من خلال السياح اللي بيجوا يزوروا هاي مواقع الشعاب المرجاني. هو ملجأ ومأوى للآلاف من الأحياء البحرية إذا بنحكي عن شعاب مرجانية. وأيضا من النقاط الأخرى المهمة اللي لازم نعرفها أنه المرجان في بعض الدراسات ودراسات قديمة جدا وجدت أنه شعاب المرجانية كهيكل صلب هو يدخل في عمليات التجميل، يستخدم في عمليات ترقيع العظام لأنه نسبة كبيرة من تركيزه هو كربونات الكالسيوم. فبالتالي إحنا لو بدنا نحكي بشكل موسع عن الفوائد والمزايا اللي ربنا وهبنا إياها من خلال هذا الشعاب المرجانية أو النظم البيئية البحرية راح يطول هذا الحديث.
0: نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر. تسلم الأخ العزيز حمزة المحيس رئيس قسم الإرشاد والتوعية المجتمعية في محمية العقبة. شكرا سيدي،
1: بس تسمح لي أول رسالة أنه هذا الكنز الطبيعي الموجود عندنا هو صح مسجل وتم تسجيله ضمن مواقع التراث العالمي، لكن في المقابل التحدي وين؟ أنه نحافظ على
0: الكنز
1: والحفاظ عليه من خلال الحس المسؤول من جميع الناس اللي بزوروا شواطئ المحمية بالحفاظ على البيئة البحرية. شكرا.
0: تسلم سيدي، شكرا، يسعد صباحك. شكرا. أنا بدي أكد لكم يا أخوان أنه نعم إحنا أمام مسؤولية على الجميع، وبعتقد اليوم هاي المسؤولية ليس فقط مختصة فيها سلطة العقبة أو مختصة فيها يعني محمية العقبة البحرية، لا، يعني بعتقد اليوم كل شخص يزور العقبة وكل شخص اليوم يعني يقصد هذا المركز أو يقصد هذا الموقع السياحي أن اليوم أدرج ضمن قائمة التراث العالمي أيضا مهم أن يكون حريص بأنه إحنا اليوم نحافظ على هذا المكان. أنا بدي أكد لكم أنه إحنا اليوم بعد شوي راح تبدأ فعاليات، وتحديدا بعد موجز 9 ستبدأ فعاليات إعلان قائمة إعلان محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وسنتحدث أكثر مع المسؤولين وسنستمع أيضا إلى بعض التفاصيل المعنية بذلك. لكن بأكد لكم أنه إحنا اليوم أيضا عندما نتحدث العقبة لابد كما نستمع ونفتخر بإدراج العقبة ضمن قائمة اليونسكو لابد أن نتحدث أيضا من زاوية أخرى وهي زاوية الأسعار، زاوية الملاحظات، سواء ملاحظات إخواننا في العقبة أو الملاحظات المعنية للناس التي تأتي إلى العقبة، زوار العقبة سواء السياحة الداخلية أو المغتربين. أنا لسه كنت أحكي امبارح مع أحد الشباب الأردنيين المهندسين المغتربين في السعودية، واللي يعني بيقول لي أخوي ليث، أخوي أنور طبعا أصبي عليه بالخير أنور عرفة، بيقول لي أخوي ليث أنا كنت يعني كانت الخطة إنه إحنا نيجي أسبوع على عمان وننتقل أو نطلع مباشرة على فرنسا نقضي أسبوعين إلى 3 أسابيع هناك. فقال أنا لما كنت بدي أصرف من 5 إلى 6 آلاف دينار بفرنسا قلت لا، اليوم أنا ليش ما أنزل على عمان وأنزل على العقبة وأروح على عجلون وعلى السلط وعلى مادبة وعلى محافظات الأردنية وأصرف هذه المبالغ ضمن يعني خلينا أقول ضمن السياحة الداخلية؟ لا، اليوم بعتقد اليوم أنسب، واليوم إحنا عنا أشياء جميلة في الأردن لابد أن يعني أن نصل الضوء عليها ونركز عليها، وأيضا لابد أن تكون الجهات المعنية حريصة على أن تكون الخدمات فيها يعني تناسب المواطن، يكون المواطن راضي بالخدمة الموجودة حتى نصل إلى مرحلة نقول فعلا اليوم نحن نستطيع أن نشجع السياحة الداخلية، تنافسية الأسعار، نظافة الأماكن السياحية، الاهتمام من خلال الجهات المعنية في هذه الأماكن. إذن مستمرون بعد موجز 9 سنعود إليكم مباشرة ونتحدث أكثر في قائمة اليونسكو وإدراج محمية العقبة البحرية ضمن التراث العالمي. ابقوا معنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القوات المسلحة الأردنية تصرح بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية وعدتها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين إثر غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه. مصادر مطلعة تقول إن القيادة المركزية الأمريكية تعد خطة لشن حملة عسكرية عقابية ضد إيران قد تمتد لنحو 2 أسبوع. الحرس الثوري الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التهديدات والتدخلات الأمريكية في حركة الملاحة مستمرة. مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 بالهجوم الأمريكي على جزيرة قشم في إيران فجر اليوم. وإلى الحالة الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم ليسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان. ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
8: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
1: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
9: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
10: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
11: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
12: مدارس الوطن العربي.
13: منصة أساس.
14: العقبة البحرية وإعلان العقبة البحرية وإعلان محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. اسمحوا لي نروح مباشرة للأستاذ مروان شريم، خبير الصيد الرياضي ورئيس جمعية الصيد الرياضي البي. يسعد صباحك.
15: صباح سيدي، أهلا وسهلا، شرفتوني.
14: يا أهلا بك. يمكن أنا كنت أحكينا والشباب قبل شوي إنه إحنا عند

0: من جديد إلى صوت حياة مستمرون معكم في منطقة الشط الجنوبي تحديدا من داخل محمية العقبة البحرية وتحت وبعد إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو. وإحنا لما نتحدث عن هذا الموضوع إحنا نتحدث عن كنز كما كنا نقول قبل الفاصل مع الإخوان والشباب اللي كانوا معنا ضمن المحمية أيضا والأستاذ عبد الله البومني. بدي أرحب الآن بالدكتور مروان شريم رئيس جمعية الصيد الرياضي البيئي والخبير في الصيد الرياضي. يا مرحبا دكتور, صباح الخير.
1: نورت العقبة, أهلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك. يمكن أنا بس قبل ما نبدأ وحديثنا عن هذا الكنز بزدي أنا أول شغلة سريعة حتى تكون بالصورة, لأني أنا بقرأ جزء من تعليقاتكم قبل شوي والبقرأ البعض بيقول لي الصوت يقطع وفي مشكلة بالصوت. أنا قلت يمكن قبل أكثر من نص ساعة إنه إحنا في منطقة حدودية تقريبا, ولما نكون ماشيين في السيارة, وهذا كان في بداية الحلقة, كان في بعض التشويش على التردد. هذا أول واحد. النقطة الثانية, أكيد المنطقة وأنتوا تعرفوا يعني إحنا لسنا في حالة الطبيعية, خلينا نقول إحنا يعني شوي في بعض الأمور الأمنية في المنطقة تحتم أن يكون هناك بعض الإجراءات, وهي الإجراءات أثرت على الإنترنت العادي في العقبة. يعني حتى الشباب قبل شوي كان بيحكي للدكتور مروان حتى إحنا لما نوصل الشط شوي الإنترنت عندنا بيصير يعني بتوقع هذا له دور, بس إحنا نؤكد للناس لأنه إحنا اليوم مش في حالة طبيعية, بس نأكد للإخوان اللي يسمعونا. فموضوع التقطيعات صدقوني خارج عن الإرادة, ومنحاول بقدر الإمكان, فإن شاء الله أنكم تكونوا متفهمين لهذه النقطة. دكتور مروان, إحنا أمام كنز, وهذا الكنز أدرج اليوم ضمن قائمة التراث. اليوم يحتم إدراجها علينا كأردنيين مسؤولية, سواء على السائح على الزائر وحتى على المحمية والجهات المعنية.
1: صحيح صحيح, أهلا وسهلا فيكم, نورتوا العقبة. هذا الإنجاز التاريخي أنا بسميه إنجاز عظيم للأردن ولأهل الأردن وبالذات أهل العقبة. النتائج حتكون إيجابية جدا في انعكاس هذا الحدث التاريخي إن شاء الله.
0: نعم,
1: هاي شغلة. من ناحية ثانية بدي حب أنوه على موضوع أخليث, موضوع إدراج الأردن على اليونسكو كمحمية. احنا الاردن دخلت بمنافسة قوية جدا جدا مع دول الجوار, والكل كان يحكي معقول الاردن ب 26 كيلو متر تاخذ الوسام, هذا وسام الشرف انه ايش تطلع محمية في المنطقة في البحر الاحمر, مع انه جيراننا وحبايبنا واشقائنا عندهم سواحل طويلة جدا وعندهم محميات, بس احنا بفضل الله وبفضل لازم نشكر يا جماعة اهل الفضل اللي خلوا الاردن تفوز بهذا المركز التاريخي كمحمية طبيعية في اليونسكو. الجهود لازم يعني مفوضية العقبة على رأسها رئيسها وعلى رأسها جميع المفوضين وعلى رأس كمان أهم شيء أن نشكر محمية العقبة اللي بذلوا جهود صراحة جبارة في تذليل كل الأمور من أجل الفوز بهذا اللقب التاريخي, والحمد لله. ولا ننسى أن العقبة تتوجه للاقتصاد الأزرق. نعم. فهذا إن شاء الله خطة ثابتة على خطو جلالة سيدنا المفدى الله يطول عمره, هو اللي اهتم في الاقتصاد الأزرق, وهذه المحمية صراحة بكل هاي الجهود الجبارة كانت ثمرة أو باكورة نجاح العقبة في الاقتصاد الأزرق بإعلانها منطقة محمية في اليونسكو.
0: طيب دكتور, أنا كنت بشوف قبل شوي بعض الفيديوهات اللي كنا حطيناها على البث المباشر.
1: نعم.
0: واللي كانت يمكن عليها بعض التعليقات لصور للمرجان من داخل الخليج العقبة.
1: نعم.
0: البعض بيقول إحنا محرومين من هذا المرجان. سألت الأخ عبد الله المومني قال لي والله البعض صادق في نقطة إنه نعم تكلفة الغوص عالية مقارنة بطبيعة دخول المواطن.
1: نعم.
0: فإحنا اليوم يعني شو بدنا نقول للإخوان ناصر ونادر, الأخ خالد بيقول إحنا محرومين من هذا المرجان كأردنيين, شو بدنا نقوله؟
1: والله أنا ماني شايف أنه تدفع 25 دينار أو 30 دينار وتغطس عن الشط غالي. يا جماعة 20 ليرة و 30 ليرة ما بتسوي شيء صراحة. مش غالي الموضوع, بدك تلبس بي سي دي, بدك تلبس استوانة, بدك تلبس زعانف, هذه العدة غالية جدا. فأنك تدفع عشان حالة يعني أنك تغوص وتشوف هالمرجان, المفروض تدفع 200 ليرة و 300 ليرة.
0: نعم. طيب لأنك لا خلينا على 20-25
1: حبيبي. قدر أنت قاعد بتشوف إشي ما لا عين رأت, أنت قاعد بتشوف أجمل ما في الكون هذا المرجان والبيئة البحرية بيستحق انك تدفع 30 و40.
0: انا جربته نعم يستحق.
1: نعم.
0: لكن اليوم البعض بيقول لك احنا لما ننزل كعائله 4 و5 والكل بده يشارك بالغوص مثلا فاحنا حتكون علينا مكلفه. احنا قاعدين بنشوف بعض العروض في بعض الدول اللي حوالينا.
1: نعم.
0: لازم يكون عندنا تنافسيه في العقبه. نعم. شو رايك؟
1: اتوقع لو نتوجه بنداء للمفوضيه انها تساعد العائلات اتوقع حيكون في نتائج ايجابيه. خلينا النادي سلطه العقبه تساعد وتدعم كما تدعم بقيه البرامج السياحية. هي تدعم اللي بدهم يغطسوا ويعرفوا الناس على الله إيش أعطانا والله إيش حبانا في هذا الكنز الرائع.
0: طيب دكتور إحنا يمكن كان من النقاط اللي أيضا أثارت الانتباه خلال الصور اللي إحنا شفناها وتنقلنا بين أكثر من شط موضوع النقلة النوعية في النظافة.
1: نعم.
0: وخلال خلينا نقول آخر خمس سنوات.
1: نعم.
0: قديش هذا انعكس على السياحة وقديش انعكس على يعني اليوم تعرف اليوم طبيعة المكان ونظافة المكان تعكس طبيعة الناس الموجودين فيه.
1: أكيد صراحة في فرق كبير جدا جدا جدا. طبعا جهود جبارة تبذل يا جماعة والله العظيم معظم مسؤولين العقبة شغالين على ملف النظافة معظمهم وهذا أنا بشوفه بعيني.
0: نعم.
1: هذه الجهود من رينجرز من مسؤولين من مفوضين من أمن من كل الشباب ما شاء الله عنهم بيشتغلوا بطريقة عدا عن تنظيف البحر والبلو شغالين طريقة يعني كثير حلوة وهذا طبعا بينعكس النظافة مطلوبة هذه من سمات البلدان العصرية.
0: تسلم سيدي أنا سعيد
1: حبيبي.
0: وجودك معنا. تسلم دكتور. شكرا دكتور
1: لي.
0: مروان شريم خبير الصيدلية. شكرا يسعد صباحك. إذا مستمرون معكم أنا بدي أكد أنه إحنا اليوم لما نتحدث عن العقبة فنحن نتحدث عن يعني إدراج جديد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وهذا الإدراج بعتقد اليوم يعني كما هو إنجاز يضيف عبء ويضيف مسؤولية على السائح على الزائر وأيضا على محمية والمعنيين في محمية العقبة البحرية ويمكن هذا العبء له دور بأنه إحنا نحافظ على هذا الكنز وهذا التراث. أنا إن شاء الله أكون قدرت أجاوب الإخوان اللي كتبوا على التعليقات بموضوع الأسعار وقديش البعض بيقول إنه إحنا قد يعني نكون محرومين من هذا الكنز أو من رؤية هذا الكنز لكن يمكن يعني يمكن الشباب المختصين في ذلك أكثر جاوبوا بهذه النقطة. أنا بدي أروح لسعادة النائب عبد الباسط الكبريتي. يعني أول شيء صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: يا مرحبا.
2: الله يخليك.
0: يمكن إحنا اليوم لما نحكي عن العقبة دائما منأكد على أهمية أنه نقول قديش مهم تشجيع السياحة الداخلية وإن شاء الله اليوم إدراج المحمية ضمن قائمة اليونسكو تراث العالمي تكون سبب في زيادة الإقبال على العقبة. بهاي النقطة تحديدا شو رأيك سعادة النائب؟
2: حقيقة إدراج المحمية في منظمة اليونسكو للتراث العالمي هذا إنجاز عظيم وكبير يعني يحسب للأردن. توجيهات جلالة سيدنا واهتمامه المباشر الحثيث ومتابعة سمو ولي العهد أيضا قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تنفيذ ومتابعة في هذا المجال وكل اللي شاركوا حقيقة يعني إحنا ما بننكر جهود جميع من شارك في هذا الموضوع فهذا شيء يعتبر جميل جدا ومقدر للمملكة الأردنية الهاشمية ويعتبر هذا من أهم الإنجازات اللي تكون لمدينة العقبة وعلى المستوى العالمي حقيقة يعني إنجاز إنك تدرج منطقة أو محمية على منظمة اليونسكو هذا يعتبر من القلائل في العالم حقيقة يعني إحنا البحر الأحمر حاليا تكاد تكون هي المنطقة الوحيدة هي منطقة العقبة التي أدرجت على هذه.
0: نعم. طيب سعادة النائب إحنا اليوم لما نحكي عن هذا الموضوع المواطن بيقول لك طب أنا شو راح ينعكس علي يعني اليوم محمية ضمن اليونسكو ماذا سينعكس علي أو كيف أنا اليوم أتشجع أني أصير آجي على العقبة لأنه العقبة صار جزء من العقبة وتحديدا المحمية اللي موجود في الشط الجنوبي صار ضمن اليونسكو.
2: أخي العزيز يعني بداية أولا هذا يندرج إجابة على المواطن من عدة نواحي من الناحية الأولى ناحية اقتصادية حقيقة الناحية الثانية ناحية ترفيهية أصبح عندك في مدينة العقبة مناطق تستطيع الذهاب إليها في رحلتك السياحية لمدينة العقبة.
0: نعم.
2: يعني إحنا كان في السابق أنه بتيجي إلى مدينة العقبة للبحر بتأخذ وقتك من البحر ومن ممارسة السباحة في البحر لكن الآن في عنا مناطق مهمة جدا وكثيرة تستطيع أنك أنت تروح وتقضي جولتك السياحية فيها وتستفيد منها وفيها متعة أيضا.
0: طيب سعادة النائب، احنا لما نحكي عن هذا الموضوع واحنا هنا قاعدين بنشوف الشط اللي شط امامنا، احنا يمكن البعض بتحدث عن موضوع الاسعار، وانا يمكن اليوم بدي اركز معك كنائب في البرلمان، ويمكن البعض بيقول انا اليوم لازم يكون في شغل على موضوع التنافسيه في الاسعار، شو رايك بهي النقطه؟ موضوع الاسعار كثير من الاردن يقول لك لا تتناسب مع طبيعه دخولنا.
2: صحيح، هذه نقطه اساسيه، وهذه عائق حقيقه امام المواطن الاردني في انه يعني يزور هذه المناطق السياحيه. الاسعار عندنا حقيقة مرتفعة شيئا ما مقارنة بدخول المواطن الأردني.
0: نعم.
2: هذا يحتاج إلى إعادة النظر في الأسعار، يحتاج إلى دعم القطاع السياحي، دعم المؤسسات السياحية. احنا في العقبة يعني حاليا احنا أسعار الكهرباء يعني تكون عالية جدا بالنسبة لمدخلات الإنتاج في القطاع السياحي. لذلك احنا يعني يجب أن يكون هنالك إعادة نظر، يجب أن يكون هنالك فتح المجال أكثر للمواطن الأردني، حتى أنه تكون في عنا السياحة الداخلية أقوى وأكبر، بدل ما أنه إحنا نقارن السياحة المواطن الأردني يذهب إلى الخارج حتى
0: يبحث عن أسعار أقل. هذا الواقع صراحة،
2: هذا الواقع الحقيقي. يعني إحنا
0: بدنا نشجع الناس أنهم يجوا على العقبة،
2: ما بدنا نخفي هذا الواقع، لا إحنا بدنا نعالج أي مشكلة موجودة نقوم بمعالجتها، ولا أنه إحنا نقعد نكابر ونعالج ونقول الأسعار عندنا غالية جدا مقارنة بالوضع المواطن الأردني.
0: بموضوع الفنادق والمرافق
2: جميعها وكلها، هلا الآن عندك الكلفة التشغيلية لهذه الفنادق ولهذه المرافق السياحية عالية جدا.
0: يعني هل تعتقد سعادة النائب أنه لازم اليوم الحكومة تدعم المنشآت السياحية مثلا على الأقل فاتورة الطاقة حتى تعمل أسعار تنافسية للمواطن؟
2: 100% لازم يكون للحكومة دور مهم جدا في دعم هذا القطاع وخفض هذه التكاليف. مدخلات الإنتاج غالية عالية جدا عندنا صراحة.
0: نعم صح. إن شاء الله. أنا بدي أشكرك سيدي جزيل الشكر سعادة النائب عبد الباسط الكبريتي.
2: بارك الله فيك وشكرا على هذه الجهود الطيبة.
0: الله يسلمك.
2: وهذا الجو يعني إحنا اليوم جونا حار شوي، بس يلا الله يقويكم.
0: تسلم سيدي، شكرا على وجودك، بارك الله فيك. يعني أنا بدي أكد إنه إحنا اليوم يعني يمكن الآن بدأ الإعلان عن على موضوع قائمة التراث العالمي، وعلى موضوع إعلان العقبة ضمن قائمة التراث العالمي، وقديش مهم هذا الإعلان على مثل ما قلنا على موضوع تعزيز السياحة، تعزيز السياحة في مدينة العقبة. احنا بدنا ننطلق الآن مباشرة إلى المؤتمر الصحفي، أو خلينا نقول لقائمة الإدراج العقبة ضمن قائمة التراث العالمي، وقديش موضوع يعني خلينا أقول قديش موضوع الإدراج المفروض أن ينعكس بالفعل بشكل حقيقي على على على على العقبة وعلى السياحة. أنا مثل ما قلت قبل شوي، أنا حاولت إني أركز أكثر من مرة على موضوع الأسعار، وهي سمعته النائب عبد الباسط الكبريتي بيقول لك نعم الأسعار غالية، لكن التكلفة عالية أيضا على الفنادق، وهذا يحتم اليوم على الحكومة أنها تدعم المنشآت الفندقية حتى تقدر تنزل الأسعار، وبالمقابل إذا نزلت الأسعار تستطيع أن تكون هذه الأسعار تنعكس على أن يكون في تنافسية أكثر بالنسبة للأسعار في الوطن. فإن شاء الله يكون في شغل على هذا الموضوع أكثر. خلينا تعالوا نفوت مع بعض ونتابع بالصوت والصورة أيضا الإعلان بشكل مباشر، إعلان العقبة ضمن قائمة اليونسكو، ونشوف كيف سينعكس ذلك على المواطن.
3: عمر أبو زيتون،
0: يلا خليني أرجع لك عمر بعد إذنك، خلينا بس نشوف يعني الصور أمامنا لإعلان، أو الآن اللي يبدأ الإعلان لقائمة إعلان محمية العقبة ضمن قائمة اليونسكو.
3: اسمعي أعطيني الصوت من

0: سي. اخوي عمر.
1: الله يصبحك بالخير ابو زيد.
0: هلا يا سيدي صباح الخير.
1: يعني بديش اقول لك تاكلش سمك كثير، الجو حار اليوم ترى بالعقبه.
0: بيعطش السمك ها؟
1: بيعطش دير بالك، ما بنلحق عليك مي بعدين.
0: هاي مية البحر موجوده.
1: لا سيدي احنا ما نشربك مي عذبه، بدناش نشربك مية بحر سيدي، انت تستاهل كل خير ابو زيد. بعدين البحر غدار، دير بالك ابو زيد، انت وعود اي غاد.
0: نعم.
1: حبيب ابو زيد، يعني اولا يعني الله يعطيك العافيه ورحله سعيده ان شاء الله لكم، وحلقه مميزه فعلا من العقبه اللي احنا يعني في الاردن يعني صراحه مفخره لما شفنا الحلقه اللي بعدك هاي، انه في صاير تطور كثير بالعقبه. انا رحت زمان ولا فتره مش رايحه يعني، لكن في شايفين في تطور كثير، والعقبه يعني وجهه سياحيه للاردن بجوز فيش غير عندنا بالاردن يعني كبحر. مفخره فعلا مفخره، لكن زي ما حكوا الاخوان وتفضل ساعات النائب برضه نفسه اعترف والكل بيعرف المشكلة كمواطن أردن إذا بروح العقبة مشكلة من الأسعار.
0: الأسعار يعني نعم.
1: كثير مواطنين أردنيين بحبوا سياحة بلدنا وشي، لكن بقول لك لا بروح على تركيا أرخص لي.
0: والله مسموحة كثير صح.
1: الفرق كثير أبو زيد، يعني إحنا بهمنا أنا كمواطن أردني بهمنا أجي على بلدي وأشجع السياحة عندنا هون، لكن إذا أنت تقول كلفة تشغيلية للفنادق غالية، إذا الدور على الحكومة.
0: نعم.
1: تروح الحكومة يعني تعفيهم من ضرائب، تشجع الناس على إذا تكلفة تشغيلية لفندق أو لأي صح. مطعم أو لأي.
0: بعتقد هذا الموضوع يمكن كنا نحكي فيه قبل شوي، كثير مهم إنه نهتم بهذا الموضوع. عند أشكرك جزيل الشكر أخوي عمر. إحنا الآن فاصل قصير وبعدها مباشرة يعني بالصوت والصورة سنطلعكم على تفاصيل محمية العقبة ضمن قائمة التراث العالمي. ابقوا معنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: تسجل قصة نجاح بيئية بنيت بشراكات عالمية تلهم العالم وتؤسس للتعاول الإقليمي ولحماية البحر الأحمر. واليوم لا تبدأ قصة جديدة، بل يبدأ التزام جديد. التزام لتنفيذ خطة إدارة متكاملة تحت سيادة وإدارة أردنية خالص لحماية هذا البث وتطويره وصد يبقى كنزا وطنيا وتراثا طبيعيا للإنسانية.
1: لا رحيم ضح سوى الملكي الأمير المصطفى بن علي أصحاب العطوفة والسعادة. الحضور الكريم، سبع سلايدات المفروض أحكيهم بسبع دقائق، كل سلايد سبع، لكن في حديثي راح يكون أهمية راج هذا الأول اللي بجوز راح استهلك اغلب الوقت، ونحكي مش بس خصوصيه محمية العقبي. بدي اليمين بدي اتحدث بس عن الملف من اليمين. ملفنا كان علامة كاملة 100%، وهذا من الآلات النادرة. وعطفت الرئيس الزملاء شافوا إنه ولا ملحوظة ولا تعليق بعد ما تم الإعلان عن هاي الإدراج، فهذا شيء مميز إن في العقبة عقدت ساعة سفيرة إن شاء الله إنها تسمعنا، هي أول من بشرنا إنه علامتنا كاملة. أروح للمربع الآخر. قد نكون حتى أكون يعني دقيق، محمية بحرية في المنطقة العربية وآسيا التي لها ثلاث شهادات دولية معترف بها: الإدراج والجرين ليست IUCN والعلم الأزرق. هذا ميزة أخرى لمحمية العقبة البحرية. الشغلة الثانية برضو كانت مهمة اللي تدخل على الموقع اليونسكو، أنا بطلع على جملتنا استخدمها من اليونسكو، في شيء يسموه التبلس القائمة المبدئية. هناك محميات ومواقع تقدمت على هذه القائمة من 20 سنة ولغاية الآن لم يتم إدراجها. إحنا في العقبة والأردن وسلطة منطقة العقبة السعودية الخاصة وضعنا المحمية على القائمة المبدئية بال 2023، والإدراج هذا الأسبوع كان 26، يعني ثلاث سنوات. وأكاد أجزم أنه هذا أيضا
2: المعروف والمملكة.
3: جديد مستمرون معكم في صفحة، يمكن تابعنا قبل قليل جزء من إعلان محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، ويمكن هذا الإعلان اللي مثل ما قلت المفروض أن يعني هو كنز جديد وإنجاز جديد، لكن هذا الكنز والإنجاز الجديد يعني قد يضيف اليوم مسؤولية على الجميع، مسؤولية وعبء على الجميع، خاصة عندما نتحدث بأنه إحنا اليوم أمام كنز لابد الحفاظ عليه، ولابد أيضا بالمقابل أن يكون في هناك خلينا أقول مسؤولية مشتركة بين الجميع للحفاظ على هذا الكنز. أنا يعني بدي أروح لمراسلنا في العقبة، كان معنا من البداية أخوي العزيز رائد صبحي. رائد تفضل. صباح الخير. يعني اليوم احنا لما نحكي عن العقبة في كثير ملاحظات بتيجي، وانا يمكن من ابرز الملاحظات اللي كنت بسمعها واقراها ايضا من الاخوان، قبل شوي كان معي عمر ابو زيتون كان يحكي بنقاط مهمة، وبعض الملاحظات موضوع الاسعار. بقول لك أنا اليوم تمام ممتاز، هذا إنجاز مهم ووطني ولازم كنا نفتخر فيه أن أدرجت المحمية ضمن قائمة التراث العالمي، لكن كيف سينعكس على أهالي العقبة على العاملين في القطاع السياحي، وأنا كمواطن اليوم بدي أجي من محافظة معينة أجي على مدينة العقبة.
2: نعم الحقيقة يعني بالنسبة للأسعار وهذه الأمور، هذا الإعلان اليوم والذي جاء قبل قليل عن محمية العقبة البحرية وانضمامها لقائمة التراث العالمي، هذا سيضفي إضافة جديدة لمدينة العقبة، سيجعلها مقصدا سياحيا واستثماريا للعديد من المواطنين والعديد من الزائرين، سيجعلها قبلة عالمية، وخصوصا أن آخر حيد مرجاني في البحر الأحمر هو في مدينة العقبة من الأحياء النادرة ويحتوي على العديد من الشعاب المرجانية. وإعلان محمية العقبة البحرية سيساهم في تنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخارجية لمدينة العقبة، وسيساهم في ترويج المدينة كمقصد سياحي ومقصد

0: قرارات حكومية مرتقبة تساهم من تخفيض الكلفة التشغيلية للمنشآت السياحية.
1: شوية رائد بعد إذنك، يلا
0: تفضل. تساهم في يعني عندما يتم تخفيض المنشآت لتخفيض الكلفة التشغيلية، هذا الأمر سينعكس إيجابا، سينعكس إيجابا على المنشآت السياحية، ستقوم تبعا يعني بتخفيض يعني الأسعار. لكن بشكل عام الكلفة التشغيلية من المياه وكهرباء هي مرتفعة في مدينة العقبة. إذا الحكومة اتخذت قرارات جريئة لتنشيط السياح، تنشيط القطاع السياحي يعني بتخفيض هذه الأمور، هذا الأمر سينعكس إيجابا. فنحن نسير، لكن يعني المسؤولين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي هيئة تنشيط السياحة يعملون ليل إلى نهار ويعملون بجهود متواصلة لتنشيط السياحة سواء في البتراء، في المدينة العقبة، في منطقة وادي رمل.
1: طيب بعد إذنك،
0: المثلث الذهبي
1: 100%. نعم. راح أرجع لك رائد، خليك معي تفضل. بدي أروح لأمين عياش. أخوي أمين يا هلا تفضل.
2: الله يسعد صباحك سيدي.
1: يا هلا صباح الخير أمين.
2: هسا إحنا بالنسبة للعقبة يعني إحنا كزوار داخلين للبلد أغلب الناس بتنزل في الخميس على الجمعة، خلينا نحكي.
1: نعم.
2: صدق في بعض الأحيان لما نروح على فندق أو نروح على شقة أو كذا بنلاقي الأسعار خيالية. هذا معروفة في نهاية الأسبوع. حتى نعم. أنا بقول الله يعين محلات العقبة في بداية الأسبوع، لأن أنا مرة كنت رايح في بداية الأسبوع والله تبع خضرة بقول لك صار لي 4 أيام بعت ب20 ليرة في جوة نعم. السوق. يعني في فجوة بين نهاية الأسبوع بالنسبة لزوار العقبة وبداية الأسبوع. فإحنا كيف بدنا ننشط العقبة؟ الفنادق يصورنا أسعار مثلا للسياح الداخلية للكذا، يعني لا شقق ملحقين ولا فنادق ملحقين لما تكون خاصة في نهاية الأسبوع.
1: شو رأيك أنت أخوي أمين، شو رأيك في هذا الموضوع؟
2: أنا رأيي سيدي إنهم ينزلوا الكلفة على المواطن المحلي. يعني خاصة
1: يعني الشغل على الحكومة اليوم لأنه اليوم فاتورة الطاقة مثل ما كان يقول رائد قبل شوي، فاتورة الطاقة كثير عالية على الفنادق. فاليوم الفنادق بقول لك أنا اليوم ما عندي قدرة على أني أنزل الكلفة التشغيلية، وبالمواسم بالسيزون أنا بقول لك مضطر أني أرفع حتى أعوض الأيام أو الأشهر اللي ما يكون فيها سياحة أو ما يكون فيها إقبال على فنادقنا.
2: شو رأيك رمي؟ إذا بنتذكر زمان بداية العقبة لما فتحوها حرة، هي لغاية اليوم موجودة حرة بتسأل سؤال.
1: نعم.
2: يعني البضاعة
1: زالت منطقة اقتصادية خاصة. نعم.
2: ومع ذلك الأسعار بتلاقيها كثير أغلى من عمان في منها يعني.
1: نعم.
2: فهم عمان هم التجار، أنا ما بقول لك إنهم بيغلوا، بس التاجر عماله بيشتغل بالشهر 7 أيام. إذا ما ربح في هالست 7 أيام مش راح يطلع مصاريفه يعني. أنا بحكي معك كتاجر وعارف شو التجار.
1: 100%.
2: فبالنسبة للكلف ما بعرف كيف ممكن إنه ننقصها على يعني خلينا نحكي على التجار، على أصحاب الفنادق، الأمور هاي حتى الكل يستفيد ونشجع الرحلات الداخلية في الباصات. هو في باصات ترى النسوان ترى تبعونا كثير بروح عليها 10 ليرات ماكلي شارب نايمة ترى في يعني مش ما فيش، بس ما أظنيش نايمة بتروح وبترجع بنفس اليوم يعني ممتاز. في جروبات بتروح بتصوب بساط زي هيك ممتازة. أما شغلة
1: حتى خلينا نقول حتى أسعار التذاكر أحيانا بيكون في عروض تنافسية عليها.
2: نعم صحيح 100%. إحنا بنيجي أنا والله زمان رحت على مصر بدي أركب في قارب، جيت أنا كأجنبي بدي استغني تبع القارب، طلب مني نعم. يعني مبلغ مش طبيعي. القوارب عندنا ما شاء الله الزجاجية بتحمل، لما تحمل مجموعة بتحمل بشيء بسيط، لما تحملك لحالك نعم. طبعا من حقه ياخد سعر يعني. لو سووا كمان تنشيط للقوارب الكبيرة مع غدا مع إشي بأسعار هيك كويسة كل الناس راح تتشجع.
1: نعم تسلم أمين، شكرا يسعد صباحك. شكرا يا صديقي الله. بارك الله فيك. خلينا ناخذ رائد. يا هلا اخوي رائد.
3: الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير، هلا اخوي رائد.
3: الله يسعد يا سيدي، شرفتونا في العقبة.
1: الله يسلمك تفضل.
3: الله يخليك حبيبنا. الصحيح يعني العقبة صار بدها إعادة ضبط، خلينا نقول إعادة برمجة.

0: يعني إعادة القوانين القديمة اللي على أساسها السلطة والإعفاءات اللي كانت موجودة بالأول خصوصا نعم. للزوار، يعني هذه كلها بتساهم في إعادة الزخم اللي كان في بداية تأسيس المنطقة الاقتصادية الخاصة. والشكاوي اللي بتصير أحيانا من الزوار على غلاء الأسعار والعقبة، يعني هي بصراحة مبررة للجهتين، مبررة لأنه مع حق أنه يشكي أن الأسعار عالية، لأنها الخدمات اللي تقدم للتجار للقطاع التجاري في العقبة نفس أسعار اللي بتتقدم في باقي أنحاء المملكة من ناحية الكهرباء والمي، والإيجارات أيضا في العقبة كمان مش قليلة أبدا. فالصحيح أنه التوسع في الموافقات خصوصا للقطاع التجاري بتركيب الطاقة الشمسية والاعتماد عليها ممكن يساهم في تخفيض الأسعار والكلف على التجار. هذا واحد. اثنين، احنا في عندنا مشكلة في موضوع مثلا المي على مستوى المملكة، في عندنا مشكلة، والعقبة بتعتمد بشكل كامل على المياه اللي جاية من الديسة. ليش ما وفي عندنا اكبر المنشآت اللي موجودة في العقبة هي فئتين، فئة المصانع وفئة الفنادق. المصانع كلها بتعتمد أيضا على بحاجة لمياه لتبريد الماكينات اللي موجودة عندها، والفنادق تستهلك قدر كبير من المي للزوار وللنظافة والآخرية. فأيضا هاي النقطة كثير مهمة. إحنا في على شط البحر، وإحنا قريبين من المنشآت، أغلبها قريبة من البحر. ليش لا يتم منح تصاريح لكل المنشآت بحفر آبار قريبة من المنشآت القريبة من البحر، أو حتى لو البعيدة عن البحر، تحفر آبار وتعتمد على مياه الآبار، على الأقل في بلاش للشرب، على الأقل في أعمال الري، في أعمال النظافة، في أعمال التبريد. وهاي المياه ما بتأثر على المياه الجوفية نهائيا، لأننا ما بنعتمد على المياه الجوفية الموجودة في العقبة لري منطقة العقبة.
1: أشكرك.
0: ونقطة ثالثة بعد إذنك
1: سريعا رائد، تفضل.
0: على رأسي، بالنسبة لموضوع الأيدي العاملة، العقبة تعتمد كثير كمان على أيدي العاملة الغير أردنية، فأنا مع تشجيع الأيدي العاملة الأردنية وأعطاها حوافز حتى تكون هي العنصر الأساسي في تقديم الخدمة في العقبة. وشرفتونا
1: تسلم.
0: مرة ثانية.
1: تسلم، كلام مهم، تسلم، الله يبارك فيك. بدي أرجع لرائد. رائد، احكي لنا، احنا بس عشان بالصورة قاعدين بنشوف رياضة الغوص. وإحنا لما نحكي عن محمية العقبة البحرية، هي أيضا لابد للغوص أو لرياضة الغوص حتى أنت تقدر اليوم تشوف هذا الكلام.
2: نعم، هذا الأمر، إعلان محمية العقبة سيساهم رياضة الغوص، وخصوصا أن المدينة العقبة تحتوي على العديد من الأحياء المرجانية النادرة، وتحتوي على آخر حيد مرجاني في البحر الأحمر. فهذه الحيود المرجانية تجذب العديد من السائحين العالميين الذين يعشقون رياضة الغوص ويمارسون هذه الهواية المفضلة لديهم في الخليج العقبة عن سائر يعني البحار والمحيطات، لأن خليج العقبة يحتوي على العديد من الأحياء الطبيعية، الأحياء المرجانية النادرة التي لا يجدها يعني الغواص في مناطق أخرى من العالم. أخي ليث،
1: نعم، شو رأيك بالأسعار؟ ويمكن أنا سألت عبد الله المومني مالك مركز البحر الأحمر للغوص، وقال إحنا عندنا معدات غالية وعندنا أكسجين وعندنا يعني زعانف وعندنا ويقول يعني الكنز اللي تحت يستحق 30 و40 دينار. شو رأيك؟
2: نعم، في الحقيقة يعني أسعار الغوص ورحلات الغوص في الغالب معقولة ومقبولة، لكن نحن نأمل من أصحاب الجمعيات الغوص ومن رؤساء جمعيات الغوص أن يعني يخفضوا ويراعوا ظروف المواطنين في هذه المرحلة.
1: هل تعتقد أنها فعليا تناسب طبيعة دخل المواطن ولا شو رأيك؟
2: هي مرتفعة قليلا يعني عن دخل المواطن قليلا وليس بالكثير، لكن نحن كما قلت لك زميل ليث نأمل يعني أن يتم تخفيض هذه الأسعار إلى حد ما، لكن كما ذكرت لك أن الكلف التشغيلية بشكل عام سواء الوقود والديزل، معدات الغوص، الكهرباء، المياه في مدينة العقبة مرتفعة إلى حد ما، كون يعني مدينة العقبة من المدن الحارة، وتحتاج يعني بحسب العديد من المواطنين إلى تعرفة خاصة، وخصوصا في أشهر الصيف، لأن تخفيض تعرفة الكهرباء والمياه والوقود، هذا الأمر سيساهم في تخفيض الكلف التشغيلية للعديد من المنشآت السياحية، وسيساهم في يعني في تنشيط الحركة السياحية في مدينة العقبة، وسيشجع المواطنين من مختلف محافظات المملكة إلى الذهاب في المدينة العقبة. فالكرة يعني الآن في ملعب الحكومة أن تدرس يعني موضوع تخفيض بالذات أسعار الوقود، أسعار الكلف التشغيلية للمنشآت السياحية، حتى نساهم في يعني تنشيط الحركة السياحية، وهذا سينعكس على مختلف القطاعات التجارية والسياحية وعلى إيجاد فرص عمل جديدة في مدينة العقبة. زميل ليث،
1: يمكن البعض قبل شوي من الشباب ومستمعي حياة فهم كانوا معنا من العقبة بيقول لك احنا عندنا نقطة يعني يجب ان دائما تثار عبر الاثير، بانه احنا اليوم البعض يفكر العقبة رخيصة، العقبة صارت اغلى من عمان، البعض بيحكي عن الاجارات، البعض بيحكي عن الاسعار المعنية بالمواد التموينية، الخضار، الفواكه، شو رايك بهذه النقطة رائد؟
2: نعم، الحقيقة هناك كلف نقل، يعني التاجر عندما يأتي بالخضار والفواكه من محافظات أخرى إلى مدينة العقبة، مدينة العقبة ليست مدينة زراعية، هي من مدينة في الغالب مدينة سياحية نوعا ما مرتفعة، فلا بد يعني هناك قرارات جريئة من قبل المسؤولين، وهذا يعني هذا الأمر الآن يتم، سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة يعملان جنبا إلى جنب مع الحكومة لاتخاذ يعني العديد من القرارات وحزمة من القرارات لتنشيط القطاع السياحي في مناطق المثلث الذهبي في منطقة رم وفي منطقة البتراء وفي منطقة العقبة، وخصوصا مع إعلان مع هذا الحدث العالمي وإعلان مدينة العقبة محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي، هذا حدث عالمي مهم، يجب أن يتبع هذا الحدث قرارات حكومة للمنشآت القطاعات السياحية، قرارات جريئة وحوافز للقطاع السياحي والتجاري في مدينة العقبة. زميل ليث،
1: نعم تسلم رائد، احنا يعني بأكد احنا يمكن اليوم لما نتحدث عن مدينة العقبة لابد أن نستذكر أنه احنا نتحدث عن ثغر الأردن الباسم، نتحدث عن يعني وجهة الأردنية مثل ما قال الشباب قبل شوي على الاتصالات، يعني احنا اليوم اذا بدنا نروح على الشط شو عندنا غير العقبة؟ فقديش مهم اليوم ان يكون هناك فعلا دائما توعية واهتمام من قبل الجهات المعنية ان تكون اسعار تنافسية. انا اذكر مثل ما قلت يمكن في بداية الحلقة على موضوع الأسعار، وأنه إحنا اليوم بنسمع كثير من الناس يقول لك أنا اليوم أقضي يومين ولا ثلاث أيام بطابة ولا بشرم الشيخ ولا أطلع على تركيا، قد تكون أقل من ناحية الأسعار بالنسبة لبعض فنادق العقبة. قديش مهم هذا الموضوع؟ إحنا سمعنا كثير من المسؤولين هنا يقولون بأنه الموضوع يقتصر على فاتورة الطاقة. اليوم لو كانت الحكومة اليوم قادرة على أنه تشتغل على تخفيض كلف الطاقة لاستطاعت كثير من المنشآت الفندقية اليوم أنها تقدم أسعار تنافسية. هذا كله يعتمد طبعا على يعني على قديش احنا اليوم فعلا نريد تشجيع السياحة الداخلية عندنا في العقبة. ولما نقول تشجيع السياحة الداخلية احنا بنحكي دائما عن برنامج أردننا جنة، وهذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة واللي كانت تؤكد بأنه احنا اليوم الهدف من البرنامج تشجيع الأردنيين على على على ان يكونوا قادرين اليوم على ان يزوروا المثلث الذهبي في مدينة العقبة، البتراء، وادي الرم، العقبة، وأن يكون هذا يعني جزء من المخطط حتى يتسع ويكون في شغل على يعني تنويع السياحة في مدينة العقبة. أنا بدي أكد اليوم إنه إحنا اليوم أمام إنجاز، هذا الإنجاز لابد أن يتم المحافظة عليه. المحافظة عليه لا يعني بالضرورة إنه إحنا اليوم نكتفي فقط بالإعلان من خلال مؤتمر صحفي ونقول إنه إحنا اليوم الحمد لله أدرجت العقبة ضمن اليونسكو وينتهي، لا، هذا الإنجاز يحتم علينا اليوم مسؤولية مشتركة، مسؤولية على الجميع. هذه المسؤولية لها علاقة بالمحافظ السائح والزائر وأيضا المعني في مدينة العقبة بموضوع بأهمية اليوم إدراج العقبة ضمن قائمة اليونسكو. أنا بدي يعني أكد على أنه إحنا في ختام حلقة اليوم أيضا بدنا نحاول أنه تكون في المرات القادمة إن شاء الله حلقة أخرى من صوت حياة، هذه الحلقة تسلط الضوء وتحديدا من داخل العقبة، من سوق العقبة، من الشط الشعبي أو شط الغندور، من الشط الجنوبي، من نادي اليخوت الملكي، نلتقي بأهالي العقبة ونسمع منهم أكثر الملاحظات وأبرز يعني خلينا نقول ما يعني تأتي من سكان العقبة، خاصة أنه إحنا اليوم ترددنا في العقبة 102.7، وعدد كثير من الإخوان المستمعين يقولوا إحنا لازم اليوم دائما إحنا يمكن بنسلط الضوء خلينا نقول في الإعلام المحلي على بعض الملاحظات التي تأتي من العاصمة. يجب أن يكون في هناك تسليط ضوء على المحافظات، العقبة تحديدا كالمدينة الساحلية الأولى في الأردن، بعض المحافظات الأخرى اللي أيضا لها دور في أن نحافظ عليها. أنا بدي أشكركم جزيل الشكر، أشكركم على اتصالاتكم، أشكركم على تعليقاتكم، أشكر كل الإخوان اللي كانوا معنا اليوم في حلقة اليوم منذ الساعة 7:30، وأعيد التأكيد على أنه إحنا اليوم نعتذر منكم، وأتفهم يعني وأرجو منكم أن تتفهموا ما حصل في بعض الخلل الفني الذي حصل. إحنا في منطقة حدودية، وأنتم عارفين الوضع السياسي والأمني ليس في الوضع الطبيعي، هذا يعني ينعكس صراحة على موضوع الإنترنت، ينعكس على موضوع التردد والتشويش اللي حصل، فأكيد هذا بيأثر على موضوع يعني خليني أقول على موضوع الانترنت، ويمكن اثر شوي على بدايه على على في بدايه حديثنا على بعض الامور. يعني انا بس سامحوني يمكن ضايل معي دقيقتين بما تبقى معي من وقت، بدي اروح للدكتور ثائر الدرويش رئيس مجلس اداره شركه برنيس للاستثمارات السياحيه. دكتور صباح الخير.
3: صباح الفل، اهلا وسهلا.
1: يا هلا بيك، يعني يمكن احنا تسلم الله يخليك. كنز جديد يضاف إلى الكنوز اللي حصلت عليها مدينة العقبة، لكن اليوم هذا يحتم علينا اليوم مسؤولية أنه إحنا نعلن العقبة ضمن قائمة اليونسكو، مسؤولية على الزائر وعلى السائح وعلى المستثمر وعلى المحمية وعلى الجهات المعنية كسلطة العقبة الاقتصادية. شو رأيك؟
3: هلا سياحيا يعني يمكن تستغرب إذا بقول لك كلمة كنز لا تفيها حقها، الإنجاز اللي حصل مؤخرا والجهود الجبارة من الجميع، ابتداء من رئيس السلطة لمفوض السياحة لمفوض البيئة والسياحة والبنية التحتية وكل والاستثمار. هي الفكرة إنه إحنا الحمد لله في آخر فترة العقبة يعني تبوأت موضع رائع سواء بيئيا أو سياحيا، بما لا يتعارض مع يعني يكون له إمباكت ممتاز على البيئة. يعني هو في استثمارات سياحية وبحيث إنها تظلها بإطار المحافظة على البيئة البحرية وإدراجها بالمحمية اليونسكو، هذا إنجاز فوق الرائع. وسياحيا كإنفستمنتس وكاستثمار هي راح يعني راح تلقي بظلالها أكيد على حجم السياحة والتطور اقتصاديا وسياحيا إن شاء الله.
1: كيف راح ينعكس على أهالي العقبة وشو مطلوب اليوم منا جميعا بعد هذا الإعلان دكتور؟
3: زي ما حكيت أنا، هو أكيد أنه في لها يعني مدلول قوي على المجتمع المحلي، لأنه زي ما حكينا السياحة بالنهاية هي من الروافد المهمة جدا لاقتصادنا. فأنت إذا بتكثر سياحة وبتصير بهالحجم وبتصير مدرجة في اليونسكو زي ما حكينا كمحمية، أكيد كل الناس راح تستقطب أفواج وأفواج من السياحة، وراح تنعكس تلقائيا اقتصاديا على المجتمع المحلي وعلى البلد بشكل عام أكيد.
1: تسلم. شكرا دكتور. تسلم سيدي، صباح الخير. شكرا رئيس مجلس إدارة شركة برنيس للاستثمارات السياحية. بدي يعني أروح لتامر، تامر بسيسو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. تامر صباح الخير.
4: صباح الورد.
1: يمكن أنا كنت بقول قبل شوي أنه إحنا يحتم علينا موضوع إدراج المحمية، محمية العقبة البحرية ضمن اليونسكو مسؤولية، يعني إضافة أنه إنجاز أيضا هي مسؤولية، مسؤولية على السائح، مسؤولية على الزائر، مسؤولية على المحمية، ومسؤولية على السلطة وحتى على كل سكان العقبة. قديش مهم أن ينعكس هذا الإنجاز على العقبة، وقديش مهم أنه يشجع السياحة الداخلية. نحن دائما نقول وين السياحة الداخلية، ناس بتقول لك الأسعار غالية، شو رأيك؟
4: السياحة الداخلية موجودة والسياح موجودين الحمد لله رب العالمين. الوضع الاقتصادي صعب على كل دول العالم. العقبة تعتبر عروس البحر الأحمر، وهي المنفس الوحيد البحري لأهل الأردن.
1: نعم.
4: وخط تجاري رئيسي للشحن وللاقتصاد لبلاد الشام. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: إدراجها ضمن اليونسكو تامر، يعني مش بيحتم المسؤول مسؤولية على الجميع، شو المطلوب منا اليوم ضمن بعد هذا الإدراج وهذا الإنجاز الوطني أو العالمي أيضا؟
4: معي؟ لنا 4 سنين بنصور العقبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: كويس، أنتم كمؤثرين شو دوركم بهذا الإنجاز؟ أنا اليوم كإعلام نزلت من عمان وعملت حلقة كاملة من العقبة لأنه في عنا إنجاز وطني. أنا اليوم كمؤثر على السوشيال ميديا على مواقع التواصل، ما دوري أن أبرز هذا الإنجاز الوطني وأقول للناس تعالوا تفضلوا على العقبة؟
4: هو مش دوري، هو واجب وطني.
1: نعم،
4: نبرز جمال العقبة، بحرها وجبالها وشطها. نعم. وندير بالها، ندير بالنا على العقبة، ونوعي الزوار لما يجوا على العقبة إيش يعملوا وكيف يديروا بالهم عليها وكيف يرجعوا عليها لما يجوا عليها مرة تانية. وبإشادة كل الزوار اللي بيجي على العقبة مرة برجع عليها ثاني مرة وبرجع عليها 10 مرة. فاللي سمى العقبة عروس البحر الأحمر أعطاها الاسم المناسب إلها. إحنا فخورين إنه إلنا دور كبير بإبراز جمال العقبة ومستمرين بهذا الإشي. ولقدام إن شاء الله تعالى بعد إبراز محمية العقبة كأحد مواقع التراث العالمي، زي ما حكيت أنت، زادت المسؤولية على ابن البلد قبل الزائر كيف يحمي هذا الموقع. علشان هذا الموقع إذا ما بندير بالنا عليه ما راح يضل لأولادنا ولا لأحفادنا. في كتير تهديدات بيئية بتغيرات المناخ بتضر المرجان، وبساعدها الإنسان السيء لما يرمي النفايات في البحر ولما ما يحسن استخدام الغطس والسباحة واستعمال القوارب. دورنا كمؤثرين نوعي الناس، ومستمرين في هاي التوعية.
1: تسلم،
4: الله يخليك.
1: شكراً تامر، يسعد صباحك. الله يخليك. بدي أشكركم جميعاً على طيب وكرم متابعة. أشكر كل الإخوان اللي كانوا معي، بدي أشكر الشباب والفريق الرائع اللي كان معي مرة ثانية ومرة ثالثة ورابعة. أعيد الاعتذار منكم بسبب بعض الترددات والتشوشات اللي حصلت في البداية. إحنا مرة ثانية في منطقة حدودية، حتى الشباب في العقبة بيقولوا لي إحنا بس نوصل الشط شوي بيكون عندنا مشكلة في الإنترنت، لأنه الوضع ليس في الوضع الطبيعي أو الحالة الطبيعية. فإن شاء الله يعني الكل يتفاهم هذه النقطة. بدي أكد الشكر للزملاء الموجودين فاعي: عدي القاضي، أنس عربد، حمزة دعنا، وأيضا في الاستوديو شفاء شلول، محمود فتحي، عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. مبروك هذا الإنجاز للأردنيين، وإن شاء الله ينعكس على السياحة الداخلية ليس فقط داخل مدينة العقبة، من كل المحافظات. لازم نشتغل على حلقة إن شاء الله في القريب القادم من العقبة، نتحدث عن الأسعار، نتحدث عن الحياة، نتحدث مع مستمعي حياة داخل مدينة العقبة بإذن الله تعالى. ننتقل الآن مباشرة إلى صفية أبو طعيمة ونشرة الأخبار. نلتقي إن شاء الله في صوت حياة من جديد يوم الأحد القادم. إلى اللقاء.
5: حياة FM للوطن حياة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تصرح بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. القيادة المركزية الأمريكية تعد خطة لشن حملة عسكرية عقابية ضد إيران قد تمتد لنحو 2 أسبوع. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. أكد أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية عالية، مما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه. أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية، وعدتها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ضبطت وزارة المياه والري سلطة المياه اعتداءات جديدة على خطوط ناقلة تسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموجر جنوب العاصمة وفي الكرك لتزويد برك زراعية ومزارع أغنام. وأوضحت الوزارة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خطوط ناقلة قطر 300 و400 ملم تسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة في الموجر. ألقي القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمان وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام. وقالت المديرية في بيان إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة وسط عمان يفيد بوجود جثة فتاة ملقى على الأرض في المنطقة، حيث تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع. وأضافت أنه تبين بعد الوصول إلى المكان أن الفتاة تعرضت للطعن، مشيرة إلى أنه جرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير. وأوضحت المديرية أنه جرى ضبط الجاني وأداة الجريمة، فيما بدأت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء. وبالانتقال إلى قطاع غزة، استشهد اليوم 3 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول شهيدين أحدهما طفلة وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤمن نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع. كما وصل طفل شهيدا وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دار البلح وسط القطاع. وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,335 شهيدا. وبالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينيا من مدينة طول كرم في الوقت الذي دهمت فيه عدد من المنازل في ضاحية ذنابة شرق المدينة. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف إم من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صفية، تحية لك وللسادة المستمعين. استمرار اقتحامات قوات الاحتلال وعمليات الاعتقال والمداهمة في مختلف مناطق الضفة الغربية، لكن الاقتحامات تركزت هذه الليلة في محافظات شمالية الضفة وبالتحديد في طول كرم ونابلس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة في هاتين المحافظتين. في وسط الضفة الغربية أيضا الليلة الماضية شهدت بلدة المغير شمالي مدينة رام الله مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، ولم يبلغ عن أي إصابات خلال هذه المواجهات. أيضا قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامها لعدة قرى جنوبي مدينة نابلس ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. في مدينة القدس المحتلة قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال اقتحمت مقيم قلنطية شمالي المدينة، داهمت عددا من المنازل، اعتقلت والد أحد الشهداء إضافة إلى شاب آخر تم اعتقاله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح. أخيرا نحو 80 مستوطنا منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة اقتحموا المسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أنه أكمل موجة مكثفة من الضربات ضد إيران بعدما استأنفت واشنطن هجماتها على طهران بعد أسبوع من التهدئة، فيما ينذر بتوسيع الحرب في الشرق الأوسط خصوصا مع دخول حلفاء إيران الإقليميين على خط المواجهة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أتمت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران ردا على محاولات شن هجمات صاروخية يوم أمس استهدفت القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية. نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر مطلعة قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خطة لشن حملة عسكرية عقابية ضد إيران قد تمتد لنحو أسبوعين في إشارة إلى توسيع أمد الحرب في الشرق الأوسط. وأضافت نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخيار المقترح يتضمن تصعيدا واسعا للحرب مع إيران مع التركيز على تكثيف الضربات الجوية بهدف إضعاف قدرتها العسكرية. تسعى السعودية إلى بناء تحالف دولي لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف السفن التجارية وخطوط الشحن الحيوية، وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين. وقال المصدران إن الرياض تجري مشاورات مع عشرات الدول بشأن تشكيل التحالف فيما لا يزال التشكيل النهائي وطبيعة المشاركة الدولية قيد البحث. قال قائد الجيش اللبناني إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في الاعتداءات لعرقلة جهود الجيش اللبناني، وأضاف أنه مستمر في جهوده لتأمين عودة آمنة وسالمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وأكد استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وإلى الحالة الجوية، يبدأ تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أن تبلغ الكتلة ذروتها يوم السبت وسط أجواء حارة في معظم مناطق المملكة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 163، الذهب الحالي للأونصة 4041، الفضة الحالي للأونصة 57.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوالي، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوالي، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لبجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواهب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معاكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12 للربع بمواضيعنا العديدة وبمناسبتنا أيضا. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. واليوم يعني أهلنا وربعنا بالعقبة في صوت حياة كان عندهم من الصبح، نوجه لهم التحية ويسعد صباحهم وكل أوقاتكم.

زي ما انتم متعودين علينا كل خميس في حلقتنا بتكون هيك خفيفة لطيفة قريبة للقلب وأكيد فيها الوصفات اللذيذة الجديدة وسر كل شيف يلي بتشاركنا فيه لحتى نعرف كيف بتتقن هذا الطعام وهذا المصنع صنع الأكل اللذيذ اللي بتعمله من تحت دياتها. يعني كنا دائما نتفق أنه النفس هو الفارق في صنع الطعام، فاليوم بدنا نشوف أطباقنا اللذيذة بإذن الله تعالى شو راح تكون على خير وهدات بال والوصفات السحرية للشيف. أما أنتم بدي أصبح عليكم أكيد على ربعنا وأهلنا على الفيسبوك، وأكيد اللي بيحبوا يشاركونا عبر هواتف البرنامج أهلا وسهلا فيكم على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. مي البلبيسي سعد صباحك، ميساء غنام يا صباح الفل والياسمين، مأمون ميناوي يا صباح الورد، أنوار بتقول صباح الخير والخميس الجميل، أسعد الله صباح مذيعتنا الغالية رنودة وكل كادر برنامج بيت حواء وجعل يومكم مليئا بالخير والنجاح والتألق، خميسكم ونيس مليء بالمحبة والطمأنينة، ونسأل الله أن يرزقكم السعادة والتوفيق وأن تبقى أصواتكم تبعث الدفء والفرح في قلوب المستمعين. كل الأمنيات لكم بحلقة مميزة ويوم سعيد وصباحكم خير وبركة. يسعد صباحك يا أنوار وشكرا على كلامك الجميل، الله يسعدك ويبارك فيكي. عامر يسعد صباحك وكل أوقاتك، بقولنا عامر السيد ما أجملك أيها الصباح تأتي لتنير الدنيا بعد أن غابت في ظلمات الليل، وكأنك تخبرنا أنه لو طالت بكم المحن ستأتي المنح ولكن بعد صبر وحلم. صباحكم صبر وصباح الخيرات والمسرات، يسعد صباحك يا عامر، يا هلا ويا رحب فيك. أم إبراهيم الشامي بتقولنا للصباح نسمات جميلة يتخللها شوق واحترام ومشاعر صادقة وباقات من الورد لأناس سكبوا في أرواحنا عطر أخلاقهم لا يزول أبدا، صباح الوجوه المشرقة بالإيمان، صباح القلوب المطمئنة بذكر الرحمن، صباح الأمل بالله والثقة والأمل. يسعد صباحك أم إبراهيم. أم ثائر بتقول اللهم اجعل لكل من تصله رسالتي من عطاياك حارسا يحرسه وسكينة في قلبه تؤنسه وحكمة من عندك ترشده، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. يسعد صباحك يا أم ثائر، يا هلا ويا رحب فيكم. فاطمة أبو غليون يسعد صباحك وكل أوقاتك، بتقولنا صباح الخير لكل قلب ينشر المحبة والابتسامة، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة.

عزيزة بتقول اللهم بك أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. الله لا يحرمنا منكم جميعا حبيباتي، يا عيني على الأخضر منورة مذيعتنا رند عناب، الله يديم عليك الصحة والعافية. شكرا لك، الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا على كلامك الطيب يا عزيزة، الله يخليك يا رب. شريفة طباخي يسعد صباحك. هيام جاد الله بتقول صباحكم خير وبركة يا صباح الفل والياسمين. هاجر يسعد صباحك بتقول فتح الله لكم الخيرات والبركات في حياتكم أختي رندل والجميع، يسعد صباحك يا هاجر. أم سمير يسعد صباحك بتقول صباحكم الله بنسائم الرحمة وجعل الله منزلتكم عنده أرقى وأسمى، صباح الخيرات يا صباح الفل والياسمين. راتب الباز بقول المجتهدة رند كثير من يسألني أخ راتب الباز من أين اكتسبت فنون الحوار، قلت لهم من بيت العلم بيت حواء، ومن أين تعلمت الأدب وحب الأوطان والمقدسات والرفق بكل متألم ومحتاج، قلت لهم من بيت حواء. يلا الحقوني بسرعة فرند بالانتظار أخوكنا راتب الباز. يسعد صباحك يا راتب، يا هلا ويا رحب فيك، الله يخليك ويبارك فيك. بيت حواء هو بيت الجميع، يا أهلا وسهلا. خالد كامل يا صباح الفل والياسمين وهدى، يسعد صباحك وكل أوقاتك. واضح في إجماع أنه اليوم الخميس الونيس، كلنا عم نستنى هذا اليوم. شو بتقولنا مي؟ يا صباح الخميس الونيس ونهاية الأسبوع، ما أحلى اللون الزيتي عليك يا رنود، الله يسعدك يا مي. شكرا شكرا. بتقول صباح التسامح والود واللطف وجبر الخواطر والتوكل على الله، يسعد صباحك يا مي، شكرا على كلامك الطيب، الله يرضى عليك. ديب يسعد صباحك وكل أوقاتك، بيقول صباحكم طمأنينة وفرح يغمر قلوبكم أسرة بيت حواء ومتابعي، صباح الفل والياسمين. عدي مروان يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب، الله يخليك ويبارك فيك. أم أحمد بتقولنا همسة صباحية، لا شيء يلفت الانتباه سوى المحبة ولين القلب والرحمة وجبر الخواطر، أشياء بسيطة قادرة على سرقة القلوب. فعلا 100%، دائما المشاعر الدافية، المشاعر الحلوة، مشاعر المودة اللي بتكون موجودة، هاي اللي الناس بتحس فيها بطريقة رهيبة، وبتخليك بتعطيك هيك تذكرة دخول لقلوب الناس ولعقولهم، بتعشش بالذاكرة عندهم لأنك أنت حد حنين وطيب. فلما نكون مناح ونجبر خواطر الناس. رح نكمل معكم بإذن الله تعالى تفاصيل حلقتنا لليوم، وأكيد رح نكمل الكومنتات، بس خلينا ننتقل على الفاصل، وبعد الفاصل رح نحكي عن موضوع جدا مهم اللي هو الدردشة تبعتنا، بتحكي كيف بتتعاملوا مع الشخص الفضولي في حياتكم، الشخص اللي بيكون عنده فضول يعرف راتبك، عمرك، أولادك، المدارس اللي رحتوا فيها ورح تسجلوا أولادكم فيها، وين طلعتوا، وين إجيتوا، شو أكلتوا، شو ما أكلتوا، كيف تتعاملوا مع هاي الأشخاص الفضوليين. رح نحكي بهذا الموضوع ونكمل الكومنتات، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك

0: 90-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاماً على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواب الزرقاء دريم هوم مدارس تزكية مدارس الرمز مدارس الاتفاق

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. نكمل كومنتاتكم لنحكي اليوم كمان كيف بتتعاملوا مع الشخص الفضولي بحياتكم، يعني الأشخاص اللي بتسألكم أسئلة فعلا كتير خاصة كتير شخصية ومو لازم حتى يعرفوها، وإحنا ممكن إلى حد ما ننحرج ونجاوب، لكن وجودهم بداية سؤالهم عن الأمور الشخصية بزعل. فكيف تتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص؟ وممكن حتى فضولهم يمتد إنه يدخلوا على بيوتنا يصيروا كحوش من هون، يتطلعوا هناك، يشوفوا الغرف الخاصة جوا. فكيف تتعامل مع هؤلاء الأشخاص الفضوليين؟ مستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020. هاجر بتقولنا صباح الخير لكل من قال سأبتسم رغم كل آلامي، صباحكم ابتسامة لقلوبكم قبل أفواهكم. يسعد صباحك وكل أوقاتك يا هاجر، الله يسعدك يا رب. بتقولنا أم أحمد صباح الخميس الونيس، رح توحشينا غياب دهرين من الزمن. والله وأنا رح أشتاق لكم كتير يا حبيبتي يا أم أحمد، ولكن أكيد التواصل ما رح ينقطع أبدا بيناتنا، الله يسعدكم ويبارك فيكم. أم هان البستنجي يا صباح الفل والياسمين، بتقول صباح الورد والفل والياسمين للناس الحلوين، يسعد صباحكم كل أوقاتكم. يسعد صباحك يا أم هاني، الله يخليك ويبارك فيك يا ربي. أم معاذ الكيلاني يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. عم بحاول أشوف الكومنتات. أم نشأة الغول وجميلة محفوظ يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، يا هلا ويا رحب فيكم يا رب. منى جادو يا أهلا وسهلا فيكي. أم أحمد بتعلق على الموضوع اللي إحنا بنحكي فيه اليوم، بتقولنا الشخص الفضولي متعب ومقلق راسه وراس غيره، انشغلوا بعباداتكم، كونوا فضوليين لتتعرفوا على حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كونوا فضوليين في معرفة حياة الصحابة والصحابيات كيف أعدوا أمة ربت الأمم بأخلاقها، كونوا فضوليين في البناء وليس في الهدم، ابحثوا عن الأجور وليس الآثام. يعني والله يا أم أحمد أنت أخذتيها من جانب مختلف تماما، يعني ما دام إحنا في عنا طاقة الفضول، يعني أنا شخص فضولي عندي هاي الطاقة طاقة الفضول، فبالتالي ليه ما أوجهها للفضول بإشي يكون إيجابي، بإشي يكون مرتب، إشي يكون حلو، يكون ينمي فيه إشي، ما إشي إيجابي طبعا، ما يكون شيء سلبي يلي بيخليني أتدخل بخصوصيات غيري، لأنه فعلا الفضولي بس بلشان يعني الآن مع حاله وما اللي حواليه الناس، بس هكلان هم فلان شو بده يسأل بشو بده يتدخل، وخصوصا مثلا لما نكون قاعدة ستات مع بعض، واحدة ابنها أبصر شو عمل أو لسه ما نظف أو لسه ما بيأكل صحنه لحاله، ببلشوا الستات يسألوا يي لسه ابنك لهلأ ما نظفتي، ليه شو فيه شو صاير لسه للآن أنت كذا كذا كذا، ابنك ما بيعرف يأكل لحاله ليش، لأن حرة عادي ما بدون ليش ما تسأل هيك أسئلة خاصة. لسه كلكم لما واحدة مثلا تتزوج جديد، كم راتبك؟ كم راتب زوجك؟ كم بدخل عليكم بالشهر؟ أو فلان أكيد تزوج موظفة، فأكيد هدول عايشين حياتهم بالتوب معهم مصاري ومش محتاجين، وممكن حتى صير الناس يرنوا عليك يتدينوا منك لأنه في عندكم دخل في البيت. فعليا الفضوليين هم متعبين حالهم ومتعبين اللي حواليهم بأسئلتهم اللانهائية. وأكيد أنا برأيي الشخصي كل فضولي في بيكون هو نفسه الشخص اللي بيطلق أحكام، يعني صح أنت فضولي بس أنت من الناس اللي بتطلق أحكام، مش بس أنك أنت يعني متعبنا بفضوليتك، أيضا بأحكامك اللي بتطلقها على الطالعة والنازلة.

0: معنا مكالمة عبر الهاتف. شريفة يسعد صباحك.
1: يا صباح الورد حبيبي.
0: يا هلا فيكي، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: والله مشتاقيت لك، الله يرضى عليك.
0: الله يخليك، نشكر الله، الحمد لله رب العالمين. شريفة احكي لنا كيف تتعامل مع الفضوليين.
1: والله حبيبتي أول إشي البعد عنهم فضيلة، هدول الله أيوة. يبعدهم عنا لأنه سلبيين كتير، وإلا يحبطوك لما تكوني بدك تروحي، خلص بيعطوك طاقة سلبية. بس كيف بده الإنسان يتعامل معهم؟ أنا بشكل عام لما أصادف أي إنسان فضولي أخترا بحاول أني أنا أكون بعيدة عنه، صدفا قعد جنبه بكون محضرت له متوقع ممكن شو يسألني. عرفت علي أخترا؟ فبرد باختصار، مثلا تدخل بشيء معين، مثلا ليش هيك كذا، بقول له مثلا بحكي الحمد لله مسطورة تمام، يعني بكون جوابي بس عبارة عن كلمتين ثلاثة أخرى، بكون بشخصية جدية شوي، مش ما كل الناس الإنسان بيكون فاتح بده يعمل حدود مع الناس حتى لا تتجرأ إنها تتدخل بحياته الشخصية.
0: صح، 100% 100%، هو فعلا الحل مع الفضولي الحدود الواضحة. شكرا يا شريفة. تمام. الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا إليك. الله يسعدك، يا هلا بك، الله يرضى عليك. في بوست بيحكي في واقعة غريبة أثارت جدلا واسعا، ألقي القبض سنة 2024 على رجل إندونيسي عمره 45 سنة بعد اتهامه بقتل جاره. ليش قتل جاره يا حذركم؟ ليه؟ ديروا بالكم، هذا السبب. بيحكي إثر خلاف قيل إنه سببه أسئلة متكررة حول سبب بقائه أعزبا رغم تقدمه بالعمر. يعني يا جماعة الفضول قتل صاحبه، هي هذا التجسيد لمعنى الفضول قتل صاحبه. ضل يسأله ليش ما تجوزت، عمرك 45 سنة لسه ما تجوزت، ما لقيت بنت الحلال، ما تتجوز، ما كذا ما كذا ما كذا، حكى له هي مطولة معك، ذبحه. ما عنده يوم مرحميني.

0: شريفة بتقول اللهم سخر لنا الناس اللطفاء، ظلهم خفيف وكلامهم لطيف وفي تعاملهم فخم ولبق مثلك أخت رند. شكرا جزيلا يا شريف، والله نقطة بحرك، الله يسعدك ويبارك فيك. خالد أبو طير شو بيحكي لنا؟ الفضولي بعامله بجلافة وبشعره أنه ثقيل دم وأنه إنسان حشري وأنه بحط حاله بمواقف حرجة، وأنا صلاة النبي لساني صليت على الفضولي. بيحكي لنا خالد، جاري فضولي بضل يسأل شو شاري شو معك، بجيب الكياس وبقول له تعال شوف شو جايب، بطول قدامه كيس كيس بخليه يدخل راس جوات الكيس الكبير عشان يتأكد إنها الأكياس مظبوطة. لا هذا جارك مش معقول والله يا أستاذ خالد، مش مش مش سهل الموضوع. ميساء بتقول عادي جدا بكل بساطة وبرودة أعصاب بحكي كل اللي بدي أحكي، فقط مو ضروري تسردي كل تفاصيل حياتك، وباقي الأسئلة الفضولية بنسحب طبعا بأدب وضحك ومزح عشان ما يزعلوا، تلقائي بنتقل لمواضيع تانية مجردة من الأسئلة، وهي طريقة أكيد مجربة. والله يا ميساء أنا جربت طريقتك مرة، إنه إجا شخص يعني سين من العيلة، والله فلان أخوك أو كذا كم راتبه؟ فأنا ضحكت قلت ليش أنت كم راتبك؟ يعني على أساس إنه يعني بمزح إنه خلص أكسر الموضوع. لا لا جد جد بحكي كم راتب أخوك؟ أنا كنت عن جد بسألك أنت كم راتبك عشان أجاوبك عن راتب أخوي، جاوبني عن راتبك، يعني هيك الموضوع. وضل مصر لا يعرف وقلبت زعلان أنا ما رضيت أحكي. فهي فعليا هيك بتصفي المواضيع، إنه الناس لما ما تجاوب بدك تتفلت، في ناس مصرة تعرف المعلومة، يعني هي جاي دايركت عندك عشان تعرف المعلومة. معانا مشاركة عبر الهاتف. راتب يسعد صباحك.
1: يا صباح الفل
0: يا حلدي، كيف أمورك؟ طمنا عنك.
1: الله يرضى عنك وعن الأخت اللي ردت على التليفون، يعني صاحبة الإيجابية بأسلوبها ما شاء الله.
0: يلا يسعدك ويبارك فيك يا راتب، الله يخليك.
1: أختي رند يعني صاحب الفضولية أنا بعتبره يعني ممل وممل، متعب ومتعب. يعني إنسان الناس بتحاول تتجنبه لأنه أصل أسئلته بدون فائدة، وزي النار اللي بتفوت يعني بين العشب بتحاول تحرقه. يعني بحرق المعنويات، بحرق القلب، بحرق كذا وبدون فائدة. يعني أنت بتفوت قاعد في أماكن بدون فائدة، بتغرق وبتغرق غيرك
0: للأسف. صحيح.
1: يعني بتكرر الناس في قاعدتك، بتكرر الناس في نقاشك. أقول لك حتى ناس ما بتأمن تحكي له شيء، لأنه يعني بده يعرف كل شيء للا شيء.
0: صح،
1: يعني بدون فائدة بده يعرف كل شيء.
0: صح والله، بتدخل كل شيء. فعلا
1: أنا مؤاخذ، البيوت أسرار مثلا، الحياة الزوجية أسرار، راتبي أسرار، شغلي أسرار، لازم أنا أكون يعني شو رأيك أنا أكتب كرتونة لزقة على صدري وأمشي فيها كل حياتي وكل أولادي، كم ولد عندك ووين عايش وقديش زوجت وقديش مهور بناتك، وكله بصير معي. صح، أنا كراتي في الباز حتى بالتكتي بتسألوني هاي الأسئلة مرات. يعني قديش راتبك، شو بتطلع، كيف كذا، كم بنت عندك، شو خلفت، يعني في أمور. طب أنت شو مستفيد؟
0: ما وليش
1: يعني بدي اتزوج من عندك ولا اتزوج من عندي؟
0: صحيح 100% 100%، والله كلامك صحيح يا راتب. هدول الناس فضوليين وبيحرقوا حالهم، بيحرقوا اللي حواليهم. الله يسعدك ويبارك فيك، اشكرك على مشاركتك يا راتب، شكرا لك. معنا كمان مشاركه، عمر. يا هلا ويا رحب يا عمر، كيف حالك؟
2: يا هلا وميت رحب، الحمد لله رب العالمين.
0: استنى بكومنتك، بقول وين كومنت عمر، وين كومنت عمر؟ هي جتنا على التليفون، كيف امورك؟
2: وديت لكم انت، بس انت صار طنشيني.
0: لا لا يا عمر ابدا، والله ما لقيته يا اخ عمر، بدي ارجع ادور. الله يسعدك ويبارك فيك، احكي لنا شو رايك بالموضوع.
2: والله يا اختي رند، يعني الفضولي انا بعتبره هذا مرض مستشري بالانسان، يعني خلص هذا طبيعته. خلص انا
0: حاولت،
2: يعني تعاملت مع ناس كثير فضوليين، وانا في البدايه كنت زي الاهبل، لا كل بس اجاوب انا ليش بحب اولا
0: كمل معهم،
2: اكون صادق، بحب أكون صادق مع الناس وبحبش أخبي إيش، يعني شو بدي أكون.
0: صحيح.
2: بس شوي صارت تزيد الأمور، صار على أدق التفاصيل يسألون.
0: للأسف صحيح.
2: يعني في واحد مثلا من أحد مرات شاف أجوا عندي ضيوف على البيت مثلا، مين هذول وكيف شو وضعهم، بقربوا لك إيش، شو بدك فيهم
0: عن جد، شو بدك فيهم؟
2: أنا يعني سألت بعض الاختصاصيين، قالوا أحسن علاج لهم هذول التطنيش، أو مش تطنيش بالذات، يعني الإهمال، إهملوا يعني الإهمال وتوه. يعني أنا مثلاً أساس إنه ما يزعل، ممكن يكون صديق لك، جارك، بدك شيء تزعل مثلاً،
0: فبدك توه، دغبلغ، بدك تتمشي مع أسلوب الدغبلغ،
2: بجاوبه بتمويه.
0: صح.
2: بتمويه يعني أتوه
0: 100% 100%. هو هذا الحل.
2: والله يخطر، يعني أنا يعني قولي الفضولي هذا، يعني بعتبره هذا مرض فعلاً.
0: لا مرض الفضول ما رح يقتل إلا صاحبه ورح يتعب حاله ويتعب اللي حوله. يعني شكرا لمشاركتك يا عمر، الله يسعدك ويبارك فيك، ومكملين معكم بإذن الله تعالى. رح أحاول قدر المستطاع ألحق الكومنتات يلي موجودة، بس بعد الفاصل رح أترككم مع موجز أخبار مع زميلي صفية أبو طعيم، وبعدها في عنا أكلات لذيذة. فاصل راجع، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي البالغ 5.75% انسجاماً مع هدف البنك الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة. الاحتلال الإسرائيلي يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن جولة ضربات جوية مكثفة استمرت ساعتين واستهدفت 10 المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. مقتل أحد العاملين إثر هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمل الكويت وألحق أضرارا مادية جسيمة بالمبنى. وزارة الخارجية الباكستانية تقول أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خفض التصعيد والوضع في مضيق هرمز ما تزال جارية. ومصر تؤكد أن الهجوم على سفينتي دمياط تم بطائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: هنا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضاريف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
0: دريم هوم،
1: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. وزي ما أنتم متعودين علينا في لازم نسميها الفقرة يا شفاء فقرة أطباق الخميس بدل مطبخ الخميس. شو رأيك؟ حلو الفكرة فقرة أطباق الخميس. اليوم في عنا شيف جدا مميزة، شيف حنونة طيبة، أناملها يسلمهم يا رب على هالإبداع. يعني فعلا لما تجتمع الموهبة والهواية مع الإبداع هاي النتيجة. شيف حنان جبر، أهلا وسهلا فيك يا شيف، شرفتينا. كيف الأمور؟ يعني تشرفنا أنك اليوم ضيفتنا في بيت حواء. يعني بيت حواء هو بيت الجميع، دائما بنحكي فيها، وزي ما إحنا ندخل على مطابخنا اليوم ندخل على مطبخ حواء، مطبخ حنان.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا بيك.
1: شرفتوا.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. يعني ما بتصدقي لما دخلت شيف حنان على الإذاعة وماسك الأطباق بقول للريحة يا جماعة الريحة طالعة تبارك الرحمن، فما بتصدقي قدي هذا أثر الشيف اليوم، قدي الريحة بتكون معبرة عن لذاذة الأطباق.
1: أكيد.
0: الله يسعدك. نرجع معك لزمان، زمان كتير كتير كتير، لما بلشتي تطبخي شو أول طبق عملتي؟
1: هلأ أول طبق عملته، هلأ أنا كتير بحب الحلويات صراحة، وزمان يعني على زمن والدتي الله يرحمها كانت صراحة إذا طلعت مشوار أو إشي ترجع تلاقيني عاملة قالب كيك، قالب حلويات.
0: هي طلعتها مخسر لإلها كل دخلة على المطبخ.
1: بالعكس.
0: مكسب.
1: وبلشت يعني شوي شوي أطبق من وصفاتها من شغلاتها أوقف معها في المطبخ، فمن هذيك الوقت وأنا يعني اكتسبت هاي الخبرة الحمد لله.
0: تعرف قدي حلو شيف، أغلب الشيفات اللي بتطلع معانا لما أسألها كيف بلشت وهيك فعلا كانت الوقفة مع الوالدة بالمطبخ
1: هي
0: شرارة البداية.
1: أكيد.
0: يعني لما نشوف الوالدة عم تطبق وبتعمل وبتشيل وبتقيم وبتحط بتصير تنتبهي عليها وبتحبي هذا الإشي من شغفها لهذا الطبخ، صح؟
1: مزبوط. أكيد.
0: كانت تعدلك على هاي بتقولك لو عملتي شغلة لو زبطتي لو سويتي؟
1: هلأ هي ما كانت تنتبه علي، أنا بنتبه عليها ومركز معها. تمام. وبس لما كانت مثلا تروح مشوار أو إشي ترجع تلاقيني عاملة طبخة عاملة حلويات، فكانت بالعكس تنبسط وتشجعني حبيبتي عليها رحمة الله.
0: رحمة الله عليها الله يرحمها. يعني
1: آمين. آمين.
0: أثرها طيب يلي يعني ما شاء الله عليك تبارك الرحمن اللي خلف ما مات.
1: الله يسعدك.
0: وواضح دليل نفسها موجود لليوم بأكلك.
1: مزبوط.
0: وطباقك اللي عم بتوزعيها على بيوت العملاء والزباين اللي عندك دائما. شف حنان، يعني شفتي حالك أنك أنت واقفة مع الست الوالدة وبتحبي تعملي كيك والحلو هيك، بس ما كنت لسه مفكرة أن أنا ممكن يكون هذا شغلي، هاي مهنتي.
1: أكيد. لا ما كنت.
0: فمتى أخذتي هذا القرار؟
1: هلا أخذت القرار تقريبا من 12 سنة. صرت يعني فيش عندي صحباتي صديقاتي وهيك إنه ليه ما تعملي مشروع، ليه ما حرام يعني إنه هذا شغلك وهيك، فبلشت شوي. أنا صراحة كنت عايشة بالسعودية يعني أنا من هناك بلشت يعني صراحة، فكانوا عندي جاراتي مدرسات وهيك إنه بدنا تعملي لنا بتنسى، ومن هناك بلش الموضوع صراحة، فصرت أعمل وصار عندي مطبخ.
0: هو بيحكي يحكوا لنا المثل الفاضي بيعمل قاضي، اليوم أنت عملتي شيف ما عملتيش قاضي، ما شاء الله عليكي.
1: حبيبتي
0: الله يسعدك ويبارك فيكي. اليوم شيف إذا بدنا نشوف السفرة اللي عملت لنا إياها اليوم، أطباقك اللي أنت مختصة فيها أكتر إشي، أنت شو الاختصاص تاعك؟
1: هلأ أنا أكتر شيء مختصة بالكبة. بالكبة، بس أنا حبيت يعني أغير الستايل تبع الكبة صراحة.
0: واضح من
1: يعني
0: من الصورة عنا ما شاء الله
1: إنه ما بدي يكون الإشي الطبيعي، لا بدي إشي جديد.
0: فأنت من هون إجتك الفكرة إن أنا رح أعمل كبة بس بلمسة حنان.
1: مزبوط.
0: يا سلام عليها لمسة حنان، لمسة حنان اللي بتكون كلها حنية ودفى وألوان.
1: الله
0: ولا
1: يصدق.
0: لا فإحنا هون في عنا كبة ملونة، يعني يا جماعة أنا ما مر علي أعمل كبة على ثيمة الحفلة مثلا. هي ما بتزبط، ممكن ألعب بالجيلي بالكيكة بس بالكبة هاي جديدة. ففي عنا كبة لونها زهر وأخضر والكبة اللي بنعرفها العادية، فشو الفرق بيناتهم؟
1: هلأ الكبة الزهر هاي أو الحمراء هاي هي كبة الشمندر طبعا. بنسلق الشمندر وبنعجن البرغل بمية الشمندر. الخضراء كبة السبانخ بنفس الشيء، بنحط السبانخ مطحونة مع العجينة البرغل، والكب التقليدية
0: اللحم. والحشوة نفس ما هي الحشوة؟
1: لا.
0: شو الحشوة؟ إذا تفرق الحشوة عن كل واحدة؟
1: أكيد. كبة الشمندر محشية دجاج مع خضار، كبة السبانخ محشية أجبان، ميكس أجبان.
0: وبتنقل قلي عادي مش شوي؟
1: أكيد قلي نفسها نفس الكبة التقليدية.
0: جميل جدا. وبتحسي انه الناس بتتقبل هذا الاختلاف؟
1: والله مش الكل يعني في ناس خلص متعوده على شغله ما بتحب تغيرها، بس في ناس بالعكس كتير حبتها، يعني في ناس كتير ما بتاكل لحمه فلقيت هذا خيار مناسب كتير يعني.
0: وكمان تغيير صراحة بالسفرة اللي بتكون موجودة
1: أكيد، كمان إن شاء الله بسفرنا برمضان بعزايمنا يعني بتكون.
0: وبحس هلا كمان بموسم إحنا أفراح ولله الحمد، الله يديم الفرح علينا يا ربي،
1: النجاحات يا ربي
0: يا رب يا رب. 15/8 يا جماعة بنت الشيف حنان معانا بالجاليري، فإن شاء الله نتيجتها تطلع 15/8 على خير وهدات بال، الله يوفقك يا رب. ونشوف بدل الكبة 3 ألوان بنشوفها 20 لون على فرحتك
1: إن شاء الله. تعالى تكرم عينكم إن شاء الله.
0: الله يسعدك ويبارك فيكي. هلا قلت لنا إنه الكبة الشمندر والسبانخ الحشوات تاعتها بتختلف، لكن طعم العجينة ببين طعم الشمندر والسبانخ فيها؟
1: مش كتير مش كتير، بيعطي شوي يعني عنكها بس انه مش انه كتير يعني بيفرق كتير.
0: يعني احنا بنستخدمها بس للون،
1: هي اكثر شيء للون، اكثر شيء للون عشان افرق انه هاي محشيه دجاج هاي محشيه اجبان. اذا كانت كلها نفس اللون كيف بدي افرق؟
0: صح، كيف بدك تفرقي؟ فانه لا بالعكس هيك لمسه جماليه بشعر لإلها.
1: وهي ما شاء الله الحمد لله طلعت يعني شيء مميز الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله فعلا. هو هون شيف اللي بحكي فيه، الشيفات بالعاده بيشتغلوا بيعملوا بيطبخوا بس اللمسه تبعتهم ما بتكون، يعني في ناس بتحكي لك خلاص ان هذا التقليدي هذا المطلوب هيك السوق بده، بس انت كسرتي حاجز شو السوق بده، فانت حسيتي انا شو بقدر ابدع.
1: هلا انا صراحه يعني من تقريبا 3 سنين قررت اني بدي اكمل تعليمي، يعني بدي ادرس، بدي يكون عندي مع الخبره مع الهوايه بدي يكون معي شهاده. فدرست في الجامعه الاردنيه دبلوم فنون طهي، هذا كمان إشي بيساعدك يعني انه انت توسعي انه انت كنت عارفه انت الهايجين عارفه الهسب عارفه شغلات كتير كمان غير انه عندك بس هوايه.
0: فانت طورتي من هاي،
1: هذا الشيء بخليك تطوري يعني من حالك، ما بتضلك تضلك مكانك
0: طبعا،
1: لا بدك تطوري.
0: مين كان الداعم لإلك يعني لما قررتي تاخدي هاي الخطوة؟ أحكي لك شغل بصراحة، أنا لو كان حدا جنبي مثلا بعرفه وقريب لإلي بقول لي والله بفكر أخذ دبلوم، أحكي له بلا دبلوم بلا، ما هيك شاطرة بالطبخ شو بدك بدبلوم فنون الطهي؟
1: لا صراحة أنا عرضت الموضوع على زوجي وأولادي وهم كتير شجعوني صراحة
0: ما شاء الله،
1: هم كانوا الداعم الأكبر الحمد لله إلي.
0: وتعلمت تركات جديدة حيل جديدة بالطبخ
1: أكيد
0: الشيء؟
1: أكيد. هلا إحنا يعني لما تكوني دارسة غير عن لما تكوني بس تعمل الأكل التقليدي. هلا بتصير تعملي وصفات، بتصير تعملي صوصات، بهاراتك بتصير تركبيها انت على ايدك، يعني بتصير تعرفي هذا لايش وهذا لايش، كل شيء بيركب مع هذا، بيركب مع الدجاج، هذا بيركب مع اللحم، هذا بيركب مع، فهمتي علي؟ فبصير اكيد عندك اختلاف يعني
0: طبعا. ووسعتي مداركك بالاخر كحدا أكيد مختص بهاي الاشياء، يعني الكب الالوان والحشوات المختلفه هي لمستك ما شاء الله تبارك الرحمن. سلم ايديك وعينيك. لو نيجي على الطبق الثاني يلي هو الششبرك، احنا نعرف شو الششبرك، بقدر اسمع لك الوصفه تسمية على قد ما انا حافظيتها، بس الششبرك برضه من عندك مميزه، فشو المميز اليوم بششبرك بششبرك حنان؟
1: هلا عندي الششبرك التقليدي اللي هو محشي لحم، هلا عندي نوع ثاني من الششبرك اللي هو بنعمله بعجينه طحين قمح مع طحين ابيض، بس المشكله يعني الفرق بالحشوه، الحشوه اللي هي لحمه مع فريكه. يعني الحشوة مختلفة
0: بتكون وبتكون يعني مرغوبة؟
1: مرغوبة صراحة،
0: فريكة بلحمة بدل اللحمة لحالها،
1: بدل اللحمة لحالها
0: وبتتاكل مع الرز كمان.
1: مزبوط.
0: والله دسمي يا جماعة، رز وفريكة ولحمة وعجين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وبتحسي كان الناس يعني شوف الحلو بالموضوع انك اخذتي اطباق عادية او تقليدية احنا حافظينها بشكل معين وضفتي لمستك على، انا بتوقع انه هذا الشيء بده جرأة، انت عم تواجهي مجتمع ذويق
1: أكيد.
0: يعني انت عم تواجهي بطوننا، يعني انت مش اي حدا عم بتواجهيه، فتخيل ايش ناس تقول لك خربتي لنا الشغله ولا حكوا لك زبطتي لنا اياها.
1: لا بالعكس
0: ايوه زي
1: هلا ان شاء الله بدوي بتحكي لي شو رايك.
0: لا طبعا يعني انا من المنظر اسم الله يعني الاتقان قد ايه حلو تبارك الله. وهي اصلا بتعرف شغله المكونات اساسا كفريكه لحمة أصلاً راكبين
1: على بعض،
0: ومع اللبن مع هيك أصلاً هي راكبة على بعض مزبط. فبتخيل إنه هو مزيج راكب، بس كيف خطرت لك يعني كيف خطر لك تدمجي هاي مع هاي؟
1: والله بصراحة يعني إجتني الفكرة هيك سبحان الله، قلت بدي أجرب أنا بالأول فيعني قلت بدي أحط فريكة مع اللحمة وأجرب أشوف شو يعني رح يصير، فعملت أول شيء للأولاد فصراحة كتير عجبتهم، فقلت لهم خلص إذا منمشيها وهيك. فأول زبونة تاني زبونة فالحمد لله لقيت يعني راقت لهم الحمد لله رب
0: العالمين. وبصراحة إذا عجبت الأولاد خصوصا بحس الأولاد إيش المصطلح اللي هم لا مش ذواقين تقول شفاء مجعمصين مجعمصين الأولاد
1: خاصة أولاد الشفاء
0: ما بيحبوا أي إشي يعني بياكلوا انتقائيين بالطعام خلينا ناخذها انتقائيين في الطعام
1: مزبوط.
0: فما دام الأولاد عجبهم الأكل فهي خلص أمورنا إحنا بالسليم
1: وما بيعجبهم أي أكل صراحة يعني
0: يسأليني أنا يسأليني أنا الأولاد عن جد هم الحكم الأصعب بشعر
1: أكثر من الأخير
0: صح صح الحكم الأصعب. فيعني إذن إحنا عنا اليوم شف حنان أنت ما شاء الله أبدعتي وابتكرتي كبة مختلفة حتى الششبرك غيرتي بشكلها حشوتها والحمد لله أنه في إقبال على هذا الإشي والناس بتحب تجرب الإشي الجديد تكسر الروتين. بس أيضا أنت بتعملي أشياء مختلفة كمان مش بس هدول هدول لمستك بس أنت مطبخك بيعمل كل الأطباق بشكل عام صحيح؟ اشرحي لنا أكثر عن مطبخك.
1: هلا أنا أكثر شيء بتخصص صراحة بالأرزاز اللي هي مناسف يعني منسف اللحم الأوزي الكبسة هاي الشغلات هي كمان يعني بحبوها من عندي صراحة.
0: نعم
1: يعني أنا كنت صراحة عايشة بتركيا قبل ما أجي هون وكان عندي مطبخ إنتاجي اللي هو متخصص بس بالرز يعني هو بالمناسف بتعرف هناك ناس متغربة وهيك وبتشتهي هاي الشغلات
0: طبعا
1: كانت.
0: صحيح
1: فأكتر شيء كانوا فاقدينه اللي هو المنسف الأردني
0: نعم صحيح
1: فكان هذا اختصاصي صراحة.
0: فيها اقتراحات اقتراحات كبة بالفريكة يعني تحشي الكبة فريكة بتقولك شريفة بتوقع كبة الفريكة كتير زاكية.
1: هلأ ممكن نعمل كبة فريكة بس مش الحشوة ممكن نعملها بالعجينة الخارجية ان شاء الله هذا المشروع القادم ان شاء الله كنا نفكر فيه. هلا احنا عندنا في عندنا طبق اللي هو الفريكة بالدجاج والكريمة هلا انا ان شاء الله بشتغل على هذا الطبق ان شاء الله بدي اطوره انه اخليه بشكل مختلف انه احنا بنحط الدجاج والفريكة مع الكريمة
0: صحيح.
1: تمام هلا لا بدنا نعمل الفريكة بشكل كرات لا بسقوا لي الفكرة
0: لا هلا بنحطها حقوق الطبع محفوظة
1: فبدي اعمل ان شاء الله الفريكة على شكل كرات واحشي الدجاج جواتها ونعمل الصوص على جنب
0: فبتصير فريكة بولز وذ كريمة كيف بالله والله هالطبق بيستحق 20 ليرة هيك بصفي فريكة بولز وذ كريمة
1: إن شاء الله هذا المشروع القادم
0: بإذن الله تعالى ما شاء الله عليكي يعني الكومنتات ما شاء الله تبارك الرحمن الستات كلهم عم يعني عم بتفاعلوا معاك بالأشياء الغريبة لأنه إحنا بالآخر يعني مجتمع ستات كلنا موجودين أكيد في رجال عم بيسمعونا يعني هم يتذوقوا الأطعمة من الست الوالدة من زوجاتهم من بناتهم فهاي الشغلات بتكون كلها غريبة علينا. شو بتقولك ميساء فعلا أهم إشي راس المال والتخطيط الصح والدعم المادي والمعنوي والتوفيق من رب العالمين بتنجحي بكل مشاريعك والله يا ميساء كلامك 100% صح. شريفة بتقول الطبخ بده إتقان وعدم الاستعجال بالطبخ وبده نظافة وترتيب وتكتيك واختيار البهارات المناسبة لكل طبق. في سؤال من أم أحمد بتقولك الفريكة مستوية بتكون؟
1: لا الفريكة منقوعة يعني هلأ بننقع الفريكة بمي مغلية لمدة نص ساعة بعدين أنت بتكون مقلبة اللحمة طبعا المفرومة مع البصلة بتحط الفريكة عليها وبتقلبيهم كم تقليفة وبتنوسي عليهم فهي بتكون أوريدي لأنها ناعمة كتير الفريكة فهي منقعة يعني تقريبا استوى ثلث ارباع الاستوى
0: بالضبط. ولما تحطيها انت باللبن سقطيها باللبن هون بتكون كملت استوى
1: هي مستويه
0: 100% 100% احنا حنكمل بطبق الحلويات الموجود عندنا لكن بعد الفاصل شو رايك في عندنا حلويات خفيفه لطيفه مع فنجان القهوه فاصل راجعين خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: تعبان.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: مطاعم قصر لبنان بحدته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
1: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم مع الشيف حنان جبر. أهلا وسهلا فيكي شيف.
1: أهلا بك.
0: كيف الأمور؟
1: تمام،
0: رايقة معانا، مرتاحة، مبسوطة عنا اليوم ببيت حواء.
1: بدنا نروق.
0: بدنا نروق. الله يسعدك ويبارك فيكي شيف. يعني احنا حكينا اليوم عن أنواع الكبه اللي بتعمليها، وبرضه حكينا عن الششبرك والمميز بالششبرك وقد ايه الناس عم بتفكر يعني تجرب وتكسر القاعدة، لكن هل هذا الكلام ينطبق أيضا على الحلويات اللي بتعمليها؟ يعني أنا شايفة في عنا أشياء زاكي هون يا جماعة الخير، اشرحي لنا عنهم واحدة واحدة.
1: هلا عنا إحنا هاي المقروطة، صراحة أنا كتير المقروطة بالطحين الأبيض هاي التقليدية العادية، وكعك الفلسطيني الأساور كمان بالطحين الأبيض. بس الجديد هلا بلش اللي هو نزل على الساحة اللي هو الطحين الحب الكاملة، يعني والكل صار
0: عشان الهيلثي يعني عشان الصحي وكذا والحركات.
1: فلا الحمد لله ضفنا هذا يعني النوع
0: اللي هو قطعة. هذا الأبيض،
1: هذا الأبيض
0: وهذا الأسمر،
1: وهذا الحب الكاملة.
0: الكاملة
1: مزبوط.
0: تمام، اللي بتكون مع قشرتها يعني.
1: مزبوط. الصحية طبعا الحب الكاملة بدون سكر، خالي من السكر.
0: يعني شايف، وزيت زيتون بيكون
1: زيت زيتون، والسمنة كمان سمنة يعني اللي البقري. ما بنحط سمنة نباتي أبدا
0: أبدا. طيب قد ايه صعب تشكيل عجينة الحب طحين، الطحين حبة كاملة؟
1: هي صراحة شوي بدها يعني دقة.
0: نعم.
1: بالعيارات ودقة انه تكون العجينة هو التشكيل، انه انت كيف بدك تشكليها. يعني شوي فيها صعوبة،
0: فيها
1: مو زي الطحين الابيض
0: فيها صعوبة. صح. اليوم احنا عندنا في المقروطة، المقروطة بنوعينها اللي هم بالابيض او بالطحين حبة كاملة، فكيف بتعمليها وايش المميز بالمقروطة عندك اليوم؟
1: هلا المميز انه هي اول شيء ما بنستعمل سمن نباتي نهائي. يعني هي زيت زيتون صافي مع سمن بقري. على حل.
0: وبتعمليها طبقات مع العجوة؟
1: بنعملها زي الرول ومنقطعها، وهي اصلا ما في حدا بقطعها هاي التقطيعات.
0: ما انا انتبهت يعني مزخ التقطيعات، لو بقدر اذا بتقدر كلمه
1: يعني
0: تزول
1: لأنها
0: زي اللي مزخرفه، يعني هي تقريبا مزخرفه. طريقة التقطيع مميزة اسم الله، عشان هيك بقول لك كيف عملتيها، لأنه زي كأنك حاطة عليها إشي من فوق شكل معين، شكلتيها بطريقة معينة.
1: هي مش الكلها بالملقط.
0: والله شغل يا جماعة يدوي يدوي يدوي يدوي. والكعك الأساور أو الكعك الفلسطيني، سر نجاحه وكيف بتعملي؟
1: هلا سر النجاح من رب العالمين طبعا والنفس، وهي طريقة والدتي الله يرحمها.
0: رحمة الله عليها.
1: والله فأنا ماشي يعني عليها لحد الآن، وما بلا يعني بجرب صراحة، أنا كثير بجرب شغلات. بتجربي بس إيش بترجعي للأصل.
0: للأصل. في كان عندها دفتر وصفات؟
1: صراحة لا.
0: لا، وأنت عندك دفتر وصفات طيب؟
1: هلا عندي. أنا صراحة عندي.
0: ولسه بتكتبي عليه وكل شيء هلا؟
1: لسه يعني أنا عندي دفتر وصفات من عمر بنتي زينة. اللي هي توجيه ان شاء الله، الله ينجحها يا رب، يوزع مقروطه وكعك على كل الاردن ان شاء الله.
0: الله ييسر امرك يا زينب، الجاليري معها، الله يوفقها وييسر امرها يا ربي.
1: امين يا ربي. من ايام فتافيت. يعني انا
0: كنت
1: من
0: زمان.
1: ايوه، من ايام
0: الحياه حلوه.
1: الحياه حلوه. ايوه، من ايامها وانا بكتب بدفتر هذا. ولحد الان موجود عندي نفس الدفتر.
0: نعم.
1: ولحد الان برجع له بكون كثير شغلات.
0: والدفتر المميز فيه هذا كله بكون زيت،
1: كل
0: بكون طحين عليه بعض الصفحات،
1: زيت وجيلو وكريمه وبس بتحبيه يعني. بتحسي جزء منك وجزء من مطبخك،
0: تحسي حنون.
1: ما بتقدر تستغني عنه يعني. مره فقدته عن جد طار عقلي عليه.
0: منك حافظه وصفه وصفه؟
1: حافظتهم بس بحب ارجع له.
0: طبعا
1: بحب ارجع له، لانه كثير وصفات بتخافي يعني انه تغيري في شغله. لا، بحب ارجع له اتاكد وبسوي الوصفة.
0: أنا دفتر الطبخ بيأسرني بصراحة، بحبه، لأنه كان عند والدتي كمان الله يرحمها هذا الدفتر. صفحة ممزوعة من هنا، صفحة مكتوبة أبصر كيف، خط بتكون مثلا مستعجلة هي بتنقل،
1: أكيد
0: فلانة تنقلها وصفة، بتكون على التليفون الأرضي،
1: على التليفون
0: الأرضي وبتكتب اللي بالوصفات. فهذا الدفتر بالرغم من دفاتر كتب الطبخ اللي تعليم الطبخ الموجودة، يوتيوب، تقدم الزمن، أي إشي لازم يكون في دفتر.
1: ما في زي وصفات الوالدة.
0: والله
1: يعني ما في
0: 100% والله 100%. والله على سيرة وصفات الوالدة، البنوتات عندك خصوصا زينة بتعلموا هيك إشي بحبوا يتعلموا معك بالمطبخ؟
1: صراحة لا. هم بلاقوا كل شيء جاهز عشان هيك.
0: خلص. يعني مش ما عندهم فضول.
1: شغف. لا ما بلاقي عندهم. عندي أنا زينة، وعندي غلا عندي مشارك في منتخب الطائرة.
0: ما شاء الله.
1: رياضية فعملهاش بالطبخ.
0: يعني وما بتطلب منك طبخات صحية أكثر لأنها رياضية وهيك؟
1: لا دائما بدها شاورما، بدها برجر، هيك شغلات.
0: والله الرياضيين يا جماعة وصلوا لمرحلة مختلفة يا غلا، مش لا بصراحة إلها من اسمها نصيب لأنها بتتغلى عليك.
1: أيوة يعني هي لأنه أخي العنقود فبتتغلى دائما.
0: والله ما دام دخلت بالمنتخب والبنت شغالة على حالها بتستحق تتغلى،
1: عشان هيك عملت يعني عليها. عشان هيك مشيت لها الأمور.
0: خلص بالضبط زي هيك محل بنت جواز سفر تسوي اللي بدها تسويه. وزينة يعني عليك الرك، الله بعينك، مش مشكلة، بتقول لك الله بعيني يعني زينة.
1: زينة صبرة مستحملة.
0: صبرة مستحملة. الله يخلي لك ياهم يا رب وتشوفيهم أحسن الناس حبيبتي. ويسلم هالإيدين وهالعينين.
1: الله
0: إن شاء الله يضل عندك يا رب هاي الطاقة وهذا الشغف.
1: إن شاء الله يا رب.
0: لأنه الإنسان كل ما يكبر ويتقدم بالعمر ويعيش تجارب، يا إما التجربة بتطفي يا إما بتقوي. أنت تجاربك طفتك ولا أولك؟
1: لا إن شاء الله، لا أمام إن شاء الله. أنا ما عندي توقف، عندي شغف لسه كأني بالعشرينات.
0: تبارك الرحمن. ليش كم عمرك فكرتك لساتك؟ ها لسه بنحكي يا هادي، ما كبرناش أكثر من هيك. لا ما شاء الله عليك تبارك الرحمن.
1: طيب الله يسعدك.
0: يعني شف كونه بناتك ما عندهم شغف بهذا الإشي، بس في بنوتات اليوم عم بيسمعونا بحبوا هاي المواضيع، بحبوا مواضيع الطبخ، وخصوصا يلي بتطبخ لأخوانها، يلي بسكن لحالها، أو حتى شباب العزابية بيكونوا بيحاولوا يطبخوا هيك، يعني بتعرف في الدنيا بالآخر كل حدا له أسباب ولا يتعلم الطبخ. وين أبلش؟ وين إيش الزاوية بالمطبخ اللي أبلش فيها عشان أتعلم طبخ؟
1: بالموجودات. شوفي عندي بمشي أموري فيه، يعني ببلش طبخ. والدتك أهم إشي، براجع شو كانت والدتي تعمل، شو كانت والدتي تطبخ، هذا أهم إشي. والجود من الموجود.
0: والجود من الموجود. والله لعاد شو يعني نروح نطبخ نجيب طبخات من برا وأكل من برا؟
1: شوفي عندي بدبر أموري، عندي كذا عندي كذا، مشي حالي.
0: بتقول لك إيمان حبيبتي يا أختي، إيمان أختك، إيمان جمال جابر، الله يخلي لك إياها يا ربي.
1: آمين يا رب.
0: أنوار بتقول لك سلم دياتك شيف حنان وبالتوفيق يا حبيبتي. أزهار بتقول لك ما شاء الله تبارك الرحمن تسلم الأيادي ما شاء الله. ميساء بتقول شهيتونا مع فنجان القهوة. والله يا ميساء يعني راحوا عليكي للأمانة، هم رايحين عليكي. بتقول لك شريفة شغل متعوب عليه فعلا ما شاء الله تبارك الرحمن، وبتحكي الله يرحم أمهاتنا هم أساس نجاحنا. اللهم آمين يعني
1: آمين
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. أم أحمد بتقول ممكن تحطوا لنا صفحة حنونة الشيف حنان. تكرمي أم أحمد، إحنا عرضنا بالفاصل بعض مقتطفات من صفحة الشيف حنان، فإذا ممكن عبد الله نعرض شوي من شغل الشيف حنان على الصفحة.

0: تحكي؟
1: على الواتساب.
0: على الواتساب
1: أو على الانستغرام.
0: طب احكي لنا الرقم.
1: هلا مش حافظة.
0: مش حافظة الرقم. زينة نقلينا الرقم. مش عارف الرقم مالتك. بدنا نعرف الرقم. لا ولا
1: هلا بنحط لهم يا
0: أكيد أكيد الرقم لأن الناس كيف تتواصل.
1: أو على الانستغرام. هلا بنحط الصفحة على الانستغرام كمان.
0: صفحة الانستغرام اللي هي شيف كيتشن 02 لحتى يتواصلوا معاكي. طيب سؤال تاني.
1: تفضل.
0: تحمليني من كتر الأسئلة.
1: لا حبيبي.
0: إذا أنا عندي عزومة أو بدي أخذ من عندك مقبلات قبل قد إيه لازم أطلب منك؟
1: يومين.
0: قبل يومين.
1: إذا عزومة كاملة يعني قبل يومين عشان.
0: إذا أشياء بسيطة.
1: إذا أشياء بسيطة هلا مفازنات كبة ششبرك موجود.
0: موجود هذا موجود. بنفس اليوم ما بتفرق معك. أما قبل بيومين لازم اللي هي العزومة الكاملة.
1: مزبوط.
0: 100% وطريقة الطلب اللي هي على مسجات الصفحة أو على الرقم الموجود على الصفحة وممكن كمان زينة تزودنا بالرقم كمان شوي. هي مجد الله بتقول لك يعطيك ألف عافية شيف حنان.
1: الله يعافيك.
0: والله ميساء بتقول لي حق عليك يا رنودة ما عزمتينا. والله يا ميساء صراحة لازم عزمتكم على هالأشياء اللذيذة.
1: تفضل عنا على البيت يا
0: الله يسهل. يا هلا بيك الله يخليك ويبارك فيك إن شاء الله. يعني بنعمل لمة تانية لمستمعات بيت حواء وميكون عنا أطباق ذكية لذيذة أطباق لذيذة ومنت شو اسمه الله سيدنا محمد نتشارك فيها. هي إيمان حطت كومنت بصفحة شيف حنان يعني هي أم أحمد إن شاء الله رح يحطوا رقم الواتساب كمان شوي على الكومنتات. وجميلة بتقول ما شاء الله تسلم هالأيادي. أم إبراهيم بتقول لك ما شاء الله شي بشهي الله يوفقك يا رب.
1: أمين الله تسلموا جميعا.
0: شكرا شيف
1: حبيبتي
0: انبسطنا واستمتعنا بحضورك.
1: أنا أكثر
0: حضور والله. أكلاتك اللذيذة كمان يعني العين بتاكل قبل التوم. أنا دائما بحكيها كل مرة بكل شيف بتيجي عنا بنبهر بطريقة التقديم فعلا لكل حدا إله بصمته كل حدا إله شغله فما شاء الله عليكم حبيبتي. الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا
1: حبيبتي. الله يسعدك.
0: بالتوفيق لك يا رب بحياتك.
1: الله يسعدك. تشرفت
0: وتذكر دائما
1: معكم. أنا
0: الله يسعدك شرف إلنا وبيت حواء هو بيت الجميع ونتشرف فيك بأي وقت بيتكم مطرحك.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لك. شكرا لك شاركتينا أسرارك وطبقك الجديد هذا أهم إشي الطبق الجديد. أما أنت ومستمعينا الكرام ولهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا بحلقتنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب من الإعداد والمتابعة شفاء الشلول ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي وتلفزيون حياة عبد الله حسن والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم بأمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
2: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
3: دريم هوم
2: مدارس تزكية مدارس الرمز مدارس الاتفاق

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. مع الآية 130 من سورة البقرة، نسأل الله التوفيق. نبدأ بتفسير الآية الكريمة العظيمة المباركة، ذلك قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الملة الديانة، الملة الطريقة، الملة الخطة، المنهج، المذهب، قل ما شئت. كلمة ملة تحتمل كل هذه الجملة من المعاني، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري وتعجبي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب في الشيء أحبه، رغب عن الشيء كرهه وابتعد عنه ولم يلتزمه. من حاد عن ملة إبراهيم حقر نفسه وضيع عقله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي ديانته شريعته إلا من سفه نفسه، حقر نفسه، ضيع نفسه. السفاهة الخفة، فلان سفيه يدمر المال، يبعزقه شمال يمين إلى آخره، هذا سفه نفسه. فكيف من ضيع دينه من سفه نفسه؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا، اللام لام قسم قد للتحقيق، ولقد اصطفيناه اخترناه. الاصطفاء طبعا الاصطفاء أقوى من الاختيار، ولذلك نقول عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله وانتقاه من بين الخلائق، إبراهيم جده كذلك، في الدنيا مختار وإنه في الآخرة لمن الصالحين، له منزلة عالية رفيعة مشرفة. هذا نبي عظيم، من نسله كان جمهر من الأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيضا اللام واقع في جواب إن لمزيد من التوكيد، إذ قال له ربه أسلم. مولانا سبحانه قال لعبده إبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، سلمت زمامي، سلمت أموري، سلمت كل شؤوني لرب العالمين. إخواني، ما أجمل أن نسلم مقاليدنا، أزمتنا، حياتنا لله عز وجل. رب استودعناك أنفسنا وأهلنا ومالنا وكل ما عندنا وعقولنا وأرواحنا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إبراهيم يوصي أبنائه، ويعقوب من أبنائه يوصيه أيضا، يقول لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، هو هذا الدين، دينكم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ملة واحدة، دين واحد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نلقى الله على الإسلام. إخواننا، إياكم أن نحيد عن هذا المنهج، عن هذا الدين، عن هذا الكتاب، عن هؤلاء الرسل الكرام. حد يترك طريق الرسل ويتبع طريق الشياطين، ألزمنا الله وإياكم سبل الهداية واتباع المرسلين المكرمين إن شاء الله تعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون؟ هل يا أمة العرب، هل يا بني إسرائيل، هل يا كل العالم كنتم شهداء هذا الكلام؟ الله سبحانه ينقله لنا من الواقع الذي حصل وحدث، بيعطينا يا مولانا موجزا ملخصا زبدة الكلام. هل كنتم شهداء؟ لا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ذكر يعقوب مولانا في الآية السابقة، فالآن ترك إبراهيم، حنرجع له في نفس الآية هذه، لكن الآن يحضر مولانا، يعني يعقوب يحتضر. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني جيل يوصي جيلا، ونبي يورث النبوة والرسالة لجيل آخر من الأنبياء أيضا. إذن من فضل الله هذه السلسلة الذهبية مستمرة. مع الآية 133 ننتهي هذه الحلقة، نبتدئ الحلقة القادمة بالآية 34 بعد 100 إن كتب الله لنا حياة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي البالغ 5.75% انسجاماً مع هدف البنك الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي. شركة الكهرباء الوطنية تنجز أعمال كهرباء مشروع محطة تحويل مدينة الزرقاء الصناعية ضمن خطتها الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية ورفع كفاءتها التشغيلية. مديرية الأمن العام تحذر من تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة اعتبارا من اليوم وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. الاحتلال الإسرائيلي يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس بالضفة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن جولة ضربات جوية مكثفة استمرت ساعتين واستهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. وزارة الخارجية الباكستانية تقول إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خفض التصعيد والوضع في مضيق هرمز ما تزال جارية. ومصر تؤكد أن الهجوم على سفينتي دمياط تم بطائرة مسيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرض خطير ووباء عميم عم معظم البلاد في العالم، إنه مرض الإيدز. إنه خطر داهم يهدد العالم بأسره. ينتشر هذا المرض بمتوالية انفجارية ليست هندسية، ولا سبيل إلى الوقاية من هذا الخطر إلا بالتزام منهج الله القويم وصراطه المستقيم الذي ارتضاه لعباده. لا بد من مقدمات كثيرة أيها الإخوة. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، ولكن هذا الفساد لا يمكن أن يكون من أصل الخلق، بما كسبت أيدي الناس. والباء باء السبب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب أعمال الناس. أيها الإخوة، الفساد أن يخرج الشيء عن صفاته الكاملة. صفات كمال الماء لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له، فإذا تغير لونه وتغيرت رائحته وتغير طعمه فقد فسد. والله سبحانه وتعالى خلق البشر على فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن الشهوات والانحرافات والضلالات والأهواء تفسد هذه الفطرة. فالفساد محصور في زمرتين من المخلوقات، الإنس والجن، لأنهما أعطيا حرية الاختيار، وأوضعت فيهما الشهوات، وأعطيا منهجا قويما. فإذا تحرك هذا المخلوق الأول الذي هو الإنسان، تحرك بدافع من شهواته، من دون منهج يسير عليه، ومن دون عقل يردعه، لا بد من أن يكون الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن شاءت حكمة الله المربي، إنه رب العالمين، أن يؤدب عباده المنحرفين. قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. لم يقل ليذيقهم كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا. أمام هؤلاء المنحرفين عذاب جهنم وبئس المصير. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، أودع الله في الإنسان الشهوات لا ليفسد ولا لينحرف، ولكن أصل التصميم أودع الله في الإنسان الشهوات لتكون قوة دافعة إليه، ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، ليرقى بها مرتين، مرة صابرا ومرة شاكرا. فحينما يغض المرء بصره عن امرأة لا تحل له يرقى إلى الله صابرا، وحينما يملأ عينيه بمن تحل له يرقى إلى الله شاكرا. بالشهوات ترقى مرتين، ترقى صابرا وترقى شاكرا، ولكن الشهوات حيادية، بمعنى أنها سلم نرتقي به إلى الله، أو دركات نهوي بها إلى النار. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. في آية ثانية: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو جمعت الآيتين يتضح لك أن الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، ولا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت. فماذا بقي
من سلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، الشهوات حيادية، يمكن أن توظف في الحق كما يمكن أن توظف في الباطل، يمكن أن ترقى بها ويمكن أن تهلك بها. إنها سلم نرقى به أو دركات نهوي بها. والدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. علماء الأصول يتحدثون أحياناً عن المعنى المخالف، المعنى المعاكس. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، المعنى المخالف من يتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه. اشتهى المرأة فتزوج، واشتهى المال فكسب الكسب الحلال، تمتع بالمرأة وتمتع بالمال وهو في قمة صلته بالله عز وجل، تمتع بالمرأة وتمتع بالمال وهو في أوج قربه من الله عز وجل. إنها حيادية، الشهوات حيادية، ما أودعت في الإنسان إلا لترقى به إلى رب الأرض والسماوات، لترقى به مرتين. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام نظام. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، ملمح آخر من آية كريمة. يقول الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين. يعني بحسب السياق وبحسب الأسلوب المعروف، التوازن اللفظي، كنا نتوقع أن تتابع الآيات: وإذا أمرضني فهو يشفين، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. من ملامح هذه الآية أن أصل المرض في الأصل خروج عن منهج الله، خطأ في العصر، خطأ في الغذاء، خطأ في الشدة النفسية، خطأ في العلاقات، وضع الشيء في غير مكانه. لو أن الإنسان كان كما أراد الله عز وجل لكان في وضع آخر غير هذا الوضع. عبدي، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة الكرام، آية أخرى تحكم هذا الموضوع: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تجامل، لا تتملق نفسك، لا تقل هذا الشيء ليس بيدي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أيها الإخوة، لا يليق بمنهج الله عز وجل، لا يليق بهذا الدستور العظيم الذي هو القرآن الكريم وبيانه من كلام سيد المرسلين، أن تكون العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة رمزية وضعية. لا بد من أن تكون علاقة علمية. كيف؟ لو وضعت أصبعك على مدفأة مشتعلة لاحترقت أصبعك. نقول هناك علاقة علمية بين وضع الإصبع الذي هو السبب واحتراقها الذي هو النتيجة، هذه علاقة علمية. أما العلاقة الوضعية، لو قلت لواحد أخرج من هذا الباب فخرج من باب آخر يصلح للخروج فعاقبته، هذه علاقة وضعية أنا وضعتها، أنا اصطلحت عليه. فلا ينبغي ولا يمكن أن تكون العلاقة بين الأمر ونتائجه والنهي ونتائجه إلا أن تكون علاقة علمية. يعني حينما تقرأ: توتر عال لا تقترب من هذا التيار،
لو أن الإنسان اقترب منه وخالف هذا الأمر لاحترق. التيار نفسه يعاقبه، فهذا الذي يتلفت هل هناك من يراني؟ سأقترب منه وسأمسك هذا التيار بيدي، هل هناك من يراني؟ أحمق لا يفهم شيئا. العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. أوامر الله عز وجل وطاعاته فيها بذور السلامة والسعادة، ومعاصيه ومناهيه فيها بذور الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الثالثة في هذا الموضوع الخطير، أنت بين طريقين لا ثالث لهما، بين خطين لا ثالث لهما، بين اتجاهين لا ثالث لهما. إما أن تكون على الحق، فإن لم تكن على الحق فأنت على الباطل حتما. إن لم تكن مستجيبا لله عز وجل فأنت مستجيب للشيطان. إن لم تعمل للآخرة أنت تعمل للدنيا. إن لم يحكمك العقل الذي هو مناط التكليف تحكمك الشهوة التي تردي ودغوي. والدليل من القرآن الكريم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك باعثان وراء كل الأعمال، باعث العقل وباعث الشهوة، باعث المبدأ وباعث الحاجة، باعث الدنيا وباعث الآخرة، باعث إرضاء الله تعالى وباعث إرضاء الذات، باعث الخير وباعث الشر. هذه الإثنينية في البواعث ليس لها ثالث. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أقرها علماء النفس، أقرها الفلاسفة، أن مبدأ اللذة حينما يغدو هدفا ينقلب إلى مبدأ شقاء. مبدأ اللذة حينما تجعله هدفا يصبح مبدأ الشقاء، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى فقال: إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. حينما تستهدف اللذة تنقلب إلى شقاء، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ليس المقصود ألا تتنعم، المقصود من هذا الحديث ألا تجعل النعيم هدفا لك وحيدا. قد تسعد بزوجة أو بأولاد أو بمال أو بصحة أو بمكانة أو بجاه، وأنت في لسان حالك تقول: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما حينما تغدو اللذة والمتعة الرخيصة هدفا وحيدا تنقلب إلى سبب من أسباب الشقاء. إن الله يعطي القوة والصحة والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. وهذا المعنى أيضا مقتبس من قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أيها الإخوة الكرام، أنت أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة البالغة التعقيد صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. إن أردت من هذه الآلة السلامة، إن أردت منها أعلى مردود، إن أردت من هذه الآلة أن تحقق الهدف الذي من أجله صنعت، فعليك بتعليمات الصانع ولو كنت مفرطا في حبك لذاتك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أيها الإخوة الكرام، من آيات الله الدالة على عظمته أنه أودع في الإنسان جهازاً بالغ التعقيد، إنه جهاز المناعة. ما جهاز المناعة؟ ولا أبالغ والله أيها الإخوة، إنه جيش يرقى إلى مستوى أعلى جيوش العالم، جيش فيه 5 فرق. الفرقة الأولى فرقة الاستطلاع، المعلومات، المخابرات. إذا دخل جرثوم إلى الجسم تذهب كريات بيضاء وهي من فرقة الاستطلاع إلى هذا الجرثوم لتتعرف على هويته، على شفرته الكيماوية. لا تقاتله ولكنها تستطلع المعلومات. هذه الفرقة الأولى، فرقة الاستطلاع، تأخذ الكريات البيضاء من الجرثوم تركيبه الكيماوي أو شفرته الكيماوية أو هويته وتعود بها إلى مؤسسة معامل الدفاع كي يصنع مصل في هذه المؤسسات، وهي العقد الليمفاوية، كي تصنع أمصال تقضي على هذا الجرثوم، كي يصنع سلاح فعال. العقد الليمفاوية هي معامل الأسلحة، لكن لهذه العقد ولهذه المعامل خصائص العقل لا يصدقها. إنها تتمتع بذاكرة عجيبة، بذاكرة عجيبة عجيبة. لو أن جرثوما دخل إلى الجسم وهو في 10 من عمره، صنع لهذا الجرثوم مصل مضاد، هناك ملف لهذا الجرثوم ولهذا المصل، هناك ملف. هذا الملف قد يبقى 70 عاما ولا ينسى، فإذا دخل الجرثوم ثانية أخذ هذا الملف وصنع المصل المضاد. ولولا هذه الذاكرة العجيبة في جهاز المناعة المكتسب لما كان من جدوى للتلقيح إطلاقا. كل ما ينعم به الإنسان من فوائد التلقيح بفضل هذه الذاكرة العجيبة في جهاز المناعة في الإنسان. إذا دخل جرثوم وعرفت هويته، عرفت شفرته الكيماوية، وصنع له مصل، يوضع له ملف في العقد الليمفاوية. فإذا عاد الجرثوم بهجمة شرسة بعد 70 عاما يؤخذ الملف وتصنع هذه العقد الليمفاوية المصل المضاد ويقضى على الجرثوم. وهذه هي المناعة في مبادئها الكبرى. الفرقة الثانية، هذه الفرقة الثانية أيها الإخوة هي فرقة القتال. إذا دخل الجرثوم تتجه الفرقة الثانية في هذا الجيش إلى مؤسسات معامل الدفاع، فتأخذ الأسلحة وتتجه إلى الجرثوم كي تقضي عليه. سلاح المشاة، الأسلحة المتعددة. هناك فرقة ثالثة، هذه الفرقة اسمها فرقة الخدمات، كسلاح الهندسة، تقيم الجسور، تنظف الطرقات، تقيم المعابر، تنظف أرض المعركة من الجثث. هي لا تبقي من آثار المعركة شيئا. لو أن إنسانا تورمت يده ثم بيضت ثم انفتحت بقيح، هذا القيح هو من نتاج المعركة بين الجرثوم وبين كريات الدم البيضاء. كريات تستطلع، وكريات تصنع، وكريات تحارب، وكريات تنظف. هذه الكريات البيضاء من جهاز المناعة المكتسب. وأحد العلماء الكبار اكتشف في 1967 فرقة خامسة من هذا الجيش العظيم، إنها فرقة المغاوير، الكوماندوس. هذه الفرقة تكتشف وجود الخلية السرطانية في وقت مبكر جدا فتلتهمها،
وأكد العلماء أن توالد الخلايا السرطانية موجود في كل إنسان. لذلك هذه الفرقة، فرقة المغاوير أو الكوماندوس، تسارع وتلتهم كل خلية سرطانية. هذا الجهاز من أعجب ما قرأت عنه أن قيادته خارج الجسم. قيادته خارج الجسم، جهاز الدوران قيادته من القلب، جهاز الأعصاب قيادته من الدماغ، جهاز الإفراز قيادته من الكليتين، بينما جهاز المناعة قيادته خارج الجسم. وأنا كمؤمن وأرجو الله أن أكون كذلك، إنها بيد الله عز وجل. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 24 بعد 100.
1: باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. الحديث 1343. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. الحديث 1343. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية. الحديث 1344. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. فقال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس: فلم نصبر. الحديث 1345. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. الحديث 1346. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. الحديث 1347. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. الحديث 1348. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد ريعو. الجيش يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت المملكة. السعودية تعرب عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن. البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيس عند 5.75%. مديرية الأمن العام تحذر من تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة اعتبارا من اليوم وتبلغ ذروتها السبت وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. صحة غزة تعلن عن وصول 6 شهداء و34 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يؤكد عدم وجود أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية. باكستان تقول إنها تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في حلقة ماضية عن الحريات التي تدعى والتي من خلالها يكون القفز على مقررات الشريعة والتلاعب بالدين. ألا يخيف، ألا يحذر الإنسان أنه يمكن لا سمح الله أن يقع في الاستهزاء بالدين؟ لأن الله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. نفكر أنه التشريع عبثي، هذا كارثة، لكن التشريع حكيم يكرم. لذلك الاستهزاء بالدين موضوع كثير خطير. استهزاء بالدين من كبائر الإثم وكبار الآثام، وقد يوصل لا سمح الله إلى ما لا تحمد عقباه من الكفر والنفاق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طيب، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأنه أيها الكرام، عندما تأتي الشريعة فتنظم العلاقات، تنظم الزواج، تنظم ما يجوز وما لا يجوز، ما يحل وما لا يحل، فيأتي إنسان بدعوى الحريات اللي تكلمنا عنها، هذا يستهزئ بالدين، هذا يستهزئ ويتعدى حدود الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها في المأمورات، وتلك حدود الله فلا تقربوها في المنهيات. إذن من استهان وذاك الشريعة يكرم تقوم على التعظيم. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم كلام الله، تعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا نقول كلام الله وكلام الرسول. بعد الآن أهل العلم يمكن أن تناقشهم، يمكن أن تأخذ من كلامهم، لكن عن علم وعن بصيرة. ومعاذ الله أن يستهزأ بأي عالم من علماء الإسلام من القدماء المحدثين. إنما الآن التعظيم لله ولرسوله، فموضوع غير خطير. فليحذر الذين يتكلمون عن الحريات المزعومة أنهم قد يصلون لا سمح الله إلى استهزاء بالدين، وهذا بداية إلى منعطف خطير، إما النفاق وإما أبعد من ذلك. طيب، سأل عن ما يجوز له من هجران زوجته. الدعوة يكرام إلى الهجران، دعوة هذه محصورة استثنائية، فيها يقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، تذكير بآيات الله تعالى، تذكير بثوابه وتهديد بعقابه. طيب، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا الهجران هي بعد العظة التي لم تتعظ بها المرأة، تهجر في الفراش أي في داخل الغرفة. لماذا؟ لترجع إلى صراط الله تعالى. طيب، قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن أطاعت المرأة خلص انقطع الهجران. ومن هذا الباب يعني لعلنا نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أو لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالأصل في الهجران أن لا يطول، لا من الرجل ولا من المرأة بصراحة، وما يكون في قسوة. حتى إن الشريعة يعني أعطت المد الزمن الأبعد في الإيلاء إلى 4 أشهر لا تزيد، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الإيلاء هو الحلف، حلف أن لا يقرب زوجته. لا يمكن للشريعة أن تقبل أكثر من 4 أشهر، بعد إما أن يعود إلى العلاقة وعليه الكفارة، وإما أن يطلق القاضي عليه تطليقا ملزما له بكامل حقوق الطلاق للمرأة. فموضوع كثير خطير. طيب هنا كان بعض الإخوة بيبعثوا يعني أشياء مساعدات، يعني ليس البرنامج لهذا، أرجو المعذرة، الله يفرج همكم إن شاء الله. يعني أغلب الناس عندهم في ضائقة، ولكن استعينوا بالله وإن شاء الله الخير ما بنسيكم. أحد الإخوة بتكلم إنه جاءته رسالة من أحد المصارف الإسلامية بإضافة مبلغ كذا كأرباح استثمار على الوديعة، هل هذا حلال؟ طبعا حلال. أنا أسألك أيها الأخ المستثمر أو المودع، ألم تسأل عن مشروعية ذلك ابتداء؟ الأصل خلص ما تسأل. ولذلك إذا علمت أنه ممكن أن تضع وديعة في بنك إسلامي ولاحقا بتم حساب الربح بعد جملة من العمليات التجارية وتوزع الأرباح، الأصل حلال. يعني أنا ما بدي نتعامل ونودع وبعدين أنا أظل أسأل حلال حرام، إذا حرام ممنوع تحط، وإذا حلال يجوز أن تضع، فهذا حلال بعون الله تعالى. هنا كان، هل الزوج الشكاك كثير لازم الزوجة تحكي له كل شيء؟ طبعا لا. يعني يا جماعة في حالات نفسية عند الرجال وعند النساء، يعني الرجل اللي يشك كثيرا، يعني ما في داعي المرأة تطلع على كامل التفاصيل، بس بشرط ما يكون في اعتداء على حقوقه ولا تجاوز لحدود الله. طيب بس نقرأ السؤال نشوف ما المراد. هل الزوج الشكاك كثير لازم الزوجة تحكي له كل شيء؟ يعني أحيانا راحت إجت لازم تحكي بالتفاصيل. طيب راح يفسر. على كل حال بدنا انتبه شوي. أول، المرأة علي أن تلتزم بالطاعة لزوجها ضمن المعروف، إنما الطاعة في المعروف، والرجل عليه أن يتقي الله تعالى في زوجته، أن يعيش حياة هانئة سعيدة ضمن يعني إجراءات معينة. إنما قضية التفاصيل كثير هاي صدقوا يا كرام، ليس بالضرورة أن يطلع الرجل على كامل التفاصيل، ولا يطلع زوجته حتى على كامل التفاصيل، مثلا ما يحصل في العمل، ما يحصل مع إخوانه، مع أخواته، مع والده، في قضايا كتمان أحسن للجميع، والله أعلم. طيب دعونا مع هذه الاتصالات الكريمة. أخي عامر بدأ، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، أهلا يا عامر، تفضل سيدي.
2: الله يفتح عليك دكتور.
1: اللهم أمين، وأنتم إن شاء الله.
2: دكتور، في عندي سؤال بالنسبة للبنوك الإسلامية.
1: نعم.
2: هلا أنا راتبي في البنك الإسلامي.
1: طيب.
2: فكل شهر عشان يعني بياخذوا مني نص دينار تدني رصيد، طب شو دخلوا يعني ليش بياخذوا مني النص دينار؟ هل هي حرام؟ هل هي حلال؟ هل هي يعني فيها إشي؟ يعني مش عارف أنا، لأنه لازم يكون رصيدك يعني أعتقد إنه 1000، ما دون 1000 بياخذ منك. طيب. وأنا يعني أنا راتبي هو راتبي، يعني بدي أسحبه، أكيد بدي أسحب
1: وأصرف،
2: يعني
1: أسحب،
2: عندي التزامات وعندي.
1: طيب ماشي يا عمر، بعون الله سأجيبك. بعون الله، أشكرك. الأخت السائلة ذكرت مثال إنه لو جاءها مال من أهلها أو أي مبلغ لازم تحكي له، لا ليس بالضرورة. نعم، هي هذه القضايا، في قضايا يعني ما يكون بينها وبين إخوانها، ما يكون بينهم من أمور خاصة ما في داعي. تخيلوا بعض النساء ممكن تفكر إنه هذا حق لزوجها، إنه لازم تعرض عليه كتابا مفتوحا حياته مع أهله، هذا ليس بلازم، ولا الرجل بلازم إنه يطلع على كامل التفاصيل، إلا بس بشرط أن لا يكون في تجاوز الحدود. أرجو كل أمر واضح. هذا قضية البنوك الإسلامية أو غيرها، يعني للأسف قضية التدني الرصيد، أنا مثلك أستغرب إنه ليش بيحطوا غرامي للمتدني رصيده بدل ما يزيدوه من عندهم، يعتبروها صدقة عن إنسان والله رصيده نزل، طبعا سبيل الدعابة. الأصل أن لا يكون بصراحة، لكن ظاهر في قوانين بنكية، وذلك يعني أنا أفضل، ياريت لو واحد من الإخوة إذا عنده خبرة في المجال المصرفي الإسلامي أو غيره، أن يقول ما هي، يعني ما الذي يتكلفه البنك؟ يعني هل بتكلف البنك أنه لما ينزل الرصيد أنه والله بصير في خطوات إدارية لازم يعملوه بناء ذلك بتكلفه فبيحمله العميل؟ أنا ذاتي بدي أفهم. قبل من جاوب أرجو أن الإخوة يساعدونا في هذا الأمر، علنا أن نستفيد وبعدين نوجه رسالة للبنوك الإسلامية. يعني الأصل أنك ترحم هذا صاحب الرصيد متدني، هيك الأصل. طيب امرأة كبيرة يعني بالستين وترغب في الزواج، هل في ما يمنع؟ طبعا لا، قطعا لا، من يقول؟ ولذلك احنا في عنا اليوم أعراف، هذه الأعراف الإسلام ليس مسؤول عنها، في أعراف سليمة وفي أعراف غير سليمة. يعني من الأعراف غير السليمة إنه والله المرأة المطلقة هي بتتزوج، المرأة الأرملة غير تتزوج، المرأة الكبيرة لا يصح أن تتزوج، كل هذا غير صحيح. لذلك لو رجعنا إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا الحياة كثير أيسر، وأرقى وأنقى. كتاب المردفات من قريش، المرأة التي ترادف عليها الزواج، مثل أسماء، زوجها كان جعفر ثم أبو بكر ثم علي رضي الله عن الجميع، ما في إشكال. إحنا اليوم عيب، من قال عيب؟ من قال عيب المرأة ذات الأولاد أن تتزوج، أو الأرمن أن تتزوج، المطلقة أن تتزوج؟ وكيف والله يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته؟ هذا كلام غير صحيح. لكن الحقيقة مثل هذا بده يعرض على من حولها ويساعدها. لكن الإشكال إنه الناس بيعتبروا عيب، لا ليس بعيب، هذا قطعا جائز. أعرافنا هي التي يجب أن تتجه باتجاه الإسلام، ما دام الشرع يقبله العرف الأصلي أن يقبله، وأهم شيء ما يكون في إضاعة حقوقه. طيب، ما حكم شراء البيوت عن طريق المرابحة؟ ما فيها شيء يا جماعة، في أسئلة كالأسئلة الموسمية في رمضان، الأصل خلص ما نضل نبحث عنها، خلص احنا اتفقنا أن المصارف الإسلامية بدون تحيز إليه ولا بنعمل فيها، لها عقود شرعية منظمة من لجان شرعية يتابعون كتابتها وتنفيذها، فهذا جائز، فلك أن تأخذ بأي صيغة من الصيغ. والله تعالى أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة، بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة. قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. سائل كريم يقول: أمي عمر تقريبا 80 عاما وهي تصلي على الفراش لأنها لا تستطيع المشي، مريضة. أحيانا يحصل ما غيبوبة ساعة ساعتين، عندما تكون تصلي تنام، هل تعيد الصلاة؟ طيب مثل هذه المرأة ما بدنا نشق عليها، احتمال أنها وصلت إلى درجة من الكبر وصار في نوع من ضياع العقل الجزئي. لا، انتوا بس تذكروها، ان تمكنت وكانت واعي انها والله نامت وتستطيع ان تعيد الصلاة هذا احسن. اذا كانت مش مركزة ماذا حصل معها دعوها، لان التكليف يا كرام كما ان العقل مناط التكليف، واذا زال العقل زال التكليف، واذا زال جزئيا لانه يتعامل بحالة مرضية. نقول لها طيب شو كان عيد الصلاة؟ إن استجابت خير بك، ما استجابت ما تشقوا عليها، الموضوع سهل وميسور. اللي سأل حول تدني الرصيد، بعض الإخوة كتبوا كلام وأنا بحثت في النت شوي، قال والله هذا عقود بين المصارف وبين العملاء، أنه إذا نزل عن حد 100 أو كذا بصير في عمولة، لأنه بدهم يضل الوفر المالي عندهم. على كل حال إذا كان أمر متفق عليه الأمر سهل إن شاء الله، لكن ليتهم لا يفعلون. أحد الأخوة يتكلم حول ما حكم تعلم القراءات. والله هذا يعني من فروض الكفاية، طبعا الأمة كلها لا تستطيع ذلك، لكن بعض أهل العلم يعني ممن ييسر لهم ذلك يتعلمون كتاب الله تعالى بالروايات والقراءات، وليس بلازم، وليس بلازم، هذا من الفضائل. إنما العناية الأولى لازم تصرف إلى الرواية المشهورة، رواية حفص، اللي بتيسر له يدرس خير وبركة، ليس بإلزام. وهنا لا أنصح في التلاوة في الصلوات إلا لمن عرفت عنه التلاوة ولمن طلب الناس منه ذلك، كما كان يشيع في مصر قديما ولا يزال، أن القارئ يقرأ في المحافل فيخرج من رواية إلى رواية. يعني يفضل عدم الجمع بين الروايات، نوع من التعليم، كما كان يفعل الحصري إمام التلاوة الشهير، كان يفرد رواية الرواية وهو أحسن وأفضل. يعني كان هنا بتكلم واحد انه والله عنده ذهب ولكن ينتظر انه يرتفع سعره، ولذلك هو يسأل انه الان هو محتاج لشيء، فهل يمكن يأخذ الزكاة؟ سؤاله انه بده يوفر ذهبه لحين ارتفاع الاسعار، فبده يميل على اموال الزكاة. قطع لا يجوز، ما بصح، ما دام انك تملك المال انت لست فقيرا، لست من مصارف الزكاة مهما كانت الظروف. لا، بيع ومشي حالك. اخي شاهر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم فضيلة.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا
1: دكتور. سؤال، أنا يعني هسه بشتغل في مهنة، أنا بشتغل خياط. هسه بيجوني في جيراني في مطعم يعني جنب، الشباب اللي بيشتغلوا موظفين في المطعم فبيجيبوا لي أشياء أنا بخدش منهم، يعني عرفت كيف، بشتغل لهم شغلات وخلص أنا بحتسبها لله يعني. طيب. موظفين وأشياء من النوع. هسه أنا اللي بيصير بروح مثلا بدي أخذ سندويشة أو بدي أخذ من عندهم إشي، هسه هم مش أصحاب المحل، هم موظفين، ف يعني بخصموا لي كتير، هل هذا أنا يعني حرام علي؟
0: هل هم موكلون بهذا؟ عندهم صلاحيات بالخصم ولا ما عندهم صلاحيات؟
1: والله يا دكتور إني ما سألته. طيب. أنا بصير أدفع الإشي كامل بس هم لا بيقولوا.
0: هلا بصراحة إذا عندهم صلاحيات يجوز، إذا ما عندهم صلاحيات يدفعوا من جيوبهم. أنت انصحهم بهذا؟ أسألهم. قلوا يا عمي إذا أنت ما عندكم صلاحيات تخصموا لي وما بدكم، يا بتدفع أنت أو خليني أدفع ثمن هالسندويشي. بارك الله فيك.
1: بارك الله.
0: يعني اللي بده يراعي من حسابه مش من حساب صاحب العمل.
1: نعم.
0: صاحب العمل مختلف، ما لنا علاقة، حر إن شاء الله مجانا. أما الموظف بده يكون مأذون له بهذا. الله يرضى عليك.
1: يعني ضليت شاكك في الموضوع.
0: أحسنت في ذلك. أحسنت. بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. يا ريت لو كل الناس عندهم يعني هذا الحس اللي عندك يا شاهر. إذا صاحب المحل يكرم براعي زبونه ممكن يسامحه، ما يأخذ منه. وهذا إكرام وله الأجر. الآن إذا هو أعطاهم صلاحيات، يعني الموظف أحيانا يعطى صلاحية معينة للخصم وحقه بده يلتزم، أدي الأمانة إلى من يتمنك. الآن لا أقل، إذا بدك الآن تكرم الناس اكرمه من جيبتك، ادفع أنت ثمن الطعام الذي أكرمت فيه الآخرين، وهذا كلام صحيح 100%. طيب، كان هنا في سؤال حول عصبة النساء يعني للعمرة. احنا نفضل عدم التوسع في هذا بصراحة، لكن للأسف أحيانا بعض النساء بيصروا على ذلك. يعني إذا كانت واحدة ما عندها والله محرم يروح معها ومجموعة نساء، يعني قياسا على الحج إن شاء الله ممكن جائز بعون الله تعالى. كان في سؤال حول ختم القرآن، هل هو واجب؟ لا، وجوبا عينيا لا طبعا، لكن من الفضائل العظيمة، من الفضائل العظيمة إنه الإنسان، وذلك ورد في حديث أفضل الأعمال هو الحال للمرتحل، يعني كلما شرع في ختمة ختمها شرع في أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن بهذه الطريقة، وكان جبريل يدارسه القرآن كل عام مرة، وقيل آخر عام مرتين عرض عليه. فهل هو واجب؟ لا، ليس بواجب. طيب، سؤال، هل تقبل صلاة الفريضة ونحن نقرأ من مصحف بجانبنا؟ بيمشي الحال، ولكن ليس الإمام الراتب اللي في المساجد، لكن في البيت لو إنسان فتح المصحف، أهم شيء أن لا يكثم الحركات أمام مصحف كبير نظر فيه أو ساعده على الحفظ، ما فيه شيء بعون الله تعالى، هذا من الأمر الجائز إن شاء الله تعالى. سأل حول قضية أداء الديون القديمة، في دين قديم له على إنسان من 20 سنة تقريبا، قول القيمة الشرائية. والله هذا إشكال بصراحة، هنا وقع خلاف بين أهل العلم في قضية هل المطلوب في أداء الديون المثلية ولا القيمة. إذا كانت المثلية الألف بألف، وإذا كانت القيمة بدنا نشوف القيمة الشرائية للألف كيف كانت وكيف صارت. إحنا منفضل ابتداء أن يتم التراضي بينهما، إذا تم التراضي انقضت المشكلة، إذا ما تم التراضي يلجأون إلى التحكيم. التحكيم بيصير الآن نوع من التراضي، إما أن يزاد المبلغ ضعف ضعفين ثلاث، أو بحسب الدولار، والأعدل بحسب الذهب، لكن أكيد راح يتضاعف أضعافا كثيرة. وذلك هنا أهم شيء يكرم أن لا يكون في ظلم في تأخير السداد، لقول عليه السلام مطل الغني ظلم، ولقول عليه السلام كذلك لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهذا كلام صحيح. إذن هنا موضوع بصراحة تخيل سبب خسارة، ثم الإنسان يحتاج إلى المبلغ في حينه ووقته، لما تأخر 20 سنة، هذا إذا كان في بصراحة يعني التلكؤ في السداد، أما إذا كان معذورا إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول قانون العمرة الجديد، يقولون أنه هل يشترط له المحرم ولا لا، حتى لو تم تغيير القوانين السياري في بعض الدول، احنا ما بنغير الشريعة. الشريعة الآن تتكلم عن لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع زوج أو محرم، هذا هو القانون الشرعي، هذا هو القانون الشرعي. الآن عصبة النساء يعني فيها أصل من الشريعة، فيها أصل من الشريعة، فعلت من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الكرام، يعني إلى أي درجة بتصير السخافات لمن يتعرض لأحكام الدين بدون تعظيم. كما قلت لكم، الدعوة بأن الحريات راح تؤدي إلى التحلل من الدين والاستهزاء، واحد ممن يتلاعب بالدين منذ زمن في دولة مجاورة وليست عندها، بتكلم عن الحجاب، قال الحجاب ليس فريضة كما يظن البعض، ولا ما هي؟ هذا كلام لا يمكن قبوله، لا علميا ولا تاريخيا ولا منهجيا. طب أين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وأين وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وأين قل لأزواجك وبناتك النساء يدنين عليهن، كل هذا أين هو؟ أين تطبيق النساء منذ عصر الرسالة إلى اليوم؟ كلام غير صحيح. طيب أخي جهاد تفضل.
2: دكتور
0: حياك الله أخي جهاد تفضل.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك تفضل.
2: دكتور عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، هل الوضوء وترك الماء على الوجه والإيدين، أماكن الوضوء والصلاة، هل هي سنة؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، في حال أنا عم بصلي الظهر وخلصت أول ركعتين وبدي أحكي التحيات، ولكن ما حكيت التحيات وقفت،
0: يعني قصدك يعني نسيت التشهد الأوسط؟
2: نعم. طيب، ووقفت ورجعت قاعدة تذكرته، هل هاي تعتبر سهو لازم أسجد؟
0: لا، الأصل فيك أن لا ترجع أصلا. إذا الإنسان يعني نسي التشهد الأوسط فوقف فاستتم واقفا لا يعود، يكمل صلاته ويزل للسهو.
2: تمام،
0: هكذا هو الأصل. طيب، سأجيبك بعون الله تعالى أخي جهاد.
2: شكرا،
0: أشكرك يا سيدي. طيب، هل يجوز دفع الزكاة لطالب فقير مغترب يدرس القراءات؟ طبعا، حتى أي دراسة، احنا بالنسبة لنا طالب العلم الفقير مهما كان تخصصه يمكن أن تبذل أموال الزكاة له، أي تخصص، طب، هندسة، شريعة، لغة، ما العلاقة، لأن هاي كل العلوم أي كرام يحتاجها المسلمون، كله يحتاج المسلمون. قضية الوضوء وترك التنشيف هل هي سنة؟ لا ليست سنة، لكن من الأمر يعني الجائز، لأنه تتساقط الذنوب مع قطر الماء، لكن لا ينفي التنشيف، التنشيف ما فيه شيء. طيب أخي طاهر تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
0: سلام حياكم الله. أهلا وسهلا.
3: الله ينفعنا بعلمك ويبارك
0: فيكم يا سيدي. حياك الله. أهلا وسهلا.
3: امبارح كان في حادث على الطريق جهة الأزرق. طيب. كان محمل علب القهوة، العلب هاي. طيب. والظاهر أنه بعد ما أخذوا الشاحنات الطابهم وكذا ظل العلب في الطريق، الناس صارت تعبي وأنا من ضمنهم يعني.
0: يعني قصدك أصحاب الشاحنة اللي عملت حادث تركوها وراها؟
3: تركوها وراها وخلص.
0: خلص ما دام تركوها أي واحد يأخذ منهم.
3: أي عادي يعني.
0: يعني هم أخي أكيد استصلحوا الموجود اللي ما خرب صح؟
3: أنا ما بعرف استصلحوا ولا ما استصلحوا، بس اللي موجود علب مصعدة بس مش مفتوحة.
0: يعني المهم تركوها، هم تركوها.
3: نعم تركوها وراحوا.
0: خلص ما دام تركوها يجوز أخذها. ما في شيء.
3: جزاك الله كل خير.
0: ما في شيء.
3: الله يحفظك.
0: الله يعوض على الجميع، وهذا قد يحدث. نعم يعني الشاحنات الكبيرة لما تتعثر وتتساقط الأمور في شيء يتلف، في شيء حتى مجرد إنه يصير كذا تأثر بتركوها، ما دام تركوها فأصبحت للجميع ولا شيء في ذلك. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلان كونورنك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
4: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
5: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: مرحبا بكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال جبال. دعونا مع اتصال كريم من اخينا وليد. تفضل يا وليد.
1: السلام عليكم عم الشيخ.
0: سلام الله حييك. اهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافيه.
0: تفضل تفضل.
1: انا سؤالي احنا بخص ورثه.
0: نعم.
1: هسه انا اخوي الكبير بنى فوق بيت اهلي من فترة تقريبا 8 سنوات. الوالد توفى قبل 4 سنوات.
0: بحضور الوالد بنى؟
1: بحضور الوالد بنى.
0: طيب سجل له؟
1: لا ما سجل له، احنا مش مسجل لسه.
0: طيب
1: مش بعدين. هسه سؤالي احنا اخوانه الورثة. طبعا هو هسه مأجر البيت اخوي طالع منه.
0: يعني هو الوحيد اللي بنى؟
1: هو الوحيد اللي بنى نعم.
0: طيب ومأجره؟
1: هسه مأجره هو وباخذ أجاره.
0: طيب
1: هسه احنا اخوانه الورثة بحق لنا اشي من قيمة الأجار لأنه ما له سطح ولا أرض.

0: بيت او
1: بتسجيل
0: البيت له؟
1: لا والله ابدا لا.
0: طيب ليش ما سجلها الوالد باسمه؟ ليش؟
1: ما هو احنا منطقتنا ما كانش داخلها التنظيم ودخلها التنظيم من جديد.
0: طيب سؤال وطمني، انتم متفقين ولا مختلفين؟
1: والله مختلفين بصراحة.
0: طيب دخلتوا حدا للحسم في هذه المسألة بينكم؟
1: ما هو مش عارفين، احنا دخلنا متاهات مش قادرين نعرف وين الإجابة الصحيحة يعني. طيب إشي بيحكي ما بيطلع لكم وإشي بيحكي بيطلع لكم.
0: كم تقريبا وضع المبلغ؟ كم وضع المبلغ على البيت؟
1: 200.
0: كيف 200؟
1: الأجار 200 دينار.
0: لا لا لا، كم المبلغ اللي دفعه لما بنى؟ كم ألف؟
1: تقريبا 14,000 أو 15,000.
0: طيب ماشي أخي ولي، سأجيبك بعون الله. أشكرك يا سيدي.
1: بقدر أسمع الإجابة على التلفون؟
0: والله لا، صعب الآن، صعب الآن، بجاوبك إن شاء الله. طيب أبو محمود تفضل.
1: أنا بمنطقة ما عنديش أسمع.
0: طيب طيب، وإذا أخذت رقمي بيكون أفضل يا أخي ولي، خذ رقمي أنت لأن طيب. موضوعك بده كثير تفاصيل. طيب. أنا أتكلم بعض الإجابات السريعة والتفاصيل بينه وبينك، أعطي الرقم. طيب أبو محمود تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله ينور بصير.
0: وأنتم يا سيدي أشكرك على الدعاء الطيب، تفضل.
2: دكتور، إذا واحد سارق مي وبتوظف في هاي المي هل تقبل صلاته؟
0: طب ليش يسرق مي؟ سؤال. ليش يسرق مي؟
2: يا دكتور أنا هذيك اليوم سمعت اللي حكى إنه سرق له مي للزلمة، قال حرام.
0: طبعا.
2: إنه مش مي فسرق له خط مي.
0: حرام، وهذا حكينا له حرام طبعا قبل الوحدة.
2: فما بالك
0: بتعرف اللي... بتعرف انه الفقهاء عندهم عدم جواز الصلاة في الارض المغصوبة وبطلانها، وبناء على ذلك نعم في اشكال في الوضوء بالماء المسروق. نعم صحيح 100%.
2: سؤال ثاني
0: تفضل.
2: اذا كان جنب وتحمم في هذا المي هل يطهر كمان؟
0: ماشي، هلا احنا بدناش نوسع البحث كثير، احنا بنقول
2: يا دكتور بس انا من اللي بشوفه من هالناس اللي بتسرق وبتحلل.
0: صحيح صحيح. طيب
2: أنا... مصيبه مصيبه والله العظيم مصيبه.
0: طيب
2: جزاك الله خير.
0: انا بشكرك يا سيدي، راح نجاوب علمي قدر المستطاع ان شاء الله. اخي اسماعيل تفضل. الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
3: شيخنا انا عندي محل خطاط واعلانات، وطبيعه الاشي اللي بنطلب منها بعض المرات بنطلب منها صور يعني كرتونيه او صور مثلا راس صقر راس حصان. فيعني بدناش ندخل في موضوع الحرام.
0: لا لا لا، ما في، اهم شيء ما يكونش في يعني شيء يخالف الشرع ولا يخالف يعني ولا يخالف الذوق والاداب. صورة يعني مثلا صوره فاجره يعني.
3: لا لا طبعا مستحيل حكي هذا، بس يعني اذا يعني في ناس مثلا بس ما بقول لك لازم تكون نص الصوره
0: لا لا
3: او مقطوع الراس او لا.
0: لا لا، صور يعني كرتونيه، صور طيور، لا ما فيها شيء، هذا ما فيها شيء.
3: مثلا صوره يعني صوره مثلا قاعده او شيء،
0: ما فيها شيء. بارك الله فيك اسماعيل،
3: الشرح
0: اشكرك يا سيدي. اخي محمد تفضل.
4: السلام عليكم.
0: السلام عليكم، الله تفضل.
4: دكتور بدي اعلق على الاخ اللي
0: تفضل
4: اللي يقول لي اخوي اللي البيت وما بيت.
0: تفضل تفضل.
4: انا حصلت معي.
0: طيب شو الحل؟ كيف حليتوا المشكله يعني. تفضل.
4: في عندي اولاد بنو سالت الافتاء. تعرف الافتاء هذا الحكي قبل 5 سنين
0: صح؟
4: فسالتهم فقالوا لي السطح مقابل البناء لانه ما شرى ارض لك سطح جاهز يعني.
0: طيب
4: ما عنده ما كل شيء، اما السطح مقابل البناء او بيخل البناء وبيعطوه المبلغ اللي خسروه.
0: ولذلك انا سالته كم دفع؟ دفع 14,000. يعطوه 14,000،
4: يعطوه مبلغ او السطح مقابل البناء.
0: صحيح، بس هو بس قال انه فيش سطح.
4: نعم
0: هيك حكى، انه فيش السطح موجود.
4: له سطح وحكى انه له سطح بنا فوق السطح.
0: طيب ماشي، تكرم اخي، انا بشكرك على الايضاح سيدي محمد.
4: شكرا.
0: نختم اياه، تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: دكتور بدنا نسأل من فضلك، احنا في عنا قضية جار لنا تبلى على ابني وبدي اطلع ابني من الموضوع بصراحة، لا له في الاول ولا في الاخر، لا هو ولا ابوه، وهو تبلى عليهم. الولد عنده اصلا شحنات كان وهو صغير.
0: يعني ادعى عليه بايش؟
5: ادعى عليه انه هو امسك بصديقه وخلوه يضربه.
0: طيب.
5: وانه هو زوجي وابني ضربوه.
0: هم
5: ما ضربوه، وهم أمام بيتنا ولا ضربوه ولا
0: موقوفين. هم
5: أوقفوا والآن هم مطلوا واحد منهم مطلوب والثاني لا.
0: طيب قضية في القضاء يعني إحنا شو بدك نعم. تسأل عن إيش بدك تسألين؟
5: إحنا اللي بدنا نسأل الآن إنه هم مطلوب شهادتي وشهادة

0: شهادة ناس يعني معانا الآن، هل يمكن إنه نحلف يمين
1: على إيش؟ ما هو أنا مش عارف شو بدك تحلف.
0: الولد بدي أخذ الولد على المستشفى لأنه هو مريض أصلا، عنده يعني شيء بالدماغ، أخذه على المستشفى وإنه هو تعرض للضرب في هذا اليوم، بينفع إنه إحنا
1: أنت متحققة إنه تعرض للضرب؟ ما بدي يكون شهادتك صادقة يا إيهاب.
0: بالضبط، ما هذا هو اللي بدنا نسأل عنه.
1: بدي أتأكد، ما بعرف يعني أنت وجدتي شفتي ابنك يضرب؟
0: لا ما شفته يضرب.
1: إذا بدك تدعي ذلك بدك تخلصيه أنت، صح؟
0: نعم.
1: لا هذا حرام، ما بصح.
0: حرام.
1: اتركيها للقضاء، وبإذن الله تعالى إن كان مظلوما الله سينصفه. استعيني بالله. الله يفرج همه وهم والده. شكرا سيدتي، شكرا. يعني قضايانا كثيرة، ولكن موضوع الورثة الترك موضوع كثير خطير، وأنا لطالما تكلمت فيها. إذا تفهموا الإخوة من بعض أسهل. من الحلول أن يرجع قيمة البناء الذي بناه إله، وبعدين بصير العقار كله ميراث، وهذا الدخل كله بصير يقسم بالحصة الشرعية. الرأي الثاني اللي بفضله انه اللي بنى، لانك انت سكنت سنوات طويلة، اعتبر يا اخي سكنك بدل المبلغ اللي دفعته، وخلي العقار كله ميراث، وهذا احسن وافضل. اذا يا من رجع له المبلغ يا هو بيسامح في المبلغ، هذا هو الصحيح. لان اذا وصلت للمنازعات القانون لا يعترف الا بالعقار الارض وما عليها باسم المالك. يعني قضايا كثيره هاي. المهم كان هنا في سؤال حول قضيه الماء. احنا بنقول لا يجوز سرقه الماء والكهرباء، وما بدنا نعمق البحث أكثر من ذلك. أحد الإخوة سأل حول رفع الجناب بالماء المسروق، وواحد سأل الوضوء بالماء المسروق. الأصل فيه حرام، وما بدنا نفترض افتراضات. الأصل فيه حرام والله أعلم. فموضوع كثير خطير. كيف نوفق بين الإسراف في الحياة، سيارات فارهة كذا كذا، وبين الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لي؟ ما لاش علاقة. هذه كانت ردت على من يدعي في سورة الأعراف على من حرموا بعض اللباس وبعض الأطعمة مباحات حرموها، لكن ما نحرمها. لو أن إنسانا ثريا يخرج زكاة المال ويتصدق واشترى فاخر الملابس وفاخر القصور وفاخر السيارة، هذا حر هو ما دام مال من الحرام. نعمل ماله الصالح للرجل الصالح ما دام يعطي حق المال، فلا شيء في ذلك. اشتراط الزوج على زوجته في العقد خدمة والدته ليس له ذلك، وما مر هذا، وما مر صعب، لأنه هذا بالإحسان. وذلك لا إلزام إلا بما ألزمت به الشريعة. الشريعة الآن لم تلزم، ألزمت الزوجة أن تخدم زوجها، لكن ما ألزمت الزوجة أن تخدم أخته ولا والدته. هذا إحسان، والإحسان لا يزهد فيه المؤمن العاقل الموفق، يجتهد إلى درجة الإحسان، لأن الله تعالى يقول إن الله يحب المحسنين وأحسنوا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما في الحديث. أما الإلزام لا، حتى لو فرضنا أنه كتب في العقد ليس بلازم أبدا، لأنه هذا يتعارض بصراحة مع الواجبات وراح يؤدي إلى خلل كبير. طيب كان هنا في سؤال حول قضية الوضوء، ترك التنشيف، هذا من الأمور المباحة. لما لم أقول إنه سنة؟ السنة بده دليل. لما نقول هذا السنة دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم واستحبه وفعله وواظب عليه، هذا ما في دليل. وذلك يجوز التنشيف ويجوز عدم التنشيف فقط، الأمر سهل. قضايانا كثيرة، المهم يكرم أن نعظم الشريعة، المهم أن نوقر الدين، المهم أن إذا قرأنا كلام الله قلنا سمعنا وأطعنا، كلام الرسول سمعنا وأطعنا. الآن بعد الله ورسوله لك أن تتكلم بأدب ووقار واحترام مع كلام أهل العلم، تحاول تفهمه وتختار منه بس مع الاحترام والتقدير، لا كما يفعل بعض الناس. إنما كلام الله تعظيم، كلام الرسول تعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنما تخلقه. لأنه الخطر في المسألة أنه من لم يعظم كلام الله لا سمح الله قد يصل إلى الاستهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين خطيرة. ولئن سألتهم ليقولون إلى كذا. الله يفقنا إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: تعبان؟

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: نشرة الأخبار من حياة فأم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. الجيش يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت المملكة. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى لإحدى الشركات في الكويت. 6 شهداء و34 إصابة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. وأكد أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه. أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن. وأكدت الوزارة تضامن المملكة العربية السعودية مع الأردن وشعبه الشقيق في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وشددت الخارجية السعودية على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدة أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. أدان الأردن اليوم الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت الشقيقة، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيس عند مستواه الحالي البالغ 5.75% انسجاما مع هدف البنك الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي وعلى جاذبية الموجودات المقومة بالدينار وموائمة أسعار الفائدة محليا مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. حذرت مديرية الأمن العام من تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة اعتبارا من اليوم وتبلغ ذروتها السبت وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. للمزيد حول هذه الموجة الحارة أرحب بمستشار التنبؤات الجوية في طقس العرب الدكتور جمال الموسى. دكتور، بعد التحية، ما تفاصيل لهذه الموجة الحارة؟ درجات الحرارة إلى أي مدى ستبلغ أو أي درجة؟ وأيضا ما هي الرسالة من طقس العرب للمواطنين، التحذيرات وما شابه؟
1: يسعد مساك ومساء جميع المستمعين والمشاهدين. فعلا في عندنا موجة حارة تؤثر على المملكة بدايتها اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 4/8. ذروتها راح تكون يوم الجمعة والسبت والأحد وحتى الاثنين، بعد الاثنين انخفاض قليل تدريجي على درجات الحرارة الاثنين والثلاثاء، لكن إن شاء الله بعد الأربعاء تعود الأجواء الصيفية عادية في 5/8/2026. فاليوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، طقس حار نسبي في معظم مناطق المملكة، حار في الأغوار والعقبة والبحر الميت والبادية، وبالتالي العظمى اليوم بتكون بحدود 34-35، الصغرى بحدود 23-24. يوم الجمعة والسبت والأحد تقريبا أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، راح تكون الأجواء شديدة الحرارة في البادية الشرقية والأغوار والعقبة والبحر الميت. العظمى راح تسجل بحدود 37 درجة مئوية في عمان، الصغرى 25. طبعا الأغوار والبحر الميت والعقبة راح تسجل بحدود 43-44، لكن البادية الشرقية راح تسجل أحمى درجات حرارة. يوم الاثنين انخفاض قليل لكن تبقى الأجواء حارة، العظمى راح تكون بحدود 36، الصغرى حوالي 25 أيضا. الثلاثاء بتكون أيضا بحدود 34-35، الصغرى بحدود 22، لكن إن شاء الله بعد الأربعاء في انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتعود الأجواء صيفية عادية. طبعا تنبيهاتنا وتحذيراتنا، أول شيء عدم الوقوف تحت أشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة، خاصة في فترات الذروة، وفترات الذروة عادة بتكون ما بين الساعة 11-12 صباحا ظهرا وحتى الساعة 5-6 مساء، بيكون نشاط الأشعة فوق البنفسجية الضارة لجسم الإنسان. ثم الإكثار من شرب السوائل وخاصة المياه، أيضا عدم رمي أعقاب السجائر أو إشعال النيران في مناطق الغابات أو الأعشاب الجافة، وعدم ترك الأطفال داخل السيارات أو أي أنابيب قابلة للإشتعال مثل العطور أو الكدحات داخل السيارات. ثم مراقبة إطارات السيارات ووضع الهواء داخل هذه الإطارات والتقليل منه قدر الإمكان، وأيضا ترشيد استهلاك الطاقة خاصة الكهرباء والمياه، الكهرباء ترشيد استهلاكها حتى نضمن استمرارية تزويدنا بالكهرباء لمعظم المناطق. أيضا بدنا ندير بالنا من الآن في الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة تكثر العقارب والأفاعي، وبالتالي خاصة الناس اللي بعيشوا في المناطق المفتوحة يديروا بالهم ويأخذوا الحيطة والحذر، وبالإضافة إلى ذلك لبس ملابس فاتحة اللون، قطنية، فضفاضة، ودائما وضع ممكن يكون غطاء على الرأس أبيض أو حتى تقي من أشعة الشمس المباشرة. نرجو للجميع السلامة إن شاء الله دائما.
0: إن شاء الله، كل الشكر لك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل دكتور جمال الموسى، مستشار التنبؤات الجوية في طقس العرب. حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية صافي ربح بلغ 1,400,000 دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع صافي ربح بلغ 12,700,000 دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم. ويعكس ذلك انخفاض صافي أرباح الملكية إلى 1,400,000 دينار مقارنة مع 12,700,000 دينار للفترة ذاتها، بتراجع بلغت قيمته 11,300,000 دينار وبنسبة تقارب 89%. إلى فلسطين، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم إن إجمالي عدد من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية بلغ 6 شهداء، منهم 4 شهداء جدد وشهيد متأثر بإصابته وشهيد جرى انتشاله، فيما بلغ عدد الإصابات 34 إصابة. وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي، قالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 1,214، فيما بلغ عدد الإصابات 3,977، بينما وصل إجمالي عدد حالات الانتشال إلى 804 حالات. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان اليوم عدم وجود أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية، مشددا على أن القوات الأمنية وحدها المسؤولة عن حماية السيادة وحصر السلاح. وقال نعمان إن المؤسسة الأمنية تعكف حاليا على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملة، مشددا على أن القوات الأمنية الرسمية هي المسؤولة حصرا عن الملف الأمني ولن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة حسب قوله. قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم إن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 تموز ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الرئاسة عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن الجهات المعنية أجرت التحقيقات الأولية بشأن الحادث، ووفق الرئاسة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خفض التصعيد والوضع في مضيق هرمز ما تزال جارية، وأضاف أن إسلام أباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن باكستان تشجع الجانبين على ضبط النفس والالتزام بالحوار من أجل تطبيق مذكرة التفاهم. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 500 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: ميكسات اف ام للوطن حياة. استوديو التحليل.
1: السلام عليكم. من الخليج إلى العراق ومن طهران إلى واشنطن، يبدو أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة مختلفة لم تعد فيها المواجهة تقتصر على الضربات المتبادلة، بل انتقلت إلى إعادة رسم موازين القوة والنفوذ. للمرة الأولى تدخل السعودية بشكل مباشر في عمليات عسكرية داخل العراق بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما ترد إيران بمبادرات ورسائل عسكرية وسياسية متزامنة، وتواصل واشنطن التأكيد أن قواتها المنتشرة في المنطقة على أعلى درجات الجاهزية، وسط تحذيرات من أن أي خطأ في الحسابات قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية واسعة. وفي المقابل تبرز الاتفاقية العراقية التركية كعامل جديد قد يعيد تشكيل معادلات الأمن والحدود والنفوذ، بينما تتسارع الأسئلة حول مستقبل العراق وحدود الدور الإيراني وحسابات السعودية واستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فهل نحن أمام عملية احتواء لهذا التصعيد أم بداية لمرحلة جديدة من الصراع المفتوح؟ وهل ما يجري مجرد ردود عسكرية متبادلة أم إعادة رسم للخريطة السياسية والعسكرية في المنطقة؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد عبر أثير حياة فم في برنامج استديو وتحليل، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالدكتور ليث القهيوي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بكم دكتور معنا. نبدأ بالحديث عن مضيق باب المندب ودخول الحوثي على خط المواجهة وإعلان فرض رسوم أو ضرائب عبور في البحر الأحمر، ما الذي يعنيه ذلك بداية؟
2: بداية أسعد الله أخي محمد مساك بكل خير وصحة، وأسعد الله مساء متابعينا الكرام. يعني اليوم بداية، يعني لما ننظر للأحداث تنظر للأحداث أنه فعلا في هنالك يشهد التقليم اليوم إلى حد ما مرحلة مختلفة من الصعيد. اليوم المواجهات يعني ما اقتصرت فقط على الساحات التقليدية، امتدت لتشمل مجال جوي، بنية تحتية، طاقة، ممرات. فبالتالي احنا اليوم امام يعني في المنطقة امام مشهد امني اكثر تعقيد. ولكن لو رجعنا فعليا للسؤال اللي انت طرحته، في ظل عملية تهديد الحوثيين بالتهديد الجدي او بالتهديد لغايات عملية الاحتواء، اذا بالتالي نحن نتجه الى مفهوم اطلقته سابقا الا وهو عسكرة البحر الاحمر. اذا بالتالي اليوم هي عملية ارتباطية ما بين باب المندب وما بين مضيق هرمز، نتحدث عن اهم ممر ملاحي موجود عندنا، وممرات ملاحية مرتبطة باب المندب وهرمز. إذن بالتالي هي تعد أهم نقاط الضغط الاستراتيجي في العالم. اليوم الحوثيين كجماعة يدركوا أن عملية السيطرة أو حتى التأثير على حركة الملاحة في باب المندب يمنحها ورقة الضغط كما منح الإيرانيين في هذا الموضوع. فبالتالي الأمر يتجاوز حدود اليمن، لأنه هذا المضيق كما نعرف هو جزء مهم من التجارة العالمية ونقل النفط والغاز بين آسيا وأوروبا. إذن بالتالي عملية الحديث عن فرض قيود الرسوم على السفن المارة أثر مخاوف دولية، رأينا السعودية عملية التحالف التنموي السعودية العمل عليه، إذن بالتالي هنالك تحركات إقليمية دولية لحماية حرية الملاحة في هذا المضيق. في نفس الوقت عملية تكاملية لو إحنا رأيناها من نظرة أخرى ما بين باب المندب وما بين مضيق هرمز، إذن نتحدث عن عملية معادلة أمن الطاقة العالمية. فبالتالي هنالك تعرض لهرمز للتهديد من جهة، باب المندب من جهة أخرى، هذا يضع يعني جزء كبير من تجارة النفط العالمية تحت الضغط، وهذا كما نراه اليوم ينعكس على أسعار الطاقة والشحن وسلاسل التوريد العالمية. إذن بالتالي اليوم إيران، أذرع إيران، حلفائهم ومن جزء منهم مهم الحوثيين، يعني يعملون على نية السيطرة على الممرات البحرية كورقة ضغط ضمن الصراع الإقليمي، بينما تعمل الولايات المتحدة والدول العربية على عملية أمن وحرية الملاحة بهذه المناطق المهمة الاستراتيجية.
1: طيب دكتور ليث، ما حدث وما قاله الحوثي حتى الآن فيما يتعلق بمضيق باب المندب وأيضا تحركات أذرع إيران كما تفضلت أو الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق، دفع السعودية لهذا التحرك الجديد بضرب مقرات الحشد الشعبي في العراق، كيف يمكن تقييم هذه الخطوة أيضا انعكاساتها على تصرفات هذه الأذرع وعلى سياسة إيران في فرض وقائع في المنطقة؟
2: يعني اليوم القضية ليست قضية منفصلة عن الله، وبالتالي هو جزء من عادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط. يعني عملية تداخل الأمن مع الاقتصاد مع الطاقة مع السياسة، إذن بالتالي هي عملية إلى حد ما ستظل مفتوحة على عدد من الاحتمالات في المرحلة المقبلة بهذا الإطار. ولكن إحنا نرى في بعض الأحيان يعني مزيد من التصعيد، مزيد من الاحتواء، إلى حد ما في هنالك عملية موازنة لحد هاي اللحظة ضمن الهجمات المتبادلة الموجودة عندنا. إذن بالتالي السؤال يعني اللي نطرحه، هل راح تتجه الأطراف نحو احتواء الأزمة إذا أدركت فعليا أنه خصوصا أنه هاي الميليشيات إلى حد ما ليست تحت السيطرة؟ فبالتالي يعني في حد ما ناحية تصعيد، ناحية احتواء، وصولا إلى نهاية تفاهمات مبنية على مصالح استراتيجية اقتصادية بالدرجة الرئيس الأولى.
1: نعم. طيب متى يمكن القول إن إيران تقوم بما تقوم به عبر وكلائها وأيضا بشكل مباشر لتحصيل شروط تفاوضية أفضل، أو هي بالفعل تقوم بهذا لتوسيع نطاق رقعة المواجهة والصراع وضرب كل دول المنطقة بعضها ببعض؟
2: خلينا أحكي لك، يعني أنا أرى هذا الموضوع هو صراع محدود صراحة.
1: نعم.
2: ولكن الملفات المترابطة الرئيسية هي عملية ضربات متبادلة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة وما يرتبط بها في المنطقة. إذن بالتالي هنالك عملية ضغط على من الإيرانيين على الأمريكيين لعملية القبول بالحد الأدنى من شروط التفاوض الموجودة خصوصا فيما يتعلق باليورانيوم وما إلى ذلك من أمور. في نفس الوقت احنا لا ننسى انه صار في هنالك اتفاقيات ما بين تركيا والعراق من ناحيه يعني تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقه، وهذا ما حدث امبارح. نعم. وعمليه دخول السعوديه على الخط بشكل قوي، وايضا عمليه يعني وصول المسيرات الى مصر وضرب يعني منشات امريكيه اقتصاديه. اذا اصبحت العناصر متداخله وليس في الصالح الايرانيين عمليه التصعيد اكثر من ذلك، لم يدركوا تماما انه سوف يكون هنالك الى حد ما استنزاف لمواردهم بالطريقة الرئيسية الأولى في ضوء تعزيز العقوبات يوم أمس عليهم من عدد من النواحي، وفي نفس الوقت عملية الدخول إلى حد ما في عملية تفاهمات مبنية على الحفاظ على ماء الوجه أمام المجتمع الدولي بشكل عام.
1: نعم. بالمقابل ترامب يتحدث باتجاه تصعيدي أيضا، يقول سنضرب إيران بقوة، ويهدد بضرب المحطات في إيران، الطاقة والكهرباء وما شابه ذلك. بالتالي ما الموقف الذي يمكن بناؤه على هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي ترامب؟ هل بالفعل يمكن القول إنها ذاهبة نحو التصعيد، أم إن هذا أيضا تصريح يأتي في سياق الضغط للتفاوض؟
2: خلينا أحكي لك، يعني التصريحات إلى حد ما متضاربة. إحنا اليوم نسمع تصريح كمان خمس دقائق ينتفي هذا التصريح، بالتالي هي يذهب باتجاه عملية الضغط بالتفاوض. يعني إحنا اليوم أمام إلى حد ما تصاعد مواجهة غير مباشرة بين قوى إقليمية ودولية، ضربات العسكرية، أدوات متعددة اليوم نراها بشكل كبير، صواريخ، طائرات مسيرة، وكلاء بشكل كبير جدا. النقطة الرئيسية هي عملية تزايد أهمية أمن الطاقة والممرات التجارية، فبالتالي ترامب هنا يدرك تماما أن عملية الضغط بهذا الاتجاه سوف يعمل على عملية اختلال وضع الأمن الطاقة والأمن الأسعار فيما يتعلق بسلاسل التوريد أو عملية حتى المنشآت اللي ممكن تتهدد من ناحية يعني ما يتعلق بالضربات الإيرانية لدول الجوار بهذا الموضوع. إذا عملية استهداف منشآت النفط أو الغاز، نعم، هذا انعكاس مباشر على الاقتصاد العالمي ضمن عملية تحمل محدودة أيضا للأسعار حتى لا يكون هنالك عملية أيضا معارضة داخلية خصوصا في الدول الكبرى، وندرك هذا ما يؤثر في عملية الانتخابات القادمة لشكلها يعني بشكل قريب.
1: نعم. طيب كيف سيكون انعكاس هذا التصعيد الحالي، هذه المواجهة في كل دول المنطقة على أفق التفاوض؟ إذا كان هناك عودة للتفاوض والمفاوضات، كيف سيكون أثر هذا؟ لصالح من باعتقادك؟
2: يعني خلينا أحكي لك، أنا اليوم أقرأ المشهد الإقليمي بصورة شاملة. اليوم عملية إيقاف جميع الضربات واحتواء التصعيد هي مصلحة الجميع بلا استثناء وبلا شك في هذا الموضوع. الملفات الموجودة الأربعة الرئيسية يعني تحدث عن الضربات المتبع

0: ضمن الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والكيان أصبح خارج الحسبة في هذا الموضوع. في نفس الوقت يعني تأكيد الأردن دائما على حماية سياداته وأجواءه في ظل الاستهدافات الإيرانية الغاشمة مع الأردن في هذا الموضوع. التوتر في البحر الأحمر ودخوله على الخط بشكل كبير أصبح ورقة تفاوضية قوية جدا، بحيث أن يكون في هنالك حد وورقة تفاوضية لصالح الإيرانيين في هذا الموضوع، وتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة اللي يعني برز يوم أمس ما بين العراقيين وما بين التركيين دخل على الخط، وأيضا الدخول السعودي هذا سوف يؤثر. إذن بالتالي هي مرحلة إعادة تشكيل توازنات إقليمية، اليوم القوة العسكرية، أمن الطاقة، ما يعنى في الممرات البحرية، التحالفات الاقتصادية، هي كلها عناصر متداخلة في عملية رسم مستقبل المنطقة خلال السنوات القادمة، وهي ليست حالة عبثية ولم تأتي الحالة هي حالة وليدة. وندرك أن عملية رسم الشرق الأوسط ويراد له التخطيط منذ أمد بعيد وليس بأمد قصير.
1: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا دكتور ليث القهوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. أنتقل مباشرة للكاتب والمحلل السياسي عادل محمود، مرحبا بك معنا سيد عادل. وأبدأ معك بما انتهيت به مع الدكتور ليث، هل بالفعل يمكن القول أن ما يجري اليوم هي يعني ردود فعل متفرقة، أم بالفعل هناك استراتيجية أمريكية يتم العمل عليها وعلى أساسها لإعادة ترتيب الأوراق في الإقليم؟ الحديث عن الحوثي، هجمات سعودية في العراق، استهداف مصالح أمريكية في مصر الآن، ما رأيك؟
2: مساء الخير أخي محمد لك ولجميع المستمعين. يعني في آخر لقاء معك رددت كثيرا موضوع أن استحواذ الأمريكي وحال الجانب، ليس هناك شيء خطة دولية، أمريكا في جيوشها ونقول في خيول الهوجاء قادمة إلى الشرق الأوسط وتموضعت، وإيران شماعة يعني هي واجهة للأحداث. نحن نتحدث عن فتح جميع الجبهات، مثلا أعطيك نموذج، هل إيران استفاق نزل عليه الوحي تفاجأة في الأردن في وجود أمريكي؟ أين 12 يوم العام الماضي، 38 يوم الماضية، الحرب الأخيرة؟ هناك هندسة ومنمقة، مثلا في زج الأردن، نعطي نموذج تبسيطي للمستمعين، هندسة على صعيد التوقيت، الأهداف والإصابات. هو الهدف إضعاف الأردن سياسيا، وذكرت في وسائل الإعلام الدولية قبل فترة، قلت سيكون فتح ملف الأردن مع الضفة الغربية، وتفجر بالفعل ملف الضفة الغربية. شوف، هنالك داخل إيران أجنحة تعمل لإسرائيل، والنموذج الأردني هو الأبرز يعني إسرائيليا، يعني المسيرات مجهولة النسب التي تسرح وتمرح في الأجواء العربية، هنا كل دولة لها ملف. الملف العراقي فتح على صعيد الميليشيات، يعني الآن نتحدث عن دخول السعودية على الخط، سيكون التعاطف عربي مع السعودية ومن الأردن والعراق، ونقول حتى جر سحب رجل مصر إلى الميليشيات المنفلتة، لأن هاي توقيع موضوع دمياط واضح ميليشيات. إيران شوف، أنا في اعتقادي آخر صيف لها، يعني ستكون إيران جديدة، هنالك حالة إجماع عربي، ننتظر لندن واجتماع تحالف بحري، وأيضا السعودية تسعى لهذا التوجه. بمعنى إن وضعوا إيران دولة مارقة يعني خارج القانون الدولي، الآن الكل متضرر من إيران المنفلتة، مطلوب وكأنه أمريكيا طبعا وإسرائيليا النفخ في قوة إيران. شوف، لا تغير، ونحن تجربة لا تؤثر على الأردن حركة التجارة والاقتصاد، 5-4 صواريخ يوميا، لكن الهدف منه إضعاف، اللي نقول بدء في إضعاف الأردن في يعني نقول بالاستهدافات معينة للوصول للهدف الاستراتيجي، لأن يكون تفرد في الضفة الغربية. هذا نموذج، العراق نموذج إنهاء يعني آخر مهمة للميليشيات في المنطقة التي هي مشروع كما إيران مشروع، إنهاء الميليشيات العراقية تحت بند عربي برعاية أمريكية. الحوثي باب المندب الهدف، وتحدثت هذا مرارا وتكرارا أن هذا الملف مؤجل. الآن الرسم البياني الخطورة تكمن في نتائج الحروب، يعني هنالك حجب عن الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الذين رفع عنهم الغطاء بشكل غير مباشر، ولا إيران كيف تنفلت على مجلس التعاون الخليجي والأردن؟ لذلك حجب المعلومة، ما هي أهداف الحرب التي كانت أوروبا تسعى رسميا ولا تذهب مع أمريكا، وأمريكا لا تريد أوروبا لأنها تريد الكعكة كاملة، تريدها حسب ما يعني أفهم كراتي السياسة الأمريكية الجديدة. حين أنشأ وزارة الحرب واستثنى أوروبا، دائما في قاعدة محمد، بريطانيا تكون الذراع الأيمن لأمريكا في كل الحروب إلا هذه الحرب. هي الآن استدارت بريطانيا في تغييرات رئيس الوزراء ليس لموضوع شخصية ترامب أو رئيس الوزراء، هو المقاسمات والمسامات الدولية في الملفات الدولية، ذلك سمحت للقواعد البريطانية تستخدم، ولاحظ اشتباك سياسي بين بريطانيا وإيران. بمعنى نحن قاب قوسين نتجه لشرق أوسط جديد ليس كما يشاع الاستقبال، يعني تنظيمه يعني بالطريقة نقول التي يقولها نتنياهو سيبقى أداء أمريكا هي تصنع سياسات ونزع سياسات، بمعنى لها حصتها وغنيمتها، لكن الهدف هو الثروات، إسقاط النفط في منطقة الخليج وليس النظم. هذا ما يجري الآن ابتزازات لا نعلم في الغرف المغلقة. ترامب شوف واضح، هو يقول ليس أنا، يعني رددت من قبل حرب الأخيرة رمضان منذ العام الماضي، يقول الرجل قادم من أجل الثروات، هو يقول جباية.
1: طيب سيد عادل،
2: إذا اشتعلت الحرب، نعم، هذه نقطة مهمة للمستمعين،
1: تفضل.
2: إذا اشتعلت حرب أنا أعطيك حماية، أنت تعطيني 20% من إيرادات، هو يقول ذلك. إذن الموضوع أبعد من إيران.
1: نعم.
2: من المذكر الحديث عن الرسم البياني نتائج الحروب، لأن هناك حجب أمريكي خالص إلى ماذا ستؤول الأمور مع هذا الانفلات، وهذا متوقع. أنا بالنسبة لي هذا متوقع، لكن ما هي أدوات مواجهة هذا الطوفان؟
1: تمام. بالتالي هل هذا يفسر ارتياح نتنياهو بعد اجتماعه مع ترامب، أو ما يدور حاليا من حديث عن رغبة في الذهاب نحو تصعيد باتجاه إيران والوقوف متفرجين على كل ما يدور في المنطقة؟
2: شوف، دائما حين يعود نتنياهو من أمريكا يكون مصيبة في الشرق الأوسط. هؤلاء متفقين وليس مختلفين، فقط أدوار. أنا أعطيت نموذج كيف حيدوا إسرائيل في فتح دورة الصراع مع الأردن. يعني أنا أعطيتك نموذج، لو إيران قصفت، المنطق السياسي يقول أو العسكري يجب أن تصيب الأهداف القواعد الإسرائيلية. أما الأردن، يعني حين أعطيتك هذا تم تحييد إسرائيل، لكن هل تغامر إيران بنقول بهجوم مفاجئ استباقي؟ ممكن، لكن الحرب الشاملة والتصعيد ماذا يجري؟ هذه حرب اليوم، الأمريكان والإيرانيين وفتح الجبهات، هذه حرب، ليست هناك شيء اسمه مسكنات ومفاوضات. أمريكا ليست جادة في شيء اسمه مفاوضات، لو أرادت ذلك منذ العام الماضي. هؤلاء كان يحتس القهوة مع رقجي، نحن نتحدث عن خطة أمريكية كشرت على النيابة، المقلق هو توسعة رقعة الصراع وليس إيران نفسها. إيران واضح أنها مشروع ستنتهي، ما تبقى من إيران يقاتل على ما تبقى من النظام الديني. الأهم من هذا وذاك، إلى أين ستتجه الأمور؟ الحرب الشاملة ماذا يعني حرب شاملة؟ هل إيران ستكون دولة عظمى وتتفوق أمريكا وتدخل الصين وروسيا؟ كل دولة من روسيا والصين مكبل بملفاته الخاصة، غرقت روسيا في مستنقع أوكرانيا. نحن أمام شو؟ إسرائيل وأمريكا بعد نتائج ترامب ستراها على اجتماعهم على الأرض. نحن الآن في تكتيك عسكري حصل قبل أيام، تكتيك عسكري مقصود أمريكي، ليس شيء اسمه هناك وجود مفاوضات، والدور الباكستاني أصبح كالديكور الآن، لعبة هرمز المساومات بين الوفد العماني والإيراني. شوف، أمريكا حين أنشأت المسار الجنوبي البحري هي تقصد ما تفعل، لأنها تعلم أن التغييرات اللي نقول الممرات البحرية وتغييرات جيوسياسية، والأهم هو الاقتصاد. هل يكون هناك اهتزاز وأمريكا تبتز العالم؟ لأنه من صنع هذه الحرب والتفرعات في الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. شوف، إيران ما تفعله الآن، أنا من قناعاتي الشخصية، هي تقاتل على ما تبقى من النظام الديني، لكن هناك أجنحة داخل إيران، والأهم المسيرات المجهولة النسب التي لا تعلن أي جهة، هي تعمل ضمن إدارة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا، الكاتب والباحث السياسي عادل محمود، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعالي، قربا مربط النعامة مني، لبجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. الجيش يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت المملكة. مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى لإحدى الشركات في الكويت. البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيس عند 5.75% في المئة. مديرية الأمن العام تحذر من تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي ستؤثر على المملكة اعتبارا من اليوم. صحة غزة تعلن وصول 6 شهداء و34 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. باكستان تقول إنها تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام الكلمة الطيبة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي نسعد دائما وأبدا فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية المهندس نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال. ربي يحفظك ويرعاك، يعني اشتقنا لك.
2: الله يبارك،
1: الله يوسع عليك ويكتب أجرك ويبارك لك وينفع بكم وبعلمكم. وبين يديك ما زلنا نتحدث في جنبات القرآن الكريم. سبحان الله، إذا ما تهت بنا السبل، إذا ما شعر الإنسان في لحظة من اللحظات بأنه قد تاه وبعد وضعف فيه الوازع الديني، لا شك أن في القرآن ما يرجعه وما يعيده وما يضبط حركاته وحتى سكناته. أبدأ معك بتوجيه كيف نعود لكتاب الله إذا ما صعبت علينا الظروف في الحياة. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذا القرآن هو كتاب هداية، الله تبارك وتعالى أنزله يهدي إلى الرشد، يقوم هذا الإنسان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي ويقوم. وهذا القرآن الله عز وجل ضمن نتائجه. فأنت يا أيها الإنسان حينما تستعصم بالقرآن، أنت تستعصم بصفة من صفات الله، أنت تستعصم بمعجز. هذا القرآن قادر على أن يحولك بصورة معجزة، لأنه معجز بذاته. كان لزاما عليك أن تسقط واقعك على هذا القرآن وتسلم زمام أمرك له، يقودك، لأنه يقودك بنور الله. هذا القرآن هو دليل الله في الأرض، وهو دليل النجاة، وهو دليل يعني الإخراج من الظلمات إلى النور. ودائما مخرجات القرآن الكريم بلام العاقبة المؤكدة في كل مخرجاته، هو يضمن النتيجة. يقول لك أيها الإنسان لزاما عليك أن تسلك هذا الطريق والنتيجة مضمونة. كيف أفعل ذلك؟ لابد أن أقيم واقعي أنا يا أيها الإنسان، أين أقف؟ ما هي احتياجاتي؟ وسأضرب لحضرتك مثال. هذا القرآن الآن نحن نريد أن نغير أي شيء في هذه الحياة. اليوم بعض الإخوة المعلمين في المراكز الصيفية قل يا شيخ بدنا نطرح محبة الله عز وجل بطريقة إبداعية. قلت ليس هناك طريقة إبداعية أكثر من القرآن.
1: يا سلام.
2: طيب، عندك استراتيجيات العطاء، يعني الآن وحضرتك أستاذ جامعي، أي مادة أي معلومة لابد أن تعطى باستراتيجيات معينة.
1: نعم.
2: القرآن استخدم 5 استراتيجيات تناسب كل البشر. تناسب كل بشر. استخدم أسلوب القصص والأخبار، واستخدم أسلوب الأمثال، واستخدم أسلوب الأحكام، واستخدم أسلوب السنن.
1: السنن،
2: هذه الاستراتيجيات 5 إن صحت التسمية تصلح لكل البشر. تطرح محبة الله من خلال قصة قرآنية، قصة أصحاب الأخدود، كيف قتل أولئك النفر، كيف قاوم ذلك الغلام. هذه القصة طرحتها من خلال، يعني هذه الفكرة طرحتها من خلال قصة، تطرحها من خلال أمثال، من خلال مثل، وما أكثر أمثال القرآن الكريم. تطرحها من خلال سنة، تطرحها من خلال حكم، أنت تحب الله. طيب، ما هو علامة الحب؟ هل تصلي؟ طيب،
1: هل تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم تحبون
2: أحسنت.
1: الله فاتبعوني يحببكم الله.
2: كم حظك من قيام الليل؟ أنت اليوم بحب ربنا. طيب، المحبوب بئنس بالذي يحب. هل تأنس بالله عز وجل؟ يعني حينما يعني يسدل الليل أستاره، هل تقوم إلى الله فتأنس به؟ كان عمر رضي الله عنه يحب هذه الدنيا لمجموعة أشياء، منها الأنس بالله.
1: يا الله،
2: هل نأنس بالله عز وجل؟ هل تصلي فتعتقد أن صلاتك مع الله عز وجل هي حبل نجاتك يا أيها الإنسان؟ فلا بد أن نقيم واقعنا من خلال القرآن الكريم، وأن نقوم واقعنا من خلال القرآن الكريم. نقطة مهمة جدا. طيب، أنا بدون ما أعرف عن القرآن الكريم شيئا لن أستطيع أن أشخص واقعي من خلال القرآن. بدي أعرف هاي السورة بتحكي عن إيش، بدي أعرف هاي الآيات بتحكي عن إيش.
1: وهذا منهجنا،
2: وهذا اللي يعني
1: هذا ما نسير به،
2: اللي إحنا بنسير
1: من بداية فيه. سبحان الله. المصحف أنت أجلت لي سورة الفاتحة للآخر، بدأنا في شهر رمضان سبحان الله، وتمضي من الأيام، ذهبنا للبقرة. نعم. ثم عشنا مع كتاب الله، وعند سورة العنكبوت توقفنا حتى نتحدث عن الفتن وفتن آخر الزمن. الله ينفع فيك وبعلمك مهندس نضال. لكن خليني يعني أنا قبل ما أدخل في سورة العنكبوت، أحيانا الإنسان يشعر أنه مش قادر يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ونحن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.
2: نعم.
1: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا الحديث.
2: نعم.
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لربما في لحظة من اللحظات الإنسان بيطلع في مجتمعه بيكون في أشياء نفسه يصلحها، نفسه يبدلها، بغض النظر أنا قد أستطيع أو لا أستطيع ذكر بعض الأمور على الأثير، لكن في لحظة بقول طب كيف أنا بدي أمر بالمعروف إذا لا سمح الله ممكن هذا الكلام يؤدي للإضرار فيه أو للإضرار في الآخر، مع العلم بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بين يدي الله وبين هذا المشهد كيف يمكن أن نوجه الناس؟
2: كرمك الله، يعني اسمح لي هذا سؤال يحتاج إلى أن نسقطه مشان ما يكون أمرنا تنظير.
1: نعم.
2: نجيب سورة نسقط فيها الأمر بالمعروف، كيف خط لنا القرآن منهجية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: في
2: عدة سور.
1: الله أكبر.
2: كثير من هذه السور.
1: نعم.
2: يعني إحنا بنقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا
1: فليغيره بيده، فإن لم يستطع
2: فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك.
1: نعم.
2: حبة خردل من إيمان.
1: نعم.
2: طب متى أغير بإيدي، متى أغير بلساني، متى أغير بقلبي؟ هناك سور كثيرة من القرآن الكريم تحدثني. أصلا هو القرآن فكرة القصص القرآني والأنبياء هي فكرة أمر بالمعروف ونهي عن منكر.
1: خطر بالي مثال في سورة الكهف.
2: أنت مبدع
1: صح؟
2: أبدعت.
1: أعطني جائزة. في سورة الكهف.
2: سورة الكهف مثال واضح لفكرة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
1: جميل.
2: أول شيء سورة الكهف هي تعطينا نماذج، خمس قصص لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذه السورة. يعني قصة أصحاب الكهف، أصحاب الجنتين، حتى قصة ذي القرنين،
1: سيدنا موسى وعبد الصالح. نعم. عبد الصالح
2: لم يرد إلا هنا.
1: نعم.
2: فتجد أن قصص سورة الكهف حصريا في سورة الكهف. فهي سورة حصرية، سورة هيك يعني فريدة
1: بنوعها.
2: فريدة. نعم.
1: سبحان الله.
2: طب متى أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر سرا؟ بيقول لك أنت يا أيها الإنسان في بداية دعوتك تكون ضعيفا، وأنت تنشئ كيانا موازن لكيان الظلم والبطش.
1: فأو إلى الكهف
2: إنهم إن يظهروا عليكم
1: يرجموكم
2: أو يعيدوكم في ملتهم. فكرة الحرب العقدية الظاهرة التي تريد استئصالي، حرب عقدية ظاهرة تريد استئصالي، وأنا أريد أن أنشئ كيان موازي حتى يكبر هذا الكيان رويدا رويدا وأحارب به ذلك الكيان الموازي، بدي هون أدعو إلى الله عز وجل سرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم.
1: جميل.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، هذا القرآن موجه لحركة السنة لاحقا
1: عربي
2: لأجلنا.
1: والله عربي. طيب. الله يبارك. ترجمة العربية.
2: موجه.
1: نعم.
2: لحركة السنة لاحقا، المراد نحن. كيف صغنا العبارة منفصلها؟ يعني النبي في دار الأرقم دعا إلى الله عز وجل سرا 3 سنوات. تأتي سورة الكهف لكي تثني على هذا الفعل بذلك الزمن. فكرة الرقيم اللي لبث فيها أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين. فكرة الثلاثة اللي جلستها يا رسول الله أنت وأصحابك في دار الأرقام هي فكرة إبداعية، والزمن اللي اخترتوه هو زمن قياسي في الميزان الإلهي، لأنه الله عز وجل هو اللي أمرك أنك قم فأنذر، يعني مباشرة يا رسول الله بعد 3 سنوات وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ اعلن بالدعوة. متى؟ بعد 3 سنوات تقريبا موازية. بعدين الأرقم والرقيم، الاسم
1: سلام.
2: الاسم واحد، أرقم رقيم،
1: هم 300 هم 3 سنوات.
2: 3 سنوات.
1: جميل.
2: فيأتي القرآن موجها لنا، لأنه إحنا بدنا نقرأ القرآن الكريم وبدنا نسقطه على واقعنا من غير واقعنا. فهي كانت الدعوة سرا. طيب متى أدعو إلى الله بلساني؟ أدعو إلى الله بلساني إذا كان هناك تمادي.
1: أنا أسف على المقاطعة قبل ما أدخل في الدعوة بلساني، قلت أن القرآن جاء موجها للنبي،
2: موجها
1: للسنة، والمقصود نحن.
2: المقصود نحن.
1: يا سلام. يعني هو بيسقط لك الواقع على السنة، لكن يا مسلمين طول عمركم في كل العصور والأزمنة
2: هو موجه لكم، لأنه مش صالح لكل زمان ومكان. يصلح كل زمان ومكان.
1: يا سلام.
2: هو مش صالح.
1: يا سلام.
2: انتهينا. هذا يصلح.
1: الله أكبر. يعني فهم جميل. الله يبارك.
2: هو يصلح. فأنت تطلع مثلا على أسرى بدر، ما توجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش قبل الحدث،
1: بعد الحدث. ما وقع الحدث
2: مشانه.
1: يا سلام.
2: عبس وتولى
1: بعد،
2: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان الواحد منهم قبل ما تنزل الآية يستقرئ الواقع لأنه عايش القرآن. يقول حينزل القرآن هيك، مشان هيك تلاقي سيدنا عمر قال وفقت ربي في ثلاث.
1: الله.
2: قبل ما تنزل القرآن الآية يقولها سيدنا عمر بالنص فتأتي كذلك.
1: سبحان الله.
2: الصحابة مشان هيك شوف يعني أهل بدر، في نص عجيب في أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، اعملوا ما تشاءون.
1: لا. لا ما شئتم،
2: اعملوا ما شئتم. علماء اللغة العربية بيقولوا هاي الكلمة بديعة، بديعة. اعملوا ما شئتم أصبحت مشيئة أولئك الرهط موافقة لمشيئة الله.
1: الله.
2: فمشيئتهم لا تتعارض مع مشيئة الله. ما حيجي واحد من أهل بدر مرتد، ما حيجي واحد من أهل بدر مشرك، ما حيجي واحد من أهل بدر
1: ما في يعني ارتد من أهل بدر،
2: ما في
1: أهل بدر
2: مطلقا. ما في، اعملوا ما شئتم. في واحد من أهل بدر ربنا بده يبين لنا مجال التوبة، إنه في خطأ بشري اللي يعني قدم في فتح مكة رسالة من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش أن محمد يريد أن يغزوكم، وعلق إنه هذا خطأ، مش خطأ اعتقادي، هذا خطأ بنى هو يعني اجتهاد خاطئ، يعني قدم المصلحة على الخير الباطن. فقدم قال يا رسول الله إن لي عيالا عند قريش فأردت أن أتخذ عندهم يدا، أنا يا رسول الله قدمت مصلحتي، أنا عارف أن ربنا حينصرك، فهو لم يضر الدين، هو عارف النتيجة حتميا وحتنتصر، بس أنا قدمت مصلحتي، بيورينا أنه ممكن يجتهد اجتهاد خاطئ رضوان الله عليهم، لكن أصبحت مشيئتهم موافقة لمشيئة الله تبارك وتعالى.
1: إذا عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلصنا باليد،
2: لا خلصنا
1: لسه، خلصنا بالقلب أول أقل مرحلة، سننتقل باللسان لكن بعد الفاصل. إذا أذنت لنا والمستمعين الكرام نتوقف لفاصل بعده ونكمل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة أف أم.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
6: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
7: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد. 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
8: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة. قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
9: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كرمك الله.
0: ووقفنا عند الامر بالمعروف باللسان.
1: نعم،
0: بسم الله.
1: باللسان كان في قصة اصحاب الكهف مرحلة التكوين. في مرحلة التكوين انت مطالب منك ان تأمر بالمعروف بقلبك، انعزل، كون نفسك، كون كيانك، وادعو الى الله بصمت ولا تتصادم مع الطرف الآخر. مرحلة التكوين، احنا عم نكون النواة الأولى من المجتمع هون بقلبه. طيب في مرحلة الكيان، مرحلة الكيان يعني أنا إلي كيان، موسى والعبد الصالح. موسى له وجود، العبد الصالح له وجود، له قوة، له سيطرة. رأى ظلما، بطل الآن، أنا طلعت برا مرحلة التكوين، صار إلي كيان، صار إلي مؤسساتي، صار إلي منبري، صرت أنا في وسائل الإعلام، صرت أنا في مجلس النواب، صرت أنا في الوزارة، صرت إلي كياني.
0: نعم.
1: الآن إلي كياني، بزبطش أمر بالمعروف وأنا على المنكر بقلبي، ما بطلع لي، بطلع ليش؟ إلي كيان، إلي مكان، إلي منبر أحكي فيه، بدي أحكي. فالآن لا، الآن في فساد ظاهر، بدي يصير في حوار. إلي كيان، لسه ما ممكن لي.
0: نعم.
1: إلي كيان.
0: لسه ما دخلنا مرحلة التكوين.
1: مرحلة التكوين. ثم مرحلة الكيان.
0: ثم التمكين.
1: لأن في مرحلة الكيان بدي أحكي. بدي أحكي، بدي أحاور. قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت؟ وبدي أحاور بصورة واضحة. يعني أنت كفرت بالله؟ أكفرت بالذي خلقك؟ شوف الكلام واضح. ما أتى بكلمة تخالف الحقيقة، لا، كان واضح في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ طيب بعد مرحلة التكوين ومرحلة الكيان بنتقل لمرحلة التمكين. مرحلة التمكين
0: سيدنا موسى والعبد الصالح
1: هي مرحلة ذو القرنين.
0: ذو القرنين. طب سيدنا موسى ما هو في مرحلة لما وجد غلاما فقتله، هذا فعل بيده،
1: هذا بوحي من الله، هو ممكن كشخص بوحي من الله.
0: لذلك هم الأنبياء
1: مش موسى عليه السلام اللي قتله العبد الصالح، لأنه موسى عم بتعلم،
0: بس فأقامها فوجد فيها جار يريد أن ينقض، فأقامها. نعم. برضو العبد الصالح.
1: نعم. العبد الصالح
0: وجد فأقامها.
1: هو موسى عليه السلام طال يتعلم من العبد الصالح، قال هل أتبعك على أن تعلمني؟
0: نعم.
1: فالآن موسى مستمع. قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. بدك تصبر شوي مشان تحصل العلم.
0: نعم.
1: الآن أنا عم بكون موسى عليه السلام، يتكون موسى عليه السلام، ولكن ذو القرنين وصل للتمكين.
0: نعم.
1: والعبد الصالح ممكن من الله.
0: جميل.
1: نبي ممكن في الأرض.
0: جميل.
1: إنا مكننا له في الأرض ذو القرنين، وكذلك العبد الصالح يوحى إليه لأنه قتل وخرق السفينة.
0: نعم.
1: وأعطى توجيهات من عند الله عز وجل.
0: نعم. نعم. جميل.
1: ففي مرحلة تكوين، مرحلة كيان، أنا عم بنشئ كيان، بنشئ موسى عليه السلام. طيب في مرحلة التمكين لا يقبل مني أني أدعو إلى الله بقلبي أو بلساني.
0: إذن أنا
1: بدي أغير، أنا قائد.
0: أنا بفهم من كلامك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متباين في المستويات في المجتمع.
1: نعم.
0: تبعا لكل شخص في مقامه.
1: وين أنا؟
0: فإذا كنت أنا اليوم مثلا شغال في وزارة معينة ولقيت أنهم بدهم يعملوا إشي معين، بقدر أحكي، بدي أحكي. أنا كنت أنا صاحب قرار والتوقيع من عندي، بقدر أرفض وقتها.
1: اليوم أمين عام وزارة أنا. تمام.
0: الله يبارك لك، ما شاء الله، مبارك مبارك الوظيفة.
1: عشان لا، أنا برفض، مش مأبر بمعروف. أنا عن
0: أنا برفض.
1: أنا برفض هذا الكلام. لا يناسب بلدي، لا يناسب مؤسستي، برفضه.
0: نسأل الله السلامة.
1: لكن أنا اليوم طالب في كلية الإعلام عند حضرتك، وأنت لا قدر الله أعطيتني معلومة، بوقف أنا بتكون، يقبل مني وأنا طالب أسكت؟ أنا
0: حسب الدكتور، إذا زيي كيوت بسمع، عاد ما عنديش مشكلة، بيحكوا الطلاب دومية.
1: بغض النظر،
0: بس دكتور شديد لا، بقول له راسخة المادة.
1: بغض النظر دكتور عن العواقب.
0: كيف هاي؟
1: إحنا الآن
0: أنا اليوم بدي أحكي كلمة، بدي أحسب مية حساب، هل الكلمة هاي راح تشدرني ولا راح تخليني زي ما أنا؟
1: المصالح والمفاسد مبنية على المصلحة المقدرة شرعا، مش على المصلحة اللي بقدرها أنا لشخصي.
0: يا سلام.
1: هي المصلحة بتكون مصلحة معتبرة إذا كانت معتبرة شرعا. مشان هيك بعض الناس لا يقبل منه أنه يسكت. بعض العلماء لا يقبل منه أنه يسكت. يعني الإمام أحمد أتاه أبو دؤاد، كان الإمام أحمد يجلد في فتنة خلق القرآن.
0: نعم.
1: ترى لما تسمع للكبار اللي تكلموا في فتنة خلق القرآن تصعق. يعني من ممن تكلم يحيى ابن معين من كبار المحدثين،
0: يا الله،
1: كبار المحدثين، أتى إلى أحمد ابن حنبل.
0: نعم.
1: فقال له يا أحمد يعني قد رخص الله لك. قال له ما بقي إلا أحمد، فلا مش مرخص لي. شوف كيف فهمه، ما ضلش غيري أنا. عشان هيك علماءنا بيقولوا أنقذ الله هذه الأمة بشخصين، أبو بكر في الردة والإمام أحمد في محنة خلق القرآن. شخص واحد وقف، يعني أبو بكر اطلع عليه، عمر ضده، يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله أبقي جيش أسامة. قال له أجبار في الجاهلية حوار في الإسلام؟ قال له طب هو موضوع الزكاة أجله شوي، إحنا الآن الخطر عن بداهم المدينة المنورة. قال له والله لو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين لأنفذن بعثا بعثه رسول الله. شوف اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت شخص مرات، أنا لحالي لا يقبلش مني، في غيري قائم
0: بالمهمة. بس كان خليفة أبو بكر، يعني أبو بكر الصديق اللهم ارضى عنه كان هو رأس هرم الدولة الإسلامية آنذاك.
1: طيب فبالتالي صحيح الإمام يعني أحمد ما ضل غيره، شو سوى؟ فمشان هيك أبو دؤاد اللي كان مسؤول عن جلده.
0: نعم.
1: هذا أبو دؤاد كان يعني يبطش بالإمام أحمد، دعا عليه الإمام أحمد قال اللهم لا تمته حتى يصاب بالفالج. إيش هذا الفالج؟ نصف يقسم جسده إلى شطرين، الشطر الأول بكت جلده، فلو وقع عليه ذباب كأنما وقعت عليه جبال تهامة،
0: يا الله،
1: والجسد الثاني ييبس كأنما هو خشب حطب، فلو نخر بالمناخر ما تألم،
0: يا رب سلم.
1: فأصيب أبو دؤاد بالفالج، وكان في آخر حياته يخور كما يخور الثور. قال أصابتني دعوة الإمام أحمد، كان يخور كما يخور الثور. قال أصابتني دعوة الإمام أحمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فالإمام أحمد قيل له رخص لك، قال لم يبقى إلا أحمد. فالرخصة المقصود المصلحة بناء مش على مصلحتي أنا، ولا كل الناس بتتبع مصالحها أصلا. صحيح. هي الحياة صراع المصالح والمبادئ
0: بالدراحته. صحيح.
1: تمام. لكن المصلحة المعتبرة شرعا، الأولوية اللي بده يقدمها الدين، الترتيب الأولويات مش بناء علي أنا، على الدين.
0: أذنت لي البعض بيقول لك يا أخي هي الكلمة بها تفرق، يا أخي هالمصطلح اللي بدي أحكيه ولا هالعبارة اللي بدي أوجه فيها بدي يؤثر، ما أنت الناس عارف الصح وعارف الغلط، ما رأيك بهذا الكلام بصدق يعني؟
1: تمام.
0: في هذا الشيء
1: تمام. شوف أول شيء إحنا
0: بصدق يعني عمرنا حكينا
1: إحنا مأمورين
0: الله يغفرنا الله يغفرنا
1: نحن مأمورون أن نزرع والنتاج على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، نبي مطلقا أدى اللي عليه، مطلقا أدى اللي ما ضل شيء. يعني أنا لما أقرأ عن سيدنا نوح عليه السلام، تعرف بعض الروايات بيقول لك أسلم مع 12، وبعض الروايات 30، أكثر روايات قرأتها وصلوها لثمانين. ثمانين يعني
0: ألف سنة،
1: متخيل كل 100 سنة 120 سنة بآمن واحد،
0: يا الله.
1: طب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، تستعجب أنه بعد هجرة الحبشة الأولى والثانية لم يصف عدد المسلمين المؤمنين 100 شخص، ما ضل يعني. طيب كل سنة آخر إشي بالسنة بآمن معنا 4-5 بالسنة. طيب بنزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة هود، مش قضيتك أنت يآمن ما يآمنش، النتائج على الله عز وجل. بتنزل عليه سورة يونس، بتنزل عليه سورة القصص، بتنزل عليه سورة العنكبوت. هذه السور تعطيك يعني فكرة أنه مش مشكلة العدد، مش مشكلة مين يآمن، المشكلة أنت أديت اللي عليك، حتلقى الله عز وجل وأنت بريء الذمة، النتاج عند الله. يأتي النبي، مشان هيك سيدنا النبي في آخر العهد المكي بيجوا الصحابة، يا رسول الله ما آمن فلان ولا فلان ولا، بالعكس يعني اللي عندنا مؤمنين عم بتعذبوا وعم نهجرهم على الحبشة. فقال هذا الحديث من أواخر الحديث المكي، قال يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرات 6-8 يأتي النبي ومعه الأمة 100-200، ويأتي النبي ومعه السواد الأعظم. مش بالموضوع عدد كم حيسلم، أنت عليك تغرس يعني إذا قامت الساعة.
0: نعم.
1: وفي يد أحدكم فسيلة. جميل. فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل.
0: جميل، الله يبارك لك. إذا هذا التوجيه واضح فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أسأل الله أن يعيننا على ذلك. أمين. الموضوع مش مرتبط بمصلحتي الذاتية، وإنما مرتبط بمصلحة الأمة وهي الأساس في هذا الزمان. أسأل الله السلامة. أمين. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نحن بدأنا في هذه السورة.
1: نعم.
0: وسبحان الله مررنا ب يعني حديث الفتن، و نعم. يعني تحدثنا تقريبا بحوالي 6 حلقات إشي زي هيك. نعم. بتذكر. نعم. وها نحن عدنا معك يعني لنعود لسورة العنكبوت.
1: سورة العنكبوت هي من أواخر ما نزل من العهد المكي. وهي أول سورة من سور الألف لام ميم المكي.
0: نعم. احنا سورتين مدنيات. أحسن. بقرة وآل عمران.
1: نعم.
0: تلميذ نجيب.
1: ما شاء الله عليك.
0: الله يبارك لك.
1: وإن 4 سور.
0: بيجوا ورا بعض.
1: عندنا العنكبوت. نعم. وعندنا الروم وعندنا لقمان وعندنا السجدة.
0: نعم.
1: آخر شيء السجدة.
0: نعم.
1: خلاصة الخلاصة، إحنا بدنا نوصل لمرحلة التمكين. يعني خلاصة سور ألف لام ميم، فكرة سور ألف لام ميم المكية والمدنية، كل هذه السور الخلاصة بدنا نوصل لفكرة التمكين.
0: نعم.
1: اللي هي التمكين في سورة السجدة، في آخر سورة السجدة. فتبني سورة، مثلا سورة البقرة تبني لنا المنهج العبادي. احنا خلاصة سور ألف لام ميم بدنا نوصل لمنهج التمكين. طب كيف هذا منهج التمكين؟ المراحل. سورة البقرة تبني لي علاقتي مع الله عز وجل.
0: العبادات.
1: عبادات.
0: وذكرت فيه كل العبادات.
1: كل العبادات.
0: في سورة البقرة.
1: علاقتي مع الله.
0: نعم.
1: سورة آل عمران علاقة الكتلة المسلمة مع الكتلة الأخرى المعادية.
0: يا سلام.
1: في عندي شبهات، في عندي شهوات، في عندي حرب.
0: يا سلام.
1: طيب نيجي لسورة الروم، صراع
0: العنكبوت قبل الروم.
1: العنكبوت. سورة العنكبوت صراعي حين التحرر من مرحلة الاستضعاف إلى الاستخلاف، صراعي الداخلي. أنا الآن بدي
0: بس حتى نثبت هالجزئية. سورة البقرة علاقتي مع الله،
1: مع
0: عبادات.
1: عبادات.
0: سورة آل عمران علاقتي مع أعدائي.
1: علاقتي مع أعدائي. شبهات
0: شهوات وحرب.
1: حرب.
0: وبعدين العنكبوت. وإذا أذنت لي قبل ما نبدأ بالعنكبوت بفاصل.
1: أمرك.
0: الله يكتب أجرك. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال، ما زلنا معك يعني نتحدث في سورة العنكبوت والمشاهد التي عشناها في ذاك الوقت. احنا قلنا انه احنا عشنا الجزء الأول من هذه السورة، نزلت علينا واحنا في شعب أبي طالب.
1: لا، سورة العنكبوت،
0: الروم عفوا،
1: سورة العنكبوت في آخر العهد المكي.
0: نعم.
1: بداية الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم.
1: مرحلة صعبة،
0: وقلنا أن المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين،
1: التكوين
0: ثم الكيان ثم التمكين.
1: نعم.
0: بسم الله.
1: سورة العنكبوت نزلت في آخر العهد المكي.
0: نعم.
1: في هذا الجو أنا سأنتقل من مرحلة الاستضعاف إلى الاستخلاف. هنا لابد أن أركز على مجموعة نقاط رئيسية ركزت عليها السورة. أولا، هذه مرحلة مجاهدة، عشان هيك السورة بدأت بالجهاد واختتمت بالجهاد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه.

0: جهاد الآن.
1: الله أكبر.
0: مش مرحلة سهلة. بدي هاجر أنا. هل الإسلام
1: هي نزلت في آخر
0: آخر العهد المكي. هل الإسلام قال لأفراد الصحابة كيف يهاجروا؟ لا. دبر حالك. جهاد. شوف أم سلمة كيف طلعت، أخذوا ابنها.
1: نعم.
0: زوجها سافر، رجعوها. أهل زوجها أخذوا الولد. أهلها أخذوها. قالت كل يوم أنا أخرج إلى البيداء لا ألوي على شيء، ويلي زوجي مهاجر
1: يا الله
0: وبستنى فيه، ويلي ابني مع أهل زوجي مش راضين يعطوني إياه، ويلي أنا كيف بدي هاجر. طيب يا إسلام تعال وجهها. لا، جهاد. أنت الآن في جهاد
1: يا الله.
0: مرحلة انتقالية، مرحلة جهاد، مرحلة بذل أقصى درجات البذل. طب ممكن أدعو إلى الله في هاي المرحلة وقت طويل لا يؤمن أحد، بيجي بذكر لك قصة نوح، بذكر لك ملمس في قصة نوح لم يذكر إلا في هذه السورة في آخر الصفحة اللي عندك على اليمين. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فيش في كل القرآن إلا هاي، ما في فيش هذا العدد إلا هون. ليش؟ لأنه أنت الآن في مرحلة جهاد، ما عندك مشكلة. طب ممكن تأخذ من قصة سيدنا نوح أقرب الناس إليك، ما يآمن، ابني، زوجتي مش حيآمن. تيجي السورة بترد تركز لك على فكرة الفتنة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وبعطيك التاريخ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فأنت بتيجي بالفتنة في سورة العنكبوت، بيجي بذكر لك فتنة المال. قارون وفرعون وهامان دائما مجتمعين في القرآن، لكن أول مرة بتقدم في سورة العنكبوت قارون
1: المال،
0: فتنة المال. الآن حيفتنوك في المال
1: يا الله.
0: في مرحلة بتيجي أنت
1: الآن صهيب الرومي اللي رجعوه بالمال،
0: صهيب رضي الله،
1: الله أكبر، اللهم ارضى عن صهيب.
0: فالآن حيفتنوك في مالك. شوف هالسورة كيف بتبني، لكن أنا حددت موقعي أنا وين أنا بدي أنتقل من مرحلة استضعاف إلى مرحلة تمكين. بمجرد ما حددت وين أنا أسقطت على القرآن الكريم، عرفت إيش أنا بحتاج الآن من مكونات قوتي.
1: جميل.
0: من بنود ركيزتي في الأرض.
1: جميل. حتى نكمل في سياق ما قبل الفاصل حتى المستمعين يكونوا معنا. إحنا قلنا أن ألف لام ميم أربعة،
0: تلتين
1: مدنيات.
0: نعم.
1: وأربع مكيات.
0: نعم.
1: ذكرنا سورة البقرة علاقتي مع الله،
0: علاقتي مع
1: سورة آل عمران علاقتي مع عدوي،
0: مع الأعداء.
1: سورة العنكبوت،
0: سورة العنكبوت بناء داخلي، بناء داخلي في إعداد لمرحلة انتقالية. أنا عم ببني مجتمعي الداخلي.
1: نعم.
0: طيب نيجي لسورة الروم،
1: مجتمع الداخل العنكبوت،
0: العنكبوت مجتمع الداخلي، إعداد لمرحلة انتقالية مش بس المجتمع. نعم. الداخلي. نيجي لسورة الروم، أنا عم ببني كيان مسلم بواجه أمة ظالمة، حرب عالمية، حرب عالمية.
1: نعم.
0: شوف كيف. طيب نيجي لسورة لقمان، أنا عم ببني نموذج أخلاقي.
1: طب كيف بدي يعني، أنا آسف استغفر الله، كيف بدي أواجه إمبراطوريات وأنا لسه مش باني نموذج الأخلاق الداخلي؟
0: لا، إحنا الآن الترتيب حنيجي كيف الترتيب. هل عندنا في القرآن ترتيبين، في إن ترتيب اكتمال اللي هو ترتيب سور القرآن زي ما هي الآن،
1: البقرة نزول،
0: وفي ترتيب بناء.
1: بناء.
0: فعندنا ترتيب، إحنا ما
1: تكلمنا. قد تكون سورة لقمان نزلت قبل سورة لقمان.
0: حنفصل فيها. حنفصل لأنه ترتيب البناء دقيق جدا، وهذا أنا شخصيا أعده منهج بنائي للأمة.
1: جميل.
0: يعني نبدأ بسورة العلق وننتهي بسورة النصر. ننتهي بسورة التوبة.
1: جميل.
0: إيه كان بجزء علقنا على هذا الموضوع.
1: علقنا سابقا وشدينا شعور بعض شوي. طيب نعود بعد سورة الروم، رحنا لسورة لقمان.
0: نعم.
1: بناء المنهج الأخلاقي.
0: أخلاقي.
1: الموديل الأخلاقي.
0: نعم.
1: بعد ذلك والله مهتمين للمنهج الأخلاقي. والله الأيام هذه أمس الحاجة لسورة لقمان.
0: دائما والله.
1: بس تحديدا في هذا.
0: نعم.
1: الزمن.
0: نعم صدق.
1: بدل ما نقعد اللهم استعان. نعم.
0: تيجي سورة السجدة تعطيني تصور عن علاقتي باليوم الآخر.
1: يا سلام.
0: علاقتي بالحياة الثانية اللي حعيشها. فتجد أن المنهج مكتمل في سور ألف لام ميم.
1: جميل.
0: منهج علاقتك مع الله، علاقتك مع بنائك الداخلي في مراحل انتقالية، علاقتك الأخلاقية، علاقتك مع صراعك المحلي. احنا في سورة آل عمران كنا نصارع قريش.
1: نعم.
0: طب علاقتك في صراعك الدولي،
1: عالمي دولي. نعم.
0: فأنت شملت وهو ديدا كل سور القرآن الكريم في مجموعاتها في حروفها الافتتاحية. لعلنا ضربنا مثالا إن ذكرت سور النداء في القرآن،
1: يا أيها،
0: كل السور الجروبات المجموعات تشمل كل حياة المسلم
1: لكن من زاوية مختلفة. من كاميرا مختلفة.
0: كل السور تشمل كل حياة المسلم، لكن كل سورة تتناول نوعا معينا مما يعني الإنسان.
1: أفسح.

0: الله يفتح عليك.
1: ذكرنا الآن ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم ذكرنا الآن.
1: صور النداء بجوز ذكرنا قبل 6-7 حلقات، لكن
0: 7-6 سنين قصدك.
1: لا ضير في إعادتها. قلنا صور النداء عندنا أربع مجموعات. في عندي يا أيها الناس مجموعة.
0: نعم.
1: يا أيها الذين آمنوا مجموعة.
0: يا أيها النبي.
1: يا أيها النبي مجموعة. يا أيها المزمل. يا أيها المدثر مجموعة. نعم. فهي أربع مجموعات. يا أيها الناس هو خطاب لكل الناس.
0: بشري.
1: ما الخطاب البشري المراد لكل الناس؟
0: توحيد الله.
1: بداية الخلق ونهاية الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة.
0: يا الله.
1: من البداية للختام. طب يا أيها الذين آمنوا خطاب المؤمنين، إيش بدي أنا من المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قوانين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
0: جرات.
1: منظومة أخلاق. في عندي عقود وفي عندي أخلاق
0: وفي عندي يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء
1: وفي عندي علاقتي مع الآخر. شوف خطاب المؤمنين خطاب الناس، في عندي خطاب النبي المتعلق بالأسرة. يا أيها النبي خطاب متعلق بالأسرة. أعطاني أول خطاب في صناعة الأسرة في المعركة، سورة الأحزاب. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أنا بصنع يا أيها النبي اتق الله. طب هو مطلوب منه يتق الله؟ أنت اتق الله وأنت على رأس الدولة، خطاب لرسول الله المراد به كل قائد دون رسول الله.
0: جميل.
1: بنينا الأسرة في المعركة، بنينا الأسرة في حال الخلاف. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وبنينا الأسرة في حال الخلاف، الخلاف المؤدي إلى الانفصال. في حال الخلاف المؤدي إلى نبذ زعل، لما تحرم ما أحل الله لك. فبنيتها، شوف كيف البناء. بعدين نيجي لبناء الشخص. بنينا يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، بنينا الأسرة. بعدين
0: بغض النظر عن الترتيب، الترتيب آخر ثنتين أول ثنتين،
1: ترتيب البناء يختلف. يا أيها الإنسان، هو شوف أول ثنتين بنوا أصغر مكون.
0: نعم.
1: الإنسان.
0: نعم المزمل المدثر.
1: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، بنت علاقة الإنسان في دعوته إلى الله، وعلاقة الإنسان في علاقته مع الله. فتجد أن أي مجموعة من سور القرآن الكريم هي مجموعات مكتملة. تجد سور مثلا ألف لام را، سورة تحدثك مثلا عن صراعاتك مع الباطل، سورة تحدثك عن مرحلة الاستضعاف، سورة يونس، وسورة تحدثك، سورة الحجر تحدثك عن التمكين، وعن أن الله يضمن لك كل حركة أنها بضمانة الله عز وجل. فأنت من عند اجعلوا بيوتكم قبلة في سورة يونس. إلا أنه إنك فيناك المستهزئين. بقل لك عن القرآن نحن نزلنا ذكر وأنا له لحافظون، تخشى على رزقك في الماء اللي نزل من السماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، تخشى من الشيطان إنه ليس له سلطان. تجد أن السورة سورة الضمان، هذه سورة الحجر، سورة الحماية. فبدأ لك بسورة ألف لام راء، بدأ لك من كونك إنسان لا تلوي أن تدعو إلى الله عز وجل أمام الناس، اجعلوا بيوتكم قبلة. ثم ارتقى معك في سورة هود رويدا رويدا، حتى بدأ يصعد الخطاب والنبرة في تحدي القوم. وبدأ القوم يضعفون خطابهم
0: وتلقائيا،
1: يضعفون خطابهم. مشان هيك ستجد كلمة أولئك هم المضعفون مرة واحدة في القرآن في سورة الروم.
0: المضعفون بالأجور، يعني
1: المضعفون
0: اللي لهم ضعف الأجور.
1: قال وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة. فقال فأولئك هم المضعفون. دخلتنا هيك شوي هذا تحت على الهامش. في تضعيف للأجر، في تضعيف للأجر بالصدقة.
0: نعم.
1: وفي إضعاف للكيان بأن تكل نفسك إلى النظام المالي الآخر.
0: يا سلام يا سلام.
1: هنا بتضعف قوتك وهنا تضعف كيانك. فبتيجي سورة الروم، شوف آية الربا، هاي سورة الروم نزلت سنة 5 للبعثة، 6 للبعثة. بس
0: احنا بسم الله بنقول.
1: طب احنا محاصرين في الشعب البطالي، يجي يقول لي عن الربا، شو قصة الربا؟ هو بده يعطيني كيف أشكل كياني الفكري بكرة لما أنا يكون عندي أمة. أول خطوة بدي أبني الأمة في راسي، بدي تعيش الأمة بأركانها بمكوناتها بأجزائها بتفاصيلها في راسي. أهم نظام النظام الاقتصادي. بتيجي سورة الروم بتقول لي فأقم وجهك للدين القيم، فيش في القرآن دين القيم، فأقم وجهك للدين القيم غير هون. وعد الله لا يخلف الله وعده، بس في الروم. نعم. بيضمن لك. تيجي أنت في صراعك في في في في سورة الروم تجد أن الله يضمن لك يعني مفاصل الصراع.
0: جميل جميل، الله يفتح عليك وينفع فيك. يعني
1: شتتنا
0: أنا
1: شتتنا
0: لا لا لا لا إن شاء الله ما شتت، بالعكس هي إنما هي يعني صح الوصف يعني قبسات قبسات من نور. الله ينور علينا وعليك يا رب. في العنكبوت ما زلنا، ويعني سبحان الله البداية والختام كانت مع الجهاد، وكأن العنكبوت منهج أو ملمح من ملامح الحياة. وإحنا ذكرنا سابقا إذا المستمعين بيتبعوا معنا نظرة العنكبوت وحياة العنكبوت ودورة حياة العنكبوت وكذلك النحل، ذكرنا وعملنا مقارنة بين هذا وذاك. في سورة العنكبوت نكمل معك.
1: سورة العنكبوت هي
0: بعد ما تحدثنا عن قصة سيدنا نوح ذكرنا
1: هي مرحلة تسبق التمكين. أنا ماذا أحتاج قبل التمكين؟ أحتاج أن أبني شخص قوي، أن أبني شخص مش مهزوز، أن أبني شخص يستقبل النوازل. لذلك كانت سورة العنكبوت في بنائها تبني هذه الأركان. أتت سورة العنكبوت لتجسد لي فكرة التكامل في المجتمع الداخلي وعدم التكامل في مجتمع الآخر. هي فكرة العنكبوت قائمة على أنه أمتنا مش أمة عنكبوت، على أنه أمتهم أمة عنكبوت. أوهن البيوت
0: لبيت العنكبوت.
1: هذا العنكبوت بعيش دورة حياة فردية. إحنا حتى يصير لنا كيان لازم ما نعيش دورة حياة فردية، لازم نعيش دورة حياة تكاملية
0: بإذن الله. أسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأسأل الله أن يمكن لنا في ذلك. أختم معك بالوصية، اعتدنا أن نكون بين يديك في وصية نعيشها إن شاء الله حتى نلتقي اللقاء المقبل يوم الثلاثاء إذا شاء الله. فما بماذا توصينا؟
1: نحاول هيك أن نبحث يعني مع الإخوة بالروابط بين سورتي العنكبوت والروم. يعني ما الرابط بين ختام العنكبوت وبداية الروم؟ بدي أعطي ثلاث ملامح. طبعا احنا هنعد إن شاء الله تسع يعني روابط. بدي أعطي ثلاث ملامح. أول شيء الارتباط المادي، ثاني شيء الارتباط الغيبي ووعد الله عز وجل، رابع شيء ضمان الله عز وجل، ثالث شيء ضمان الله عز وجل للأمة. يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين مش موجودة في كل القرآن إلا في الروم.
0: يا الله.
1: ففيها ضمان للنصر، ضمان للحالة الاقتصادية، ضمان للحالة الاجتماعية. يعني
0: اللهم أعين على ذلك. أسأل أن يبارك لك وينفع بك وبعلمك. جزاكم الله كل خير الداعي المهندس نضال البزور. أسأل أن ينفع بكم وبعلمكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله كذلك أن يمكن لهذه الأمة بالخير والعزة والنصر والتمكين، ولأهلنا في غزة وفلسطين. دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي اليوم أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. دولة قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت. وزارة التربية تتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف 11 في النصف الثاني من شهر آب المقبل. صحة غزة تعلن عن وصول 6 شهداء و34 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية في قطاع غزة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ صباح اليوم في غارات متواصلة إسرائيلية على عدة مناطق بالقطاع. نحو 100 جندي من لواء يفعات الإسرائيلي يغادرون قاعدة سيدي تيمان العسكرية بعد ترك أسلحتهم عقب خلاف مع قائد الكتيبة. وأخيرا وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين مصريين مطلعين قولهم إن السلطات المصرية حملت إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: اف ام للوطن حياة. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، نهاية أسبوع، يا رب يكون سعيد، ترويحة جديدة، يا مساء الخير.

أجمل وأروع تحيات لكم أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم في عمان والزرقاء على 104.7, في إربد والشمال 106.5, وفي البلقاء والسلط 101.1, في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا كل من يتابع حياة ويشاركنا عبر تلفزيون حياة بالصوت والصورة على الاي بي تي في في كل مكان. دنيا معلقة عندي أنا. مساء الخير لجميع الأصدقاء لجميع الأحبة اللي دائما نسعد بصحبتهم, ومن خلف المكسر بمسي علينا اليوم الحبيب الغالي. صحيح تركه وراحوا على عقبة, بس بالقلب احفر اسمك بالقلب, بكتب اسمك يا بلادي. محمود فتحي أسعد الله مساك. ومن المتابعة والتفتيش كريم السراوي الله يعطيك ألف عافية. ليش تفتيش؟ هاي قلت لكم على الخاص إن شاء الله لما نعمل معاه بودكاست بنعرفها أنا وياكم ليش. ومن تلفزيون حياة لتشيك مزارعكم لصفحاتكم وبلوكاتكم الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش. من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

لا ان شاء الله باذن الله كل الحتت بتكون تمام التمام. مساء الخير لكل الاشخاص اللي عم بيعانوا من درجات الحراره المرتفعه، بنقول لهم الله يسعد مساكم يا جماعه، واكلوها لله، وان شاء الله ربنا يبعد عنا وعنكم كل حر، واللهم يا رب اغثنا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا ويجيركم من النار، اللهم امين يا رب العالمين. وهدي بالنا وبالكم. شوب شوب شو شوب شوب هاي جديدة شوب، احنا ما عارف ادري الحر ايش سوى بيا. على كل حال احنا مع اجواء هالحر انا بوصي وصايا سريعة. الوصية الاولى لا تترك حدا من عيالك بالسيارة وتنزل، دير بالك يعني، حتى موضوع الحر للأمانة بدها ديرت بال يا جماعة. موضوع الاغراض اللي ممكن لا سمح الله تؤدي لجنان العطر، الباور بانك، القداحات، الشخص اللي بترك اشي بالسيارة بده يدير باله، الله يبعد عنا عنكم الشر. طبعا اكيد ايضا من الاشياء المهمه جدا اللي اي حدا فينا بده يركز عليها شرب الماء، المي صحه، الله يبعد عنا وعنكم الشر، وربنا يحفظكم ويهدي بالنا وبالكم. اكتب يا اخي تدري الحر ايش سوى بي بتطلع لك يعني سهل. على كل حال احنا بنقول يعني مع هالاجواء ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجيرنا ويجيركم من النار، اللهم امين اللهم امين اللهم امين, اللهم آمين.

ما حضرت له بودكاست، حضرت له بودكاست لهذا بجنن بودكاست، عاملني معه استضافة. هلا والله يا بعد ايش عم معن بحكي عن الشاب هذا انه الخميس. بجنن شو قصته، قصته قصته كان طالع هو امه بعدين بقول لك شو قصته.

0: خليه يفتح ابوابه الويكند يا اخي، بلكي هالناس طلعت وانبسطت وغيرت جو وخففت عن حالها كميه التوتر، لا سيما ان اليوم 30 الشهر. اللي قبض الله يهني، واللي لسه ما قبض الله يصلح حاله ويهدي، مش هو مديره. على كل حال احنا بنقول ان شاء الله ربنا يوسع علينا وعليكم جميعا، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يكفينا ويكفيكم بحلاله عن حرامه، وان يغنينا ويغنيكم بفضله عمن سواه. اللهم امين يا رب العالمين. والله رزق الحلال انه بيخلي الواحد مرتاح. وبذكركم، بذكر نفسي انه النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا ان نطعم ابناءنا من حلال، وان الانسان يتحرى مال الحلال لابنائه. وبذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ايما جسد نبت من حرام فالنار او من سحت فالنار اولى به. فاسال الله ان ربنا يحفظنا ويحفظكم ويعيننا ويعينكم ان نطعم ابناءنا من حلال. هيك بدها محمود سمعني هيك فاضي شويه، خلينا نستروق اعصابها. واللي بده يطلع هيك يعزم اهله يشربوا فنجان قهوه، فاضي شويه نشرب قهوه بحته بعيده، تعزمني على قصه جديده وخلي ابعتك اياها على الواتساب. صوتي حلو ها؟ طيب، لانه عن جد زمان هيك الواحد ما يا اخي اه يا سلام سيبني غني. لا بس تعب صراحه. يلا روح سيدي طالعه.
1: اه يا سلام سيبنا الوقت يعدي اوان.
0: شو اسمع شو ابو رياش الرومانسي، حط لك كراسي على البحر، ظبط الجو. الله عليك ابو رياش.

0: يعني أكيد الواحد بحاجة أحيانا يجلس مع نفسه. حاول تفضي حالك شوي، فضي حالك لأولادك، فضي حالك لزوجتك، اقعد يا أخي اقعد، سيبك من التليفون، ارمي التليفون هيك بعيد شوي. والله يا محمود حكينا، حتى لو ما في فلوس كل حبة آيس كريم من نص دينار. أخي هاي بوزة الزعموطة بتعرفها من نص دينار محمود؟ بوزة الزعموطة من نص دينار بتعرفها هاي؟ إذا من نص دينار يا زلم بحول لك كلك نص دينار، رحمني يا أخي. روح اشرب قهوة. روحوا يا أخي اشرب قهوة من أي قهوة على الطريق ب75 قرش. الله يبارك بالأخير. عاوز فلوس؟
1: فيش فلوس أغنى هلك؟ ما فيش فلوس على.
0: طيب هنتوقف احنا وياكم لرفع اذان العصر عبر اثير حياتي فين، بعدها نواصل ان شاء الله. ابقوا بالقرب من حياتك كرمان.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية وهداة البال. يا رب شافي وعافي كل مريض، كل مبتلى بصحته وعافيته، فأحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطى وأجزل، فاللهم بارك. اللهم يا رب أتمم علينا نعماءك. كثير من الناس توصف تقول بالله عليك وأدعو لوالدتي، يعني الله يا ربي يشافي ويعافي والدتك أختنا سماح، وأسأل الله أن يشافيها شفاء لا يغادر سقما، ويرحم والدتي. اللهم آمين يا رب العالمين، وكل أموات المسلمين اللهم آمين. وأكيد دعاءنا لكل مريض، كل شخص ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بالمرض، أسأل الله أن يرفع درجاته كفارة إن شاء الله. أسأل الله أن يكون طهور بإذن الله للذنوب، رفع في الدرجات، تكفير للسيئات، وأن ييسر أمورنا وأموركم. سبحان الله كيف الحياة، كل واحد هيك بزاويته بيعيش حياته تفاصيله. هذا بده ذرية الله يعطيه ويجبره بخاطره ووسع عليه ويقر عينه بذريته، وهذا بده بيت بيقول لك يا أخي والله بدفع أجرات، الله يعينه ويسر أمره ويرزقه بيت وسكنة مباركة في الدنيا والآخرة. هذا بده زوجة صالحة، الله يفرج همه ويسر أمره بالزوجة الصالحة، وهذا بدور على شغل، وهذا وهذا وذاك. لكن هناك من يحتاج كل شيء. والله يا كريم، هناك في غزة يعني من يريد كل شيء في هذه اللحظات، الله يفرج همهم. أسأل الله أن يعينهم على ما فيه أو على ما هم فيه. لربما اجتمع عليهم الحر والحرب، اجتمع عليهم يعني الدواب والهوام في الأرض، واجتمع عليهم الظروف الصعبة في ظل هذه الأمور، اللي أسأل الله أن يفرج همهم. والله محمود الوضع صعب، ارتفاع درجات الحرارة والهوام خرجت من الأرض، عقارب ويعني أفاعي ونقول حياية وأفاعي، وسبحان الله حتى الجرذان والقوارض، الله يفرج همهم. أسأل الله العظيم أن يفرج همهم، اللهم آمين يا رب العالمين.

لكن الحمد لله رب العالمين، إذا ما صعبت الظروف وشفنا الهموم كبيرة كبيرة، نعلم أن الله أعظم وأكبر. احنا في كل صلاة نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل ما نعيش في هذه الظروف الصعبة من حالة الفقر والعوز والحاجة. وسبحان الله اليوم هيك بسمع من بعض الإخوة، الله يا ربي يهدبها للجميع، بقولوا محمد كمية الناس اللي عم تنكسر كبيرة، تجار كبار يا جماعة، والله الوضع مقلق. أسأل الله أن ربنا يعافينا ويعافيكم، وأسأل الله أنه يقضي عنا وعنكم الديون. ترى للأمانة يعني الله يتولانا جميعا. مع ذلك بنقول الحمد لله الخير موجود، وأسأل الله أن يبارك في خير هذه الأوطان ويهدي بالنا وبالكم ويرزقنا ويرزقكم الخير. لكن بدها شوي الإنسان هيك يعني التوفيق بالله، امبارح حكينا وما توفيقي إلا بالله، بس بده الإنسان يتقي الله وما يأخذ مال حرام. أنا المشكلة المقلق عندي موضوع الربا، والله والله الموضوع بيخوف. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مين قد الحرب مع الله؟ الواحد اللي بده هيك شوي يكبر مرة واحدة وبده يجيب ويعمل ريقة يا خواجة، شوي شوي طولوا بالكم شوي. نفتح مطعم أنا وياك محمود، شو نبيع؟ حكي لي شو بدنا نبيع، حكي لي. أنت قلت لي في عندك أفكار مطاعم، مالك إيش؟ أبغى نبيع أكل، بارك الله فيك. بالله عليك يقول يا والله إيش المطعم شو بيبيع؟ بالله هيك سؤال. آخ أنت عاوز فلوس؟ أنا عاوز فلوس، كلنا عاوزين فلوس. آخ الله يصلح الحال، الله يصلح الحال. بعد محنة تيجي منحة، حظي كان ميت بيصحى. بقول لك في هم بيبكي وفي هم بيضحك، ونجن قومك والله عقلك ما بينفعك. الله يصلح حالنا جميعا، وأسأل الله اللي نزل الرواتب لناس ينزلها للناس الثانيين. قولوا آمين، اللهم آمين. كريم صار عيط خشع يا رب. بس مش عارفين منين احنا جاهل علم غيب. طيب يا جماعة، بعيدا عن يعني هيك بنحاول نخفف على بعضنا البعض، أروح أنا وياكم لنابلس وطول كرم، حيث ما زال العدو الصهيوني يعتدي على بيوت الله. احنا كنا زمان لما الواحد يشوف مصحف قد أحرق وتقوم لقيامة، كيف يعني تحرق المصاحف؟ لقد يعني أساءوا لنا والدين. اليوم إحراق مساجد، مش مسجد مسجدين يا جماعة، في نابلس وطول كرم، والاعتداء المتصاعد على المسجد الأقصى موضوع ممنهج سياسة يعني يقوم بها هذا العدو الصهيوني تجاه المقدسات، الحقوق الدينية، وأكيد أنه هذا الموضوع يكون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته. والعالم يا عالم الله، بس الله العالم، العالم دير على سبيستون، الله يصلح الحال. لا لا العالم بسمع أوديا مش فاضي. هو بنسمع هلا بنسمع ولا بنشاف.

الشبك انا بنجرن بنجرن اسمه بوديع بضل يغني عنا على الشبك بقول لازم وطي صوتك لا سامعين ولا شايفين اتق الله فين يا زلمه الله يهديك ابو بوديع. الاحتلال الإسرائيلي أيضا يمنع إخماد حريق التهم 100 خلية نحل شمال قلقيلية. أنا قلت لكم لم يسلم من هذا العدو لا بشر ولا شجر ولا حجر حتى النحل يا جماعة. خلية خلايا النحل الناس اللي تسترزق في قلقيلية تم إحراق 100 خلية ومنع الاحتلال إطفاء هذا الحريق. بده يدمر مشاريع الناس والعالم ما شاء الله عليه أموره طيب الحمد لله رب العالمين. الله يتولانا الله يتولانا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر عز ونصر وتمكين يا رب العالمين. اللهم آمين يا الله.

غزة الكبيرة كانت مضاءة في 2003 لربما كان المشهد عبر الأقمار الصناعية في فيديو بيحدد المسار للإضاءة وقديش كان في فعلا أبريش أذكر الله الله يرحم أبوك يلا ماشي يعني 2023 الصورة كانت نعم المشهد أمامنا على شاشة تلفزيون حياة كيف كانت غزة في 2023 على يمين الصورة وكيف كانت الإضاءة منتشرة في سماء غزة وكانت غزة مضاءة لكنها في 26 باتت مظلمة لكنها منارة بنور الله بنور أهل الله هناك مشهد أمامنا على شاشة تلفزيون حياة ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

زي ما هم بدهم يألمونا ويضايقونا ويخنقونا، بدنا نقول لهم انه في اصابه لمستوطن بجروح جراء القاء حجاره تجاه مجموعه من المستوطنين جنوب مدينه غزه، وتسلم الايادي اللي بتضربها المستوطنين. واسال الله انه يعني جنوب مدينه نابلس، نعم، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من هذا العدو الصهيوني، واسال الله سبحانه وتعالى انه يجعل يعني هلاك هذا العدو عاجلا غير اجل. اللهم امين.

نروح أنا وياكم إلى تركيا. وفي تركيا هناك المشهد يعني أكيد مع أجواء الحر كان هناك حرائق قد يعني نشبت هناك في عدة ولايات، غابات كان فيها حرائق طبعا في عدة ولايات في تركيا، وكان هناك جهود من رجال الإطفاء والدفاع المدني في مكافحة وإخماد هذه الحرائق. فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبنقول الله يسلم أهلنا في تركيا في كل مكان، اللهم أمين. المشهد فعلا عندما تزداد درجات الحرارة بيكون الغابات عرضة للحرائق. وقبل أيام كنا نحكي عن الجزائر، الله يفرج هم أهلنا في الجزائر، واليوم نتحدث عن تركيا، وأسأل الله أن يسلم جميع بلداننا العربية والإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين.

واجعل. هروح أنا وياكم للسعودية واللي فرضت قانون له علاقة بمعاقبة كل شخص يقوم بإيذاء الحيوانات. تحديدا نتحدث عن عقوبة مرتبطة بإيذاء أي حيوان. أعلنت السعودية أن من يقوم بإيذاء أي حيوان سيتم معاقبته بالسجن لمدة قد تصل لخمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 10 مليون ريال سعودي. بالتأكيد هذا الحديث اليوم عن هذا الأمر بنقل مباشرة لفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هنا في الأردن لإحدى المناطق في شرق الأردن، وتحديدا في أحد المناطق كان مجموعة من الشباب عاملين زي نشاط شخصي زي أحواض مائية حتى يسقوا فيها الكلاب، وكان الأمر أنه روحوا وشيلوا هذه الآبار، ممنوع يكون في آبار. طبعا راح أبعث لكم أو نشوف الشباب الفيديو الآن خلال لحظات معنا شاشة تلفزيون حقيقة قديش اليوم فعلا يعني في ظل الظروف الحارة. أكيد إحنا بنحكي اليوم عن صورة لربما يجب أن نحافظ فيها على كرامة الإنسان والحيوان بغض النظر. أنا بعرف أن الناس قديش بتتآذى من الكلاب أحيانا، لكن هذا الكلام لا يعني أنه لا قدر الله إحنا نأذيها أو نقتلها، لأنه بالأخير وفي كل كبد رطبة صدقة. وهذا المشهد اليوم نحكي للجميع قديش أنا بقدر يعني أني أنا أعين هذا الكائن الحي أنه يعيش على الأقل يعني بدون ما يأذيني ولا آذي. لكن اليوم الموضوع عم بيتصاعد، تخيل أي إعتداء على أي حيوان في السعودية في الآن يعني عقوبات مش سهلة. بنحكي عن 10 مليون ريال، بنحكي عن 5 سنوات قد تصل طبعا. لكن هذا المشهد يدعونا جميعا أن نحسن للحيوانات.

0: طيب يعني هاي الشباب راح يطلعون الآن أمامنا الفيديو فعلا فيه رسالة لكل شخص، يعني هذول مجموعة من الأشخاص جمعوا بحب الحركة جمعوا مجموعة يلا فرجونا الصورة أمامنا، هاي المشهد أمامنا، جمعوا حوالي 2000 كلب في منطقة معينة في شرق الأردن، وطبعا يعني جمعوها بطريقة معينة حتى يعني يبعدوها عن الناس، وبدأوا بحفر زي بئر أو شيء من ماء، يعني أخرجوا ماء لإلهم حتى يشربوا في ظل الجو الحر جدا. طبعا الموضوع على طريق بغداد تقريبا، منطقة شرق الأردن زي ما حكينا، لكن كان الأمر الإداري إنه لا اردم البير ممنوع تعمله، مي ممنوع كذا. فهذول الناس بقولك خايفين احنا على هاي الكلاب انها تهلك اولا او انها تروح على القرى القريبة وتأذي الناس اللي فيها. بين هذا وذاك يعني منتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان رجلا دخل الجنة في كلب سقى، غير حديث البغي اللي سقط كلب فشكر الله له فادخلها الجنة، يعني سبحان الله هذاك دخل الماء فاخرج خفه فسقاه، يعني سقى هذا الكلب. بين هذا وذاك أسأل الله أن يعيننا ويعينكم أن نكون محسنين في هذا المجتمع، اللهم آمين يا رب العالمين. نتوقف إحنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف،

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: المدارس العمرية 39 عاماً ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفاً صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: حصري على العلبية للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.

حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء. الخامسة مساءً بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد سلام. جلالة الملك والرئيس الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي اليوم أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت. وزارة التربية تتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف الحادي عشر في النصف الثاني من شهر آب المقبل. صحة غزة تعلن وصول 6 شهداء و34 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في غارات متواصلة على مناطق في القطاع. وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين مصريين مطلعين قولهم إن السلطات المصرية تحملت إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط. وأخيرا الأرصاد الجوية تقول إن موجة الحر التي بدأت تؤثر على المملكة ستستمر حتى الأربعاء المقبل وذروتها السبت. ختام موجز في عمل الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

وين رحتوا؟ السلام عليكم، حياكم الله من جديد، يمكن معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي فم استكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا، نسعد بكم بصحبتكم، نواصل معكم مشوار ترويحة اليوم. تحياتنا لكل شخص انضم لنا على السماع بعد الخامسة، يا جماعة من الأربعة مبلشين. مساء الخير لجميع الأصدقاء والأحبة، روحنا صلينا العصر ودعينا لكم، الله يهدي بالنا وبالكم، وحكينا شوية فتاوي على الهواء. الله يهدي البال ويسر الأمور. تحية لكم جميعا، مساء الخير.

يقولوا العقل زينة واللي بلاه إيش كريم حزينة. حروح أنا وياكم مباشرة في فيسبوك كيتين صغار يمر عليهم سريعا قبل ما نروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. شاب عمره 21 سنة صحي الصبح قال أنا ليش تروح الشغل؟ قالوا له عادي بتطلع الدوام عندك شغل. قال لهم أنا أصلا ما اخترتش أنه أولد، مش أنا اللي قررت أني أنولد، ديش أشتغل وفعلا وظل قاعد. يا بني يهديك ولا قوم اشتغل وطلع مصاري. قال لا لا والله أنا بالنسبة لي تعب ليش أشتغل أصلا؟ أنا ما اخترت أني أكون موجود، مش هشتغل. وتنح الولد وهيو لساته متنح مرة شو نسوي له يعني؟ إيش هو يرفع قضية عبو أمه قال ليش خلفوه؟ طبعا ليش دخل يعني أنا ما بعرف إيش عن جد العقل زينه واللي بلا حزينه. شاركونا بالتعليقات، هل عمر الواحد هيك كبست معه خش في الحيط صار معه؟ تفهمين علي صح؟ في ناس زي هيك بتصير مرات معها هالوسينيشن يعني هلوسات. إحنا ليش هون؟ مين طفى الضوء؟ هو مين أجا أول، بيضة ولا دجاجة؟ إيش فيه؟ إحنا ليش جايين مدومين اليوم؟ تعالوا نعطل. حياكم الله من جديد، شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو. عن جد شو بتحكوا لهذا الشاب اللي وقع حاله بعد 21 سنة بيقول لك أنا ما قررت إني أنولد، ليش أروح أشتغل؟ وراح رفع قضية على أبو أمه. الله يصلح الحال.

0: إلى قصة أخرى. أحد الأشخاص كان داخل غرفة العمليات وطبعا نسي تليفونه بالصدفة شغال التسجيل. وطبعا أنا مش مصدق القصة وسيبونا من هالفيسبوك يا تلفيشن لا طعم ولا رائحة ولا لون وسيبك من هالإعداد اللي مش مليح لا إعداد ولا متابعة ولا تفتيش اطلع من راسي يا كريم أنت فرق العمل تبعك نيكست يلا ارفع لي قضية سوي زي ما سوى والله مبين لها عرطة يا زلمة وكيف اسمه واحد بدخل على المستشفى بقلعوا كل إشي بلبسوها اللي شو اسمه قال والله نسي تليفون بيحلقونه كذا في العالم قال نسي تليفون اسمه بالله يسمعوا الفيسبوك والله أقول لكم إياها وقصها زي ما هي أنا موافق بالله عليك تقد قصها قال يا سيدي العزيز نسي تليفونه بيسجل تمام وظل التليفون معاه في العمليات عملية قال في القولون هيك هو فاقد الوعي طبعا نسي التليفون بسجل اثناء عمليه له بالقولون وين حط التليفون الله اعلم المهم فطول عمليه التليفون بسجل وباقيين الممرضين والاطباء يهينوا فيه ويسبسبوا عليه وفاقد الوعي صحي من العمليه مسك التليفون لقى مسجل اشياء كثير عنده عنه وقاعد يسبسبوا عليه طبعا فراح رفع قضيه وطلع وطلب تعويض واخذ 500,000 دولار بالله إذا صدقتوا أنكم تكتبوا لي بالتعليقات هل فعلا هذا الكلام يصدق؟ طبعا الموضوع موثقين أنه في إبريل 2013 هذا الرجل خضع في عملية في فيرجينيا إذا من الفيسبوكيات أبو الشلن شاركوني بالتعليقات هل تصدقوا مثل هذا الكلام؟ نعم أو لا؟ ولماذا؟ أنا مش... والله ما بحب الكذاب ومرة ثانية إذا حطيت الفيسبوكيات زيك برفع عليك قضية بفيرجينيا قال يرجع الدار وصار يسمع في التسجيل طول العملية وهم بسبسبوا عليه هلا شوفوا احنا ما اختلفناش انه الاطباء لما بتعامل مع المريض الله لا يورجيكم شو بيصير في المريض هذا الموضوع مش حاكين عنه احنا بس هذا باقي ناس التليفون يسجل وطول العملية هو يسجل وطول العملية هم يسبسبوا عليه اتخلناها
1: لا تكذب قول الحقيقة الكذب ما بتنجيك ما بيزعل منك هالبابا وبحبك الله
0: في كل شلة أو في كل مجموعة شاب عريط أو بنت عريطة بصراحة هذول اللي بعرطوا عرطات لا تصدق خيالهم ما شاء الله واسع هذول هم صغار عاشوا طفولة غريبة عجيبة بقوا بتقعد معهم يقولك والله أنا لما كنت رائد فضاء زمان وأنا صغير يعني ببلش يعك عليك احكي عن أكبر عرطة سمعتها بحياتك ولحد هلا مؤثره ومعلقانه بدماغك قصه هيك ولا وصاحبها يعني عرط العرطه وصدقها زي ما بيقولوها بفيسبوك وتعليق معنا على الهواء مباشره تعرف خط الرجع اذا ما زبطتش معنا بنحول انت فاهم علي اذا مباشره فيسبوك وتعليق معكم اكبر عرطه سمعتها بحياتك وعن جد بدنا مش انك تقعد تالف فيها هلا على الهواء لانه ما بنكذب اعوذ بالله ان نكذب لكن بحب اسمع منكم في حدا في الشله او في المجموعه اللي بتعرفوها حدا عكيك نمبر 1 مش بالضرورة تحكوا اسمه لكن احكوا لي عن قصة أو موقف عكوا عليكم ومشاها يلا 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 06-516-2020 دي جي زيزو محمود فتحي
2: اسمع
3: حبيت القمر طلع القمر اصطناعي شميت
0: أكبر عرطة لما جبنا أكل وعم شاب قال أنا بديش أكل أنا ما باكل أنا وعم الشاب بنذكر أسماء أنا ما بديش أكل أنا بدي أكل أنا بديش أكل شمينا ريحة الأكل إحنا والله
3: تكتيكي تكتيكي
0: أبدأ بأول اتصال محمد يسعد مساك
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: كيفك يا دكتور
0: الله يحفظك ويرعاك ويهدي بالك
4: إذا تسمحني بدي أشارك عن هذا اللي نسى التلفون معه أثناء العملية
0: تفضل يا سيدي
4: طيب التلفون هو مسجل له إشي كمان يعني ولا ظل وضو معه هو هذا الأخ
0: والله ما أدري إحنا أنا لحد هسه بفكر وين كان تارك التلفون
4: لا أنا بس يسجل
0: له ويظل
4: وضعه معه ولا لا
0: الله أعلم هذا شوفي شوفي شوفي عرطات هيك سمعتها بحياتك شوفي حدا عكيك هيك بتعرفه من هالشباب الحلوين
4: أوه
0: حدث ولا حرج
4: ما بخليهم يكملوا
0: ما بتخليهم يكملوا
4: ما بخليهم يكملوا عند أول كلمة والثانية
0: بقولوا يلا السلام عليكم
4: بقول لو سمحت
0: أيوة بلاش ينزل صاروخ الأيام هاي في صواريخ طالعة جاية
4: لا لا ولا والله ما يعني نفسي بقوم اضربه.
0: الله يهلا يعني مو بالنسبه لك مضبوطه يعني ما بتخلي حد يعوك.
4: لا ما بخليه.
0: الله يبارك لك. ما شاء الله عنك اخوي محمد، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك ويرعاك، شكرا جزيلا لك. ابو عمر حي الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
5: طمني عنك يا غفار.
0: الله يحفظك ويرعاك.
5: كيف الجو معك صحيح؟
0: والله الدنيا حر برد يموت.
5: ايه والله الجو كويس برا لطيف.
0: احنا الحمد لله احنا في الاستوديو 20 الحمد لله.
5: تحت الشجره واقف صار
0: لي ساعه. احنا الحمد لله تحت الاستوديو قاعدين 20 درجه الحراره بفضل الله.
5: اه انت تحت المكيف 20.
0: الحمد لله الحمد لله.
5: ما شاء الله. والله دكتور قبل 40 سنه يا صديقي لي.
0: ايوه.
5: قبل 40 سنه.
0: نعم.
5: مش راضي تروح من بالي لغايه الان.
0: ايوه.
5: باقيين ماشيين فاردة عرس.
0: ايوه.
5: منطقه مقطوعه. سيارته مبنشره.
0: ايوه. طلع له اسد. طلع له اسد.
5: محوش جاك.
0: ايوه.
5: معلم ولا ما
0: حط سمه على البنشر ونفخ.
5: وقسما بالله كان يسولف واحنا فاتحين زمامنا وذاننا.
0: ايوه.
5: انه رافع السياره بديه قطع ركبته.
0: اها.
5: فك العجل حط السبير شد البراغي ولحق الفارده.
0: الله يبارك. هذا ايام السيارات الحديده، ايام السيارات الثقيله.
5: والله انه خف الله يا
0: هذا اللي برفع الاوزان. خف الله. خف الله هذا راح يبنشر يوم القيامه.
5: يعني لغايه الان بعدها
0: هالقبل. والله يا سيدي العكي هاي غير يوم القيامه يجي. الله يفرجك ابو عمر، اشكرك، شكرا لك يا حبيبنا. الله يصلح الحال، شكرا لك، شكرا ابو عمر. اقول لك ايام السيارات زمان يا اخوان، السيارات القديمه ثقيله ثقيله. عندنا نقول جك يبقى الانكيش وجك مين؟ ابو فراس.
6: سعد قلبك ابو عبد الله.
0: اسعدك الله يا حبيبنا.
6: هذا بقرب له سوبرمان يعني ولا من سوبر الوطواط؟
0: سوبر جلو بقرب له. مشي حالك يا حج، اعطيني مين عندك عكيك؟
6: لا في واحد الله يذكره بالخير.
0: امين.
6: طلع سيد بالبحر واحنا بالكويت.
0: ايوه.
6: ما هي كبيره وكثير والله ابو عبد الله.
0: حسك بتتعشى ابو فراس طيب؟
6: يا زلمة قسم بالله بقول يعني إيشي قلصات سمكة قديش طولها أطول منه.
0: ما شاء الله. هذا رامي الصياد الصغير. الله يهدي بهله
6: يا زلمة. هاي عكة كبيرة
0: يا سيدي. الحمد لله. ومشت عصر ليمون ولا ما عصر ليمون؟
6: لا عصر.
0: ماشي يا أبو فراس الله يصلح الحال
6: حبيبي.
0: اشكرك يا حبيبنا، ربي يبارك لك. شكرا لابو فراس.
6: سمع صوتك ابو عبد الله.
0: اسعدك الله يا حبيبنا، ربي يحفظك ويرعاك، بارك الله فيك. ابو عوني يسعد مساك. الو.
7: ايوه معك. سامعني؟
0: سامعينك. مساء الورد والانوار ابو عوني.
7: الله يخليك. بالنسبه للاول هذا اللي قال لابوه ليش يجيبونا.
0: ايوه.
7: انا قريت قصه زي هيك، قال والله ابوه لو بعرف انه هيك جايين ما كنتش.
0: كلاليتها لفت وجهها شمال. الله يصلح الحال. طيب عاوني نروح ل في حدا في من الاصدقاء من الناس اللي تعرفهم عكيك.
7: واحد اجى من برا يعني مش من بلد. ما عمل تجاره وصار يربح وهيك كل يوم سياره شكل كل
0: ما شاء الله.
7: قلنا حطينا مصارينا معه واصحابه كل واحد يحط مصاريه. ثاني يوم اللي هو بالمانيا بعد ما حطينا مصارينا.
0: اها.
7: عك علينا عكي.
0: هذا عكي ثقيله بس هتوجه.
7: بدلات غير شكل.
0: قديش لم بالله قديش لم؟
7: اوه اوه مبلغ كبير كبير.
0: الله اكبر.
7: اوه بالمانيا هلا.
0: بالمانيا.
7: هو مش من عندنا، مش اردني يعني.
0: الله المستعان، الله يهدي البال. الله يحفظك ابو عوني، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، اسعدك الله يا ابو عوني. انس يسعد مساك.
8: يسعد مساك ابو حلقه.
0: حياك الله يا حبيبنا.
8: الله يسعدك. بس هيك سريعه هيك لمحه سريعه عن عرفه هيك شويه صغيره يعني.
0: نعم.
8: أنا قاعد مع شباب سهرانين، فكان صديق لنا طالع على الهند دورة تدريبية.
0: حلو. هذا البي... هذا اللي بيسافر لحاله بيرجع الله يكفيك شره. طيب.
8: صارت طوشة بين حارتين بالهند بحكي لك.
0: طوشة بين حارتين في الهند.
8: بحكي لك بحدود 150,000 واحد بال.
0: مات قديش؟
8: 150,000 واحد مات بس.
0: غير الأنقاض وتحت الطمم وفوق الجبل. 150,000 واحد ماتوا؟
9: 150 ألف واحد مات بالطوشة هاي بين حارتين بالهندي
0: يعني. حارة الضبع الهندي
9: لا وين حارة الضبع يا محلاها قدام.
0: طيب يا شانس بارك الله فيك أشكرك يا حبيبنا شكرا جزيلا لك شكرا. تعرف هدول بيجي من سفرة الله يكفيك شرهم هذا اللي بيجي من سفرة بيبقى مش شايف إيش قبل ما يسافر بيرجع والله شفت لكم هالشغلة الله يهدينا طالما زي هيك مرات. الله يصلح الحال أبو ينال الله يسعد مساك.
10: سعد لي مساك أبو حلقة
0: حياك الله أبو ينال كيف الحال؟
10: والله أحسن من هيك بنفوت الجنة
0: الله يبارك لك يا رب الله يجعلنا وياك من أهل الجنة يا رب
10: آمين وأجمعين.
0: مين من هالشباب عندك على الريط؟
10: والله يا سيدي العزيز هذا واحد بهالزمانات طبعا يعني الله يسهل عليه
0: آمين.
10: بحكي لك مرة كان حوالين هالبيت ولا هو في سحلية مسكها وبده يبلش فيها حطها في تنك هالمي فوق على السطح
0: نعم.
10: فش بحكي لك يا عمي أسبوعين زمان حاسس في صوت خبط على السطح
0: صارت تمساح
10: طلع بحكي لك بتنك هالمي بخالع ما فتحت زي هيك ولا هي صايرة تمساح
0: تمساح طبعا أقل لي شيء
10: لا مرة واحدة.
0: طيب يا سيدي ماشي هذا مش عريض هذا حقيقي.
10: لا المشكلة انه يعني اسلوب الكلام يعني بحسسك انه يعني قصة حقيقية واقعية وانت يعني
0: بلا عن جد حكي لكم اياها هاي
10: والله عظيم
0: الله ومصدقه
10: هو عياك حسب مزاجه
0: الله يحميه
10: واذا انت
0: الله يحميه
10: بس الله يسهل عليه يعني كانت يعني اعداته من احلى الاعداء
0: بنمسي عليه بنقول الله يسعد مساء بارك الله فيك اشكرك يا حبيب القلب بارك الله فيك شكرا جزيلا لك شكرا. اكرم بقول لك بتذكر مره واحد في زمان قال واحده اهدت وكزازه تعطر 2 لتر هذا باقي ريحته طالع حج هذا يتحمم من العطر شور جل معطيته الله يصلح الحال. طيب أبو محمد الله يسعد مساك.
11: يسعد مساك
0: ميت مرحبا
11: الله يخليك. والله أنا أكثر عكات بسمعها من بحيجة الذهب.
0: كان في حلقة أول مبارح كأنه أول مبارح
11: كان
0: أول مبارح كان أول حلقة أول مبارح عن المحك حلقة خرافية كانت بنصحكم تحضروها تمام بحيجة الذهب أيوة حكي لي
11: بحيشة الذهب العكة اللي دائما مشروين فيها انه كان بينه وبين الذهب نص متر ودشروه
0: عشان طلع لنا رصد وصار يصرخ الرصد وتركوني
11: لا رجعوا ثاني يوم يقوموا مشيول يعني نص متر
0: سبحان الله
11: نص متر بعدين ضوحوا رجعوا ثاني يوم يقوموا مشيول
0: واحمل الشاب يكون حرام رجع اخذ وخلص الله يهدي البال ابو محمد لا عن جد عككت الذهب عك وسلينا بارك الله فيك ابو محمد شكرا لك الله يحفظك ويرعاك ترى جماعه البحيشه قصص يعني عن جد عندنا في ناس عن جد ضيعت عمرها ومصاريها على هذا الموضوع ابو فايز الله يسعد مساك
12: الله يمسيك بنور النبي
0: الله يمسيك بالبركات اللهم صل على سيدنا محمد
12: يعني سريعا جدا بدي اقول لك عن صاحبنا زمان طبعا الحكي هذا
0: نعم
12: عنده خطات غريبه عجيبه مره كان بيطير طياره عن الحيط عندهم جارنا هو طبعا
0: نعم
12: فطارت الطياره وطيرته وهد على الصخر الشمس اللي عندنا بس مع الاسف انه لما صرفنا اياها ما كانش عندنا صخر شمسي اصلا
0: الحمد لله هو طلع الصدم كيف ليش انت بتحدش بيعرف جاي يسرق الحمام اللي عندك فوق الله يصلح الحال الله هو ابو فايز بارك الله فيك يا امي يا بيش وعكينا واحنا صغار الله يصلح الحال بارك الله فيك اشكرك ابو فايز شكرا جزيلا لك شكرا الله يتوب علينا بس من شو عكات زمان احكي لهم عنك ولا فيش داعي شو في عكات ايام زمان ابو العباهر الله يمسيك بالخير ابو العباهر ابو العباهر الله يسعد مساك لك الأف بي إيه تواصلوا معه أف بي آي ولا أف بي إيه هم

0: سلام.
1: أحيانا بعيداً عن المزح أكبر عرطة. مصعب بيقول سمعت بحياتي عرطة أمريكا والكيان على الناس وعلى الأمة العربية والإسلامية إنه الحرب في غزة انتهت. آه والله واي العك اللي إحنا لساتنا ماكلينها. سعدية بتقول قال في واحد ما في ثلاجته غير المي لأكثر من 10 سنوات وعندي كثير من هالعرطات بس خايفة عليكم بصراحة. إيش مين هذا؟ طلعني فاصل الله يحفظك ربنا. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة واشربوا مي، المي كويسة في الشوب.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
5: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
6: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
7: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.

تحية لكم من جديد مستمعين الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا ومن يتابعنا عبر أثير حياة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. لأن الأرض مش ثابتة، كان يقولوا زمان الله يكفيك شر ختيار ماتوا أقرانه، الناس اللي عسواه ماتوا فظل حاله ويحكي أمجاد وبطلت. والله إحنا سنة 37 يا شو استشهد 6 مرات في معركة الكرامة، آخر مرة استشهد فيها بقول لك قام وقال بعدين مع القصة. يعني على كل حال نحكي أنا وياكم عن موضوع بعض القصص التي لا يمكن أن تصدق. للأسف طبعا في ناس عندها هواية في اختلاق الخيال أو رسم نسج الخيال، هيك بيسموه نسج الخيال. أصدقاء مش اللي بعض الناس طبعا لحد الرجال اللي عم بيحكوا، أنت ملاحظ الفتيات ما عندهم عرض، عندهم مستوى أب عرض بسموه أعلى من العرض، هذا أب جريد من العرض. أنا بس ما عايش بعرف شو بكون بينهم قصص، لكن بحب أسمع هيك يعني بعض القصص أو المواقف اللي حدا عرض عليكم فيها عرضة كبيرة واضطريتوا يا تسكتوا عنها يا تصحوا تقولوا إيه قوم قوم قبل الفجر. 06516-4020 و06516-5020 06516-2060 و06516-2020 هي أرقام التواصل معنا، حياكم الله. أنا والله هاي الشنطة خطيبي اللي جاب لي إياها من بلجيكا بيكون جايبها من سقف السيل، تعرف هدول اللي بيكون الله يبرب بيبارك لهم ويهدي بالهم، يعني بيجيبوا براندات بيطلعوا على البراندات أحسلهم. في ناس سبحان الله خلاص تحب تعيش هذا الجو. يعني أنا بحب أسمع منكم مشاركاتكم على أرقام الاتصال، حياكم الله جميعاً.

0: حلمي.
1: ابو مالك الله يسعد مساك.
2: الله يسعدك سيد ابو عبد الله، كيفك؟
1: الله يحفظك ويرعاك ابو مالك الغالي. شو في حدا عكيك عندك حواليك هيك بتعرفه؟
2: والله يا سيدنا العزيز انا بدي اقول لك اني انا كويت بنطلون بدون ما استعمل المكواه، تصدق؟
1: كويت بنطلون بدون ما تستعمل المكواه؟
2: اه كيف هاي؟
1: حطيته ونمت عليه.
2: ابو عبد الله
1: ايش؟
2: هذا في عندنا حلاق،
1: ايوه،
2: بيجي واحد عنده،
1: نعم،
2: بضل يحكي قصص عن الأراضي وأنا ربحت مليون كذا وأنا ربحت مليون كذا. طبعا هو بيجي مشي بروح مشي،
1: حلو،
2: ما عمري شفته لا راكب سيارة،
1: عشان صحته بتعرف، مو مشان شيء، مشان صحته.
2: أقسم بالله مرة فقعت معي قلت يا زلمة مشان دينك، أنت وين المصاري هاي اللي أنت بتحكي لي عنها إني أنا معي مصاري معي مصاري معي مصاري، أنت وين ساكن؟ والله ساكن بخربوش
1: يا حبيبي. هو أحيانا عقدة النقص عند بعض الناس بتخليهم يعيشوا هذا الشيء.
2: يعني أبو عبد الله والله كثير
1: كثير،
2: يعني كثير كثير.
1: ايش اكبر عكي عليكم؟
2: هاي طلعت المليون، يعني انا معي 2 مليون وبشتغل في الاراضي وكل شغلي في كلاع العلي وببيع.
1: والله قبل شوي بقى واحد يحكي لي الحكي، معقول؟
2: يعني قسما بالله يا زلمه
1: والله يسلم الحرم مالك.
2: قلت يا زلمه والله انك كذاب.
1: أب مالك في شروه لك مصلحه
2: سيدي؟
1: في شروه،
2: انا جاهز سيدي.
1: الله انك كفو مالك، انا من اول ما سمعت صوتك.
2: انا شريكي معروف مين هو؟
1: انا طبعا محمود شباش، معروف، الله يسهل
2: والله
1: عليك.
2: محمود شباش احلى شريك،
1: والله شريك مضارب، الله يبارك له. بس سرنا عليه، قول له، بقول لك ابو حرقه شو صار في الشروه، بس هيك قول له انت.
2: طيب
1: ما عليك ابو مالك، الله يسعد مساك، بارك الله فيك.
2: احنا بدنا نبيعها عندكم بس
1: بالجامعه. تعال مرحبا بك سيدي، الله يهدي بالنا وبالك، بارك الله فيك. اشكرك ابو مالك، شكرا جزيلا لك. شكرا يا حبيبنا، الله يهدي بالنا وبالك. الى ابو علي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طبعا أنا ما اسميش أبو علي بس عشان ما شهرش في أخوي، أنا بحكي لك عن أخوي.
1: تمام تفضل.
3: مشكلة لما يكون أخوك الكبير هيك
1: يا حبيبي.
3: اسمع لك، تضطر تجامله، فهمت كيف؟ وتصدق القصة وتتفاجأ
1: فهمت
3: كيف؟
1: اللهم احنا عرفنا كل هاي، انت وين اللي عندكم جهاز؟ اللهم صل على سيدنا.
3: نبيع الخضرة.
1: طيب علي ماشي، ايش في عك كبير عك عليك اخوك الكبير؟
3: هذا اخوي يا زلمه له هاي على عينه. والمشكله انت يا زلمه بدك، انا اخوك الكبير بدك تصدقه مره بالقصص اللي بحكيها. ايش؟
1: طب في ابد
3: عن ابن
1: عن ايش؟
3: عن ابنه.
1: عن
3: ابنه، ابنه الزريع.
1: نعم.
3: ابنه عود قديش عمره؟ 5 سنين.
1: ما شاء الله.
3: دور على ابنه، دور على ابنه، مش ملاقينه. طلعنا كنا ندور على الولد، بالاخير وين لقينا؟ طبعا هذا مش انه انا طلعت ادور، هو يعني.
1: هو بيحكي. هو بيروي القصة.
3: وين الولد؟ قال الولد طلع سيدي العزيز. كان في لهم جار عمره 17 18 سنة، كان توجيه الولد.
1: نعم.
3: يعني جاره.
1: نعم.
3: طالع أبوه بعت يشتري كم باكيت شيبس له لأخوانه هيك.
1: نعم.
3: طيب وين الولد؟ لقيناه باطح، هذا اللي عمره 5 سنين، باطح اللي عمره 17 18 سنة.
1: ايوه.
3: وماخذ باكيت
1: شيبسات، ماخذ شيبساته،
3: الشيبس اللي معه.
1: ايوه.
3: ولا وقاعد يعني باطحه، قاعد على ظهره وفاتح، قاعد يفتح باكيتات شيبس واحد واحد وبوكل فيه.
1: الله اكبر.
3: وانت بدك تضطر تقول بالله عليك.
1: بالله عليك.
3: انا هو يعني اخوك الكبير.
1: طب السؤال الجاي يا ابو علي، يعني الله يعطيك الصحه، هل في ابديت؟ يعني مثلا ممكن يجيك بعد اسبوع يكمل لك قصه حكى لك اياها، يعني عنده اتساق في القصص؟
3: ممكن بعد شهر زمان يعيد لك نفس القصه. ما تقول انك انت سمعتها.
1: عنده يعني ما شاء الله الميموري شغال عنده، الله يبارك له.
3: بدك تتفاجئ مره ثانيه.
1: ايوه. لانك اول مره تسمع. قديش اكبر منك ابو علي؟
3: يعني هو اكبر مني بحدود 25 سنه. يعني
1: احنا كل هاي عرفناك وعرفناه، الله يهدي بالك وباله. كم سرناك؟ بارك الله فيك.
3: والله يعطيك الصحه.
1: امين، الله يحفظك ويراك ابو علي. ترى مشكله لما يكون قريب الشخص العكيك هذا، عندك تدير وجهك منه. صاحبك بتقول له اطلع من راسي يا زلمه، عكي عكو سلينا، بس اخوك والكبير اي بالله ترحمني، الله يصلح الحال. بس النذير بيقول اهم شيء ما تكتب عليكم نميمه، ديروا بالكم. لا والله لا غيبه ولا نميمه، احنا لا جبنا سيره حدا ولا ذكرنا حدا بالعاطل غير هالكم من واحد، الله يسهل عليهم هذول. لا لا ان شاء الله ما في غيبه ولا نميمه اخوي نذير. الله يبارك لك اخوي محمود. الله يسعد مساك.
0: مثل الورد يعطيك العافيه.
1: الله يمسيك ببركات يا حبيبنا.
0: مواضيعك حلوه اول شيء، يعني الله يستر اشياء تكون مش على البال ولا على الخاطر.
1: في اغنيه قد لك انا على البال. الله يهدي بالنا بالك. تفضل يا حبيبنا تفضل.
0: يعني اكثر موضوع بتحس اللي هو النفاق الاجتماعي. تكون بالمول او بالشارع تلاقي واحد ساكن عندك او قريب منك.
1: نعم.
0: معاه رقمك بس يشوفك يبوس فيك وبحطن فيك واشتقت لك وزمان ما شفتك. ويا دائما مع بعض يعني لو بدك يعني فعلا
1: كان
0: رقمي معك وانت بالحاره يعني نظرة الناس مرات بتحسها كيف غريبة انه لما بتشوف واحد هيك وتحس فعلا انه يعني انت بتكون بتحس حالك مسافر.
1: ايوه
0: يعني انا مش جاي من بلد ثانيه.
1: انت تضطر تجامله تقدرش تكسر بخاطره.
0: تضطر تجامله.
1: طبعا
0: هذا النفاق الاجتماعي
1: بيطلع يعني عنده بيطلع له مصلحه طبعا.
0: يعني ممكن له مصلحه ممكن، بس يعني طبيعه الناس هيك صارت يعني بطلت تعرف انت مين اللي فعلا بحبك مين اللي فعلا مشتاق لك.
1: صحيح صحيح. طب في حدا من هالشله ومن الناس اللي حواليك عكيك يعني عنده قصص وخيالات؟
0: يعني حاليا اكثر قصه بتسمعها من الناس انه شو بتشتغل بطاقتك.
1: بطاقه
0: هلا 25 سنه بطاقتك شو بطاقتك
1: افتحوا له. لا احنا لسه فينا شغله جديده طلعوها الشباب في الاذاعه. ابو اخوي محمود
0: معاك
1: شو بتشتغل؟ بكش ذبان. الشباب جابوا المضرب تبع الذبان عن جد وصاروا كشان جد ذبان. الله يسلم حالك.
0: شعب طيب ومسكين.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يعني اسمع فعليا كلمه بتودينا كلمه بتودينا.
1: صحيح.
0: يعني هلا طالعين بموضه هاي اللي بيشتري ب 10 ليرات على النت قال بربح ليره، بعدين بيشتري ب 100 بربح 5 بعدين بحطها.
1: اللهم عافينا. بده يدير باله الواحد يتقي الله. هذا فيش ربح هيك بال اشتري وربيع.
0: هذا كله ربا.
1: احسنت احسنت. الله يكفي نشر. اشكر اخوي محمود. الله يبارك لك ويرفع قدرك. شكرا جزيلا لك. اكيد بحذرك وبحذرنا طبعا اخونا محمود من موضوع الناس اللي بتضحك على البعض في موضوع الاتجار. والله اشتري بدينار وبتربح 10 قروش وبعدين اشتري ب 10 تربح دينار وهل ما جرى بما يسحبك ويروح طبعا. يعني للاسف بعض الناس تستسهل الرزق وبعدين ما بتعتاب الا هي عقولت اخواننا السوريين فصم الحداب مش هيك. الله يصلح الحال. نختم مع اخونا حسين ولا في قبل بعد هيك؟ يلا اخوي حسين يسعد مساك. وعليكم السلام عليكم. ورحمه الله.
4: ابو عبد الله كيف حالك؟
1: الله يبارك لك.
4: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
4: سيدي اول شيء انا سمعت مكالمتك مع ابو مالك. ابو مالك طبعا جارك في السكن وجارنا في الشغل.
1: انعم واكرم.
4: وجار قديم والله من جرت الاملاء.
1: الله يبارك.
4: فاذا بدك تحسب على عك فهو اكبر عكيك.
1: لا شو

0: حكمه بقول لك سويت بنطلون بدون مكوى.
1: لا بمزح. لا مبين مبين مبين بمزح. اسمع الزلمه غايب ملائكته حاضره. بده منه مصاري بالله عليك.
0: انا راح امر عليه هلا المحل.
1: والله اسمع بده منه مصاري. اخر مره ما دفعتوش لسه. هيدا على الهواء بعذر حالي. الله يفرج وراك خلاص.
0: وبتعرف شو
1: شباش
0: كمان
1: يا جماعه. طبعا محمود شباش عسل والله كلهم. والله كلهم اعز الاصدقاء.
0: والله انا تذكرت هيك بس على السريع. نفسي قديمه. ايام ما كنت في المحلات كنت مدير بمعرض في جبل الحسين معرض احذيه.
1: نعم.
0: فكان عندي اربع شباب خمس شباب بياعين.
1: معقول سنه سنه سنه ها اول عكي طول بالك. اربع شباب في محل واحد. الو
0: معرض احذيه معرض احذيه.
1: اربع شباب بتبيعوا في محل واحد في الحسين.
0: والله دخلت رنوش.
1: باقي ايام هرز. معروف جيت وهاب. معروف
0: ابو حلقه ايام العز. ولا مش
1: والله صحيح. الله يرجع ايام.
0: كان من ضمن الشباب في شرط صغير يعني بال 20 21 22 سنه شغال معنا.
1: نعم.
0: فمره بيحكي عن الحياه وما الحياه وبتدمر. بقول له يعني بس بدي اسالك سؤال، انت لسه شو شفت من الحياه؟ بقول لي قصدك انه انا شو ما شفتش في الحياه.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: 21 سنه
1: صار شايف الحياه كلها ب 21 سنه. الله يصلح الحال. ربي يحفظك ويرعاك اخوي حسين. الله يعطيك الصحه ويبارك لك. اشكرك ان شاء الله ربنا يرجع العز للاسواق. يعني سوق الحسين قصه ترى يا جماعه. الاسواق الله يوسع على الجميع. اختم باخر تعليق اخونا احمد القيسي. في واحد الله يهدي الله يهدي الله يهدي باله الله يهدي ويصلح حاله. عك علينا وقت كورونا بانه كل واحد اخذ المطعوم راح يصيبه شلل وضمور بالعقل. ومن يومها لليوم بساله قديش صار عدد المشهورين والمجانين بالشهر. والله كلها ان شاء الله. والله ما شفنا الخير بعد مطعوم كورونا. كل ما يصير يا اخوي رقبتي مطعوم كورونا. والله بنصحى من النوم مكسرين يا اخوي. والله ما بعرف شو لقحونا يا اخوي. والله ما بنعرف. الله يصلح الحال. تكم جرعة محمود؟ ثلاثة. أنا الله وكيلك. واحدة ثنتين سينوفارم واحدة فايزر. الله وكيلك. شايفني بخلط. يلا ماشي مكروه. الله يا جماعة في نهاية لقاءنا لهذا اليوم أسأل الله أن ربنا يهدي بالنا وبالكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأشرار. وأسأله أيضا أن يعيننا على الصدق. فالصدق من جاء. وأيضا قبل ما أختم أذكركم بالدعاء لأهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وهمهم يا رب العالمين. دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطلة نهاية أسبوع سعيدة أتمنى لكم إن شاء الله.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مطاعم قصر لبنان. مدارس وروضة العلوم التطبيقية. حديقة المملكة التفاعلية. مدارس الاحتراف.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة.

وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. المدارس العمرية 39 عاماً ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفاً صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية. تعب

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: ماما انا بحب المدرسه وكل يوم بستنى اشعلها.
2: في مدارس اكاديميه رواب الزرقاء تاسيس اكاديمي قوي ولغه انجليزيه متميزه. بمناسبه 15 عاما على التاسيس مفاجات عند التسجيل ومواصلات مجانيه لطلبه مدينه الشرق. 0793530353. اكاديميه رواب الزرقاء، لان طفلك يستحق الافضل.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، احيانا قماش جديد، برادي مرتبه او ورق جدران انيق بيغير كل الاحساس. بماجد يوسف للاقمشه اختاروا من اقمشه الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطه والتركيب بنكمل الصوره للاخر. استفيدوا من عروض الصيف الان، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 0795546043.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة اف ام، البداية بأبرز العناوين. دولة قطر تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت. ساحة غزة تعلن وصول 6 شهداء و34 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. الأرصاد الجوية تقول إن موجة الحر التي بدأت تؤثر على المملكة ستستمر حتى الأربعاء المقبل وذروتها السبت. إلى التفاصيل حياكم الله. بحث جلالة الملك والرئيس الفرنسي اليوم خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة، وأكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية. وأكد أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية. قررت لجنة العمليات أو عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيس عند مستواه الحالي والذي يبلغ 5.75% انسجاما مع هدف البنك الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي وعلى جاذبية الموجودات المقومة بالدينار ومواءمة أسعار الفائدة محليا مع الاتجاهات السائدة في السوق أو في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. كما قررت اللجنة كذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بدون تغيير وفق بيان للبنك. قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم إنه من المتوقع إعلان نتائج الامتحان العام للصف 11 في النصف الثاني من شهر آب المقبل بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. وكانت الوزارة قد اختتمت اليوم امتحانات الثانوية العامة لطلبة الصف 11 للعام الحالي التي بدأت في 23 من الشهر الحالي. قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان اليوم إن الكتلة الهوائية الحارة التي بدأت تؤثر على المملكة تعد الأولى خلال شهر تموز الحالي، بعد أن سادت معظم أيام الشهر أجواء صيفية اعتيادية وأحيانا أعلى بقليل من معدلاتها العامة. وأضاف أن تأثير الكتلة سيستمر الخميس مع استمرار الأجواء الحارة، فيما يطرأ الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مشيرا إلى أن ذروة الموجة ستكون السبت. وأشار إلى أن الكتلة الحارة الهوائية ستستمر بالتأثير على المملكة حتى الأربعاء المقبل، على أن تبدأ درجات الحرارة بالعودة تدريجيا إلى معدلاتها الاعتيادية بدءا من يومي الأربعاء والخميس. قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم إن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 من تموز ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الرئاسة أن الجهات المعنية أجرت التحقيقات الأولية بشأن الحادث، وفق الرئاسة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن وصول 6 شهداء و34 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، كما استشهد 6 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون في غارات متواصلة من قبل الاحتلال على مناطق في قطاع غزة. شهدت قاعدة سيدي تيمان العسكرية الإسرائيلية واقعة غير مسبوقة تمثلت في مغادرة نحو 100 جندي من لواء جفعاتي، بينهم مقاتلون وقادة، في كتيبة سابار القاعدة العسكرية وترك أسلحتهم عقب خلاف مع قائد الكتيبة، وفق ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم. ونقل الصحيفة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن انسحاب الجنود أدى إلى إخراج الكتيبة من الجاهزية العملياتية، رغم أنها كانت تستعد للانضمام إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن عددا من الجنود في كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم دون إذن من قادتهم، مشيرا إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4100، أسعار الفضة الحالية للأونصة 58، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 84، أسعار النفط برنت 87.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بسيطة بمنطقها، بس إهمالها ممكن يوقف خدمات أساسية فجأة وبكلف الشركة غرامات وأموال كبيرة. خصص قائمة بتواريخ انتهاء الاشتراكات والتراخيص وتابعها قبل ما تنتهي. شو يعني هذا الكلام؟ تخيل صباح يوم عادي وفجأة توقف عندك مثلا نظام المحاسبة، أو بتطلع لك رسالة انتهت صلاحيات الترخيص، أو بوصلك إنذار إنه ترخيص الشركة انتهى من شهر وفي غرامة بتكبر يوم بعد يوم. النتيجة شغلك متوقف وتكاليف ما كانت بالحسبان، كل هذا لأنه ما حدا كان متابع تاريخ بسيط. بحلقة سابقة حكينا عن المتابعة وحكينا عن التنظيم، واليوم بنطبق هاي القاعدة على واحدة من القواعد العامة اللي هي كل إشي إله تاريخ انتهاء لازم يكون إله تاريخ متابعة قبله. الموظف العادي بتعامل مع التجديد كرد فعل، بتذكره لما تنتهي الخدمة وبيركض باللحظة الأخيرة تحت ضغط وغرامة. الموظف المثالي عنده قائمة بكل التواريخ، منبهات مسبقة، وبجدد قبل أسابيع بهدوء وبدون أي توقف. الفرق الأول بطفي حرايق والتاني بمنحها أصلاً. حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم كابتن تاكسي، الرخصة، التأمين، الفحص الدوري، اشتراك التطبيق، كل إشي إله تاريخ انتهاء. الكابتن العادي ما بتابع لحد ما توقف دورية وبكتشف أنه مثلاً الترخيص منتهي، غرامة وحجز ورزقه بتتوقف. بينما الكابتن المثالي عنده تذكير قبل كل تاريخ بشهر تقريبا، بجدد بهدوء وبيضل شغال. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة لكل اشتراك وترخيص، سجل لكل بند اسمه، تاريخ انتهائه، تكلفة تجديده، ومين المسؤول عنه إذا ما كنت أنت، وحط تاريخ متابعة قبل الانتهاء بشهر على الأقل عشان يكون عندك مجال إذا كان في إجراءات معينة. فعل تنبيهات تلقائية قبل بشهر أو حتى قبل أسبوع، وخلي النظام يتذكر بدالك، وراجع القائمة مرة بالشهر شو قرب ينتهي وشو لازم توقفه أصلاً. الخلاصة، كل اشتراك وكل ترخيص إله تاريخ انتهاء، وكل تاريخ انتهاء لازم إله تاريخ متابعة قبله. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهذه الشركة. متابعتك للتواريخ قبل ما تنتهي هي الفرق بين الموظف اللي بيستبق الأمور وموظف بركض وراها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمة جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797 49 8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبدأ بها سيرة الأمة كلها، سيرة هذه الأمة العظيمة. نحن الآن في العام الرابع للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاني من تبعات غزوة أحد، في عنده مصيبة حدثت في بئر معونة، وقبلها مصيبة الرجيع ونقض بني النضير عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أدى فعليا إلى إخراجهم من المدينة. كان الوضع صعبا في تلك الفترة، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بكل قوته إلى مطاردة أي جهة تحاول أن يعني تستغل الحدث الذي حصل في أحد وتهاجم المدينة. فبينما يأتي مجموعة من الناس يهاجمون المدينة من مثلا من قطاع الطرق من هنا، يطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مجموعة من هناك فيطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بنفسه إلى هنا ويخرج بنفسه إلى هناك، حتى إنه خرج باتجاه نجد صلى الله عليه وسلم، حتى جاء شهر رمضان المبارك اللي هو الموعد الذي ضرب فعليا لغزوة بدر. موعدنا بدر العام المقبل، هكذا قال أبو سفيان يوم نهاية غزوة أحد. غزوة أحد كانت في شوال من العام الثالث للهجرة. نحن الآن في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلص بدأ يجهز نفسه فعليا لأن يذهب إلى بدر ليلتقي بقريش هناك في تلك المنطقة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيش قيل إنه بحدود 1500 شخص، وكان لواءه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتوجه إلى بدر وبدأ ينتظر قريشا في بدر. يعني لاحظوا هناك، عشان هيك طبعا هايش بسموها بدر الموعد، وقيل إنها بدر الثالثة هكذا تسمى بدر الموعد، لأن هناك موعد بين المسلمين وبين قريش على إنه نلتقي في بدر للقتال في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. أبو سفيان في المقابل خرج معه 2000 إلى 2500 تقريبا من المشركين من مكة، وتحرك باتجاه بدر لأنه هذا موعد يعني يجب أن يقوم به، لكنه في المقابل كان متثاقلا جدا. يعني هو ما صدق وكسب هذا النصر البسيط في غزوة أحد. في المقابل لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده إلى حمراء الأسد، هرب أبو سفيان، يعني كان يفكر بالرجوع ثم قال لا يا جماعة شو أرجع، فهرب حمل حاله راح. الآن يعني سيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان في هذه المعركة، فأبو سفيان خرج أصلا متثاقلا، كان يحاول أن يحافظ على ماء وجهه فعليا بأن يبقى محافظا على نصر أحد، بين قوسين طبعا نصر أحد. فكان يخاف وكان يعني عنده مشاعر كبيرة جدا في هذا الموضوع من الرهبة ومن الهيبة. فوصل إلى منطقة مر الظهران، مر الظهران على الطريق بين مكة والمدينة، أو مكة وبدر على الأصح. فلما وصل إلى هناك قال للناس يا معشر قريش، إنه والله لا يصلح لكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. يعني هذا الكلام، هذا العام يعني عام مجدب، ما فيش فيه مطر، ما فيش فيه شيء أخضر، ما فيش فيه أكل، ما فيش فيه لبن، مش عارف إيه. فبالتالي يا جماعة الخير خلص نرجع، بنخاف إنه نروح نقاتل محمد في هذا الجو، فبالتالي يعني يكون الوضع بالنسبة لنا صعبا. فالبقية كلهم المفاجأة إنه ولا واحد قال له لا، كلهم وقفوا قالوا نعم نرجع. خلص ليه؟ دب الرعب في قلوبهم جميعا، خاصة إنه خلال العام الرابع هم بيسمعوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم برغم كل ما حدث معه إلا أنه تمكن من هزيمة بني النضير وإخراجهم من المدينة. وبنو النضير طبعا هم أصحاب فعليا أصحاب سلاح وأصحاب زراعة، عندهم مزارع كثيرة جدا في المدينة وعندهم حصون. ولما خرجوا إلى خيبر أصلا هم خرجوا وهم سادة في خيبر، فبالتالي كانت الأخبار طبعا توصل لمكة، فلذلك كانوا خائفين أيضا، فرجعوا ولم يفعلوا شيئا ولم يصادمه أحد في هذا الرأي، عملوا حالهم ورجعوا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقام في بدر 8 أيام، أسبوع كامل هو ينتظر، أكثر من أسبوع ينتظر. طب متى بتيجي قريش؟ مش راضي تيجي. متى تأتي قريش؟ مش راضي تيجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ما معه، يعني كان عنده أشياء يعني يبيعونها وإلى آخره، وكسب فعليا من المسلم يعني من التجار الذين كانوا يمرون في الطريق في بدر. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مظفرا منصورا دون أن يقاتل أحدا،
هذه بدر الثالثة أو بدر الموعد كانت إشارة بأن قريشا بدأت تضعف وتخاف. ليه؟ هم مثل اللي بتغنى بها النصر اليتيم الذي حصل عليه ولا يريد أن يفعل شيئا يعني يمكن أن يفقده هذه الهيبة، هيبة هذا النصر. هذا الذي حدث. بالمقابل الأخبار لما وصلت إلى خيبر في شمال المدينة حيث يقيم حيي بن أخطب سيد بني النضير اللي أخرج قبل كم شهر بس من المدينة المنورة، عندما وصلته الأخبار غضب غضبا شديدا وقال هذا الكلام غير معقول إطلاقا، كيف قريش تخاف من محمد وإحنا كنا أصلا حاسبين حسابنا إنه بمجرد ما تحدث بدر الثانية أو بدر الموعد ممكن إنه يحدث انتصار لقريش مرة ثانية على المسلمين وهكذا ينتهي الأمر، أو هكذا هو يتخيل طبعا. فهذا الأمر جعله يعني يشكل وفدا. طبعا لاحظوا هو موجود في خيبر، يعني هو دخيل على خيبر، ولكنه كان له مكانة كبيرة بين اليهود في خيبر، وواضح أن بني النضير كانوا من الملاك في خيبر، يعني مش إنهم والله جايين لاجئين فقط، لا، عندهم أراضيهم، عندهم بيوتهم، عندهم كل شيء موجود في خيبر. فلما وصلوا خيبر تقريبا ملكوها يعني بين قوسين. فبنو النضير بزعامة حيي بن أخطب خرجوا في وفد، يعني قيل إنه كان في 20 أو 30 واحد، إلى مكة وبدأوا يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهم نحن بإمكاننا أن نأتي بفكرة جديدة. ما هي؟ أن لا تذهبوا وحدكم لتقاتلوا محمدا، نحن وإياكم عدو، يعني عندنا عدو واحد هو محمد، فبالتالي إحنا هزمنا وأخرجنا من ديارنا من يثرب، وأنتم يعني تخاذلتم في غزوة بدر الموعد، فبالتالي ماذا نفعل؟ ما رأيكم لو اجتمع العرب على هذا الرجل؟ نستطيع أن نجمع من هنا ومن هناك؟ فقريش أعجبتهم الفكرة، قالوا لهم إن استطعتم أن تجمعوا عدد كبير فعلا يقاتل، ممتاز، نحن جاهزون. وفعلا بدأوا يجمعون من هنا ومن هناك، فخرجوا إلى غطفان. هذا الوفد رجع وطلع إلى قبيلة غطفان، فصاروا يقولوا لهم أنتم وقريش ونحن والجميع كلنا لو اجتمعنا ضد محمد ينتهي الأمر. وفعلا ذهبوا إلى قبيلة كلب وقبيلة بني أسد وعدد من القبائل من هنا ومن هناك، بنو سليم وبنو فزارة وبنو مرة وبنو أشجع، عدد كبير، هكذا يسميهم الله عز وجل الأحزاب، لأنهم تجمعوا فعليا ضد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا الجيش العرمرم الذي تجمع إذا به خلال سنة كاملة بين السنة الرابعة والسنة الخامسة للهجرة

0: 2000 من باقي القبائل، فبالتالي عدد كبير جدا 10,000. تعرف إيش هذا العدد؟ هذا العدد أكبر من سكان المدينة أنفسهم، يعني العدد ضخم جدا لدرجة إنه المدينة نفسها لو دخلوها ما بيزبط معهم زي ما زبط في غزوة أحد. فبالتالي الأخبار ستصل الآن إلى المدينة، لكن هذه أخبار مرعبة فعلا هذه المرة، إن هناك جيش قوامه 10,000 أكثر من سكان المدينة أنفسهم، المقاتلين وغير المقاتلين، النساء والصبيان والرجال والشيوخ وكله. هذا الجيش سيفوق هذا العدد ويريد أن يدخل المدينة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر واستشار كبار الصحابة، ماذا نفعل؟ عندنا مشكلة كبيرة، هذا الجيش إذا وصل على المدينة لا يصلح معه ما صلح يوم أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكر يوم أحد، قال لو أدخلناهم المدينة نحن يكون عندنا تفوق عددي عليهم، لأنه في عندنا النساء والصبيان والشيوخ اللي بيقاتلوا من فوق أسطحة المنازل، والرجال يقاتلون من الأزقة أو في داخل الأزقة. لكن الآن ماذا يحدث لو دخل سيل عدده من المقاتلين أكبر من سكان المدينة المدنيين أنفسهم؟ يعني ليس المقاتلين فقط بل المدنيين، نعم أنفسهم، لا شك أنه ستكون هناك طامة كبرى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر ماذا نفعل، هذه مشكلة كبيرة. فإذا بصوت يعني دخل الإسلام من فترة لكنه الآن أصبح حرا، وهو رجل من بلاد فارس. مين هو؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان يقول يا رسول الله أنا عندي رأي. ما هو؟ لأول مرة يشارك في يعني في مجهود حربي، يقول يا رسول الله إن كنا في بلاد فارس إذا حصرنا خندقنا علينا، حفرنا بيننا وبين العدو خندقا، هذه حيلة لا تعرفها العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبته الفكرة بشدة، وبدأ يخطط مع الصحابة لهذا العمل العظيم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب وأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في حلقة ماضية عن الحريات التي تدعى والتي من خلالها يكون القفز على مقررات الشريعة والتلاعب بالدين. ألا يخيف، ألا يحذر الإنسان أنه يمكن لا سمح الله أن يقع في الاستهزاء بالدين؟ لأن الله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، نفكر أنه التشريع عبثي، هذا كارثة، لكن التشريع حكيم يكرم. لذلك الاستهزاء بالدين موضوع كثير خطير. استهزاء بالدين من كبائر الإثم وكبار الآثام، وقد يوصل لا سمح الله إلى ما لا تحمد عقباه من الكفر والنفاق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طيب، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأنه أيها الكرام، عندما تأتي الشريعة فتنظم العلاقات، تنظم الزواج، تنظم ما يجوز وما لا يجوز، ما يحل وما لا يحل، فيأتي إنسان بدعوى الحريات التي تكلمنا عنها، هذا يستهزئ بالدين، هذا يستهزئ ويتعدى حدود الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها في المأمورات، وتلك حدود الله فلا تقربوها في المنهيات. إذن من استهان وذاك الشريعة يكرم تقوم على التعظيم. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم كلام الله، تعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نقول كلام الله وكلام الرسول. بعد الآن أهل العلم يمكن أن تناقشهم، يمكن أن تأخذ من كلامهم، لكن عن علم وعن بصيرة. ومعاذ الله أن يستهزأ بأي عالم من علماء الإسلام من القدماء المحدثين. إنما الآن التعظيم لله ولرسوله، فموضوع غير خطر. فليحذر الذين يتكلمون عن الحريات المزعومة أنهم قد يصلون لا سمح الله إلى استهزاء بالدين، وهذا بداية إلى منعطف خطير، إما النفاق وإما أبعد من ذلك. طيب، سأل عن ما يجوز له من هجران زوجته. الدعوة الكرام إلى الهجران، دعوة هذه محصورة استثنائية، فيها يقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، تذكير بآيات الله تعالى، تذكير بثوابه وتهديد بعقابه. طيب، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا الهجران هي بعد العظة التي لم تتعظ بها المرأة، تهجر في الفراش أي في داخل الغرفة. لماذا؟ لترجع إلى صراط الله تعالى. طيب، قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. إن أطاعت المرأة خلص انقطع الهجران. ومن هذا الباب يعني لعلنا نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أو لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالأصل في الهجران أن لا يطول، لا من الرجل ولا من المرأة بصراحة، وما يكون في قسوة. حتى إن الشريعة يعني أعطت المد الزمن الأبعد في الإيلاء إلى 4 أشهر لا تزيد، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الإيلاء هو الحلف، حلف أن لا يقرب زوجته. لا يمكن للشريعة أن تقبل أكثر من 4 أشهر، بعد إما أن يعود إلى العلاقة وعليه الكفارة، وإما أن يطلق القاضي عليه تطليقا ملزما له بكامل حقوق الطلاق للمرأة. فموضوع كثير خطير. طيب، هنا كان ما بعرف بعض الإخوة بيبعثوا يعني أشياء مساعدات، يعني ليس البرنامج لهذا، أرجو المعذرة، الله يفرج همكم إن شاء الله. يعني أغلب الناس عندهم في ضائقة، ولكن استعينوا بالله وإن شاء الله الخير ما بنسيكم. أحد الإخوة بتكلم أنه جاءته رسالة من أحد المصارف الإسلامية بإضافة مبلغ كذا كأرباح استثمار على الودية، هل هذا حلال؟ طبعا حلال. أنا أسألك أيها الأخ المستثمر أو المودع، ألم تسأل عن مشروعية ذلك ابتداء؟ الأصل خلص ما تسأل. ولذلك إذا علمت أنه ممكن أن تضع وديعة في بنك إسلامي ولاحقا بتم حساب الربح بعد جملة من العمليات التجارية وتوزع الأرباح، الأصل حلال. يعني أنا ما بدي نتعامل ونودع وبعدين أنا أظل أسأل حلال وحرام. إذا حرام ممنوع تحط، وإذا حلال يجوز أن تضع، فهذا حلال بعون الله تعالى. هنا كان، هل الزوج الشكاك كثير لازم الزوجة تحكي له كل شيء؟ طبعا لا. يعني يا جماعة، في حالات نفسية عند الرجال وعند النساء. يعني الرجل اللي يشك كثيرا، يعني ما في داعي المرأة تطلع على كامل التفاصيل، بس بشرط ما يكون في اعتداء على حقوقه ولا تجاوز لحدود الله. طيب بس نقرأ السؤال نشوف ما المراد. هل الزوج الشكاك كثير لازم الزوج تحكي له كل شيء؟ يعني أحيانا راحت إجت لازم تحكي بالتفاصيل. طيب راح يفسر. على كل حال بدها انتبه شوي. أول، المرأة علي أن تلتزم بالطاعة لزوجها ضمن المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والرجل عليه أن يتقي الله تعالى في زوجته، أن يعيش حياة هانئة سعيدة ضمن يعني إجراءات معينة. إنما قضية التفاصيل كثيرة هاي صدقوا يا كرام، ليس بالضرورة أن يطلع الرجل على كامل التفاصيل، ولا يطلع زوجته حتى على كامل التفاصيل، مثلا ما يحصل في العمل، ما يحصل مع إخوانه، مع أخواته، مع والدته، في قضايا كتمان أحسن للجميع، والله أعلم. طيب دعونا مع هذه الاتصالات الكريمة. أخي عامر بدأ، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، أهلا يا عامر، تفضل سيدي.
2: الله يفتح عليك دكتور.
1: اللهم أمين، وأنتم إن شاء الله.
2: دكتور، في عندي سؤال بالنسبة للبنوك الإسلامية.
1: نعم.
2: هلا أنا راتبي في البنك الإسلامي.
1: طيب.
2: فكل شهر عشان يعني بياخذوا مني نص دينار تدني بسيط، طب شو دخلوا يعني ليش بياخذوا مني النص دينار؟ هل هي حرام؟ هل هي حلال؟ هل هي يعني فيها شيء؟ يعني مش عارف أنا، لأنه لازم يكون رصيدك، يعني أعتقد أنه ألف ما دون ألف بياخذ منك. طيب. وأنا يعني أنا راتبي هو راتبي، يعني بدي أسحبه، أكيد بدي أسحبه أصرف، يعني أسحب، عندي التزامات وعندي.
1: طيب. ماشي يا عمر، بعون الله سأجيبك. بعون الله، أشكرك. الأخت السائلة ذكرت مثال أنه لو جاءها مال من أهلها أو أي مبلغ لازم تحكي له؟ لا، ليس بالضرورة. نعم، هي هذه القضايا. في قضايا يعني ما يكون بينها وبين إخوانها، ما يكون بينهم من أمور خاصة ما في داعي. تخيلوا بعض النساء ممكن تفكر إنه هذا حق لزوجها، إنه لازم تعرض عليه كتابا مفتوحا حياتها مع أهلها. هذا ليس بلازم، ولا الرجل بلازم إنه يطلع على كامل التفاصيل، إلا بس بشرط أن لا يكون في تجاوز الحدود. أرجو كل أمر واضح. هذا قضية البنوك الإسلامية أو غيرها، يعني للأسف قضية التدني الرصيد. أنا مثلك أستغرب إنه ليش بيحطوا غرامي للمتدني رصيده بدل ما يزيدوه من عندهم، يعتبروها صدقة عن إنسان والله رصيده نزل، طبعا سبيل الدعابة. الأصل أن لا يكون بصراحة، لكن ظاهر في قوانين بنكية. وذلك يعني أنا أفضل، ياريت لو واحد من الإخوة إذا عنده خبرة في المجال المصرفي الإسلامي أو غيره، إنه يقول ما هي، يعني ما الذي يتكلفه البنك؟ يعني هل بتكلف البنك انه لما ينزل الرصيد انه والله بصير في خطوات اداريه لازم يعملوه بناء على ذلك بتكلفوا فبيحملوا العميل؟ انا ذاتي بدي افهم. قبل ما نجاوب ارجو ان الاخوه يساعدونا في هذا الامر، علنا ان نستفيد، وبعدين نوجه رساله للبنوك الاسلاميه. يعني الاصل انك ترحم هذا صاحب الرصيد متدني، هيك الاصل. طيب، امرأة كبيرة يعني بالستين وترغب في الزواج، هل في ما يمنع؟ طبعا لا، قطعا لا، من يقول؟ ولذلك احنا في عنا اليوم أعراف، هذه الأعراف الإسلام ليس مسؤول عنها. في أعراف سليمة وفي أعراف غير سليمة. يعني من الأعراف غير السليمة إنه والله المرأة المطلقة عيب تتزوج، المرأة الأرملة غير تتزوج، المرأة الكبيرة لا يصح أن تتزوج، كل هذا غير صحيح. لذلك لو رجعنا إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا الحياة كثير أيسر وأرقى وأنقى. كتاب المردفات من قريش، المرأة التي ترادف عليها الزواج، مثل أسماء زوجها كان جعفر ثم أبو بكر ثم علي رضي الله عن الجميع. ما في إشكال، إحنا اليوم عيب، من قال عيب؟ من قال عيب المرأة ذات الأولاد أن تتزوج، أو الأرمى أن تتزوج، المطلقة أن تتزوج؟ وكيف والله يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته؟ هذا كلام غير صحيح. لكن الحقيقة مثل هذا بده يعرض على من حولها ويساعدها، لكن الإشكال إنه الناس بيعتبروا عيب. لا، ليس بعيب، هذا قطعا جائز. أعرافنا هي التي يجب أن تتجه باتجاه الإسلام، ما دام الشرع يقبله العرف الأصلي أن يقبله، وأهم شيء ما يكونش في إضاعة حقوقه. طيب، ما حكم شراء البيوت عن طريق المرابحة؟ ما فيها شيء يا جماعة، في أسئلة كالأسئلة الموسمية في رمضان، الأصل خلص ما نضل نبحث عنها، خلص احنا اتفقنا أن المصارف الإسلامية بدون تحيز إليه ولا بنعمل فيها، لها عقود شرعية منظمة من لجان شرعية يتابعون كتابتها وتنفيذها، فهذا جائز، فلك أن تأخذ بأي صيغة من الصيغ. والله تعالى أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: اف ام الكلمة الطيبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سائل كريم يقول: أمي عمرها تقريبا 80 عاما وهي تصلي على الفراش لأنها لا تستطيع المشي، مريضة. أحيانا يحصل ما غيبوبة ساعة ساعتين، عندما تكون تصلي تنام، هل تعيد الصلاة؟ طيب مثل هذه المرأة ما بدنا نشق عليها، احتمال أنها وصلت إلى درجة من الكبر وصار في نوع من ضياع العقل الجزئي. لا، أنتوا بس تذكروها، إن تمكنت وكانت واعي أنها والله نامت وتستطيع أن تعيد الصلاة هذا أحسن. إذا كانت مش مركزة ماذا حصل معها دعوها، لأن التكليف يا كرام كما أن العقل مناط التكليف، وإذا زال العقل زال التكليف، وإذا زال جزئيا لأنه يتعامل بحالة مرضية. نقول لها: طيب شو كان عيد الصلاة؟ إن استجابت خير بك، ما استجابت ما تشقوا عليها، الموضوع سهل وميسور. اللي سأل حول تدني الرصيد، بعض الإخوة كتبوا كلام وأنا بحثت في النت شوي، قال والله هذا عقود بين المصارف وبين العملاء، أنه إذا نزل عن حد 100 أو كذا بصير في عمولة، لأنه بدهم يضل الوفر المالي عندهم. على كل حال إذا كان أمر متفق عليه الأمر سهل إن شاء الله، لكن ليتهم لا يفعلون. أحد الإخوة يتكلم حول ما حكم تعلم القراءات. والله هذا يعني من فروض الكفاية، طبعا الأمة كلها لا تستطيع ذلك، لكن بعض أهل العلم يعني ممن ييسر لهم ذلك يتعلمون كتاب الله تعالى بالروايات والقراءات، وليس بلازم، هذا من الفضائل، إنما العناية الأولى لازم تصرف إلى الرواية المشهورة، رواية حفص، اللي بتيسر له يدرس خير وبركة، ليس بإلزام. وهنا لا أنصح في التلاوة في الصلوات إلا لمن عرفت عنه التلاوة ولمن طلب الناس منه ذلك، كما كان يشيع في مصر قديما ولا يزال، أن القارئ يقرأ في المحافل فيخرج من رواية إلى رواية. يعني يفضل عدم الجمع بين الروايات، نوع من التعليم، كما كان يفعل الحصري الإمام التلاوة الشهير، كان يفرد رواية رواية، وهو أحسن وأفضل. يعني كان هنا بتكلم واحد انه والله عنده ذهب ولكن ينتظر انه يرتفع سعره، ولذلك هو يسأل انه الان هو محتاج لشيء، فهل يمكن يأخذ الزكاة؟ سؤاله انه بده يوفر ذهبه لحين ارتفاع الاسعار، فبده يميل على اموال الزكاة. قطع لا يجوز، ما بصح، ما دام انك تملك المال انت لست فقيرا، لست من مصارف الزكاة مهما كانت الظروف. لا، بيع ومشي حالك. اخي شاهر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم فضيلة.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا
1: دكتور. سؤال، أنا يعني هسه بشتغل في مهنة، أنا بشتغل خياط. هسه بيجوني في جيراني في مطعم يعني جنبي، الشباب اللي بيشتغلوا موظفين في المطعم. فبيجيبوا لي أشياء أنا بخدش منهم، يعني عرفت كيف، بشتغل لهم شغلات وخلص أنا بحتسبها لله، يعني موظفين وأشياء من النوع. هسه أنا اللي بيصير بروح مثلا بدي أخذ سندويشة أو بدي أخذ من عندهم إشي، هسه هم مش أصحاب المحل، هم موظفين، ف يعني بخصموا لي كتير. هل هذا أنا يعني حرام علي؟
0: هل هم موكلون بهذا، عندهم صلاحيات بالخصم ولا ما عندهم صلاحيات؟
1: والله يا دكتور إني ما سألتهم. طيب، أنا بصير أدفع الإشي كامل بس هم لا.
0: هلا بصراحة إذا عندهم صلاحيات يجوز، إذا ما عندهم صلاحيات يدفعوا من جيوبهم. أنت انصحهم بهذا؟ أسألهم. قل يا عمي إذا أنتم ما عندكم صلاحيات تخصموا لي وما بدكم، يا بتدفع أنت أو خليني أدفع ثمن هالسندويشي. بارك الله فيك. يعني اللي بده يراعي من حسابه مش من حساب صاحب العمل.
1: نعم.
0: صاحب العمل مختلف، ما لنا علاقة، حر إن شاء الله مجانا، أما الموظف بده يكون مأذون له بهذا. الله يرضى عليك.
1: أنا ضليت شاكك في الموضوع.
0: أحسنت في ذلك، أحسنت، بارك الله فيك، أشكرك يا سيدي. يا ريت لو كل الناس عندهم يعني هذا الحس اللي عندك يا أخ شاهر. إذا صاحب المحل يكرم براعي زبونه ممكن يسامحه ما يأخذ منه، وهذا إكرام وله الأجر. الآن إذا هو أعطاهم صلاحيات، يعني الموظف أحيانا يعطي صلاحية معينة للخصم وحقه بده يلتزم، أدي الأمانة إلى من يتملك. الآن لا أقل، إذا بدك الآن تكرم الناس اكرمه من جيبتك، ادفع أنت ثمن الطعام الذي أكرمت فيه الآخرين، وهذا كلام صحيح 100%. طيب، كان هنا في سؤال حول عصبة النساء يعني للعمرة. احنا نفضل عدم التوسع في هذا بصراحة، لكن للأسف أحيانا بعض النساء بيصروا على ذلك. يعني إذا كانت واحدة ما عندها والله محرم يروح معها ومجموعة نساء، يعني قياسا على الحج إن شاء الله ممكن جائز بعون الله تعالى. كان في سؤال حول ختم القرآن، هل هو واجب؟ لا، وجوبا عينيا لا طبعا، لكن من الفضائل العظيمة، من الفضائل العظيمة إنه الإنسان، وذلك ورد في حديث أفضل الأعمال هو الحال للمرتحل، يعني كلما شرع في ختمة ختمها شرع في أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن بهذه الطريقة، وكان جبريل يدارسه القرآن كل عام مرة، وقيل آخر عام مرتين عرض عليه. فهل هو واجب؟ لا، ليس بواجب. طيب، سؤال، هل تقبل صلاة الفريضة ونحن نقرأ من مصحف بجانبنا؟ بيمشي الحال، يمشي، ولكن ليس الإمام الراتب اللي في المساجد، لكن في البيت لو إنسان فتح المصحف، أهم شيء أن لا يكثم الحركات أمام مصحف كبير، نظر فيه أو ساعده على الحفظ، ما فيه شيء بعون الله تعالى، هذا من الأمر الجائز إن شاء الله تعالى. سأل حول قضية أداء الديون القديمة، في دين قديم له على إنسان من 20 سنة تقريبا، قول القيمة الشرائية. والله هذا إشكال بصراحة، هنا وقع خلاف بين أهل العلم في قضية هل المطلوب في أداء الديون المثلية ولا القيمة. إذا كانت المثلية الألف بألف، وإذا كانت القيمة بدنا نشوف القيمة الشرائية للألف كيف كانت وكيف صارت. إحنا منفضل ابتداء أن يتم التراضي بينهما، إذا تم التراضي انقضت المشكلة، إذا ما تم التراضي يلجأون إلى التحكيم. التحكيم بيصير الآن نوع من التراضي، إما أن يزاد المبلغ ضعف ضعفين ثلاث، أو بحسب الدولار، والأعدل بحسب الذهب، لكن أكيد راح يتضاعف أضعافا كثيرة. وذلك هنا أهم شيء يكرم أن لا يكون في ظلم في تأخير السداد، لقول عليه السلام مطل الغني ظلم، ولقول عليه السلام كذلك لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهذا كلام صحيح. إذا هنا موضوع بصراحة تخيل سبب خسارة، ثم الإنسان يحتاج إلى المبلغ في حينه ووقته، لما تأخر 20 سنة، هذا إذا كان في بصراحة يعني التلكؤ في السداد، أما إذا كان معذورا إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول قانون العمرة الجديد، يقولون أنه هل يشترط له المحرم ولا لا، حتى لو تم تغيير القوانين السياري في بعض الدول، إحنا ما منغير الشريعة. الشريعة الآن تتكلم عن لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع زوج أو محرم، هذا هو القانون الشرعي، هذا هو القانون الشرعي. الآن عصبة النساء يعني في لها أصل من الشريعة، في لها أصل من الشريعة، فعلت من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الكرام، يعني إلى أي درجة بتصير السخافات لمن يتعرض لأحكام الدين بدون تعظيم. كما قلت لكم، الدعوة بأن الحريات راح تؤدي إلى التحلل من الدين والاستهزاء، واحد ممن يتلاعب بالدين منذ زمن في دولة مجاورة وليست عندها، بتكلم عن الحجاب، قال الحجاب ليس فريضة كما يظن البعض، ولا ما هي؟ هذا كلام لا يمكن قبوله، لا علميا ولا تاريخيا ولا منهجيا. طب أين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن، وأين وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وأين قل لأزواجك وبناتك النساء يدنين عليهن، كل هذا أين هو؟ أين تطبيق النساء منذ عصر الرسالة إلى اليوم؟ كلام غير صحيح. طيب، أخي جهاد تفضل.
2: دكتور،
0: حياك الله أخي جهاد، تفضل.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، تفضل.
2: دكتور، عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، هل الوضوء وترك الماء على الوجه والإيدين، يعني أماكن الوضوء والصلاة، هل هي سنة؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، في حال أنا عم بصلي الظهر وخلصت أول ركعتين وبدي أحكي التحيات، ولكن ما حكيت التحيات وقفت،
0: يعني قصدك قاعدة. يعني نسيت التشهد الأوسط.
2: نعم. طيب، ووقفت ورجعت قاعدة تذكرته، هل هاي تعتبر سهو لازم أسجد؟
0: لا، الأصل فيك أن لا ترجع أصلا. إذا الإنسان يعني نسي التشهد الأوسط فوقف فاستتم واقفا، لا يعود، يكمل صلاته ويزل للسهو.
2: تمام،
0: هكذا هو الأصل. طيب، سأجيبك بعون الله تعالى أخي جهاد.
2: شكرا.
0: أشكرك يا سيدي. طيب، هل يجوز دفع الزكاة لطالب فقير مغترب يدرس القراءات؟ طبعا، حتى أي دراسة، إحنا بالنسبة لنا طالب العلم الفقير مهما كان تخصصه يمكن أن تبذل أموال الزكاة له، أي تخصص، طب، هندسة، شريعة، لغة، ما لها علاقة، لأن هاي كل العلوم أي كرام يحتاجها المسلمون، كله يحتاج المسلمون. قضية الوضوء وترك التنشيف هل هي سنة؟ لا ليست سنة، لكن من الأمر يعني الجائز، لأنه تتساقط الذنوب مع قطر الماء، لكن لا ينفي التنشيف، التنشيف ما فيه شيء. طيب أخي طاهر تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
0: السلام، حياكم الله. أهلا وسهلا.
3: الله ينفعنا بعلمك ويبارك
0: فيكم يا سيدي، حياك الله. أهلا وسهلا.
3: امبارح كان في حادث على الطريق جهة الأزرق. طيب. كان محمل علب القهوة، العلب هاي. طيب. والظاهر أنه بعد ما أخذوا الشاحنات الطابهم وكذا ظل العلب في الطريق، الناس صارت تعبي وأنا من ضمنهم يعني.
0: يعني قصدك أصحاب الشاحنة اللي عملت حادث تركوها وراها؟
3: تركوها وراها وخلص.
0: خلص ما دام تركوها أي واحد يأخذ منهم.
3: أي عادي يعني.
0: يعني هم أخي أكيد استصلحوا الموجود اللي ما خرب صح؟
3: أنا ما بعرف استصلحوا ولا ما استصلحوا، بس اللي موجود علب مصعدة بس مش مفتوحة.
0: يعني المهم تركوها، هم تركوها.
3: نعم تركوها وراحوا.
0: خلص ما دام تركوها يجوز أخذها. ما في شيء.
3: ما في شيء. الله يحفظكم.
0: الله يعوض على الجميع، وهذا قد يحدث. نعم يعني الشاحنات الكبيرة لما تتعثر وتتساقط الأمور في شيء يتلف، في شيء حتى مجرد إنه يصير كذا تأثر بتركوها، ما دام تركوها فأصبحت للجميع ولا شيء في ذلك. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عليكم استمعي حياتي في يوم برنامجكم فتاوى استكمال جبال. دعونا مع اتصال كريم من اخينا وليد. تفضل يا وليد.
1: السلام عليكم عم الشيخ.
0: سلام الله حييك. اهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافيه.
0: تفضل تفضل.
1: انا سؤالي احنا بخص ورثه.
0: نعم.
1: هسه انا اخوي الكبير بنى فوق بيت اهلي من فتره تقريبا 8 سنوات. الوالد توفى قبل 4 سنوات.
0: بحضور الوالد بنى.
1: بحضور الوالد بنى.
0: طيب سجل له؟
1: لا ما سجل له. احنا مش مسجل لسه.
0: طيب
1: مش بعد. هسه سؤالي احنا اخوانه الورثه. طبعا هو هسه مأجر البيت اخوي طالع منه.
0: يعني هو الوحيد اللي بنى.
1: هو الوحيد اللي بنى. نعم.
0: طيب ومأجره.
1: هسه مأجره هو وباخذ اجاره.
0: طيب
1: هسه احنا اخوانه الورثه بحق لنا شيء من قيمة الأجار؟ لأنه ما له سطح ولا أرض ولا شيء. ما شراش من أبوي شيء يعني.
0: يعني ما دفع للوالد أي مبلغ؟
1: لا ما دفعش أبدا نهائيا.
0: هل الوالد وعده بإرجاع المبلغ اللي دفعه على البيت أو بتسجيل البيت؟
1: لا أبدا. لا والله أبدا لا.
0: طيب ليش
1: لا.
0: ما سجل الوالد باسمه؟ ليش؟
1: ما هو إحنا منطقتنا ما كانش دخلها التنظيم ودخلها التنظيم من جديد.
0: طيب سؤال وطمني، أنتم متفقين ولا مختلفين؟
1: والله مختلفين بصراحة.
0: طب دخلتوا حدا للحسم في هذه المسألة بينكم؟
1: ما هو مش عارفين، احنا دخلنا متاهات مش قادرين نعرف وين الإجابة الصحيحة يعني.
0: طيب
1: إشي بحكي ما بيطلع لكم إشي بحكي بيطلع لكم.
0: كم تقريبا وضع المبلغ؟ كم وضع المبلغ على البيت؟
1: 200.
0: كيف 200؟
1: الأجار 200 دينار.
0: لا كم المبلغ اللي دفعه لما بنى؟ كم ألف؟
1: هو تقريبا 14,000 أو 15,000.
0: طيب ماشي أخي ولي، سأجيبك بعون الله. أشكرك يا سيدي.
1: بقدر أسمع الإجابة على التلفون؟
0: والله لا، صعب الآن. بجاوبك إن شاء الله. طيب أبو محمود تفضل.
1: أنا بمنطقة ما عنديش أسمع.
0: طيب وإذا أخذت رقمي بيكون أفضل يا أخي وليد. خذ رقمي أنت لأن طيب. موضوعك بده كثير تفاصيل. طيب. أنا أتكلم بعض الإجابات السريعة والتفاصيل بينه وبينك. أعطي الرقم. طيب أبو محمود تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله ينور بصير.
0: وأنتم يا سيدي أشكرك على الدعاء الطيب. تفضل
2: دكتور. إذا واحد سارق مي وبتوظف في هاي المي هل تقبل صلاته؟
0: طب ليش يسرق مي؟ سؤال. ليش يسرق مي
2: يا دكتور؟ أنا هذيك اليوم سمعت اللي حكى أنه سرق له مي للزلمة، قال حرام.
0: طبعا
2: أنه مش مي فسرق له خط مي.
0: حرام، وهذا حكينا له حرام طبعا قبل نروح. بتعرف انه الفقهاء عندهم عدم جواز الصلاة في الارض المغصوبة وبطلانها، وبناء على ذلك نعم في اشكال في الوضوء بالماء المسروق. نعم صحيح 100%.
2: سؤال ثاني
0: تفضل.
2: اذا كان جنب وتحمم في هذا الماء هل يطهر كمان؟
0: ماشي، هلا احنا بدناش نوسع البحث كثير، احنا بنقول
2: يا دكتور بس انا من اللي بشوفه من هالناس اللي بتسرق وبتحلل.
0: صحيح صحيح. طيب
2: مصيبه والله العظيم مصيبه.
0: طيب
2: جزاك الله خير.
0: انا بشكرك يا سيدي، راح نجاوب علمي قدر المستطاع ان شاء الله. اخي اسماعيل تفضل. الله يعافيك ويرضى عليك. تفضل
3: شيخنا. انا عندي محل خطاط واعلانات، وطبيعه الشيء اللي بنطلب منه بعض المرات بنطلب منه صور يعني كرتونيه او صور مثلا راس صقر رائح فان.
0: ما فيش
3: فيعني بدناش ندخل موضوع الحرام.
0: لا ما في، اهم شيء ما يكونش في يعني شيء يخالف الشرع ولا يخالف ولا يخالف الذوق والاداب. صوره فاجره يعني.
3: لا طبعا مستحيل حكي هذا. بس يعني اذا يعني في ناس مثلا بسمع بقول لك لازم تكون نص الصوره
0: لا
3: او مقطوع الراس او
0: لا صور يعني كرتونيه، صور طيور، لا ما فيها شيء هذا. ما فيها شيء
3: مثلا صوره على عدم يعني صوره مثلا قاعده او شيء.
0: ما فيها شيء. بارك الله فيك اسماعيل. اشكرك يا سيدي. اخي محمد تفضل.
4: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله. تفضل
4: دكتور. بدي اعلق على الاخ اللي
0: تفضل
4: اللي يقول لي اخوي اللي البيت وما بيت.
0: تفضل.
4: انا حصلت معي.
0: طيب شو الحل؟ كيف حليتوا المشكله يعني؟ تفضل.
4: في عندي اولاد ما بنوا. سالت الافتاء. تعرف الافتاء هذا الحكي قبل 5 سنين.
0: صح.
4: فسالتهم فقالوا لي السطح مقابل البناء لانه ما شرى ارض لك سطح جاهز يعني.
0: طيب
4: ما عنده ما كل شيء، اما السطح مقابل البناء او بيخل البناء وبيعطوه المبلغ اللي خسروه.
0: ولذلك انا سالته كم دفع؟ دفع 14000. يعطوه 14000،
4: يعطوه مبلغ او السطح مقابل البناء.
0: صحيح، بس هو بس قال انه فيش السطح.
4: نعم
0: هيك حكى، انه فيش السطح موجود.
4: له سطح، وحكى انه له سطح بناء فوق السطح.
0: طيب ماشي، تكرم اخي، انا بشكرك على الايضاح سيدي محمد.
4: شكرا.
0: اياد تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
5: دكتور بدنا نسأل من فضلك، احنا في عنا قضية، جار لنا تبلى على ابني وبدي اطلع ابني من الموضوع بصراحة، لا له في الاول ولا في الاخر، لا هو ولا ابوه، وهو تبلى عليهم. الولد عنده اصلا شحنات كان فيه صغير.
0: يعني ادعى عليه بايش؟
5: ادعى عليه انه هو امسك بصديقه وخلوه يضربه.
0: طيب.
5: وانه هو زوجي وابني ضربوه.
0: هم
5: ما ضربوه، وهم أمام بيتنا ولا ضربوه ولا
0: صابوه. موقفين هم؟
5: أوقفوا، والآن هم مطلوب، واحد منهم مطلوب والثاني لا.
0: طيب قضية في القضاء، يعني احنا شو بدك تسأل عن ايش بدك تسأل انت؟
5: احنا اللي بدنا نسأل الآن انه هم مطلوب شهادتي وشهادة شهادة ناس يعني معانا. الآن هل يمكن انه نحلف يمين
0: على ايش؟ ما هو انا مش عارف شو بدك تحلف.
5: الولد بدي اخذ الولد على المستشفى، لانه هو مريض اصلا، عنده يعني شيء بالدماغ، اخذه على المستشفى، وانه هو تعرض للضرب في هذا اليوم، بينفع انه احنا
0: انت متحققة انه تعرض للضرب؟ ما بده يكون شهادتك صادق يا إياد.
5: بالضبط، ما هذا هو اللي بدنا نسأل عنه.
0: بدي أتأكد، ما بعرف يعني أنت وجدتي شفتي ابنك يضرب؟
5: لا ما شفته يضرب.
0: إذا بدك تدعي ذلك بدك تخلصي أنت، صح؟
5: نعم.
0: لا هذا حرام، ما بصح.
5: حرام.
0: اتركيها للقضاء، وبإذن الله تعالى إن كان مظلوما الله سينصفه. استعين بالله، الله يفرج همه وهم والده. شكرا سيدتي، شكرا. يعني قضايانا كثيرة، ولكن موضوع الورثة الترك موضوع كثير خطير، وأنا لطالما تكلمت فيها. إذا تفهموا الإخوة من بعض أسهل. من الحلول أن يرجع قيمة البناء الذي بناه إله، وبعدين بصير العقار كله ميراث، وهذا الدخل كله بصير يقسم بالحصة الشرعية. الرأي الثاني اللي بفضله أنه اللي بنى، لأنك تسكنت سنوات طويلة، اعتبر يا أخي سكنك بدل المبلغ اللي دفعته، وخلي العقار كله ميراث، وهذا أحسن وأفضل. إذا يا من رجع له المبلغ، يا هو بسامح في المبلغ، هذا هو الصحيح. لأن إذا وصلت للمنازعات، القانون لا يعترف إلا بالعقار الأرض وما عليها باسم المالك. يعني قضايا كثيرة هاي. المهم كان هنا في سؤال حول قضية الماء. احنا بنقول لا يجوز سرقة الماء والكهرباء، وما بدنا نعمق البحث أكثر من ذلك. أحد الإخوة سأل حول رفع الجناب بالماء المسروق، وواحد سأل الوضوء بالماء المسروق. الأصل فيه حرام، وما بدنا نفترض افتراضات، الأصل فيه حرام والله أعلم. فموضوع كثير خطير، كيف نوفق بين الإسراف في الحياة، سيارات فارهة كذا كذا، وبين الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لها، ما لاش علاقة. هاي كانت ردت على من يدعي في سورة الأعراف على من حرموا بعض اللباس وبعض الأطعمة مباحات حرموها، لكن ما نحرمها. لو أن إنسانا ثريا يخرج زكاة المال ويتصدق واشترى فاخر الملابس وفاخر القصور وفاخر السيارات، هذا حر هو ما دام مال من الحرام، نعمل مال الصالح للرجل الصالح ما دام يعطي حق المال، فلا شيء في ذلك. اشتراط الزوج على زوجته في العقد خدمة والدته ليس له ذلك، وما مر هذا، وما مر صعب، لأنه هذا بالإحسان. وذلك لا إلزام إلا بما ألزمت به الشريعة. الشريعة الآن لم تلزم، ألزمت الزوجة أن تخدم زوجها، لكن ما ألزمت الزوجة أن تخدم أخته ولا والدته. هذا إحسان، والإحسان لا يزهد فيه المؤمن العاقل الموفق، يجتهد إلى درجة الإحسان، لأن الله تعالى يقول إن الله يحب المحسنين وأحسنوا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما في الحديث. أما الإلزام لا، حتى لو فرضنا أنه كتب في العقد ليس بلازم أبدا، لأنه هذا يتعارض بصراحة مع الواجبات، وراح يؤدي إلى خلل كبير. طيب كان هنا في سؤال حول قضية الوضوء، ترك التنشيف، هذا من الأمور المباحة. لما لم أقول إنه سنة؟ السنة بده دليل. لما نقول هذا السنة دعا إليه النبي سام واستحبه وفعله وواضب عليه، هذا ما في دليل. وذلك يجوز التنشيف ويجوز عدم التنشيف فقط، الأمر سهل. قضايانا كثيرة، المهم يكرم أن نعظم الشريعة. المهم أن نوقر الدين، المهم أن إذا قرأنا كلام الله قلنا سمعنا وأطعنا، كلام الرسول سمعنا وأطعنا. الآن بعد الله ورسوله لك أن تتكلم بأدب ووقار واحترام مع كلام أهل العلم، تحاول تفهمه وتختار منه بس مع الاحترام والتقدير، لا كما يفعل بعض الناس. إنما كلام الله تعظيم، كلام الرسول تعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإن من تخلقه. لأنه الخطر في المسألة أنه من لم يعظم كلام الله لا سمح الله قد يصل إلى الاستهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين خطيرة. ولئن سألتهم ليقولون إلى كذا. الله يفقنا إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
6: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرق.

0: الضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
0: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له. فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعال، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله يمسكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج المعازيب. يا هلا ويا مرحبا بكل اللي يتابعونا من كل مكان، إن شاء الله حلقة جديدة تنال إعجابكم.

تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم، تحياتنا إلى كل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة، عبر صفحة الشخصية، عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي. هلا وحي الله ومرحبا من كل مكان، من الطرة للدرة، من شرق الأردن، من غربها، من يستمع إلينا من داخل الأردن، ومن يتابعنا من خارج الأردن. هلا ومرحبا بيكم، إن شاء الله دائما نلتقي ونجتمع على الخير وعلى الطيبة وعلى الكلمة اللي تكون مميزة بحق وطننا وبحق مجتمعنا وبحق بيئتنا. وإن شاء الله دائما إحنا كمتابعين حياة إف إم وكرسالة برنامج المعزيب ومن منطلق المهنية أنه نحاول نقدم رسالة تليق بهذا المجتمع، رسالة مهنية إعلامية تكون داعمة لكل مشروع وطني، لكل مؤسسة وطنية قادرة على تقديم مجتمعنا بصورة تليق به. فيا هلا ويا مرحبا وحي الله وخليكم معنا.

0: شاء الله نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم لكل المتابعين، نتمناها لكل المغتربين اللي موجودين ببلدنا يعني يقضوا إجازتهم السنوية. ما شاء الله الأسواق مزدحمة، الشوارع مزدحمة، المغتربين دائما بجيتهم يعني نشطوا هاي الأسواق التجارية، وهذه فرصة أن نبعث تحياتنا لكل الناس المغتربين سواء اللي يتابعونا سواء الموجودين بوطننا الحبيب، والناس اللي رجعت خلصت إجازاتها واللي روحت بعد ما قضت هاي الإجازة داخل وطننا الحبيب. تحياتنا أيضا لكل العاملين في كافة القطاعات، الناس اللي تسمعنا من السيارة، الناس اللي تسمعنا ببيوتها وتشاهدنا، الناس اللي تتابعنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أرقام هواتفنا 06-516-20-06-516-20-60-06-516-50-20. إن شاء الله إن اليوم معاكم بحلقة مميزة وحلقة قيمة إن شاء الله. يعني استكمالا للأسبوع الماضي تحدثنا عن الجمعيات في الأردن ودور الجمعيات والتعاونيات في الأردن، أو قديش في دور فعال لهم وقديش يواجهوا من صعوبات وعقبات وشو هي أهدافهم ورسالتهم ورؤيتهم. وتحدثنا في الجزء الأخير من الحلقة عن مهرجان الجميد والدورة العاشرة لهذا المهرجان اللي أصبح يعني جزء من صيف عمان وصيف وطننا الحبيب. وأنا من الناس اللي كنت متواجد السنة الماضية في هذا المهرجان، وهو فعلا مهرجان له عدة رسائل رائعة ومميزة، والقائمين عليه يستحقوا الشكر لأنهم في كل دورة وفي كل مهرجان خلال كل سنة يكون فيه جديد ويكون فيه شيء يليق بالصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، هو الجهة المنظمة لهذا المهرجان. لهيك اليوم راح يكون حديثنا بالتفصيل عن الصندوق الهاشمي وأيضا عن مهرجان الجميد والسمن. لهيك ضيفنا اليوم مميز، احنا والله غلبناه، جبناه من موقع المهرجان. يعني الآن تعرفوا ترتيبات المهرجان راح يكون غدا إن شاء الله الساعة 10 صباحا افتتاحه، احنا جبناه الآن وهو يعني بالعكس قال أنا بخدمتكم بخدمة الإعلام، وهذا طبعا يقدر كل هذا الجهد تقدر. معانا الأستاذ عايش القطارنة مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية. هلا ومرحبا وحيا الله ويسعد مساك سيدي.
1: يا هلا بيك، الله يمسيك بالخير أخوي بلال، والله يمسي جميع أخواننا المستمعين لهذه القناة المميزة وين ما كانوا، والله ويا هلا بالمغتربين الجايين من برا يعيدوا بين أهلهم يا ميت مرحبا،
0: وفرصة ندعيهم على المهرجان كمان.
1: صحيح يعني 100%
0: احنا جبناها هي.
1: استهلال جميل جدا منك، الله يعطيك الف عافية.
0: الله يحفظك سيدي. بالبداية جهودكم مقدرة، الشغل اللي قاعدين تعملوه للأمانة أي ناس مقرب من أي ناس مقرب من الصندوق يشوف شغلة إيجابية، إنه كل إدارة جديدة تجي تعمل على السابق، ما تبني إشي جديد وتبدأ، وهذا اللي احنا نفتقده في باقي المؤسسات للأمانة، إنه اليوم في نجاح تراكمي، نجاح مبني على نجاح، وهذا إشي يثلج الصدور ونشوف بالآخر نتيجة مبنية على جهود استكمال جهود السابقين ونظرة جديدة ومواكبة للعصر. بالبداية قبل ما نحكي عن المهرجان بدنا نتحدثنا عن الصندوق بشكل عام، نشاطاته، رسالته، أهدافه ورؤية الصندوق.
1: نعم سيدي، صندوق الهاشمي لتنمية البادية هي يعني لفتة كريمة من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، وهذه اللفتة كانت باتجاه أبناء البادية في كافة مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، حيث أنه استشعر وجود الحاجة لدعمهم تنمويا وإيجاد مشاريع تنموية في هذه المناطق كونها بعيدة عن المدن وفيها فرص عمل أقل من المدن وفيها يعني استثمارات أقل. فيعني هذه اللفتة جاءت لإيجاد فرص عمل وإيجاد مشاريع تنموية استثمارية في هذه المناطق، بحيث تتيح لأبنائنا في البادية وبناتنا في البادية من أنهم يمارسوا أعمال ونشاطات يعني تعود عليهم بالدخل، وبحيث أنهم يقدروا كمان يفتحوا مشاريع وفرص استثمارية بذاتهم يعني ويقودوها. فمن بداية تأسيس الصندوق كان في دائما عمل وخطط وكان في مشاريع تنموية، وزي ما تفضلت حضرتك يعني سنة بتكمل سنة ومشروع بيكمل مشروع، والحمد لله وصلنا بعد 20 عام من العمل لنتائج مرضية جدا، بحيث صار في عنا يعني جمعيات ومؤسسات مجتمع محلي وأفراد قادرين على الإنتاج وقادرين أنهم يقدموا لنا من تراثنا من عبق باديتنا يعني منتجات أنا وياك نحبها
0: أكيد،
1: ونستذكرها في رائحة طعام أجدادنا، ويقدموها بشكل منتجات وفق أحدث أسس التصنيع الغذائي والمعايير الجودة ويقدموها لهذه الأسواق. فالصندوق طبعا يعني دأب على إيجاد مشاريع بكافة المجالات، في المجالات الزراعية، مجالات الثروة الحيوانية، طبعا بذل مجهود كبير كمان الصندوق في مجالات رفع القدرات والتدريب والتعليم على الحرف، على يعني كافة الأنشطة التجارية اللي ممكن أنها تكون موجودة في مناطق البادية وتخدم العجلة التنموية وتوفر فرص عمل يعني لأبنائنا في البادية، وأبنائنا في البادية يستاهلوا كل خير، ترى منتجين ومثابرين ومنهم ما شاء الله من قاد مشاريع ممتازة ومميزة بدون دعم يعني هذا يثلج الصدر، وهذا يدفع الصندوق إلى تقديم المزيد والمزيد إن شاء الله إلى الأمام.
0: من ضمن رؤى ورسالة الصندوق تمكين المرأة، وللأمانة أنا شفت قصص نجاح كثير سواء بالمهرجان السابق أو من خلال قراءتي عن الصندوق ويعني تحضير للحلقة، شفت كثير عن تمكين المرأة وقديش في دور فعال سواء من خلال القروض سواء من خلال ناس مشاركتها الدائمة أو عملت نشاطات كان أساسها الصندوق الهاشمي، هو اللي شبكهم بعلاقات معينة واليوم أصبحوا أصحاب براندات ومنتجات.
1: نعم صحيح، يعني إخواتنا في البادية ما شاء الله عليهم إبداع لا ينتهي ومثابرة وعمل. طبعا نحن نعرف يعني هاي أم وعندها بيت وعندها مسؤوليات تجاه عائلتها، ومع هذا كله هي أثبتت أنها منتجة وهي قادرة على تنظيم وقتها وقادرة على العمل بالموارد المتاحة عندها في بيتها وضمن الممكن والمتاح. أثبتت لنا هذه المرأة أختنا العزيزة اللي في البادية أنها قادرة كمان على أنها تماشي وتحاكي أسس التصنيع بالآمن اللي تتبع لأمان هذه المنتجات وحتى تصل للأسواق. الآن يعني النتيجة اللي تفضلت فيها حضرتك سيدي بدال راح نشوفها في المهرجان، كانت مرئية وكان الزوار يحسوها في النسخ السابقة من المهرجان. المرة هاي إن شاء الله راح تشوفوا جمعيات وأفراد عندهم منتجات وصلت إلى جودة ممتازة جدا، وصلت إلى تغليف ممتاز جدا ومفحوصة وفق الأسس والأنظمة والتعليمات. والصندوق دوره أنه يضع هاي المنتجات ويضع نتائج هذا العمل من أخواتنا في البادية ومن مؤسسات المجتمع المحلي في البادية، يضعها أمام المستهلك بشكل مباشر. فالمهرجان هو منصة تسويقية مباشرة، هو مهرجان للمنتجين من هذه الجمعيات والأفراد، وهو يعني هو اليوم اللي بنتظروه من عام إلى عام حتى صحيح. أنهم يلتقوا مباشرة مع المستهلكين، حتى أنهم يقدروا يشبكوا مع جهات المستهلكة، مع المؤسسات، مع دوائر حكومية، مع الزوار، وحتى أنهم يعبروا عن تراثنا بهاي اللمسات الطيبة، بجميدنا وبسمننا وبجبنتنا البيضة وبمشتقات الألبان كافة أكيد. وبحندقوقنا وبحواجتنا وبخيرنا وبركتنا، وبعدين مطلعين هالأكل وهالطعام الطيب هذا كله من نفس
0: أكيد.
1: وهذا اللي نبحث عنه وهذا اللي إحنا دائما فخورين فيه في مناطق البادية عندنا.
0: وأستاذنا كمان اليوم الموضوع مش بس تراث، اليوم الموضوع فعلا استثماري، يعني احنا اليوم يمكن النظرة انه احنا ننظر لهاي المنتجات انها منتجات تذكرنا بماضينا وبتراثنا، نعم هذا صحيح، ولكن اليوم كيف تصنع منها من خلال هاي المنتجات فاتحة أسر، فاتحة بيوت وأسر تعيل أسر، وطلاب اليوم أصبحوا يعني في أماكن مهمة طلعوا اليوم، ومثل حضرتنا وإحنا أبناء بيئة، يمكن أهلينا كلهم كانوا يا مربين حلال يا تجار حلال، قرونا من وين قرونا ومن وين علمونا من خلال هذه المنتجات، واليوم إحنا هينا قاعدين قدام الشاشات ونتحدث للناس صحيح. فاليوم الموضوع تجاوز موضوع أنه يمكن النظرة، إذا نظرنا من جانب عاطفي فإحنا ننظر إلى هاي المنتجات إنها جزء من ذاكرتنا. ولكن اليوم مواكبة لـ 2026 فاليوم مشروع استثماري استطاع الصندوق أن يستغل ويحول ويكثف. يعني اليوم أنتوا جمعتوا هاي الجهود نظمتوها وصدر منها اللي قاعدين إحنا نشوفه. بدي أسألك عن قياس الرضا. مقياس الرضا احنا بالعاده هذا السؤال يمكن المفروض نساله للناس، ولكن انت كيف شايف رضا الجمعيات المشاركه؟ كيف شايف يعني مشاركتهم من سنه لسنه في المهرجان؟ يمكن مقياس الرضا يزيد، فشو ابرز النتائج او الاراء اللي تسمعتوها منهم؟
1: يعني مجرد عوده الجمعيات اللي هي مشاركه معنا في المهرجان لكل عام للمشاركة في هذا المهرجان، ولما يشرحوا لك عن يعني نسب مبيعاتهم في العام وهم فرحين ومسرورين وكانوا يحشدوا طاقاتهم طوال السنة لتوفير منتجات كافية حتى يقدروا يعرضوها في هذا المهرجان، هذا بحد ذاته هذا مؤشر رضا ومؤشر سعادة على مشاركتهم في المهرجان. الآن الزوار في قسم في المهرجان يعني يتيح التذوق للرشوف وللزاقيات ويعني والشراك اللي ينخبز قدام الناس يعني، وطبعا ردة فعل الزوار كافة تجد على محياهم السرور والانبساط من اللي بتذوقوه من الرائحة اللي بيشموها. وطبعا هاي المنتجات اللي بتم عرضها للتجربة للزائر في المهرجان هي من المنتجات المعروضة، هي من ذات الجمعيات. والمهرجان يتيح لكل شخص يزوره أنه يتذوق هاي المنتجات. طبعا الجمعيات اللي معنا مشاركة هي 30 جمعية، هم عندهم نشاطات بيع خارج إطار المهرجان، وإحنا صندوق بيدعمهم بمطابخهم الإنتاجية، صندوق بيدعمهم في الفحوصات المخبرية المطلوبة.
0: آلية الدعم أستاذنا، إحنا لما نحكي على سبيل المثال عشان الناس تكون فهمتنا، أنا مثلا من سكان الأطراف البادية وحاب أعمل مشروع، شو ممكن أنا أستفيد من تواجد الصندوق الهاشمي؟
1: يعني الصندوق الهاشمي بصراحة يطمح إلى أنه دعمه ومساعدته إلى الأفراد والمؤسسات في مناطق البادية يكون دعم توجيهي تمكيني.
0: جميل.
1: لتحويل جهود وطاقات هذول الشباب والأفراد إلى الإنتاج. يعني موضوع المساعدات خلينا نقول العينية، أنك توفر لهم أشياء تساعدهم في حياتهم أو مبلغ معين من المال حتى تساعده، هذا بينتهي في لحظته.
0: صحيح.
1: يعني هذا يصرف وبينتهي في لحظته. إحنا التوجه أنه يكون في دعم وتوجيه وتمكين حتى يصير في عملية إنتاجية. إذا كان في أي أحد من إخواننا في البادية عنده فكر إنتاجي، عنده فكرة مشروع، إحنا بنشتغل على عليه معرفيا، إذا كان محتاج دورات تأهيلية حتى أنه يباشر عملية إنتاج معينة، إذا كان محتاج بعض الأدوات اللي تعذر عليه الحصول عليها كمان إحنا ممكن نساعد فيها. طبعا بفضل الصندوق دائما أنه يكون في جمعيات حتى يعم الخير على أكيد. أكثر من شخص، ما يكون لشخص واحد، وبيكون في موثوقية أعلى بالاستمرارية، لأنه دعمك لفرد أو لجمعية لعام أو عامين وتواكب أعماله
0: لازم يكون في نتيجة.
1: إذا ما كان في نتيجة يعني لا قدر الله بتقصير من الجهود المبذولة أو باختلاف من أعضاء الجمعية، يعني راح يكون هدر الوقت. لهذا الدعم وهدر للوقت. فالصندوق يعني الحمد لله كان دائما موجود مع الجمعيات ودائما مساند ودائما يساعد الجمعيات بمطابخ إنتاجية، بالفحوصات المحتاجينها. المهرجان بحد ذاته مساعدة كثير كبيرة لكافة الجمعيات حتى تطرح منتجاتك للسوق للمستهلك.
0: أستاذنا أنت تحدثت عن نقطة مهمة اللي هو موضوع أنه لازم يعني الدعم يكون في نتيجة وجهد.
1: نعم.
0: في جزء من دورك رقابي يكون على هاي الجمعيات مثلا؟
1: نعم، احنا سيدي العزيز في دائرة في الصندوق معنية بالمجتمع المحلي.
0: جميل.
1: تنمية المجتمع. جميل. المحلي، واحنا الجمعيات الموجودة معانا واللي بتعمل وعندها أنشطة إنتاجية دائما احنا معهم على تواصل مستمر ومتابعينهم، وإيش ما بيحتاج يعني خطوط الاتصال بيننا وبينهم مفتوحة، إحنا موجودين معهم حتى في زيارات ميدانية أحيانا بنزورهم لمواقعهم والجمعياتهم، حتى نتأكد أنه هم أي شيء في إمكانيات الصندوق من تمكين يكون موجود لهم، لأنها هاي هي هذا هو الجهد الرئيسي اللي بنحتاجه حتى ندفع عملية التنمية إلى الأمام. لأنه نجاح أي جمعية من هذه الجمعيات يعني أنه أنت يعني ساهمت في رفع الاقتصاد في البادية، وبالتالي أنت ساهمت في دفع العجلة التنموية في البادية، وبالتالي أنت محتاج تقدم مساعدات أقل في البادية، وبالتالي نطمح إحنا أنا وأنت والجميع نطمح أنه الاقتصاد في البادية يكون رافد للاقتصاد الوطني، مش
0: محتاج دائما لدعم ودائما محتاج.
1: نعم.
0: وموضوع أنه أغلب صناديقنا ومشاريعنا هي للتنمية، إحنا نتمنى أنه نوصل لمرحلة أنه تكون للتطوير وليس موضوع التنمية. يعني إحنا اليوم مملكتنا تدخل في مئويتها الثانية، نسأل الله أنه دائما يديم علينا هاي النعم، نعمة الأمن والأمان، ونديم علينا النجاحات المستمرة لمشاريعنا ومؤسساتنا الوطنية، وأنتوا إحدى أهم المؤسسات الوطنية. راح نروح لفاصل إعلاني أول من ثم عودة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا لاستكمال حديثنا وضيفنا عطوفة عايش القطارنا مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية. حديث شيق بالبداية عن مهرجان الجميد وسمد. طبعا أنا في ناس يسألني على التعليقات وين موقع المهرجان. احنا ذكرنا الأسبوع الماضي ونرجع نذكركم في حدائق الحسين إن شاء الله غدا الساعة 10 راح يكون الافتتاح لمدة يومين الجمعة والسبت, يعني بكرة إن شاء الله وبعد بكرة الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا إلى
1: التاسعة مساء,
0: إلى الساعة 9 مساء. هذه فرصة لكل الناس اللي تحب هاي المنتجات ولكن ظلها شوية قلقة من موضوع الجودة. أنتوا اليوم راح تروحوا تأخذوا من المنشأ من المكان الأصلي, لأنه في رقابة في فحوصات في جودة عالية. ممنوع أي منتج يدخل هذا المهرجان إلا تكون يكون عالي الجودة, ومنتجات من ناس يعني كله شيء منزلي. فاليوم أي حدا يحب هاي المنتجات ما بين, طبعا الموضوع لا يقتصر على يمكن المهرجان مسمى بالجميد والسمن, ولكن هو الكثير من الأشياء. أنا السنة الماضية رحت كل شيء خطر على بالك تلقاها. ففرصة بهذا المكان العائلي الجميل حدائق الحسين اللي كلنا نعرفها يوم جمعة ويوم السبت, نروح مع العيلة بهاي الأجواء الجميلة, أجواء عائلية مميزة. كل يعني الإمكانيات سخروها إنه تيجي العيلة وتروح ويعني وتزور المكان ويعني بطريقة جميلة وبطريقة مناسبة لهم. في العديد من المنتجات تشوفوهم وتشتروا منهم, وهذول ناس للأمانة مكافحين وناس مش جايين يعني هم جايين أنهم يستنوا, هذول فعلا أصحاب مشاريع ناجحة وأصحاب منتجات ممتازة, وهذه المنتجات اليوم صارت علامات تجارية. لهيك أنتوا تكملوا قصة نجاحهم, وهذا واجب علينا دعم هاي المشاريع الناشئة. حديثنا عن هذا المهرجان إن شاء الله غدا, ترتيباتكم على قدم وساق للانطلاق غدا.
1: يعني زي ما تفضلت أخوي بلال في بداية حديثك, أنا جيتك من موقع المهرجان يعني كوادرنا الله يعطيهم العافية, بحييهم الآن من منصتكم من هذه الإذاعة, بحييهم على جهودهم. يعني صار لهم 3-4 أيام واليوم كمان هي يعتبر الخامس, يعني على قدم وساق ولا ساعات متأخرة جدا بالليل, وهم واقفين على أدق التفاصيل في تحضير يعني أرض المهرجان وساحات المهرجان. طبعا حتى إعلاميا تم يعني الإعلان عن المهرجان حتى تصل يعني أخبار المهرجان لأكبر شريحة ممكنة من إخواننا الزوار وإخواننا المغتربين اللي زي ما تفضلت قبل شوية اللي رجعوا بإجازاتهم, على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وعبر يعني القنوات التلفزيونية والإذاعية اللي شرواكم اللي دورهم طبعا مميز, وبنشكرهم جميعا وبنشكرك أنت يعني بشكل خاص يعني للمرة الثانية يعني خميسين وراء بعض الله يعطيك ألف عافية.
0: هذا واجب دورنا, يعني دورنا لا نستحق الشكر عليه, لأنه اليوم في جهد دور الإعلام أنه يسلط, مش بس احنا نسلط الضوء على السلبيات مثلا, لا اليوم في جهد وفي شغلات إيجابية, واحنا هدفنا بالأول والآخر أنا متأكد هدفك وهدفي أنه الناس تستفيد
1: 100%
0: كلنا 100%. لا وهذا هو معيار النجاح اليوم, معيار نجاح المهرجان أنه الناس تستفيد, فاحنا بدنا نسلط الضوء على هذول الناس حتى إن شاء الله يطلعوا هم مبسوطين زي كل سنة
1: 100%. يعني الجمعيات والأفراد المنتجين اللي راح نشوفهم بالمهرجان يعني هم أشخاص يعني بيعملوا قد تكون ظروف مادية صعبة شوي, لكنهم حققوا كافة الاشتراطات المطلوبة منهم صحيا وتأسيسيا وحتى من ناحية التغليف وإلى آخره. إحنا ما بدنا نضع الأمور في سياق شرائك من هذه الجمعيات فقط ببغية الدعم, دعم ماشي, لكن هي منتجات
0: جودة
1: عالية. يعني احنا بننصحكم تيجوا وتجربوا وتنبسطوا وتعيشوا بهاي الاجواء الفلكلورية الجميلة.
0: الناس اللي متردد دائما تقول لك هالجميدات اصليات ويميلوا على قرايبنا الكراكية, يا قرايبنا عندكم جميدات اصليات؟ لا, انت اليوم رايح على مكان بيه جميد الاردن كله, سمن الاردن, حوايج الاردن كلها موجودة, كل المشتقات, جبنتنا, لبنة, زبدة, كل هاي الشغلات اليوم راح تلقاها. وبعدين اللي مثلكم شرواكم مستمعين الكرام يقدر يفرق, ويمكن من ريحته هاي المنتجات تبين. فمثل ما قال احنا ما نتحدث بس عن دعم, لا انت راح تشوف يعني تقول هذول فعلا يستحقوا الدعم, لانه الجودة أعلى من اللي يمكن تشوفوها بالأسواق أو التجارية أو الأمور التجارية.
1: صحيح, يعني منتجات قيمة وذات جودة عالية، ويعني بجوز لو ما في المهرجان كان الواحد فينا يدور دواره على ناس يسوي شيء بلدي طيب مثل متعودين عليه أول. فعلا 100%. لكن لا، الأمور منظمة والجمعيات موجودة بالمهرجان راح تكون، وكل جمعية عندها كافة المعلومات والبيانات عندها على كل منتج، وأرقام التليفونات موجودة. يعني يهمنا أنه كل جمعية
0: كل في
1: يعجب كل جمعية يعجب اللي اشترى منهم أنه يحتفظ برقم التليفون ويستمر في التواصل معهم ويأخذ مونتو، ويعني ونوصل
0: هذه القصة صارت معي تصديق لكلامك. السنة الماضية أنا اشتريت من المهرجان إحدى المنتجات، فجبت جميد وسمن فعلا، فأنا جايبهم. وأنا ليش؟ لأنه أنا في عندي صديق اللي عازمه، يعني بستنى لما يجي من السفر وعازمه، فوالله ما قلت له أنا جبتهم وسويت هالغدا اللي يستاهله وجوه الطيبة، فتعشى عندي. هو بس خلص وإنه يقول لي يا أخي منين هذولا زي هيك. أنا ناسي الاسم بس اتذكرت إنه الكرت مطبوع على هذا، فرحت والله أعطيته خذيت. قال ودي أخذ معاي لما أرجع أسافر. لما رجع سافر شوف كيف الموضوع ما انتهى لهان. لما رجع سافر هو لم عامل جايب معاه جميدات، فعزم جماعة أردنيين غاد مغتربين. منين هذول؟ قال والله السنة الجاي بس أجي غير أروح على المهرجان. فهي سبحان الله العملية هيك بتصير، وهذا اللي إحنا نتمنى. بدي أسألك عن اليوم، أنتو جديد هذه السنة، شو الإشي الجديد أو الإشي اللي أنتو قدمتوه بالنسخة العاشرة؟ لما نحكي عن عاشرة في نجاح وفي مسؤولية على هذا التقع على هذا النجاح.
1: يعني للأمانة الصندوق كان يعني يعمل بشكل دؤوب على هذا المهرجان من سنته الأولى وبالسنين المتعاقبة اللي بعديها، وكان كل سنة بيحقق نجاح أكبر من السنة اللي قبلها. السنة هاي يعني حاولنا نضيف لمسة يعني تسويقية بحيث أنه يكون في هوية بصرية للمهرجان.
0: جميل.
1: في شعار للمهرجان، يعني في صبغة معينة بتشعر فيها عند الدخول المهرجان، هي ناحية جمالية محببة للزوار إن شاء الله. طبعا الألوان والإيحاءات اللي فيه الهوية البصرية كلها من علمنا الأردني ومن ألوان البادية وإلى آخره.
0: اخترت مكان مناسب للأمانة.
1: يعني المكان وسطي ويعني متاح للجميع، والمواصلات إليه سهلة، وطبعا هو مقصد للعائلات يوم الجمعة والسبت عادة. يعني المشاركين متنوعين في النسخة العاشرة، يعني كان في تنوع، بس أعتقد أن التنوع في هذه السنة أنه أكثر بقليل. في عنا يعني فرق فلكلورية راح تقدم يعني أداء شيق وعروض. في عنا مسابقة لأداء الشعر النبطي للأطفال.
0: بيت الشعر راح يكون مبني،
1: بيت الشعر منصوب الآن. شربت فيه شاي وجيت.
0: يلا سيدي هذا بكرة نجي له إن شاء الله.
1: نعم. يعني طابع البادية حاضر
0: أكيد،
1: والمنتجات البادية حاضرة، ويعني بنتظر الزوار يعني بفارغ الصبر، وراح يكون في يعني تجربة جميلة للجميع إن شاء الله. في أزياء نسائية كمان من واقع تراثنا وباديتنا الجميلة.
0: جميل. أثواب
1: في أثواب. نعم.
0: جميل.
1: وراح يكون في المهباش الأردني حاضر كمان، ويعني كثير من اللي يشتغلوا بأمور التحف والرسم بالحرق على الخشب والخزف والفسيفساء، ويعني في تنوع جميل في هذا العام بالنسخة العاشرة. وزي ما تفضلت سابقا أنت، هو اسمه مهرجان الجميد والسمن، لكن يعني راح تلقوا من مشتقات الألبان الكثير، جبنة بيضة وغيره وغيراته. يعني إن شاء الله راح تكون فيها منتجات يعني تلاقي استحسان للجميع. وبدي أنوه إلى أنه حتى منتجات الصندوق الهاشمي لتنمية البادية راح تكون موجودة. إحنا إنتاجنا من زيت الزيتون من مجموعة صبحة التنموية حصل على 3 جوائز عالمية
0: ما شاء الله.
1: الجائزة الفضية في برلين جوا، والجائزة الفضية في لندن، والجائزة الذهبية في دبي.
0: ما شاء الله.
1: هذا إنتاج الصندوق. نعم. زيتوننا وإحنا اللي عصرناه وإحنا اللي عبيناه، وشارك بهذه المسابقات العالمية مع عدد كبير جدا من المنتجين العالميين اللي بيتبعوا أقصى اشتراطات التصنيع وبيطلعوا الزيت
0: في معايير
1: اكسترا فيرجن. احنا نافسنا معهم واخذنا هذه الاوردز الجوائز. زيتنا هذا راح يكون موجود
0: هذا الحال جديد بالمهرجان،
1: راح يكون موجود ان شاء الله. دبس الرمان راح يكون موجود من انتاج الصندوق، وخل الرمان كمان راح يكون موجود ومن إنتاج الصندوق وبجودة عالية جدا. يعني هاي المنتجات راح تكون متوفرة إن شاء الله، راح تلاقي استحسانكم يعني. وطبعا بالإضافة ل يعني تذوق اللزقيات والرشوف،
0: هذا دائما في كل مهرجان واجه في المهرجان. أيوة. إجباري يكون، لأنه مجرد ما شوفتهم حتى الشبعان سبحان الله يجي ببالي يقول أنا لازم أذوق الملحهم لو شوية لزقيات. اليوم في أرقام عن عدد المشاركين، عن عدد الجمعيات تقريبا المشاركة؟
1: والله عدد الجمعيات المشاركة 30 جمعية، معظمهم يعني في شرط التأسيس تكون عليها يعني تأسست لأكثر من عام حتى نضمن استقرار بالجمعية إداري ومالي. طبعا اشتراطات الإنتاج الغذائي تكون موجودة، وفي عنا 11 جهة حرفية عندهم حرف مختلفة موجودين معنا. في عنا جمعيتين منتجات للعسل كمان، ويعني وفي عنا طبعا اللي راح يقدمون لنا تقريبا 9 جهات اللي راح يقدمون للزقيات والشراك والرشوف، هذول أكثر من جهة كمان. فيعني عدد الحمد لله ممتاز ويعني واعد.
0: جميل. طب الآن إحنا يمكن هذا السؤال المفروض نسأله سابقا، ولكن يمكن للأيام الجاية نسأله. الآن الجمعية اللي بتتشارك بمثل هيك مهرجان مثلا بالمهرجان، لازم يكون في ولا مباشرة أنها تطلب من الصندوق انه احنا حابين نشارك تكون موجوده، ولا لازم في اشتراطات مسبقه مثلا؟
1: احنا متابعين الجمعيات تقريبا وعلى علم ودرايه فيهم جميعا وعلاقه ممتازه معهم جميعا. واحنا قبيل المهرجان الجمعيات يعني طبعا بنعلن عن المهرجان انه يعني بننوي عقده في التاريخ الفلاني الى اخره، فبيقدموا الطلبات. طبعا بصير في يعني فحص لكل هذه الطلبات وفي اشتراطات معينة. احنا طبعا في جمعيات احنا بنعرفهم، فيعني احنا اوريدي فاهمين يعني انه الجمعية صح. مؤسسة بالطريقة السليمة امورها طيبة. الجمعية التي تحقق الاشتراطات والجمعية اللي عندها انتاج ممتاز وذو طيب. جودة عالية،
0: الجودة العالية هذا هو سؤالنا. اليوم يتم الفحص قبل دخولها للمهرجان؟
1: طبعاً, طبعا طبعا طبعا
0: يعني هاي عشان نوضحها للناس يكون في مصداقية وثقة أكثر. يعني كل جمعية تجي تجيب بضاعتها قبل ما تدخل للمهرجان يتم فحص هاي الجودة.
1: يعني خلينا نغششكم شوية. اليوم مع شبابنا شباب الصندوق الهاشمي لتنمية البادية، الشباب الله يعطيهم ألف عافية،
0: كان جهودهم وجلهم أيضا الشكر أكيد.
1: كان في يعني يعني جهد يعني يستدعي الشكر بصراحة بالأيام السابقة. يعني راجعنا كافة الفحوصات اللي قدموها الجمعيات لمنتجاتهم حتى نتأكد إنه كل جمعية فحص جميدها وفحص جبنتها وفحص، فيعني جهد مشكور ما كان بالسهل. لازم أشير إلى أن الصندوق بيساعد الجمعيات بالفحص، يعني هو أحيانا بيجمع العينات منهم ووديها للفحص، ويعني هذا من مصلحتنا ولموثوقية المهرجان وللسلامة العامة والمصداقية. وطبعا هاي الاشتراطات اللي موجودة في الدولة الأردنية، احنا احنا نخضع لكل الاشتراطات الإنتاج الغذائي في الدولة الأردنية والمؤسسات يعني الرقابية مثل الغذاء والدواء، ويعني الفحص بيصير بمختبرات يعني.
0: طيب فلنفترض في عينات ما مثلا ما نتائجها كانت سلبية، يطلب مثلا عينات أخرى ولا يمنع المشاركة ولا شو الآلية اللي تتم؟
1: لا يعني المنتج اللي فشل في الفحص يحرم، المنتج
0: ها المنتج
1: نعم. يعني مثلا في جمعية عندي بتقدم جميد وبتقدم سمن وبتقدم جبنة بيضة،
0: ما نجح الجبنة البيضة ما
1: الجبنة البيضة ما نجحت، ليش أحرمه يعني؟ ممكن يكون صار في خلل. وبعدين احنا ما دامنا مشترطين الفحص معناته ما في خوف، ما دام نجحت عينته، ما دام نجح الجميد عنده ليش احرم يعني؟
0: واعتقد ما في واحد جميل. يبعث عيناته وشغله لهيك مهرجان وعارف قديش في رقابه وقديش في كذا الا يكون عارف انه يقدم. وانا للامانه دائما الشغل المنزلي والشغل هذا عندي يا ثقته اعلى بكثير من مع احترام الشديد للمصانع ولكل شيء، ولكن تشعر انه من يد ام الى يد ابنها هيك تشعر. سبحان الله.
1: نعم طبعا يعني بلدي، احنا بنقول بلدي
0: صحيح،
1: بنقول يعني من من من حليب هالبلاد وخيرها، من صحيح. هالاعشاب اللي بهالباديه، يعني الحليب اللي بيجيك من الباديه من الحلال اللي ماكل من هالاعشاب البريه طعمه يختلف، نكهته تختلف، الاعشاب هاي الحواجه اللي يحطوها واللي بيشدوا بيها، يعني لما تكون جايتك بريه من محيطهم، يعني هذول ما بيعتمدوا على الشراء التجاري اللي هو يعني قد يكون يعني فاقد لنكهته او انه يعني صار له فتره طويله متواجد في التخزين، كله يعني كله من واقع بيئتهم ومن الباديه الاردنيه اللي هي تزخر بكل هالنعم اللي احنا متعودين عليها. فالله يعطيهم الف عافيه، ويعني شكور يعني جهودهم مشكوره هاي الجمعيات، لانهم يعني بيثلجوا الصدر انه موجود عندنا في مناطق الباديه ناس منتجين، ناس مثابرين، ناس اختاروا انهم يعني يزرعوا الامل في هذه الارض ويطلعوا منها انتاج جميل ننبسط فيه انا وياك وكل هالزوار ان شاء الله.
0: رسالتك بس للناس يعني رساله اخيره، شو توجه دعوه للناس انهم يكونوا حاضرين بالمهرجان؟
1: رسالتي للناس يعني شاركونا هالفرحه، زورونا على المهرجان، جربوا المنتجات وراح تكونوا مسرورين اكيد، تجربه راح تكون مليئه بالاهازيج وبالتراث الجميل وبالروائح العبيقة اللي متعودين عليها وبالنكهات الجميلة من واقع باديتنا الجميلة ومن أيادي إخواتنا وأمهاتنا في مناطق البادية، راح تكونوا مسرورين أكيد. إحنا سعيدين جدا بأننا بنحط هذا الجهد في هذا الاتجاه، وأعتقد أنه أنتم راح تكونوا سعيدين جدا إذا أجيتوا زرتوا المهرجان، تشرفونا وحياكم الله ويا هلا بيكم.
0: سيدي أول شيء أنا شاكر جدا إليك على جهودك على وقتك أيضا، برضو نكمل دعوتكم غدا إن شاء الله يوم وطني مميز، يوم مليء بقصص النجاح، تعالوا كونوا جزء من هاي القصص النجاح، وإحنا راح نكون غاد كمان فبانتظاركم إن شاء الله. شكرا إليك، شكرا جزيلا، ومقدرين جهدك، والله يعطيك العافية سيدي.
1: الله يعافي عمرك ويسلمك.
0: الله يحفظك. راح نروح لفاصل إعلاني ثاني ومن ثم العودة للاستكمال.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.
1: تعبان؟

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لكم مستمعينا ومشاهدينا. هلا وحيا الله ومرحبا بكم, مكملين معاكم برنامجنا. ونذكر بأرقام هواتفنا 06-516-2020 هاي أرقام هواتفنا تقدر تواصلوا معنا عليها ونكملين معاكم برنامجنا. ونكرر دعوتنا لكم للمشاركة غدا بمهرجان الجميد والسمن في حدائق الحسين إن شاء الله من الساعة 8:00 من الساعة 10:00 للساعة 9:00 مساء خلال يومين الجمعة والسبت. يعني الجمعة راح يكون معاكم وأيضا السبت راح نكون معاكم. هذا المهرجان من خلال مشاركتي فيه فعلا متعة. نرجع نقول قبل لما كان الواحد يشتري له شوية سمن شوية جميد يقضيها يقول طب هذا معقول أصلي يا ناس, وين ألاقي أصلي, هذا سعره غالي, هذا كذا. لا, اليوم أنت رايح تأخذ من المصدر نفسه ناس تعبانة على الاسم التجاري تبعها, تعبانة على سمعتها التجارية, لهيك ما يشتغلوا إلا بحب وبمخافة رب العالمين أولا. فيقدموا منتجات منزلية, منتجات مصنوعة بمنازلهم, طيبة جدا. وأنا عن تجربة هذا الكلام مش موضوع إعلان ولا تسويق, ولكن فعلا هو إشي يستحق أنك أنت تروح وتشوف بعينك قديش هاي المنتجات مميزة وقديش هاي المنتجات جميلة. فإن شاء الله أنه يكون زيارة مميزة لكم. معنا اتصال, نقول ألو.
1: ألو,
0: الله يعطيك العافية.
1: يالله يعافيك.
0: هلا هلا هلا هلا هلا أبو الفراية. والله يا أبو الفراية إن إحنا اشتقنا لك.
1: يالله يسعد قلبك, طول عمرك
0: يا خي. زمان زمان عنك, زمان عنك.
1: والله بعمل بشعب.
0: إيش تعمل؟
1: بعمل بشعب.
0: طب طب انت تدري ايش يقول لي ابو ينال؟ ابو ينال يقول لي هذا خيو خلص زلمه صار مستثمر ماشي, وبطل يطلع علينا وبطل يسوي. من يوم طلع الترخيص تبع المشاهير تبع الاعلانات بطل يطلع علينا وبطل يبين. منطق يا ابو الفرايه؟
1: لا والله مو منطق. لا والله
0: بس ليه تسوي بينا هيك؟
1: لا ترخيص ولا مشهور, انا مش مؤثر. انا متاثر. والله.
0: مين اللي مؤثر بيك؟
1: الحياة كلها مأثرة فيها.
0: طيب يو ليه ما قد طلع الترخيص يا خي؟ انت هيك مخالف.
1: ترخيص ويش
0: يا خي؟ يا خي مخالف, ادفع لك 100 نيرة.
1: لما ندفعها 100 نيرة؟
0: ادفع 100 نيرة وصير رسمي.
1: رسمي الوين صاير سيارة داير رسمي. ترخيص. الرسمي الوين يعني ادفعه لمن؟ انا ما عارفة من ادفع. ودفع ماشي بكرة ودفع. وش الجمعة؟ فحص الفن كثير ببلش. دوار علي تضليل إذا
0: أول شيء فك التضليل عنك.
1: فتش التضليل ومسامحهم يعني. مشهور الصبح.
0: طيب يا أبو حسن.
1: سيدي.
0: ليش تكبرت علينا, بطلت ترن وبطلت تسوي؟
1: والله يا أبو عجرة منه أنا يعني مش متكبر عليكم.
0: يعني أنت قبل كنت تحب أبو ينال أكثر من أم حسن, شكلك خلاص رجعت تحب أم حسن أكثر من أبو ينال.
1: لا لا ترد على السواليف. أظن إشاعات بطلعوهن عني مضيعين. لا ايه ابو ينال في التاجي جوا
0: في الشريان التاجي
1: في التاجي يعني لا سمح الله صار شيء بالموت انا وياه مع بعض.
0: بعيد الشر.
1: بعيد الشر على ابو ينال. لا والله صمتنا عليه ابو ينال. والله
0: والله ابو ينال انه يحبك كمان.
1: ابو ينال غانم والله رجل طيب. والله
0: طيب يا حجي.
1: ماشي
0: جيب لنا صاحبك خويك. ويوم خلينا عشان نجي يا اما نصور الحلقه عندكم بالكرك انت وابو رجا, يا اما تجونا هان.
1: انت وش حابين انا المشكله الخميس الجاي اي ساعه يعني.
0: لا عادي نسجل حلقه عندكم هيك تسجيل متى ما بدك. شوف لنا يوم تكون فاضي بيه هيك, يا تجونا انتوا الخميس يا احنا ان شاء الله انت وابو رجا حابين انه تكونوا معانا على البرنامج على الحلقه ان شاء الله.
1: والله لنا الشرف استاذ بلال اقسم بالله.
0: ان شاء الله بس مو مغلبك ابو رجا.
1: ابو رجا المشكله مش في الغلبه, ابو رجا معيفهم علي
0: مش قابل يفهم علي مني.
1: يعني عمرك شفت واحد بيزرع ترك في الصحراء؟ عمرك شفت واحد بيزرع بزر عباد ودياي يطلع؟
0: شفته يا اخي قال يقشر البزر ويحط, شو قصته؟
1: بده يستثمر بو بس حاب يستثمر. أول امبارح بزرع في ترك بيبسي بقول أنا ودي لازم أسوي مصنع.
0: يا أبو حسن لو شفت الصورة

0: موسى حجازين به
1: تشوف تقول كليه
0: والله تقول كليه حاميه ومقطوعه جنب الطريق
1: والله ما انا داري كيف ما ودك جاهزين عاد تجينا انا بتشرفنا ونقوم بواجبك بس المشكله ان انا دوامي وخميس وخميسات كل يوم
0: مو خميس لا مو خميس نجي يوم هيك ونصور حلقه ان شاء الله تسجيل عادي
1: بصير جاهزين
0: حبيب القلب والله حبينا نسمع صوتك
1: انا بكره مروح يعني خلي الجمعه في الليل جمعه وسبت واحد واثنين بداوم الثلاثه في الليل
0: خلاص يا زلمه انت زي اللي مقدم طلب على الشؤون
1: خلاص بتراجعنا على الانفيو قلت المصري هذا كل بعدين كل الترندات المصريه مثل بعضهم يا معلم لاحظ
0: ملاحظ
1: كل واحد طلع الترند كله مثل بعضه يا معلم
0: طيب يا حبيب القلب إن شاء الله إحنا راح نكون معاك ونعمل معاك حلقة مميزة حبينا نسمع صوتك ونسلم عليك وأبو ينال حبي يسلم عليك وبس يا سيدي
1: والله محبته مثل محبة عمتي والله
0: عمتك؟
1: آه والله
0: كثير تحب عمتك شكلك
1: والله بحب حماتي
0: آه
1: والله يا رجل الله يرحمني بحب محبته مثل محبتي والله
0: الله يقوي
1: يعني محبت يعني تحرج الوقت
0: بعدين بطل يلبس قميص كروهات
1: وش بلبس
0: بلوزة شو يلبس
1: سادة يا غي
0: سادة هاي كيف على السادة
1: تقول طايع وسط البلد 78 رابط الزرار اللي فوق يا عاقد وعقد عليه
0: يلا بس اجي انا والشباب كمان عشان ناخذ من عندك هريسه كمان
1: ابشر
0: تبشر بالهنا شكرا يا حبيب شكرا
1: ان شاء الله
0: هلا يا سيدي هلا بك

طبعا حابين كمان نبعث تحية لزملائنا يعني فريق عمل برنامج صوت حياة المتواجد بالعقبة. تحياتنا لهم الزملاء أخونا ليث الجبور وأيضا عدي القاضمين كمان معاهم وأنس وأنس عربد كمان الحبيب أنس عربد ويعني وصناهم على شوية طلبات إن شاء الله بس إنهم ما يقصروا معانا إن شاء الله إنهم يعني ها شوية يكونوا يجيبونا إياهم لأنه هاي الطلبات يعني بالعقب خصوصا فإن شاء الله إنه عدي وعدنا خير بس أنا مش متفائل بس هو وعدنا خير فإن شاء الله يا ربي إنهم يكونوا متواجدين. أيضا حاب أوجه كمان أنه للناس اللي على التعليقات برضو ذاكرين يسألوا أيضا عن موقع المهرجان نرجع ونقولكم أنه موقع المهرجان في حدائق الحسين يومي الجمعة والسبت من الساعة 10 صباحا للساعة 9 مساء وفعلا هي فرصة جميلة لكل الناس أجواء عائلية جميلة خذ عيالك هالعصريات على البراد في أماكن لوقف السيارات انزل تمشى بهاي الحدائق هي الحدائق يعني بالأساس هي مميزة وجميلة ومكان عائلي ترفيهي كويس مناسب ويعني يمكن ما في حدا بينا ما راح على حدائق الحسين فيعرف كديش هي كويسة ومنه تزور المهرجان تشوف شو في فعاليات بالمهرجان فعاليات كثير مرتبة كثير مناسبة لنا للعيلة الأردنية أنها تروح غاد

أنها يعني أيضا تتسوق من هذا المهرجان من كافة المنتجات اللي موجودة غاد، لأنها منتجات مثل ما قلنا صنعت بأيادي أردنية، صنعت بأيادي محبة، صنعت بشغف، صنعت بحب، صنعت يعني لهدف أنهم هاي العائلات عندها مشاريع ناجحة وحابة تستمر بنجاحها، وفي عندهم حولوا هذا الجهد وهذا النشاط تبعهم لمشاريع استثمارية بفضل الله قاعدة تصرف عليهم وكبرت عيالهم، ما شاء الله عيالهم الآن موجودين بمدارس وبجامعات وبأماكن كثير مميزة. لهيك إحنا لازم نكون واقفين معاهم، مش بس نرجع ونقول مش بس واقفين معاهم إنه أنا والله ما بدي حد يفهم الموضوع من باب إنه يلا خلينا نروح نساعدهم ومن باب شفقة. لا، أنت لما تروح وتشوف وتعين المنتجات اللي موجودة غاد، ومثل ما قلنا لكم الموضوع لا يقتصر على جميد وسمن، يقتصر على عديد من المنتجات، حتى يعني عطفته قبل شوي ذكر إنه موضوع ملابس كمان فيه. فأنت لما تروح وتعاين هاي الجودة راح تعرف أنك أنت رايح لمكان فعلا مهم ومكان مميز، وهذا المهرجان يقام كل سنة يومين، ففرصة جميلة أنك تكون متواجد غاد وتشوف قديش هاي المنتجات فعلا تستحق أنه إحنا نروح ونجيب فيها، مش بس دعما لهم، برضو حتى التسويق لهاي المنتجات، حتى أنهم يشوفوا قديش قادرين أنهم يعملوا أسماء وأسماء تجارية مهمة ببيوتهم. وهذا هو الفكر، احنا قاعدين نسولف أنه اليوم الموضوع مش أنك أنت قاعد بدارك كعاطل عن العمل قاعد تستنى وظيفة حكومية تجي لعندك، لا وظيفة حكومية اليوم ولا وظيفة خاصة راح تجيك على الدار. اليوم التنافس على الوظائف بالقطاع الخاص صار أصعب من التنافس الموجود بالقطاع الحكومي. لهيك إذا أنت المفروض منك تكون أنت منتج، تفكر، تشغل مخك، تحرك زي ما تقول الراحة السلبية اللي أنت عايشها، لا تستغني عن هاي الراحة السلبية وتقوم تشغل مخك وتحرك حالك وتحاول تطلع الفكرة تكون سبب في نجاحك، ويعني أنك هاي الفكرة تكون ريادية وتكون مصدر دخل إلك. حبينا بهاي الحلقة نسلط الضوء على هذا المهرجان على مدى حلقتين. الحلقة الأولى حكينا عن الجمعيات المشاركة وعن دور الجمعيات سواء في الأردن وعن دورها في المهرجان. تحدثنا في الجزء الأخير من البرنامج عن المهرجان، وفي هاي الحلقة استضفنا عطوفة عايش القطارنة مدير الصندوق الهاشمي للحديث عن المهرجان الذي يعد إحدى فعاليات الصندوق الهاشمي واللي فعالياته كثير كبيرة ومتعددة. نأمل أنه نكون وفقنا في تقديم حلقة مميزة. نسأل الله التوفيق، نسأل الله النجاح والفلاح لكل المشاركين في المهرجان. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا، نلتقي على الخير والمحبة دائما، كل محبة وتقدير لكم، تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 24 بعد 100.
1: باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. الحديث 1343. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. قلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. الحديث 1343. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية. الحديث 1344. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. فقال لهم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس: فلم نصبر. الحديث 1345. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. الحديث 1346. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. الحديث 1347. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. الحديث 1348. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. مع الآية 130 من سورة البقرة، نسأل الله التوفيق. نبدأ بتفسير الآية الكريمة العظيمة المباركة، ذلك قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الملة الديانة، الملة الطريقة، الملة الخطة، المنهج، المذهب، قل ما شئت. كلمة ملة تحتمل كل هذه الجملة من المعاني، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري وتعجبي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب في الشيء أحبه، رغب عن الشيء كرهه وابتعد عنه ولم يلتزمه. من حاد عن ملة إبراهيم حقر نفسه وضيع عقله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي ديانته شريعته إلا من سفه نفسه، حقر نفسه، ضيع نفسه. السفاهة الخفة، فلان سفيه يدمر المال، يبعزق شمال يمين إلى آخره، هذا سفه نفسه. فكيف من ضيع دينه؟ من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اللام لام قسم قد للتحقيق، ولقد اصطفيناه اخترناه. الاصطفاء طبعا الاصطفاء أقوى من الاختيار، ولذلك نقول عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله وانتقاه من بين الخلائق، إبراهيم جده كذلك، في الدنيا مختار وإنه في الآخرة لمن الصالحين، له منزلة عالية رفيعة مشرفة. هذا نبي عظيم، من نسله كان جمهر من الأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيضا اللام واقع في جواب إن لمزيد من التوكيد. إذ قال له ربه أسلم، مولانا سبحانه قال لعبده إبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، سلمت زمامي، سلمت أموري، سلمت كل شؤوني لرب العالمين. إخواني، ما أجمل أن نسلم مقاليدنا، أزمتنا، حياتنا لله عز وجل. رب استودعناك أنفسنا وأهلنا ومالنا وكل ما عندنا وعقولنا وأرواحنا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إبراهيم يوصي أبنائه، ويعقوب من أبنائه يوصيه أيضا، يقول لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، هو هذا الدين، دينكم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ملة واحدة، دين واحد. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نلقى الله على الإسلام. إخواننا، إياكم أن نحيد عن هذا المنهج، عن هذا الدين، عن هذا الكتاب، عن هؤلاء الرسل الكرام. حد يترك طريق الرسل ويتبع طريق الشياطين. ألزمنا الله وإياكم سبل الهداية واتباع المرسلين المكرمين إن شاء الله تعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون؟ هل يا أمة العرب، هل يا بني إسرائيل، هل يا كل العالم كنتم شهداء؟ هذا الكلام الله سبحانه ينقله لنا من الواقع الذي حصل وحدث، بيعطينا يا مولانا موجزا ملخصا زبدة الكلام. هل كنتم شهداء؟ لا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ذكر يعقوب مولانا في الآية السابقة. فالآن ترك إبراهيم، حنرجع له في نفس الآية هذه، لكن الآن يحضر مولانا، يعني يعقوب يحتضر. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني جيل يوصي جيلا، ونبي يورث النبوة والرسالة لجيل آخر من الأنبياء أيضا. إذن من فضل الله هذه السلسلة الذهبية مستمرة. مع الآية 133 ننتهي هذه الحلقة، لنبتدي الحلقة القادمة بالآية 34 بعد 100 إن كتب الله لنا حياة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق.

0: السلام عليكم. من الخليج إلى العراق ومن طهران إلى واشنطن، يبدو أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة مختلفة لم تعد فيها المواجهة تقتصر على الضربات المتبادلة، بل انتقلت إلى إعادة رسم موازين القوة والنفوذ. للمرة الأولى تدخل السعودية بشكل مباشر في عمليات عسكرية داخل العراق بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما ترد إيران بمبادرات ورسائل عسكرية وسياسية متزامنة. وتواصل واشنطن التأكيد أن قواتها المنتشرة في المنطقة على أعلى درجات الجاهزية، وسط تحذيرات من أن أي خطأ في الحسابات قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية واسعة. وفي المقابل تبرز الاتفاقية العراقية التركية كعامل جديد قد يعيد تشكيل معادلات الأمن والحدود والنفوذ، بينما تتسارع الأسئلة حول مستقبل العراق وحدود الدور الإيراني وحسابات السعودية واستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فهل نحن أمام عملية احتواء لهذا التصعيد أم بداية لمرحلة جديدة من الصراع المفتوح؟ وهل ما يجري مجرد ردود عسكرية متبادلة أم إعادة رسم للخريطة السياسية والعسكرية في المنطقة؟ أهلا ومرحبا بكم من جديد عبر أثير حياة فم في برنامج استديو وتحليل، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالدكتور ليث القهوي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بكم دكتور معنا. نبدأ بالحديث عن مضيق باب المندب ودخول الحوثي على خط المواجهة وإعلان فرض رسوم أو ضرائب عبور في البحر الأحمر، ما الذي يعنيه ذلك بداية؟
1: بداية أسعد الله أخي محمد مساك بكل خير وصحة، وأسعد الله مساء متابعينا الكرام. يعني اليوم بداية، يعني لما ننظر للأحداث تنظر للأحداث أنه فعلا في هنالك يشهد التقليم اليوم إلى حد ما مرحلة مختلفة من الصعيد. اليوم المواجهات يعني ما اقتصرت فقط على الساحات التقليدية، امتدت لتشمل مجال جوي، بنية تحتية، طاقة، ممرات. فبالتالي احنا اليوم امام يعني في المنطقة امام مشهد امني اكثر تعقيد. ولكن لو رجعنا فعليا للسؤال اللي انت طرحته في ظل عملية تهديد الحوثيين بالتهديد الجدي او بالتهديد لغايات عملية الاحتواء، اذا بالتالي نحن نتجه الى مفهوم اطلقته سابقا الا وهو عسكرة البحر الاحمر. نعم. إذن بالتالي اليوم هي عملية ارتباطية ما بين باب المندب وما بين مضيق هرمز. نتحدث عن أهم ممر ملاحي موجود عندنا، وممرات ملاحية مرتبطة كباب المندب وهرمز. إذن بالتالي هي تعد أهم نقاط الضغط الاستراتيجي في العالم. اليوم الحوثيين كجماعة يدركوا أن عملية السيطرة أو حتى التأثير على حركة الملاحة في باب المندب يمنحها ورقة الضغط كما منح الإيرانيين في هذا الموضوع. فبالتالي الأمر يتجاوز حدود اليمن، لأنه هذا المضيق كما نعرف وجزء مهم من التجارة العالمية ونقل النفط والغاز بين آسيا وأوروبا. إذن بالتالي عملية الحديث عن فرض قيود الرسوم على السفن المارة أثر مخاوف دولية، رأينا السعودية عملية التحالف التنموي السعودية العمل عليه. إذن بالتالي هنالك تحركات إقليمية دولية لحماية حرية الملاحة في هذا المضيق. في نفس الوقت عملية تكاملية لو إحنا رأيناها من نظرة أخرى ما بين باب المندب وما بين مضيق هرمز، إذا نتحدث عن عملية معادلة أمن الطاقة العالمية، فبالتالي هنالك تعرض لهرمز للتهديد من جهة، باب المندب من جهة أخرى، هذا يضع يعني جزء كبير من تجارة النفط العالمية تحت الضغط، وهذا كما نراه اليوم ينعكس على أسعار الطاقة والشحن وسلاسل التوريد العالمية. إذا بالتالي اليوم إيران، أذرع إيران، حلفائهم ومن جزء منهم مهم الحوثيين يعني يعملون على نية السيطرة على الممرات البحرية كورقة ضغط ضمن الصراع الإقليمي، بينما تعمل الولايات المتحدة والدول العربية على عملية أمن وحرية الملاحة بهذه المناطق المهمة الاستراتيجية.
0: طيب دكتور ليث، ما حدث وما قاله الحوثي حتى الآن فيما يتعلق بمضيق باب المندب وأيضا تحركات أذرع إيران كما تفضلت أو الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق، دفع السعودية لهذا التحرك الجديد بضرب مقرات الحشد الشعبي في العراق، كيف يمكن تقييم هذه الخطوة أيضا انعكاساتها على تصرفات هذه الأذرع وعلى سياسة إيران في فرض وقائع في المنطقة؟
1: يعني اليوم القضية ليست قضية منفصلة عن الله، بالتالي هو جزء من إعادة رسم موازين القوة في الشرق الأوسط. يعني عملية تداخل الأمن مع الاقتصاد مع الطاقة مع السياسة. إذن بالتالي هي عملية إلى حد ما ستظل مفتوحة على عدد من الاحتمالات في المرحلة المقبلة بهذا الإطار. ولكن إحنا نرى في بعض الأحيان يعني مزيد من التصعيد، مزيد من الاحتواء، إلى حد ما في هنالك عملية موازنة لحد هاي اللحظة ضمن الهجمات المتبادلة الموجودة عندنا. إذن بالتالي السؤال يعني اللي نطرحه، هل راح تتجه الأطراف نحو احتواء الأزمة إذا أدركت فعليا أنه كل تلك المواجهة الشاملة ستكون مرتفعة، خصوصا بعد تدخل السعوديين مع الأمريكيين في عملية ضرب الميليشيات العراقية اللي هي الأذرع الإيرانية الموجودة واللي أربكت المشهد وأصبحت عملية عدم قدرة السيطرة العراقية عليها بشكل أو بآخر، وفي ظل أي أيضا يعني إلى حد ما معادلة الحفاظ على العلاقة بين الأردن ويعني بين عمان وبغداد في عملية أيضا عملية عدم التصعيد في هذا الاتجاه، خصوصا أنه هذه الميليشيات إلى حد ما ليست تحت السيطرة. فبالتالي يعني في حد ما ناحية تصعيد، ناحية احتواء، وصولا إلى نهاية تفاهمات مبنية على مصالح استراتيجية اقتصادية بالدرجة الرئيسية الأولى.
0: نعم. طيب متى يمكن القول إن إيران تقوم بما تقوم به عبر وكلائها وأيضا بشكل مباشر لتحصيل شروط تفاوضية أفضل، أو هي بالفعل تقوم بهذا لتوسيع نطاق رقعة المواجهة والصراع وضرب كل دول المنطقة بعضها ببعض؟
1: خليني أحكي لك، يعني أنا أرى هذا الموضوع هو صراع محدود صراحة.
0: نعم.
1: ولكن الملفات المترابطة الرئيسية هي عملية ضربات متبادلة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة وما يرتبط بها في المنطقة. إذن بالتالي هنالك عملية ضغط على من الإيرانيين على الأمريكيين لعملية القبول بالحد الأدنى من شروط التفاوض الموجودة، خصوصا فيما يتعلق باليورانيوم وما إلى ذلك من أمور. في نفس الوقت إحنا لا ننسى أنه صار في هنالك اتفاقيات ما بين تركيا والعراق من ناحية يعني تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة، وهذا ما حدث مبارح. نعم. وعملية دخول السعودية على الخط بشكل قوي، وأيضا عملية يعني وصول المسيرات إلى مصر وضرب يعني منشآت أمريكية اقتصادية. إذن أصبحت العناصر متداخلة وليس في الصالح الإيرانيين عملية التصعيد أكثر من ذلك، لم يدركوا تماما أنه سوف يكون هنالك إلى حد ما استنزاف لمواردهم بالطريقة الرئيسية الأولى في ضوء تعزيز العقوبات يوم أمس عليهم من عدد من النواحي، وفي نفس الوقت عملية الدخول إلى حد ما في عملية تفاهمات مبنية على الحفاظ على ماء الوجه أمام المجتمع الدولي بشكل عام.
0: نعم. بالمقابل ترامب يتحدث باتجاه تصعيدي أيضا، يقول سنضرب إيران بقوة، ويهدد بضرب المحطات في إيران، الطاقة والكهرباء وما شابه ذلك. بالتالي ما الموقف الذي يمكن بناؤه على هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي ترامب؟ هل بالفعل يمكن القول أنها ذاهبة نحو التصعيد، أم أن هذا أيضا تصريح يأتي في سياق الضغط للتفاوض؟
1: خلينا أحكي لك، يعني التصريحات إلى حد ما متضاربة. إحنا اليوم نسمع تصريح كمان خمس دقائق ينتفي هذا التصريح، بالتالي هي يذهب باتجاه عملية الضغط بالتفاوض. يعني إحنا اليوم أمام إلى حد ما تصاعد مواجهة غير مباشرة بين قوى إقليمية ودولية، ضربات العسكرية، أدوات متعددة اليوم نراها بشكل كبير، صواريخ، طائرات مسيرة، وكلاء بشكل كبير جدا. النقطة الرئيسية هي عملية تزايد أهمية أمن الطاقة والممرات التجارية، فبالتالي ترامب هنا يدرك تماما أن عملية الضغط بهذا الاتجاه سوف يعمل على عملية اختلال وضع الأمن الطاقة والأمن الأسعار فيما يتعلق بسلاسل التوريد أو عملية حتى المنشآت اللي ممكن أن تتهدد من ناحية يعني ما يتعلق بالضربات الإيرانية لدول الجوار بهذا الموضوع. إذن عملية استهداف منشآت النفط أو الغاز. نعم. هذا انعكاس مباشر على الاقتصاد العالمي ضمن عملية تحمل محدودة أيضا للأسعار، حتى لا يكون هنالك عملية أيضا معارضة داخلية خصوصا في الدول الكبرى، وندرك هذا ما يؤثر في عملية الانتخابات القادمة لشكلها يعني بشكل قريب.
0: نعم. طيب كيف سيكون انعكاس هذا التصعيد الحالي، هذه المواجهة في كل دول المنطقة، على أفق التفاوض؟ إذا كان هناك عودة للتفاوض والمفاوضات، كيف سيكون أثر هذا؟ لصالح من باعتقادك؟
1: يعني خليني أحكي لك، أنا اليوم أقرأ المشهد الإقليمي بصورة شاملة. اليوم عملية إيقاف جميع الضربات واحتواء التصعيد هي مصلحة الجميع بلا استثناء وبلا شك في هذا الموضوع. الملفات الموجودة الأربعة الرئيسية يعني تحدث عن الضربات المتبادلة ضمن الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والكيان أصبح خارج الحسبة في هذا الموضوع. في نفس الوقت يعني تأكيد الأردن دائما على حماية سياداته وأجواءه في ظل الاستهدافات الإيرانية الغاشمة مع الأردن في هذا الموضوع. التوتر في البحر الأحمر ودخوله على الخط بشكل كبير أصبح ورقة تفاوضية قوية جدا، بحيث أن يكون في هنالك حد وورقة تفاوضية لصالح الإيرانيين في هذا الموضوع، وتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة اللي يعني برز يوم أمس ما بين العراقيين وما بين التركيين دخل على الخط، وأيضا الدخول السعودي هذا سوف يؤثر. إذن بالتالي هي مرحلة إعادة تشكيل توازنات إقليمية، اليوم القوة العسكرية، أمن الطاقة، ما يعنى في الممرات البحرية، التحالفات الاقتصادية، هي كلها عناصر متداخلة في عملية رسم مستقبل المنطقة خلال السنوات القادمة، وهي ليست حالة عبثية ولم تأتي حالية كحالة وليدة. وندرك أن عملية رسم الشرق الأوسط ويراد له التخطيط منذ أمد بعيد وليس بأمد قصير.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا دكتور ليث القهوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. أنتقل مباشرة للكاتب والمحلل السياسي عادل محمود، مرحبا بك معنا سيد عادل، وأبدأ معك بما انتهيت به مع الدكتور ليث. هل بالفعل يمكن القول أن ما يجري اليوم هي يعني ردود فعل متفرقة، أم بالفعل هناك استراتيجية أمريكية يتم العمل عليها وعلى أساسها لإعادة ترتيب الأوراق في الإقليم؟ الحديث عن الحوثي، هجمات سعودية في العراق، استهداف مصالح أمريكية في مصر، الآن ما رأيك؟
2: مساء الخير أخي محمد لك ولجميع المستمعين. يعني في آخر لقاء معك رددت كثيرا موضوع أن استحواذ الأمريكي وحال الجانب، ليس هناك شيء خطة دولية، أمريكا في جيوشها ونقول في خيول الهوجاء قادمة إلى الشرق الأوسط وتموضعت، وإيران شماعة يعني هي واجهة للأحداث. نحن نتحدث عن فتح جميع الجبهات، مثلا أعطيك نموذج، هل إيران استفاق نزل عليه الوحي تفاجأت أنه في الأردن في وجود أمريكي؟ أين 12 يوم العام الماضي، 38 يوم الماضية، الحرب الأخيرة؟ هناك هندسة ومنمقة، مثلا في زج الأردن، نعطي نموذج تبسيطي للمستمعين، هندسة على صعيد التوقيت، الأهداف والإصابات. هو الهدف ضعف الأردن سياسيا، وذكرت في وسائل الإعلام الدولية قبل فترة، قلت سيكون فتح ملف الأردن مع الضفة الغربية، وتفجر بالفعل ملف الضفة الغربية. شوف، هنالك داخل إيران أجنحة تعمل لإسرائيل، والنموذج الأردني هو الأبرز يعني إسرائيليا، يعني المسيرات مجهولة النسب التي تسرح وتمرح في الأجواء العربية، هنا كل دولة لها ملف. الملف العراقي فتح على صعيد الميليشيات، يعني الآن نتحدث عن دخول السعودية على الخط، سيكون تعاطف عربي مع السعودية ومن الأردن والعراق، ونقول حتى جر سحب رجل مصر إلى الميليشيات المنفلتة، لأن هذه توقيع موضوع دمياط واضح ميليشيات. إيران نشوف، أنا في اعتقادي آخر صيف لها، يعني ستكون إيران جديدة، هنالك حالة إجماع عربي، ننتظر لندن واجتماع تحالف بحري، وأيضا السعودية تسعى لهذا التوجه. بمعنى إن وضعوا إيران دولة مارقة يعني خارج القانون الدولي، الآن الكل متضرر من إيران المنفلتة، مطلوب وكأنه أمريكيا طبعا وإسرائيليا النفخ في قوة إيران. شوف، لا تغير، ونحن تجربة، لا تؤثر على الأردن حركة التجارة والاقتصاد، 5-4 صواريخ يوميا، لكن الهدف منه إضعاف، لنقول بدء في إضعاف الأردن في يعني نقول بالاستهدافات معينة للوصول للهدف الاستراتيجي، لأن يكون تفرد في الضفة الغربية. هذا نموذج، العراق نموذج إنهاء يعني آخر مهمة للميليشيات في المنطقة التي هي مشروع كما إيران مشروع، إنهاء الميليشيات العراقية تحت بند عربي برعاية أمريكية. الحوثي باب المندب الهدف، وتحدثت هذا مرارا وتكرارا أن هذا الملف مؤجل. الآن الرسم البياني، الخطورة تكمن في نتائج الحروب، يعني هنالك حجب عن الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الذين رفع عنهم الغطاء بشكل غير مباشر، ولا إيران كيف تنفلت على مجلس التعاون الخليجي والأردن؟ لذلك حجب المعلومة، ما هي أهداف الحرب التي كانت أوروبا تسعى رسميا ولا تذهب مع أمريكا، وأمريكا لا تريد أوروبا لأنها تريد الكعكة كاملة، تريدها حسب ما يعني أفهم كراتي للسياسة الأمريكية الجديدة. حين أنشأ وزارة الحرب واستثنى أوروبا، دائما في قاعدة محمد، بريطانيا تكون الذراع الأيمن لأمريكا في كل الحروب إلا هذه الحرب. هي الآن استدارت بريطانيا في تغييرات رئيس الوزراء، ليس الموضوع شخصية ترامب أو رئيس الوزراء، هو المقاسمات والمسامات الدولية في الملفات الدولية، ذلك سمحت للقواعد البريطانية تستخدم، ولاحظ اشتباك سياسي بين بريطانيا وإيران. بمعنى نحن قاب قوسين نتجه لشرق أوسط جديد، ليس كما يشاع الاستقبال، يعني تنظيمه يعني بالطريقة نقول التي يقولها نتنياهو، سيبقى أداء أمريكا هي تصنع سياسات ووزع سياسات، بمعنى لها حصتها وغنيمتها، لكن الهدف هو الثروات، إسقاط النفط في منطقة الخليج وليس النظم. هذا ما يجري الآن، ابتزازات لا نعلم في الغرف المغلقة. ترامب شوف واضح، هو يقول ليس أنا، يعني رددت من قبل الحرب الأخيرة رمضان منذ العام الماضي، يقول الرجل قادم من أجل الثروات، هو يقول جباية.
0: طيب سيد عادل،
2: إذا اشتعلت الحرب،
0: نعم،
2: هذه نقطة مهمة للمستمعين،
0: تفضل.
2: إذا اشتعلت حرب أنا أعطيك حماية، أنت تعطيني 20% من إيرادات، هو يقول ذلك. إذن الموضوع أبعد من إيران.
0: نعم.
2: من المذكر الحديث عن الرسم البياني نتائج الحروب، لأن هناك حجب أمريكي خالص إلى ماذا ستؤول الأمور مع هذا الانفلات، وهذا متوقع. أنا بالنسبة لي هذا متوقع، لكن ما هي أدوات مواجهة هذا الطوفان؟
0: تمام. بالتالي هل هذا يفسر ارتياح نتنياهو بعد اجتماعه مع ترامب، أو ما يدور حاليا من حديث عن رغبة في الذهاب نحو تصعيد باتجاه إيران والوقوف متفرجين على كل ما يدور في المنطقة؟
2: شوف، دائما حين يعود نتنياهو من أمريكا يكون مصيبة في الشرق الأوسط. هؤلاء متفقين وليس مختلفين، فقط أدوار. أنا أعطيت نموذج كيف حيدوا إسرائيل في فتح دورة الصراع مع الأردن. يعني أنا أعطيتك نموذج، لو إيران قصفت، المنطق السياسي يقول أو العسكري يجب أن تصيب الأهداف القواعد الإسرائيلية. أما الأردن، يعني حين أعطيتك هذا تم تحييد إسرائيل، لكن هل تغامر إيران نقول بهجوم مفاجئ استباقي؟ ممكن، لكن الحرب الشاملة والتصعيد ماذا يجري؟ هذه حرب اليوم، الأمريكان والإيرانيين وفتح الجبهات، هذه حرب. ليست هناك شيء اسمه مسكنات ومفاوضات. أمريكا ليست جادة في شيء اسمه مفاوضات، لو أرادت ذلك منذ العام الماضي. هؤلاء كان يحتسب القهوة مع رقجي. نحن نتحدث عن خطة أمريكية كشرت على أنيابة، المقلق هو توسعه رقعة الصراع وليس إيران نفسها. إيران واضح أنها مشروع ستنتهي، ما تبقى من إيران يقاتل على ما تبقى من النظام الديني. الأهم من هذا وذاك، إلى أين ستتجه الأمور؟ الحرب الشاملة ماذا يعني حرب شاملة؟ هل إيران ستكون دولة عظمى وتتفوق أمريكا أو تدخل الصين وروسيا؟ كل دولة من روسيا والصين مكبل بملفاته الخاصة، غرقت روسيا في مستنقع أوكرانيا. نحن أمام شوف، إسرائيل وأمريكا بعد نتائج ترامب ستراها على اجتماعهم على الأرض. نحن الآن في تكتيك عسكري حصل قبل أيام، تكتيك عسكري مقصود أمريكي، ليس شيء اسمه هناك وجود مفاوضات. والدور الباكستاني أصبح كالديكور الآن، لعبة هرمز المساومات بين الوفد العماني والإيراني. شوف، أمريكا حين أنشأت المسار الجنوبي البحري هي تقصد ما تفعل، لأنها تعلم أن التغييرات اللي نقول الممرات البحرية وتغييرات جيوسياسية، والأهم هو الاقتصاد. هل يكون هناك اهتزاز وأمريكا تبتز العالم؟ لأنه من صنع هذه الحرب والتفرعات في الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. شوف، إيران ما تفعله الآن، أنا من قناعاتي الشخصية، هي تقاتل على ما تبقى من النظام الديني، لكن هناك أجنحة داخل إيران، والأهم المسيرات المجهولة النسب التي لا تعلن أي جهة، هي تعمل ضمن إدارة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا، الكاتب والباحث السياسي عادل محمود، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع، ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيع النعال، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إلى النور مع الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي نسعد دائما وأبدا فيه بصحبتكم وبصحبة الداعي المهندس نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، ربي يحفظك ويرعاك، يعني اشتقنا لك.
2: الله
1: يوسع عليك ويكتب أجرك ويبارك لك وينفع بكم وبعلمكم وبين يديك. ما زلنا نتحدث في جنبات القرآن الكريم. سبحان الله، إذا ما تهت بنا السبل، إذا ما شعر الإنسان في لحظة من اللحظات بأنه قد تاه وبعد وضعف فيه الوازع الديني، لا شك أن في القرآن ما يرجعه وما يعيده وما يضبط حركاته وحتى سكناته. أبدأ معك بتوجيه كيف نعود لكتاب الله إذا ما صعبت علينا الظروف في الحياة. بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذا القرآن هو كتاب هداية، الله تبارك وتعالى أنزله يهدي إلى الرشد، يقوم هذا الإنسان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي ويقوم. وهذا القرآن الله عز وجل ضمن نتائجه. فأنت يا أيها الإنسان حينما تستعصم بالقرآن، أنت تستعصم بصفة من صفات الله، أنت تستعصم بمعجز. هذا القرآن قادر على أن يحولك بصورة معجزة، لأنه معجز بذاته. كان لزاما عليك أن تسقط واقعك على هذا القرآن وتسلم زمام أمرك له، يقودك، لأنه يقودك بنور الله. هذا القرآن هو دليل الله في الأرض، وهو دليل النجاة، وهو دليل يعني الإخراج من الظلمات إلى النور. ودائما مخرجات القرآن الكريم بلام العاقبة المؤكدة في كل مخرجاته، هو يضمن النتيجة. يقول لك أيها الإنسان لزاما عليك أن تسلك هذا الطريق والنتيجة مضمونة. كيف أفعل ذلك؟ لابد أن أقيم واقعي، أنا يا أيها الإنسان أين أقف؟ ما هي احتياجاتي؟ وسأضرب لحضرتك مثال. هذا القرآن الآن نحن نريد أن نغير أي شيء في هذه الحياة. اليوم بعض الإخوة المعلمين في المراكز الصيفية قل يا شيخ بدنا نطرح محبة الله عز وجل بطريقة إبداعية. قلت ليس هناك طريقة إبداعية أكثر من القرآن.
1: يا سلام.
2: طيب، عندك استراتيجيات العطاء، يعني الآن وحضرتك أستاذ جامعي، أي مادة أي معلومة لابد أن تعطى باستراتيجيات معينة.
1: نعم.
2: القرآن استخدم 5 استراتيجيات تناسب كل البشر. تناسب كل البشر. استخدم أسلوب القصص والأخبار، واستخدم أسلوب الأمثال، واستخدم أسلوب الأحكام، واستخدم أسلوب السنن.
1: السنن،
2: هذه الاستراتيجيات 5 إن صحت التسمية تصلح لكل البشر. تطرح محبة الله من خلال قصة قرآنية، قصة أصحاب الأخدود، كيف قتل أولئك النفر، كيف قاوم ذلك الغلام. هذه القصة طرحتها من خلال، يعني هذه الفكرة طرحتها من خلال قصة، تطرحها من خلال أمثال، من خلال مثل، وما أكثر أمثال القرآن الكريم. تطرحها من خلال سنة، تطرحها من خلال حكم، أنت تحب الله. طيب، ما هو علامة الحب؟ هل تصلي؟ طيب،
1: هل تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم تحبون
2: أحسنت.
1: الله فاتبعوني يحببكم الله.
2: كم حظك من قيام الليل؟ أنت اليوم بحب ربنا. طيب، المحبوب بئنس بالذي يحب. هل تأنس بالله عز وجل؟ يعني حينما يعني يسدل الليل أستاره، هل تقوم إلى الله فتأنس به؟ كان عمر رضي الله عنه يحب هذه الدنيا لمجموعة أشياء، منها الأنس بالله.
1: يا الله،
2: هل نأنس بالله عز وجل؟ هل تصلي فتعتقد أن صلاتك مع الله عز وجل هي حبل نجاتك يا أيها الإنسان؟ فلابد أن نقيم واقعنا من خلال القرآن الكريم، وأن نقوم واقعنا من خلال القرآن الكريم. نقطة مهمة جدا، طيب أنا بدون ما أعرف عن القرآن الكريم شيئا لن أستطيع أن أشخص واقعي من خلال القرآن. بدي أعرف هاي السورة بتحكي عن إيش، بدي أعرف هاي الآيات بتحكي عن إيش.
1: وهذا منهجنا،
2: وهذا اللي
1: يعني هذا ما نسير به،
2: اللي إحنا بنسير
1: من بداية سبحان الله. المصحف أنت أجلت لي سورة الفاتحة للآخر، بدأنا في شهر رمضان سبحان الله، وتمضي من الأيام ذهبنا للبقرة. نعم. ثم عشنا مع كتاب الله، وعند سورة العنكبوت توقفنا حتى نتحدث عن الفتن وفتن آخر الزمن. الله ينفع فيك وبعلمك مهندس نضال. لكن خليني يعني أنا قبل ما أدخل في سورة العنكبوت، أحيانا الإنسان يشعر أنه مش قادر يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ونحن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا الحديث. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لربما في لحظة من اللحظات الإنسان بيطلع في مجتمعه بيكون في أشياء نفسه يصلحها، نفسه يبدلها، بغض النظر أنا قد أستطيع أو لا أستطيع ذكر بعض الأمور على الأثير، لكن في لحظة بقول طب كيف أنا بدي أمر بالمعروف إذا لا سمح الله ممكن هذا الكلام يؤدي للإضرار فيه أو للإضرار في الآخر، مع العلم بمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بين يدي الله وبين هذا المشهد كيف يمكن أن نوجه الناس؟
2: كرمك الله، يعني اسمح لي هذا سؤال يحتاج إلى أن نسقطه مشان ما يكون أمرنا تنظير.
1: نعم.
2: منجيب سورة بنسقط فيها الأمر بالمعروف، كيف خط لنا القرآن منهجية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: في
2: عدة سور.
1: الله أكبر.
2: كثير من هذه السور.
1: نعم.
2: يعني إحنا بنقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا
1: فليغيره بيده فإن لم يستطع
2: فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك. نعم. حبة خردل من إيمان.
1: نعم.
2: طب متى أغير بإيدي؟ متى أغير بلساني؟ متى أغير بقلبي؟ هناك سور كثيرة من القرآن الكريم تحدثني أصلا. هو القرآن فكرة القصص القرآني والأنبياء هي فكرة أمر بالمعروف ونهي عن منكر.
1: خطر بالي مثال في سورة الكهف.
2: أنت مبدع
1: صح؟ أعطيني جائزة. في سورة الكهف،
2: سورة الكهف مثال واضح لفكرة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
1: جميل.
2: أول شيء سورة الكهف هي تعطينا نماذج، خمس قصص لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذه السورة. يعني قصة أصحاب الكهف، أصحاب الجنتين، حتى قصة ذي القرنين،
1: سيدنا موسى وعبد الصالح.
2: نعم. لم يرد إلا هنا.
1: نعم.
2: فتجد أن قصص سورة الكهف حصريا في سورة الكهف. فهي سورة حصرية، سورة هيك يعني فريدة
1: بنوعها.
2: فريدة. نعم.
1: سبحان الله.
2: طب متى أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر سرا؟ بيقول لك أنت يا أيها الإنسان في بداية دعوتك تكون ضعيفا، وأنت تنشئ كيانا موازن لكيان الظلم والبطش.
1: فأو إلى الكهف
2: إنهم إن يظهروا عليكم
1: يرجموكم
2: أو يعيدوكم في ملتهم. فكرة الحرب العقدية الظاهرة التي تريد استئصالي، حرب عقدية ظاهرة تريد استئصالي، وأنا أريد أن أنشئ كيان موازي حتى يكبر هذا الكيان رويدا رويدا وأحارب به ذلك الكيان الموازي، بدي هون أدعو إلى الله عز وجل سرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم.
1: جميل.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، هذا القرآن موجه لحركة السنة لاحقا
1: عربي
2: لأجلنا.
1: والله عربي. طيب. الله يبارك. ترجمة العربية.
2: موجه.
1: نعم.
2: لحركة السنة لاحقا، المراد نحن. كيف صغنا العبارة من فصلها؟ يعني النبي في دار الأرقم دعا إلى الله عز وجل سرا 3 سنوات. تأتي سورة الكهف لكي تثني على هذا الفعل بذلك الزمن. فكرة الرقيم اللي لبث فيها أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين. فكرة الثلاثة اللي جلستها يا رسول الله أنت وأصحابك في دار الأرقم هي فكرة إبداعية، والزمن اللي اخترتوه هو زمن قياسي في الميزان الإلهي، لأنه الله عز وجل هو اللي أمرك أنك قم فأنذر، يعني مباشرة يا رسول الله بعد 3 سنوات وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ اعلن بالدعوة. متى؟ بعد 3 سنوات. تقريبا موازية. بعدين الأرقم والرقيم. الاسم
1: سلام.
2: الاسم واحد، أرقم رقيم.
1: هون 300 هون 3 سنوات.
2: 3 سنوات.
1: جميل.
2: فيأتي القرآن موجها لنا، لأنه إحنا بدنا نقرأ القرآن الكريم وبدنا نسقطه على واقعنا من غير واقعنا. فهي كانت الدعوة سرا. طيب متى أدعو إلى الله بلساني؟ أدعو إلى الله بلساني إذا كان هناك تمادي.
1: أنا أسف على المقاطعة، قبل ما أدخل في الدعوة بلساني، قلت أن القرآن جاء موجها للنبي،
2: موجها
1: للسنة.
2: للسنة
1: والمقصود نحن.
2: المقصود نحن.
1: يا سلام. يعني هو بيسقط لك الواقع على السنة، لكن يا مسلمين طول عمركم في كل العصور والأزمنة
2: هو
1: موجه لكم،
2: لأنه مش صالح لكل زمان ومكان. يصلح كل زمان ومكان.
1: يا سلام.
2: هو مش صالح.
1: يا سلام.
2: انتهينا.
1: هو مصلح.
2: هذا يصلح.
1: الله أكبر. يعني فهم جميل. الله يبارك.
2: هو يصلح. فأنت تطلع مثلا على أسرى بدر، ما توجه النبي عليه الصلاة والسلام مش قبل الحدث،
1: بعد ما وقع الحدث.
2: مشانا
1: يا سلام.
2: عبس وتولى.
1: بعد
2: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان الواحد منهم قبل ما تنزل الآية يستقرئ الواقع لأنه عايش القرآن. يقول حينزل القرآن هيك، مشان هيك تلاقي سيدنا عمر قال وفقت ربي في ثلاث.
1: الله.
2: قبل ما تنزل القرآن الآية يقولها سيدنا عمر بالنص فتأتي كذلك.
1: سبحان الله.
2: الصحابة مشان هيك شوف يعني أهل بدر، في نص عجيب في أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، اعملوا ما تشاءون.
1: لا. لا ما شئتم،
2: اعملوا ما شئتم. علماء اللغة العربية بيقولوا هاي الكلمة بديعة، بديعة. اعملوا ما شئتم أصبحت مشيئة أولئك الرهط موافقة لمشيئة الله.
1: الله.
2: فمشيئتهم لا تتعارض مع مشيئة الله. ما حيجي واحد من أهل بدر مرتد، ما حيجي واحد من أهل بدر مشرك، ما حيجي واحد من أهل بدر
1: ما في يعني ارتد من أهل
2: ما
1: بدر
2: ما في
1: أهل بدر
2: مطلقا. ما في. اعملوا ما شئتم. في واحد من أهل بدر ربنا بده يبين لنا مجال التوبة، إنه في خطأ بشري اللي يعني قدم في فتح مكة رسالة من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش أن محمد يريد أن يغزوكم، وعلق إنه هذا خطأ، مش خطأ اعتقادي، هذا خطأ بنى هو يعني اجتهاد خاطئ
1: مصلحي
2: يعني قدم المصلحة على ال- ال- ال- ال- الخير الباطن. فقدم قال يا رسول الله إن لي عيالا عند قريش فأردت أن أتخذ عندهم يدا، أنا يا رسول الله قدمت مصلحتي، أنا عارف أن ربنا حينصرك. فهو لم يضر الدين، هو عارف النتيجة حتميا وحتنتصر، بس أنا قدمت مصلحتي. بيورينا أنه ممكن يجتهدوا اجتهاد خاطئ رضوان الله عليهم، لكن أصبحت مشيئتهم موافقة لمشيئة الله تبارك وتعالى.
1: جميل. إذن عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلصنا باليد،
2: لا خلصنا
1: لسه، خلصنا بالقلب أول أقل مرحلة، سننتقل باللسان لكن بعد الفاصل. إذا أنت لنا والمستمعين الكرام نتوقف لفاصل بعده ونكمل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

حياه فود حسب بصمه القدم، والفحص مجاني، ازاله مسامير اللحم والاظافر الناشبه باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعنايه خاصه بمرضى السكري. المركز الاردني التخصصي للعنايه بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07 49 369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كلمك الله.
0: ووقفنا بكتر. عند الأمر بالمعروف باللسان.
1: نعم،
0: بسم الله.
1: باللسان كان في قصة أصحاب الكهف مرحلة التكوين. في مرحلة التكوين أنت مطالب منك أن تأمر بالمعروف بقلبك، انعزل، كون نفسك، كون كيانك، وادعو إلى الله بصمت ولا تتصادم مع الطرف الآخر. مرحلة التكوين، احنا عم نكون النواة الأولى من المجتمع هون بقلبه. طيب في مرحلة الكيان، مرحلة الكيان يعني أنا إلي كيان، موسى والعبد الصالح. موسى له وجود، العبد الصالح له وجود، له قوة، له سيطرة. رأى ظلما، بطل الآن، أنا طلعت برا مرحلة التكوين، صار إلي كيان، صار إلي مؤسساتي، صار إلي منبري، صرت أنا في وسائل الإعلام، صرت أنا في مجلس النواب، صرت أنا في الوزارة، صرت أنا إلي كياني.
0: نعم.
1: لأن إلي كياني بزبطش أمر بالمعروف وأنا على المنكر بقلبي، ما بطلع لي، بطلع ليش؟ إلي كيان، إلي مكان، إلي منبر أحكي فيه، بدي أحكي. فالآن لا، الآن في فساد ظاهر، بدي يصير في حوار. إلي كيان، لسه ما ممكن لي.
0: نعم.
1: إلي كيان.
0: لسه ما دخلنا مرحلة التكوين.
1: مرحلة التكوين. مرحلة الكيان.
0: ثم التمكين.
1: الآن في مرحلة الكيان بدي أحكي. بدي أحكي، بدي أحاور. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ وبدي أحاور بصورة واضحة. يعني أنت كفرت بالله؟ أكفرت بالذي خلقك؟ شوف الكلام واضح، ما أتى بكلمة تخالف الحقيقة، لا، كان واضح في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ طيب بعد مرحلة التكوين ومرحلة الكيان بنتقل لمرحلة التمكين. مرحلة التمكين
0: سيدنا موسى والعبد الصالح
1: هي مرحلة ذو القرنين.
0: طب سيدنا موسى ما هو في مرحلة لما وجد غلاما فقتله؟ هذا فعل بيده،
1: هذا بوحي من الله، هو ممكن كشخص. بوحي من الله،
0: لذلك هم الأنبياء.
1: مش موسى عليه السلام اللي قتله العبد الصالح. لأن موسى عم بتعلم،
0: بس فأقامها فوجدها فيها. نعم. جار يريد أن ينقضها فأقامها. نعم. برضو العبد الصالح.
1: نعم. العبد الصالح
0: وجدها فأقامها.
1: هو موسى عليه السلام طال يتعلم من العبد الصالح، قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟
0: نعم.
1: فالآن موسى مستمع. قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. بدك تصبر شوي مشان تحصل العلم.
0: نعم.
1: الآن أنا عم بكون موسى عليه السلام، يتكون موسى عليه السلام. جميل. ولكن ذو القرنين وصل للتمكين.
0: نعم.
1: والعبد الصالح ممكن من الله.
0: جميل.
1: نبي ممكن في الأرض.
0: جميل.
1: إنا مكننا له في الأرض ذو القرنين. وكذلك العبد الصالح يوحى إليه لأنه قتل وخرق السفينة.
0: نعم.
1: وأعطى توجيهات من عند الله عز وجل.
0: نعم. نعم. جميل.
1: ففي مرحلة تكوين، مرحلة كيان، أنا عم بنشئ كيان، بنشئ موسى عليه السلام. طيب في مرحلة التمكين لا يقبل مني أني أدعو إلى الله بقلبي أو بلساني.
0: إذن أنا
1: بدي أغير. أنا قائد.
0: بفهم من كلامك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متباين في المستويات في المجتمع.
1: نعم.
0: تبعا لكل شخص في مقامه.
1: وين أنا؟
0: فإذا كنت أنا اليوم مثلا شغال في وزارة معينة ولقيت أنهم بدهم يعملوا إشي معين، بقدر أحكي، بدي أحكي. إذا كنت أنا صاحب قرار والتوقيع من عندي، بقدر أرفض. أوقع
1: اليوم أمين عام وزارة أنا. تمام.
0: الله يبارك لك، ما شاء الله، مبارك. مبارك الوضع.
1: عشان لا، أنا برفض. مش مأبر بمعروف. أنا عن مكان باللسان. أنا برفض. هذا الكلام لا يناسب بلدي، لا يناسب مؤسستي، برفضه.
0: نسأل الله السلام.
1: لكن أنا اليوم طالب في كلية الإعلام عند حضرتك، وإنت لا قدر الله أعطيتني معلومة، بوقف أنا بتكون، يقبل مني وأنا طالب أسكت؟ أنا
0: حسب الدكتور، إذا زيي كيوت بسمع، ما عنديش مشكلة، بيحكوا الطلاب الدومية.
1: بغض النظر،
0: بس دكتور شديد لا، بقول له راسخة المادة.
1: بغض النظر دكتور عن العواقب.
0: كيف هاي؟
1: إحنا الآن
0: أنا اليوم بدي أحكي كلمة، بدي أحسب 100 حساب، هل الكلمة هاي راح تشدرني ولا راح تخليني زي ما أنا؟
1: المصالح والمفاسد مبنية على المصلحة المقدرة شرعا، مش على المصلحة اللي بقدرها أنا لشخصي.
0: يا سلام.
1: هي المصلحة بتكون مصلحة معتبرة إذا كانت معتبرة شرعا. مشان هيك بعض الناس لا يقبل منه أنه يسكت. بعض العلماء لا يقبل منه أنه يسكت. يعني الإمام أحمد أتاه أبو دؤاد، كان الإمام أحمد يجلد في فتنة خلق القرآن. ترى لما تسمع للكبار اللي تكلموا في فتنة خلق القرآن تصعق. يعني من ممن تكلم يحيى ابن معين من كبار المحدثين،
0: يا الله
1: كبار المحدثين، أتى إلى أحمد ابن حنبل. فقال له يا أحمد يعني قد رخص الله لك. قال له ما بقي إلا أحمد، فلا مش مرخص لي. شوف كيف فهمه، ما ضلش غيري أنا. عشان هيك علماء أنا بيقولوا أنقذ الله هذه الأمة بشخصين، أبو بكر في الردة والإمام أحمد في محنة خلق القرآن. شخص واحد وقف، يعني أبو بكر اطلع عليه، عمر ضده، يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله أبقي جيش أسامة. قال له أجبار في الجاهلية حوار في الإسلام؟
0: يا الله.
1: قال له طب هو موضوع الزكاة أجله شوي، إحنا الآن الخطر عن بداهم المدينة المنورة. قال له والله لو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين لأنفذن بعثا بعثه رسول الله. شوف اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فأنت شخص مرات، أنا لحالي لا يقبلش مني، في غيري قائم
0: بس
1: بالمهمة.
0: كان خليفة أبو بكر، يعني أبو بكر الصديق اللهم ارضى عنه كان هو رأس هرم الدولة الإسلامية آنذاك.
1: طيب صحيح، الإمام يعني أحمد ما ظل غيره، شو سوى؟ فمشان هيك أبو دؤاد اللي كان مسؤول عن جلده، هذا أبو دؤاد كان يعني يبطش بالإمام أحمد، دعا عليه الإمام أحمد قال اللهم لا تمته حتى يصاب بالفارج. إيش هذا الفالج؟ نصف يقسم جسده إلى شطرين، الشطر الأول بكت جلده، فلو وقع عليه ذباب كأنما وقعت عليه جبال تهامة،
0: يا الله.
1: والجسد الثاني ييبس كأنما هو خشب حطب، فلو نخر بالمناخر ما تألم.
0: يا رب سلم.
1: فأصيب أبو دؤاد بالفالج، وكان في آخر حياته يخور كما يخور الثور. قال أصابتني دعوة الإمام أحمد، كان يخور كما يخور الثور. قال أصابتني دعوة الإمام أحمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فالإمام أحمد قيل له رخص لك، قال لم يبقى إلا أحمد. فالرخصة المقصود المصلحة بناء مش على مصلحتي أنا، ولا كل الناس بتتبع مصالحها أصلا. هي الحياة صراع المصالح والمبادئ،
0: صحيح
1: تمام، لكن المصلحة المعتبرة شرعا، الأولوية اللي بده يقدمها الدين، الترتيب الأولويات مش بناء على علي أنا، على
0: إذا
1: الدين.
0: إذا أنت لي البعض بيقول لك يا أخي هي الكلمة بها تفرق، يا أخي هالمصطلح اللي بدي أحكيه ولا هالعبارة اللي بدي أوجه فيها بدي يؤثر، ما أنت الناس عارف الصح وعارف الغلط، ما رأيك بهذا الكلام بصدق يعني الآن في هذا الشيء؟
1: تمام. شوف أول شيء إحنا
0: بصدق يعني عمرنا حكينا
1: مأموري
0: الله يغفر الله يغفر
1: نحن مأمورون أن نزرع والنتاج على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، نبي مطلقا أدى لي عليه، مطلقا أدى لي، ما ضل شيء. يعني لما أقرأ عن سيدنا نوح عليه السلام، تعرف بعض الروايات بيقول لك أسلم مع 12 وبعض الروايات 30، أكثر روايات قرأتها وصلوها ل 80 يعني
0: ألف سنة،
1: متخيل كل 100 سنة 120 سنة بآمن واحد،
0: يا الله.
1: طب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، تستعجب أنه بعد هجرة الحبشة الأولى والثانية لم يصف عدد المسلمين المؤمنين 100 شخص، ما ضل. يعني طيب كل سنة آخر إشي بالسنة بآمن معنا 4-5 بالسنة. طيب بنزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة هود، مش قضيتك أنت يآمن ما يآمنش، النتائج على الله عز وجل. بتنزل عليه سورة يونس، بتنزل عليه سورة القصص، بتنزل عليه سورة العنكبوت. هذه السور تعطيك يعني فكرة أنه مش مشكلة العدد، مش مشكلة مين يآمن، المشكلة أنت أديت اللي عليك، حتلقى الله عز وجل وأنت بريء الذمة، النتائج عند الله. يأتي النبي، مشان هيك سيدنا النبي في آخر العهد المكي بيجوا الصحابة، يا رسول الله ما آمن فلان ولا فلان ولا، بالعكس يعني اللي عندنا مؤمنين عم بتعذبوا وعم نهجرهم على الحبشة. فقال هذا الحديث من أواخر الحديث المكي، قال يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرهط 6-7-8، يأتي النبي ومعه الأمة 100-200، ويأتي النبي ومعه السواد الأعظم. مش بالموضوع العدد كم حيسلم، أنت عليك تغرس. يعني إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. جميل. فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل.
0: جميل، الله يبارك لك. إذا هذا التوجيه واضح فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أسأل الله أن يعيننا على ذلك. الموضوع مش مرتبط بمصلحتي الذاتية، وإنما مرتبط بمصلحة الأمة وهي الأساس في هذا الزمان. أسأل الله السلامة. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نحن بدأنا في هذه السورة.
1: نعم.
0: وسبحان الله مررنا ب يعني حديث الفتن، ويعني
1: نعم.
0: تحدثنا تقريبا بحوالي 6 حلقات إشي زي هيك. نعم. بتذكر. نعم. وها نحن عدنا معك يعني لنعود لسورة العنكبوت.
1: سورة العنكبوت هي من أواخر ما نزل من العهد المكي. وهي أول سورة من سور الألف لام ميم المكي.
0: نعم. إحنا عندنا سورتين مدنيات. بقرة وآل عمران.
1: نعم.
0: تلميذ نجيب.
1: ما شاء الله عليك.
0: الله يبارك لك.
1: وإن 4 سور.
0: بيجوا ورا بعض.
1: عندنا العنكبوت.
0: نعم.
1: وعندنا الروم وعندنا لقمان وعندنا السجدة.
0: نعم.
1: آخر شيء السجدة.
0: نعم.
1: خلاصة الخلاصة، إحنا بدنا نوصل لمرحلة التمكين. يعني خلاصة سور ألف لام ميم، فكرة سور ألف لام ميم المكية والمدنية، كل هذه السور الخلاصة بدنا نوصل لفكرة التمكين.
0: نعم.
1: اللي هي التمكين في سورة السجدة، في آخر سورة السجدة. فتبني سورة، مثلا سورة البقرة تبني لنا المنهج العبادي. احنا خلاصة سور ألف لام ميم بدنا نوصل لمنهج التمكين. طب كيف هذا منهج التمكين؟ المراحل. سورة البقرة تبني لي علاقتي مع الله عز وجل.
0: العبادات.
1: عبادات.
0: وذكرت فيه كل العبادات.
1: كل العبادات.
0: في سورة البقرة.
1: علاقتي مع الله.
0: نعم.
1: سورة آل عمران علاقة الكتلة المسلمة مع الكتلة الأخرى المعادية.
0: يا سلام.
1: في عندي شبهات، في عندي شهوات، في عندي حرب.
0: يا سلام.
1: طيب نيجي لسورة الروم، صراع
0: العنكبوت قبل الروم.
1: العنكبوت. سورة العنكبوت صراعي حين التحرر من مرحلة الاستضعاف إلى الاستخلاف، صراعي الداخلي. أنا الآن بدي
0: بس حتى نثبت هالجزئية. سورة البقرة علاقتي مع الله،
1: مع
0: عبادات.
1: عبادات.
0: سورة آل عمران علاقتي مع أعدائي،
1: علاقتي مع أعدائي، شبهات،
0: شهوات وحرب.
1: حرب.
0: وبعدين العنكبوت.
1: العنكبوت.
0: وإذا أذنت لي قبل ما نبدأ بالعنكبوت
1: بأمرك.
0: بفاصل
1: بأمرك.
0: الله يكتب أجرك. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا من برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال، ما زلنا معك يعني نتحدث في سورة العنكبوت والمشاهد التي عشناها في ذاك الوقت. احنا قلنا انه احنا عشنا الجزء الأول من هذه السورة، نزلت علينا واحنا في شعب أبي طالب،
1: لا سورة العنكبوت، لا
0: الروم عفوا،
1: سورة العنكبوت في آخر العهد المكي.
0: نعم.
1: بداية الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم.
1: مرحلة صعبة،
0: وقلنا أن المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين،
1: التكوين
0: ثم الكيان ثم التمكين.
1: نعم.
0: بسم الله.
1: سورة العنكبوت نزلت في آخر العهد المكي.
0: نعم.
1: في هذا الجو أنا سأنتقل من مرحلة الاستضعاف إلى الاستخلاف. هنا لابد أن أركز على مجموعة نقاط رئيسية ركزت عليها السورة. أولا، هذه مرحلة مجاهدة، مشان هيك السورة بدأت بالجهاد واختتمت بالجهاد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، آخر الصفحة اللي عندك
0: هو أول صفحة،
1: آخر شيء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، آخر شيء والذين جاهدوا فينا،
0: آخر آية.
1: فبدأت بالجهاد، أنت في مرحلة الجهاد الآن.
0: الله أكبر،
1: مش مرحلة سهلة، بدي هاجر أنا. هل الإسلام،
0: هي نزلت في آخر
1: آخر العهد المكي. هل الإسلام قال لأفراد الصحابة كيف يهاجروا؟ لا، دبر حالك، جهاد. شوف أم سلمة كيف طلعت، أخذوا ابنها.
0: نعم.
1: زوجها سافر، رجعوها. أهل زوجها أخذوا الولد، أهلها أخذوها. قالت كل يوم أنا أخرج إلى البيداء لا ألوي على شيء، ويلي زوجي مهاجر
0: يا الله
1: وبستنى فيه، ويلي ابني مع أهل زوجي مش راضين يعطوني إياه، ويلي أنا كيف بدي هاجر. طيب يا إسلام تعال وجهها. لا، جهاد، أنت الآن في جهاد.
0: يا الله.
1: مرحلة انتقالية، مرحلة جهاد، مرحلة بذل أقصى درجات البذل. طب ممكن أدعو إلى الله في هاي المرحلة وقت طويل لا يؤمن أحد، بيجي بذكر لك قصة نوح، وبذكر لك ملمس في قصة نوح لم يذكر إلا في هذه السورة في آخر الصفحة اللي عندك على اليمين. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فيش في كل القرآن إلا هاي، ما في فيش هذا العدد إلا هون. ليش؟ لأنه أنت الآن في مرحلة جهاد، ما عندك مشكلة. طب ممكن تأخذ من قصة سيدنا نوح أقرب الناس إليك، ما يآمن ابني زوجتي، مش هيآمن. بتيجي السورة بترد تركز لك على فكرة الفتنة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وبعطيك التاريخ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا الذين صدقوا من الكاذبين. فأنت بتيجي بالفتنة. في سورة العنكبوت بيجي بذكر لك فتنة المال. قارون وفرعون وهامان دائما مجتمعين في القرآن، لكن أول مرة بتقدم في سورة العنكبوت قارون،
0: المال،
1: فتنة المال. الآن حيفتنوك في المال
0: يا الله.
1: في مرحلة بتيجي أنت
0: صهيب الرومي اللي رجعوا بالمال،
1: صهيب رضي الله
0: أكبر، اللهم ارضى صهيب.
1: فالآن حيفتنوك في مالك. شوف هالسورة كيف بتبني، لكن أنا حددت موقعي أنا وين أنا بدي أنتقل من مرحلة استضعاف إلى مرحلة التمكين. بمجرد ما حددت وين أنا، أسقطت على القرآن الكريم، عرفت إيش أنا بحتاج الآن من مكونات قوتي.
0: جميل.
1: من بنود ركيزتي في الأرض.
0: جميل. حتى نكمل في سياق ما قبل الفاصل حتى المستمعين يكونوا معنا. إحنا قلنا أن ألف لام ميم أربعة، تلتين مدنيات.
1: نعم.
0: وأربع مكيات.
1: نعم.
0: ذكرنا سورة البقرة، علاقتي مع الله،
1: علاقتي مع الله.
0: سورة آل عمران، علاقتي مع عدوي،
1: مع الأعداء.
0: سورة العنكبوت،
1: سورة العنكبوت بناء داخلي، بناء داخلي في إعداد لمرحلة انتقالية. أنا عم ببني مجتمعي الداخلي.
0: نعم.
1: طيب نيجي لسورة الروم،
0: مجتمع الداخلي، العنكبوت،
1: العنكبوت مجتمع الداخلي، إعداد لمرحلة انتقالية، مش بس المجتمع. نعم. الداخلي. نيجي لسورة الروم، أنا عم ببني كيان مسلم بواجه أمة ظالمة، حرب عالمية، حرب عالمية.
0: نعم.
1: شوف كيف. طيب نيجي لسورة لقمان، أنا عم ببني نموذج أخلاقي.
0: طب كيف بدي، يعني أنا آسف استغفر الله، كيف بدي أواجه إمبراطوريات وأنا لسه مش باري نموذج الأخلاق الداخلي؟
1: لا، إحنا الآن الترتيب حنيجي كيف الترتيب.
0: آه.
1: لأن في القرآن ترتيبين، في إن ترتيب اكتمال اللي هو ترتيب سور القرآن زي ما هي الآن،
0: وفي ترتيب البقرة نزول،
1: وفي ترتيب بناء.
0: بناء.
1: يعني ترتيب، إحنا ما
0: قد تكون سورة لقمان نزلت قبل سورة،
1: حنفصل فيها،
0: حنفصل
1: لأنه ترتيب البناء دقيق جدا، وهذا أنا شخصيا أعده منهج بنائي للأمة.
0: جميل.
1: يعني نبدأ بسورة العلق وننتهي بسورة النصر. ننتهي بسورة التوبة.
0: جميل.
1: إيه كان بجزء علقنا على هذا الموضوع.
0: علقنا سابقا وشدينا شعور بعض شوي. طيب نعود بعد سورة الروم رحنا لسورة لقمان. بناء المنهج الأخلاقي.
1: أخلاقي.
0: الموديل الأخلاقي. بعد ذلك والله مهتمين للمنهج الأخلاقي. والله الأيام هذه أمس الحاجة لسورة لقمان.
1: دائما والله.
0: بس تحديدا في هذا الزمن.
1: نعم صدق.
0: بدل ما نقعد الله المستعان. نعم.
1: تيجي سورة السجدة تعطيني تصور عن علاقتي باليوم الآخر.
0: يا سلام.
1: علاقتي بالحياة الثانية اللي هعيشها. فتجد أن المنهج مكتمل في سورة ألف لام ميم. منهج علاقتك مع الله، علاقتك مع بنائك الداخلي في مراحل انتقالية، علاقتك الأخلاقية، علاقتك مع صراعك المحلي. احنا في سورة آل عمران كنا نصارع قريش.
0: نعم.
1: طب علاقتك في صراعك الدولي،
0: عالمي دولي. نعم.
1: فأنت شملت وهو ديدا كل سور القرآن الكريم في مجموعاتها في حروفها الافتتاحية. لعلنا ضربنا مثالا إن ذكرت سور النداء في القرآن.
0: يا أيها.
1: كل السور الجروبات المجموعات تشمل كل حياة المسلم.
0: لكن من زاوية مختلفة، من كاميرا مختلفة.
1: كل السور تشمل كل حياة المسلم، لكن كل سورة تتناول نوعا معينا مما يعني الإنسان.
0: أفصح الله يفتح.
1: ذكرنا الآن ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم ذكرنا.
1: سور النداء بجوز ذكرنا قبل 6-7 حلقات، لكن
0: 7-6 سنين قصدك.
1: لا ضير في إعادتها.
0: نعم.
1: قلنا سور النداء عندنا أربع مجموعات. في عندي يا أيها الناس مجموعة.
0: نعم.
1: يا أيها الذين آمنوا مجموعة.
0: يا أيها النبي.
1: يا أيها النبي مجموعة. يا أيها المزمل. يا أيها المدثر مجموعة. نعم. فهي أربع مجموعات. يا أيها الناس هو خطاب لكل الناس.
0: بشري.
1: ما الخطاب البشري المراد لكل الناس؟
0: توحيد الله.
1: بداية الخلق ونهاية الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة.
0: يا الله.
1: من البداية للختام. طب يا أيها الذين آمنوا خطاب المؤمنين، إيش بدي أنا من المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قوانين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
0: جرعت.
1: منظومة أخلاق. في عندي عقود وفي عندي أخلاق
0: وفي عندي يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء.
1: في عندي علاقتي مع الآخر. شوف خطاب المؤمنين، خطاب الناس. في عندي خطاب النبي المتعلق بالأسرة. يا أيها النبي خطاب متعلق بالأسرة. أعطاني أول خطاب في صناعة الأسرة في المعركة، سورة الأحزاب.
0: أحزاب.
1: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أنا بصنع. يا أيها النبي اتق الله. طب هو مطلوب منه يتق الله. أنت اتق الله وأنت على رأس الدولة، خطاب لرسول الله المراد به كل قائد دون رسول الله.
0: جميل.
1: بنينا الأسرة في المعركة، بنينا الأسرة في حال الخلاف. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وبنينا الأسرة في حال الانخلاف، الخلاف المؤدي إلى الانفصال. في حال الخلاف المؤدي إلى أنه بتزعل،
0: لما
1: تحرم ما أحل الله لك. فبنيتها. شوف كيف البناء. بعدين نيجي لبناء الشخص. بنينا يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، بنينا الأسرة.
0: النبي.
1: بعدين
0: بغض النظر عن الترتيب، الترتيب آخر ثنتين أول ثنتين،
1: ترتيب البناء يختلف.
0: نعم.
1: يا أيها الإنسان، شوف أول ثنتين بنوا أصغر مكون.
0: نعم.
1: الإنسان.
0: نعم. المزمل المدثر.
1: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، بنت علاقة الإنسان في دعوته إلى الله، وعلاقة الإنسان في علاقته مع الله. فتجد أن أي مجموعة من سور القرآن الكريم هي مجموعات مكتملة. تجد سور مثلا ألف لام را، سورة تحدثك مثلا عن صراعاتك مع الباطل، سورة تحدثك عن مرحلة الاستضعاف، سورة يونس، وسورة تحدثك، سورة الحجر تحدثك عن التمكين، وعن أن الله يضمن لك كل حركة أنها بضمانة الله عز وجل. فأنت من عند اجعلوا بيوتكم قبلة في سورة يونس. إلا أنه إن كفيناك المستهزئين. بقل لك عن القرآن نحن نزلنا ذكر وأن له لحافظون، تخشى على رزقك في الماء اللي نزل من السماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، تخشى من الشيطان إنه ليس له سلطان. تجد أن السورة سورة الضمان، هذه سورة الحجر، سورة الحماية. فبدأ لك بسورة ألف لام راء، بدأ لك من كونك إنسان لا تلوي أن تدعو إلى الله عز وجل أمام الناس، اجعلوا بيوتكم قبلة. ثم ارتقى معك في سورة هود رويدا رويدا حتى بدأ يصعد الخطاب والنبرة في تحدي القوم، وبدأ القوم يضعفون خطابهم.
0: وتلقائيا
1: يضعفون خطابهم. مشان هيك ستجد كلمة أولئك هم المضعفون مرة واحدة في القرآن في سورة الروم.
0: المضعفون بالأجور يعني
1: المضعفون
0: اللي لهم ضعف الأجور.
1: قال وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة. فقال فأولئك هم المضعفون. دخلتنا هيك شوي هذا تحت الهامش. في تضعيف للأجر بالصدقة وفي إضعاف للكيان بأن تكل نفسك إلى النظام المالي الآخر.
0: يا سلام يا سلام.
1: هنا بتضعف قوتك وهنا تضعف كيانك. فبتيجي سورة الروم شوف آية الربا. هاي سورة الروم نزلت سنة 5 للبعثة 6 للبعثة بس.
0: بس احنا بسم الله بنقول
1: طب احنا محاصرين في شعب أبي طالب. يجي يقول لي عن الربا شو قصة الربا. هو بده يعطيني كيف أشكل كياني الفكري بكرة لما أنا يكون عندي أمة. أول خطوة بدي أبني الأمة في راسي. بدي تعيش الأمة بأركانها بمكوناتها بأجزائها بتفاصيلها في راسي. أهم نظام النظام الاقتصادي. بتيجي سورة الروم بتقول لي فأقم وجهك للدين القيم. فيش في القرآن دين القيم فأقم وجهك للدين القيم غير هون. وعد الله لا يخلف الله وعده بس في الروم. بيضمن لك. تيجي أنت في صراعك في, في, في, في سورة الروم تجد أن الله يضمن لك يعني مفاصل الصراع.
0: جميل جميل الله يفتح عليك وينفع فيك يعني.
1: شتتنا
0: أنا
1: شتتنا
0: لا لا لا لا إن شاء الله ما شتت بالعكس هي إنما هي يعني صح الوصف يعني قبسات قبسات من نور. الله ينور علينا وعليك يا رب. في العنكبوت ما زلنا ويعني سبحان الله البداية والختام كانت مع الجهاد وكأن العنكبوت منهج أو ملمح من ملامح الحياة. وإحنا ذكرنا سابقا إذا المستمعين بتبعوا معنا نظرة العنكبوت وحياة العنكبوت ودورة حياة العنكبوت وكذلك النحل. ذكرنا وعملنا مقارنة بين هذا وذاك. في سورة العنكبوت نكمل معك.
1: سورة العنكبوت هي
0: بعد ما تحدثنا عن قصة سيدنا نوح. ذكرنا
1: هي مرحلة تسبق التمكين. أنا ماذا أحتاج قبل التمكين؟ أحتاج أن أبني شخص قوي، أن أبني شخص مش مهزوز، أن أبني شخص يستقبل النوازل. لذلك كانت سورة العنكبوت في بنائها تبني هذه الأركان. أتت سورة العنكبوت لتجسد لي فكرة التكامل في المجتمع الداخلي وعدم التكامل في مجتمع الآخر. هي فكرة العنكبوت قائمة على أن أمتنا مش أمة عنكبوت.
0: نعم.
1: على أن أمتهم أمة عنكبوت. أوهن البيوت
0: لبيت
1: العنكبوت. هذا العنكبوت بعيش دورة حياة فردية. إحنا حتى يصير لنا كيان لازم ما نعيش دورة حياة فردية، لازم نعيش دورة حياة تكاملية
0: بإذن الله. أسأل الله أن يعيننا وأسأل الله أن يمكن لنا في ذلك. أختم معك بالوصية، اعتدنا أن نكون بين يديك في وصية نعيشها إن شاء الله حتى نلتقي اللقاء المقبل يوم الثلاثاء إذا شاء الله. فما بماذا توصينا؟
1: نحاول هيك أن نبحث يعني مع الإخوة بالروابط بين سورتي العنكبوت والروم. يعني ما الرابط بين ختام العنكبوت وبداية الروم؟ بدي أعطي ثلاث ملامح. طبعا احنا هنعد إن شاء الله 9 يعني روابط. بدي أعطي ثلاث ملامح. أول شيء الارتباط المادي، ثاني شيء الارتباط الغيبي ووعد الله عز وجل، رابع شيء ضمان الله عز وجل، ثالث شيء ضمان الله عز وجل للأمة. يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين مش موجودة في كل القرآن إلا في الروم.
0: يا الله.
1: ففيها ضمان للنصر، ضمان للحالة الاقتصادية، ضمان للحالة الاجتماعية. يعني
0: اللهم أعين على ذلك. أسأل أن يبارك لك وينفع بك وبعلمك. جزاكم الله كل خير الداعي المهندس نضال البزور. أسأل أن ينفع بكم وبعلمكم وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله كذلك أن يمكن لهذه الأمة بالخير والعزة والنصر والتمكين ولأهلنا في غزة وفلسطين. دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 36 إلى الآية 10 بعد 100 من سورة الأنعام.

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف

تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 36 إلى الآية 100 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوالي، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوالي، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة بسيطة بمنطقها، بس إهمالها ممكن يوقف خدمات أساسية فجأة وبكلف الشركة غرامات وأموال كبيرة. خصص قائمة بتواريخ انتهاء الاشتراكات والتراخيص وتابعها قبل ما تنتهي. شو يعني هذا الكلام؟ تخيل صباح يوم عادي وفجأة توقف عندك مثلا نظام المحاسبة، أو بتطلع لك رسالة انتهت صلاحيات الترخيص، أو بوصلك إنذار إنه ترخيص الشركة انتهى من شهر وفي غرامة بتكبر يوم بعد يوم. النتيجة شغلك متوقف وتكاليف ما كانت بالحسبان، كل هذا لأنه ما حدا كان متابع تاريخ بسيط. بحلقة سابقة حكينا عن المتابعة وحكينا عن التنظيم، واليوم بنطبق هاي القاعدة على واحدة من القواعد العامة اللي هي كل إشي إله تاريخ انتهاء لازم يكون إله تاريخ متابعة قبله. الموظف العادي بتعامل مع التجديد كرد فعل، بتذكره لما تنتهي الخدمة وبيركض باللحظة الأخيرة تحت ضغط وغرامة. الموظف المثالي عنده قائمة بكل التواريخ، منبهات مسبقة، وبجدد قبل أسابيع بهدوء وبدون أي توقف. الفرق الأول بطفي حرايق والتاني بمنحها أصلاً. حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم كابتن تاكسي، الرخصة، التأمين، الفحص الدوري، اشتراك التطبيق، كل إشي إله تاريخ انتهاء. الكابتن العادي ما بتابع لحد ما توقفه دورية وبكتشف إنه مثلاً الترخيص منتهي، غرامة وحجز ورزقة بتتوقف. بينما الكابتن المثالي عنده تفكير قبل كل تاريخ بشهر تقريباً، بجدد بهدوء وبيضل شغال. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة لكل اشتراك وترخيص، سجل لكل بند اسمه، تاريخ انتهائه، تكلفة تجديده، ومين المسؤول عنه إذا ما كنت أنت، وحط تاريخ متابعة قبل الانتهاء بشهر على الأقل عشان يكون عندك مجال إذا كان في إجراءات معينة. فعل تنبيهات تلقائية قبل بشهر أو حتى قبل أسبوع، وخلي النظام يتذكر بدالك، وراجع القائمة مرة بالشهر شو قرب ينتهي وشو لازم توقفه أصلا. الخلاصة، كل اشتراك وكل ترخيص إله تاريخ انتهاء، وكل تاريخ انتهاء لازم إله تاريخ متابعة قبله. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. متابعتك للتواريخ قبل ما تنتهي هي الفرق بين الموظف اللي بيستبق الأمور وموظف بركض وراها.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. مع الآية 130 من سورة البقرة، نسأل الله التوفيق. نبدأ بتفسير الآية الكريمة العظيمة المباركة، ذلك قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الملة الديانة، الملة الطريقة، الملة الخطة، المنهج، المذهب، قل ما شئت. كلمة ملة تحتمل كل هذه الجملة من المعاني، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري وتعجبي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب في الشيء أحبه، رغب عن الشيء كرهه وابتعد عنه ولم يلتزمه. من حاد عن ملة إبراهيم حقر نفسه وضيع عقله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي ديانته شريعته، إلا من سفه نفسه، حقر نفسه، ضيع نفسه. السفاهة الخفة، فلان سفيه يدمر المال، يبعزق شمال يمين إلى آخره، هذا سفه نفسه. فكيف من ضيع دينه؟ من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اللام لام قسم قد للتحقيق، ولقد اصطفيناه، اخترناه. الاصطفاء طبعا الاصطفاء أقوى من الاختيار، ولذلك نقول عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله وانتقاه من بين الخلائق، إبراهيم جده كذلك. في الدنيا مختار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، له منزلة عالية رفيعة مشرفة. هذا نبي عظيم، من نسله كان جمهر من الأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أيضا اللام واقع في جواب إن لمزيد من التوكيد. إذ قال له ربه أسلم، مولانا سبحانه قال لعبده إبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، سلمت زمامي، سلمت أموري، سلمت كل شؤوني لرب العالمين. إخواني، ما أجمل أن نسلم مقاليدنا، أزمتنا، حياتنا لله عز وجل. رب استودعناك أنفسنا وأهلنا ومالنا وكل ما عندنا وعقولنا وأرواحنا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني إبراهيم يوصي أبنائه، ويعقوب من أبنائه يوصيه أيضا، يقول لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، هو هذا الدين، دينكم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ملة واحدة، دين واحد. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نلقى الله على الإسلام. إخواننا، إياكم أن نحيد عن هذا المنهج، عن هذا الدين، عن هذا الكتاب، عن هؤلاء الرسل الكرام. حد بيترك طريق الرسل ويتبع طريق الشياطين. ألزمنا الله وإياكم سبل الهداية واتباع المرسلين المكرمين إن شاء الله تعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون؟ هل يا أمة العرب، هل يا بني إسرائيل، هل يا كل العالم كنتم شهداء هذا الكلام؟ الله سبحانه ينقله لنا من الواقع الذي حصل وحدث، بيعطينا يا مولانا موجزا ملخصا زبدة الكلام. هل كنتم شهداء؟ لا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ذكر يعقوب مولانا في الآية السابقة.

0: فالآن ترك إبراهيم، حنرجع له في نفس الآية هذه، لكن الآن يحضر مولانا يعني يعقوب يحتضر. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني جيل يوصي جيلا ونبي يورث النبوة والرسالة لجيل آخر من الأنبياء أيضا. إذن من فضل الله هذه السلسلة الذهبية مستمرة مع الآية 133 ننتهي هذه الحلقة، نبتدئ الحلقة القادمة بالآية 34 بعد 100 إن كتب الله لنا حياة. إلى الملتقى بكم ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الإسراء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن قلقا عاما أصاب العالم الإسلامي، قلق على أرزاقهم، وقلق على ثرواتهم، وقلق على أمنهم، وقلق على وجودهم. القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث إلى النجاح، لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والسوداوية والتشاؤم والشقاء. لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه، فيقع في قلق أشد ويقع في مصيبة أكبر. من وسائل دفع القلق، انظر إلى واقعك بعين الرضا، ارضى عن الله. يقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما أقامك، في كل ما أقامك، في كل الحظوظ التي منحك إياها. ارضى عن الله في واقعك، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارض به. سبحانه وتعالى أكبر وأعز من أن يتخلى عن عباده المؤمنين. لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت، بيده مقاليد الأمور، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، هو الذي يغير ولا يتغير، يحيي ويميت، هو المعز وهو المذل. إن تنصروا الله ينصركم. يجب أن يكون الأمل معقوداً على الله وحده. ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والسنة ما إن نتمسك بهما فلن نضل بعدهما أبداً. من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن، يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها، وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم، وأحاطهم بأخلاقيات ومحاسن لم تر البشرية نظيراً لها. أيها الإخوة الكرام، من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة، ربها واحد، إلهها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، مبادئها واحدة، قيمها واحدة. أيها الإخوة، من عوامل قوة هذه الأمة أنهم يقتربون من ثلث سكان الأرض ويحتلون أهم المواقع الجغرافية وبيدهم ثروات طائلة. هذه كلها إيجابيات هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، ولا يسعني في الحديث عن قيمة هذه الأمة وعن قيمة دينها ومبادئها أن هذا العالم الذي هداه الله إلى الإسلام في أمريكا وقد زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية فقال: أنا لا أصدق أنه في المدى المنظور يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن إيماناً قطعياً أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين إذا أحسنوا فهم دينهم وأحسنوا تطبيقه وأحسنوا عرضه، لأن في هذا الإسلام العظيم خلاص البشرية.
إن البشرية الآن تتخبط، لا المادة أسعدتها ولا الجماعية أسعدتها ولا الفردية أسعدتها ولا الشرق أسعدها ولا الغرب أسعدها ولا الخرافة أسعدتها ولا الملذات أسعدتها. إن كل المبادئ الوضعية هي في الوحل الآن، ولم يبق في ميدان المبادئ والقيم إلا الإسلام، مع أن الإسلام يحارب في كل بقاع الأرض. أيها الإخوة الكرام، هناك مرض خطير ذكره الله في القرآن الكريم، اتصف به بعض أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني حالة مرضية أن الإنسان يتحمس إلى شيء لا يستطيعه، لكنه يغفل عن حجم صدقه وعن حجم إصراره وعن حجم قدرته. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تمنيات المسلمين كثيرة جدا، ولكنك إذا وضعتها على المحك تراجع المسلمون عن هذه التمنيات. في مجالسهم يتكلمون، يتصايحون، ينظرون، يقيمون، يتراشقون التهم، أما السلوك العملي هو المحك. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الحديث لا قيمة له، والنقد لا قيمة له، والتنظير لا قيمة له، وأن تنصب نفسك وصيا على المسلمين لا قيمة له. حجمك عند الله بحجم عملك، لا بحجم تمنياتك، لا بحجم طموحاتك، لا بحجم مركزك. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أيها الإخوة، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ أين الاستسلام لله؟ أين الرضا بما خصك الله به؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ أرأيتم إلى هذه المقاييس التي تحكم هؤلاء؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة، هؤلاء القلة الذين ساروا مع طالوت أمامهم امتحان آخر. هذا الامتحان: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. التمنيات مع الله لا تجدي، لا يجدي مع الله إلا أن تكون صادقا. لذلك عطاء الله عز وجل ربط بالسعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج بشري. في حالات الرخاء نتمنى أن نفعل وأن نفعل، فإذا وضعنا على المحك تراجعنا. هذا التراجع دليل ضعف النفس، فهذا الذي يتبجح ويعلو صياحه قد يكون أشد الناس خوفاً حينما تأتي الأزمة الحقيقية. أيها الإخوة الكرام، مثل آخر من حياة المسلمين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. هذا مرض متفش في المجتمع، الصياح والضجيج والحماس، ثم عند المحك الحقيقي التراجع والخمول. فينبغي أن نعلم أنفسنا، ينبغي أن نحيط علماً بقدراتنا، ينبغي ألا نتطاول على أحد، ينبغي أن نعرف حجمنا وأن نقف عنده. فرحم الله عبداً عرف حده فوقف عنده. أيها الإخوة الكرام، كأنه يستنبط من أن أشد الناس حماسة واندفاعاً قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانهياراً وهزيمة عندما يجد الجد. يقول بعض الأدباء: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجاً عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتاً فإذا تكلم بز القائلين، وكان يرى ضعيفاً مستضعفاً فإذا جد الجد فهو الليس عادياً. يكاد المسلمون يشكلون ظاهرة صوتية ليس غير، حماس واندفاع وصوت مرتفع وتهديد ووعيد وإدانة واستنكار، وفي النهاية لا يفعلون شيئاً. هذا مرض اجتماعي أصيب به بنو إسرائيل، وقد ذكرت قصتهم، وأصيب به بعض المسلمين. فحجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أقلل من الكلام وأكثر من العمل. اسأل نفسك كل يوم: ماذا قدمت للمسلمين؟ لا ماذا قلت، لا ماذا تبجحت، ماذا قدمت للمسلمين من عمل؟ لأن الله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول أيضاً: ولكل درجات مما عملوا. وأروع ما في القرآن أن القيم التي ذكرت في القرآن وعدت أساس الترجيح بين المسلمين هي قيم العلم وقيم العمل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولأن العلم طريق للعمل الصالح، ثم يقول: ولكل درجات مما عمل. فما لم نعتمد في حياتنا العلم والعمل لا يمكن أن نتفوق. وما لم يقيم الإنسان فقط بعلمه وعمله، لا بحسبه ولا بنسبه ولا بإنجازاته الموهومة، فلن يتقدم هذا المجتمع. أيها الإخوة الكرام، توجيه قرآني دقيق. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني أنت حينما تفعل شيئاً ويسبب هذا الشيء متاعب لا حصر لها للمسلمين، أنت في النهاية ما فعلت شيئاً، بل كنت سبباً في إلحاق الأذى الشديد بالمسلمين. فهذا العمل غير المدروس وغير المؤصل بالأدلة الشرعية ربما سبب متاعب لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، حقيقة دقيقة أرجو الله أن يمكنني أن أوضحها لكم. ما من شيء نهى الله عنه أو نهى رسوله عنه إذا خولف له مضار لا تعد ولا تحصى في الحياة النفسية والاجتماعية. هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحدود
التي ينبغي ألا نتعداها، وعن هذه الحدود التي ينبغي ألا نصل إليها، أن يكون بيننا وبينها هامش أمان. هذه لو خولفت لرأيت مفاسد لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل يقول، يصف النساء المؤمنات الطاهرات: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. الزينة التي شرحها العلماء التي يمكن أن تبدى لهؤلاء عبروا عنها بثياب الخدمة، يعني الرأس واليدان إلى المرفقين وما تحت الركبة، هذه سماها العلماء ثياب الخدمة. فالمرأة أمام أبيها وأخيها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها ينبغي ألا تظهر أمامهم بما يزيد عن ثياب الخدمة، فإن تكشفت وإن أبرزت بعض مفاتنها ولو لمحارمها نتج عن هذا أضرار وأضرار. لو أنكم مطلعون على ما يجري من مشكلات يعاني منها المسلمون بسبب عدم تطبيق هذه الآية لهالكم الأمر، ولكن كل واحد يعنيه من المجتمع ما هو متصل به، أما كصورة شمولية لما يجري في المجتمع هذه حدود الله. وحينما يفهم المؤمن أن هذه الحدود هي حدود لسلامته وليست حدوداً، هي ضمان لسلامته وليست حداً من حريته، يكون فقيهاً. وإذا أحب الله عبداً فقهه في الدين. من علامات الفقه في الدين أن ترى أن حدود الله ليست حدوداً لحريتك ولكنها ضمان لسعادتك. فكل انحراف في البيوت أو بين الأقارب أو بين النساء أنفسهن، لأن عورة المرأة على المرأة كعورتها على محارمها بالضبط، فما لم تراعى هذه الحدود في عورة المرأة على محارمها وعلى بنات جنسها فإن مفاسد لا تعد ولا تحصى قد تتفجر من هذا التقصير. والأمثلة أيها الإخوة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000، فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم، واتقوا يوما. اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك. باختصار يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد، فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما سلم الأب سلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك، كلمتين بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني بعد من نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس، ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله يقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة بنتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة: المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبيحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بيمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة: بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة طه.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد

0: الغالب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لك أسلم.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معتدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله.